0: وين؟ القيروان، باشا وسليانة على 103.2،
1: على 103.2
0: ديوان فام.

العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.

قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد

D1FM. Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت. رجعت الشتوية. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

كل خميس وجمعة تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

0: حتى ترند مع ديوان ترانس ميكس نورمال وعندكم على حكايات البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: تسمع صباح الخير تونس كل نهار من 6 لل 7 سوية خفيفة تبدأ بها نهار في فورمة مع إيمان السكوحي
2: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب فيه مطمئن صبح الفل والورد والياسمين لكل مستمعينا الغالين على موجات ديوان فام صباح الرزق صباح الطاقة المزيانة صباح الحاجات اللي فيها كلها خير ليكم وإن شاء الله يربي نلاقيكم في كل صبحية وانتوما في أحسن الأحوال تكونوا عديتوا ويكاند باهي إن شاء الله انتوما والصغيرات والناس اللي تعز عليكم الكل نسلم عليكم برشا تسمعوا فينا في تونس أو خارج تونس على فام مع ستريمينج تتفرجوا فينا فيسبوك أو يوتيوب بالكلكم فردا فردا ربي يعطيكم كل الخير اللي تتمنوه كيف العادة إيمان سكوحي كوتي ميكرو عزيز عوني في الإخراج حسام يحيى في الإخراج الرقمي وانطلاقتنا تكون بدعوة إن شاء الله ربي يتقبل مني ومنكم كل الدعوات نقولوا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم في فجر هذا اليوم نسألك يا ربنا أن تفيض على قلوبنا سكينة وعلى أجسادنا عافية وعلى بيوتنا بركة اللهم اجعل هذا الفجر نوراً يبدد ظلمة الهم ورزقاً يغنينا عن سؤال غيرك وفرحاً يمحو كل حزن اللهم اجعل لنا في هذا الصباح نصيباً من قولك ادعوني أستجب لكم فاستجب دعاءنا وحقق رجاءنا واغمرنا بعفوك وكرمك اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض عليك اللهم استر عيوبنا عن الخلق واغفر ذنوبنا ولا تفضحنا بما اقترفت أيدينا واجعل سترك علينا سابغا في الدنيا والآخرة اللهم إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وتعلم ضعفنا وتقصيرنا فجد علينا بمغفرة تمحو آثار الذنوب من صحائفنا وإذا زللنا فاسترنا وإذا أخطأنا فاعف عنا وإذا تبنا فاقبل توبتنا ولا تردنا إلى ذنوبنا بعد أن أنقذتنا منها اللهم اجعل سترك سبباً لاستقامتنا ومغفرتك سبباً لصلاح قلوبنا ورحمتك سبباً لدخول جنتك اللهم آمين يا رب العالمين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات ربي يعطيكم الناس الكل على قد قلوبكم موزيكتنا كيف العادة على ديوان فام نهاركم أسعد الأيام
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام

لك انا واحنا في عز الهنا.

انا واحنا في عز الهنا يا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنا يا ما

0: العندليب الأسمر وصلنا ل 16 دقيقة. صبحكم فل, صبحكم موزيكا بنينة, صبحكم نسمة تفرشك في الصبحية, صبحكم ضحكة من القلب. تحيتي ليكم متابعينا الغالين, خلينا توا نمشي ونشوفوا حالة الطقس في الميتيو.
1: ميتيو
0: طقس اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2026 يتسم بأمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالمناطق الساحلية الشرقية للوسط والجنوب وسحب عابرة ببقية الجهات. تهب الريح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا, فمحليا قوية قرب السواحل الشمالية وضعيفة في معتدلة داخل البلاد. البحر يكون مضطرب بالسواحل الشمالية وقليل الاضطراب إلى مضطرب ببقية السواحل. درجة الحرارة اليوم في ارتفاع طفيف, تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 28 و 33 درجة وتكون في حدود 26 درجة بالمرتفعات الغربية. أوقات الصلاة, صلاة الصبح كنت مع 4:45 دقيقة, ظهر نص نهار و17 دقيقة, العصر ماضي 3:33 دقيقة, صلاة المغرب مع 6:10 دقائق, وصلاة العشاء مع 7:34 دقيقة. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم, دعائكم وكفة أعمالكم.
1: ميتيو
0: بالميتيو نمشي مباشرة لنصيحتنا لليوم.
1: نصيحة اليوم:
0: ليت النوايا ترى. يريت الإنسان ينجم يشوف اللي في قلب إنسان آخر قبل ما يحكم عليه من كلمة, من موقف, وإلا من تصرف عابر. خطر برشا حاجات نشوفوها بعينينا أما ما نعرفوش الحكاية اللي وراها. ساعات واحد يبعد عليك تقول تبدل, وهو في الحقيقة يبعد باش ما يثقلش عليك بهمومه. ساعات واحد يسكت تفسر سكيته بالبرود, وهو ممكن قاعد يحارب في الدنيا وما عنده نفس لحتى شيء. ساعات شخص يرفض لك حاجة فأنت تشوفها قسوة, وهو يمكن أكثر حاجة حب يعملها باش يحميك. ليت النوايا ترى, باش ما نستعجلوش في الحكم على الناس, باش ما نفسروش كل سكوت تجاهل, كل بعد تخلي, وكل كلمة قاسية كراهية. خطر الإنسان مش ديما يقول اللي يحس بيه, ومش ديما تصرفاته تعكس اللي في قلبه. فما ناس تحبك أما ما تعرفش تعبر, وناس تخاف عليك وما تعرفش كيفاش تبين لك خوفها, وناس تعمل المستحيل على خاطرك وانت ما تعرفش. أما زادة مش معناها نبرو كل شيء باسم النوايا. النوايا ما تنجمش تكون عذر ديما للتصرفات اللي توجع. الإنسان زادة مسؤول على طريقة التعامل متاعه. هذاك علاش قبل ما نحكمه نستنيه شوية, قبل ما نقطعه نسأله, وقبل ما نفسره نحاوله نفهمه. خطر ممكن الحاجة اللي وجعتنا ما كانتش مقصودة, ممكن الشخص اللي حسبناه ضدنا كان في الحقيقة حاول يكون معانا ولكن بطريقته. ليت النوايا ترى, ممكن وقتها برشا علاقات ما كانتش بشتوفة. وكانت هذه نصيحتنا لليوم.
1: نصيحة اليوم
0: توصلنا ل 6:19 دقيقة. نكملوا بالموزيكا في صباح الخير تونس, نرجع بعد شوية ما تبعتوش.
2: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

0: طيب لي سلام، هذه فيروز توصلنا ل 26 دقيقة. تحياتنا ليكم كل متابعينا الغاليين اللي تابعوا فينا، صحة قهوتكم، صحة فطوركم، طريق السلامة للناس اللي توكلت على ربي ماشية للخدمة وقايت باش نكبسوا روحنا باش نخرجوا نقراو وزيدة على بكري. ربي يعطيكم الوقت الطيب ديما في أذهاننا نهاير الاثنين كيف العادة ديما يكون رزينا شوية علينا، ولكن لا نحاولوا أنه الأفكار هذه نحيوها من مخاخنا. بداية أسبوع جديدة، صفحة جديدة، نهار جديد عطاهولنا ربي سبحانه، فنحاولوا أنه نعيشوه كيما أحسن نهار في حياتنا ونتمتعوا بكل تفاصيله في قرايتنا، في خدمتنا مع الناس اللي نحبوه. ومهما عرضتنا التحديات نبرمجوا مخاخنا أنه مصباح مش بشي غششني حتى حد نهار اليوم، ومش بشي قلقني حد. هي الحكاية الكل راهي مسألة برمجة للعقل امتاعنا. ان شاء الله يا ربي تعدي نهاير مزيان كيما قلوبكم. خلينا توا نمشي ولدراستنا تود سويت في شات ماتان. شات ماتان، قداش من مرة نقرأ معلومة مهمة ونقولوا المعلومة هذه لازم نحفظوها، فنعملوا لها سكرين شوت كابتور ديكران وبعد نرجعوا لها. أيامات نحلوا هكا الجالوري متاعنا نلقاو مئات بل الآلاف من السكرينات. مثلا نجمو نلقاو رسيت معلومة صحية، نصيحة نفسية، جملة عجبتنا، تمرين، فرصة حتى متاع خدمة، وحتى رسالة قلت عليها هذه مهمة برشا. وقتها تحاول تفكر شنو اللي فيها، ولكن تلقى روحك تقريبا ما تتفكر حتى شيء. الموضوع هذايا مش بالضرورة ضعف في الذاكرة. علم النفس المعرفي درس الظاهرة هذايا من سنوات، سموها photo taking impairment effect، يعني في بعض الظروف وقت اللي نصوروا معلومة أو حاجة قدامنا ينجم حفظنا لها في الذاكرة يكون أضعف من وقت نركزوا فيها ونشوفوها من غير ما نكبتروها. في البداية الدراسات كانت تركز على التصوير بالكاميرا، أما اليوم الموضوع ولا أكثر ارتباط بحياتنا الرقمية، لسكرين شوت وإلا لكابتور ديكرون. دراسة نشرت مؤخرا في 2026 اختبرت الظاهرة هذه في 7 تجارب مختلفة. المشاركين اللي عملوا سكرين شوتس للمعلومات ذكروها بدرجة أقل من الناس اللي اكتفوا بمشاهدتها، والنتيجة اتكررت في ظروف مختلفة سواء كان المطلوب من المشاركين يتذكروا المعلومة عمدا أو لا. شنو قاعد يصير بالضبط في الدماغ متاعنا؟ واحدة من الفرضيات تقول أنه نعمل نوع من التفويض المعرفي، بمعنى آخر مخك يقول بطريقة غير واعية المعلومة موجودة في التليفون، علاش نتعب ونخزنها تو نرجع لها وقت اللي نحتاجها. لكن الباحثين ما يعتبروش التفسير هذية محسوم. دراسات أخرى القات أنه ضعف الذاكرة ينجم أيضا يرتبط بطريقة انتباهنا للمعلومة وقت اللي نصوروها وإلا نكبتروها. كي يكون تركيزنا الأساسي على أن أنك تحفظها في التليفون ممكن تركيزك على المحتوى نفسه ينقص. الأهم ما نفهموش من هذا أنه السكرين شوت ممكن يخرب لنا الذاكرة متاعنا، راهي المسألة أعقد من هكا. المشكل الحقيقي في حياتنا اليومية وفي وهم أن نحفظ معلومة لمجرد أنه حفظناها في تليفوننا. تخيل عندك 3000 سكرين شوتس وفي الحقيقة أنت ما عندكش 3000 معلومة محفوظة، عندك 3000 وعد مؤجل باش ترجع لهم نهار آخر، ونهار الآخر هذيك غالبا ما يجيش. هذيك علاش المرة الجاية وقت اللي تلقى معلومة تحسها مهمة قبل ما تعمل هكا الكابتور جرب الحاجة هذية، أقراها وانت مركز فيها، افهم المعنى، اسأل روحك شنو أهم فكرة فيها وحاول تعودها في مخك بكلماتك انت. بعدها أعمل هكا الكابتور كان تحب، خليه كما نقوله نسخة احتياطية نرجعوا لها وقت اللي نحب نعمله هكا تثبيت للمعلومة وإلا فيريفيكاسيون. خطر التكنولوجيا تنجم تعاون ذكرتنا، أما ما يلزمش نسلمو لها بالكامل مهمة التذكر. وممكن في المستقبل ولا في قادم الأيام إذا كان نعتمدوا على الحاجة هذية يولي عنا تليفون يتذكر كل شيء وإحنا ما نتذكروا حتى شيء تقريبا. وكانت هذه شات ماتان لليوم. شات ماتان. فقدوا تليفوناتكم، كان انا بدي نرجع للكابتور اللي عندي ولهكا السيفد هذوكم اللي موجودين في الفيسبوك، قديش من معلومه، قديش من مقال، قديش من فيديو حسيته مهم وقلت نرجع له، ولكن للاسف كان نمشي نعمل فيريفيكاسيون نلقى روحي ما رجعت لحتى حاجه فيهم. للاسف اليوم الدماغ نتاعنا ولا يفركس على حاجات سهله، والكابتور في بالنا انه ممكن هكايا تنجم تخلق لنا نوع من المساعده، ولكن راهي قاعده تضر فينا اكثر من اللي تنفع فينا. 36 دقيقه موزيكتنا بصوت القيصر تدسويت، صباحك سكر ويومك عنبر، صباحكم اسعد اصبحات.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

0: time of your life. هذه موسيقتنا على ديوان FM 38 دقيقة. رجعنا لكم من جديد. قبل ما نتعديو الفقرة على بكري بعد شوية وناخذوا تليفونة, الحقيقة حبيت نتفاعل مع بعض الحكايات اللي قاعدة توصلني, وتفاجأت أنه فما برشة من فئة المراهقين قاعدين يتبعوا في البرنامج, وحاجة اللي مستني برشة وحسيت بمسؤولية أكبر وأنا قاعدة نقدم في المحتوى متاع البرنامج. قاعدة توصلني في برشة حكايات من صغيرات أعمارهم ما بين 10-13-15 سنة, وقلت علاش لي خلينا نتقاسموا الحكايات هذوما ونحاولوا أنه نخرجوا منهم بعبرة. فبالك فما طفل ممكن عاش نفس الحكاية وإلا عاش نفس التجربة ومحتاج يسمع كلمات كما هذوما. الحكاية متاع اليوم هي حكاية وليد عمره 13 سنة يقرأ في الكوليج هنا في تونس, عنده صاحبه على امتداد سنوات قراوا مع بعضهم الابتدائي ودخلوا للكوليج مع بعضهم. العلاقة هذية أصبحت مرهقة بالنسبة للمراهق هذية. علاش؟ على خاطر صاحبه ولا يحط فيه ديما تحت الضغط, هيا نخرجوا, هيا نجربوا هكا الحكاية, هيا نعملوا هكا الحاجة, وإذا كان هو يرفض له يقول له ملاي مانيش باش نقعد معاك, أي مال الكروز هذية مش باش نمشي معاك, أي ما تحكيش معايا, ولا حتى ساعات يوصل يتنمر عليه قدام أصحابه بك الكلمة متاع المفهوم متاع الرجولية فك العمر الصغير هذية. إذا صاحبك يحطك ديما تحت الضغط ويخليك خايف من ردة فعله من غشه وإلا من أنه يرفضك وإلا يبعد عليك, راه مهم جدا أنه نراجع نوعية العلاقة هذية. الصديقة مش معناها أنك ديما توافق صاحبك باش ما تخسروش, مش معناها أنك تعمل حاجات أنت مش مقتنعة بها خاطر فقط تخاف أنه يقولوا عليك جبان معقد ولا مكش كيفنا. الصاحب الحقيقي ينجم يختلف معك أما ما يضغطش عليك. لازم تتعلم حاجة اليوم, ما يلزمش تمشي ضد قناعاتك أو ضد مصلحتك. الضغط نجم يكون مش واضح, تلقاه يتهكم عليك قدام المجموعة, يقارنك بالأصحاب الأخرين ويتعمد حتى يتجاهلك. إذا كنت صاحبي بالحق عملها الجملة هذه بالذات لازم تقف عليها, خاطر المحبة ما تتقاسش بقديش تنجم تتنازل على روحك باش ترضي شخص آخر. أنت في العمر هذا قاعد تكتشف أنت شكون, شنو تحب شنو ما تحبش, من حقك تبدل رايك, من حقك أنك تحط حدود, من حقك أنك تقول لي من غير ما تحس بالذنب. اختار أصحابك على أساس كيفاش تحس معهم. هل تحس روحك مرتاح مسموع محترم نجم تكون على طبيعتك؟ جاوب على الأسئلة هذوما, خطر الصداقة الصحية ما تخليكش تعيش خايف من خسارة صاحبك, تخليك أنك مش مضطر تخسر روحك باش تحافظ عليه. حكاية هذوما ممكن ما يحكيوهمش صغارنا ليهم, ممكن يعيشوا هكا بالضغط هذاك من غير ما يوصلونا المعلومة. هكا تبربيشة صغيرة تنجم تفهم الحاجة هذية وقت اللي تراه مروح من الكوليج وهو متقلق, تراه ما عينوش يحكي, تراه متغشش, تراه حزين, فتنجم تكون المسألة هذية مأثرة عليه. للأسف اليوم قاعدين في وسط الصغيرات فما برشا مانيبولاسيون, نوع من الابتزاز العاطفي, هاكا باش نكون معاك باش نكون صاحبك باش انت تحس روحك موجود, يلزم تعمل اللي نحب عليه. ومن اكثر الحاجات اللي يعملوهم هيا نفصعوا, هيا فك علينا ما نقراوش, هيا نمشيو, وكالحكايات هذوك الكل اللي تخلي المراهق مضطر انه يعمل حاجه هكاكه فقط من اجل انه يحس عنده صاحب ما يحسش روحه وحده. ربي يحفظ الصغيرات الكل. هذه حكايات هكا قاعدة توصلني, نحاول أنه تجارب أو خبرات بسيطة أو حتى من خلال تجربتي صغيرة مع البنات نتقسموها مع بعضنا, نتفاعل زادة مع التعليقات متاعكم وانتوما كيفاش تتصرفوا مع صغاركم في الموضوع هذية. احنا فاصل صغير نرجع بعد شوية ما تبعدوش.
1: انتوما تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام. يبدأ الصباح على ديوان FM. رفيق بوشناق ولي راف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة من الساعة

0: نحب أيامنا هذا مصطفى قمري. وصلنا لستة وستة واربعين دقيقة. الموسيقى الجميلة من الزمن الجميل. تحياتنا لكل المتابعين ونمشيو مباشرة الفقرة على بكري. على بكري خبر كنا تقريبا تناولناه وحكيناه أسبوع كامل الأسبوع الفارت، وكنا فرحنا برشا بالخبر هذا وحسينا بفخر كبير. نحكي على المجموعة متاع التلامذة اللي من جندوبة اللي مثلوا تونس في الملتقى الدولي للبرمجيات والروبوتيك المقام في الصين، واللي حققوا إنجاز مميز بتتويجهم بالمرتبة الأولى في مجال الذكاء الاصطناعي. نعم، فكينا البلاصة الأولى في بلاد الذكاء الاصطناعي. كل التفاصيل على الموضوع هذايا وليداتنا روحوا من الصين وحبينا نشاركوهم الفرحة متاعهم نباركولهم. حاضر معانا بالهاتف المؤطر متاع المجموعة هذايا الأستاذ محمد علي الحاجي، بيعطينا أكثر تفاصيل على التجربة هذه كيفاش كانت. صباح الخيرات أستاذ، مرحبا بك معانا في صباح الخير تونس.
1: صباح النور مدام إيمان، صباح الخير ديوان أفلام، شكرا للاستضافة ولإتاحة الفرصة باش نحكيو على التجربة المتميزة هذه اللي عشناها مؤخرا في الصين. نحب نرحب بكل المستمعين والمتابعين، إن شاء الله نكونوا عند حسن الظن.
0: مرحبا بيك، تشرفنا أستاذ محمد أمين. وفي البداية نباركوا لك أنت والمجموعة، أنت والتلامذة هذية، ألف ألف مبروك على رفعكم راية تونس في ملتقى كبير كيما هكايا في مجال دقيق جدا، المجال اللي العالم الكل يحكي بيه اليوم اللي هو الذكاء الاصطناعي. خلينا نبداو الحكاية من الأول، نحكيو على التجربة كيفاش كانت، المشروع شنية كان بالضبط، والأجواء كيفاه عشتوها في الصين.
1: يعطيك الصحة مدام. قبل ما نحكي على التتويج وعلى النتيجة حققنا، مشاركتنا في المخيم كانت بالنسبة لنا أكثر من مجرد مشاركة في تظاهرة الحرية، كان فرصة الحق اللي اكتشفوا وعملوا تسهيل متبادل في الصراعات حقيقة مع
0: أستاذ جوست سمحني فقط، فما مشكل في الصوت، لو كنت تبدل البلاصة خاطر ظهر لي فما مشكل متاع ريزو باش نجمو نسمعوك بالقدية هكاية وتوصل المعلومة صحيح. تفضل.
1: قلت لك مدام إيمان، رأى التتويج الحقيقي بالنسبة لنا والجمعية هو العلاقات والصداقات اللي بيناها خلال هذه المشاركة، وإن شاء الله تم اتفاقيات وشراكات كثير. إن شاء الله شوف النور إن شاء الله على قريب
0: إن شاء الله.
1: بالنسبة للمشاركة متاعنا، هي كانت مشاركة كنا شاركنا في عديد من الورشات ورشات ثقافية ورشات علمية ورشات الروبوتيك ورشات البرمجة على مدة 7 أيام. وآخر يوم من المخيم كان تلخيص للصور والفيديوهات اللي قمنا بهم في الأنشطة الكل، وإنجاز فيديو بالذكاء الاصطناعي باش يشارك في المسابقة الوطنية في الصين. الفيديو نتاعنا كأحسن فيديو وقع تتويجنا باستعراض لأن احنا خدمنا بالاصطناعي أحسن فيديو وقع تتويجنا في المخيمة. أما العقلية نتاع الصينيين والعقلية نتاع المخيم بصفة عامة والفكرة هي نفس الكل، عندهم رابحين عطوا جوائز نفس الكل. أما الفيديو نتاعنا نحن الوفد التونسي هو اللي سبق الجائزة كله بشكل نشر.

0: خالد وان شاء الله عاملين التعريف
1: أستاذ. شنية فكرة الفيديو هذية؟ كيفاش خدموه لأولاد الدرب وقبل على المسألة هذية؟ أعطينا أكثر توضيحات بخصوص الفيديو.
0: هو الفيديو كانت بصفة عفوية الحق، احنا ما تدربناش، احنا على الحق كنا ماشيين نخدم حاجات روبوتيك برمجة، مي عملنا أتولي دي فورماسيون هذيك نخدموا على الزاتولي والبيع الزوتي متاعهم هما بدأت نحن متمكنين كيف يخدموا قبل ويعرفوا شو معناها برومبت وخدموا برشا على برومبت تاع الياء خدموا حاجة كتير. أنا وظفناهم ورتبناهم حطيناهم على السكة كما يقولوا فيها والحمد لله لقى إعجاب السنين وقلنا الحمد لله.
1: أعمار الأولاد قديش أستاذ؟
0: العمار ما بين 16-17 سنة، عندنا محمد عزيز عباس 16 سنة، محمد فخر سلام 14 سنة، ومجد محمد 14
1: سنة. هذوما اللي ساهموا في الـ في الـ في الانجاز هذايا. استاذ محمد امين، وبما انك انت معناها في المجال هذايا اللي تتمارس به سواء في علاقه بالصغيرات او حتى في علاقه بمسيرتك المهنيه، كيفاش تنجم تقيم اليوم استعمال التلامذه للذكاء الاصطناعي، علاقه التلامذه اليوم بالروبوتيك، وقاعدين نراو في عديد النوادي اللي منتشره في مختلف الجهات في تونس، هل أنه فما إقبال على المجال هذية أكثر من قبل؟ لو كانت تقيم التجربة هذية أستاذ محمد أمين.
0: شو هو بالنسبة للخدمة نتاع الروبوتيك والصناعي أحمد وأنت
1: أستاذ، باقي الصوت راهو قاعد يهرب شوية، مانيش عارفة المشكل وين، خاطر مش قاعدين نسمعوا فيك بالقدا، باقي يعني فما فما مشكل. أي توا خير، أي تفضلي.
0: نحب نحكي جوست على الجمعية.
1: أي تفضل.
0: البرمجة الروبوتيك، الجمعية ما تقصرش على تكوين البرمجة، وأنا نحن خدمة زادة على الذكاء الصناعي والإلكترونيك والابتكارات، عندنا مدة عندنا من 2020 وحنخدموا أهم أهداف جهة تكون بتعرف في الجندوبة، لأن أنا ما عنديش برشا إمكانيات ونكتشف الدولية، وأنا لينا أنه وليداتنا توفر لهم برك الإمكانيات، رانا نجم نعمل برشا حاجات. فبنعمل اليوم في الجمعية أو ما ربحوش برك الشيء ده، دول ربحوا علاقات وصداقات وحب التسليم وحب الشعبات. احنا وصلنا غاديك شنو عملنا؟ عملنا حكومة الحلول التونسي، عملنا تذكر بسيطة الأساسية، أعجاب كبير، والمشاركة متاعنا وميسة لبست زي التقليدي وخبينا خرق، وحتى من السفير وصلت له أصداء إن إحنا شنو قاعدين نحمله غاديك في المخيم وفرحت السفير.
1: أستاذ محمد أمين، للأسف بقي الصوت مقطع، ولكن وصلتنا الفكرة، وصلتنا الأجواء اللي عشتوها أنت والفريق الكل، وقاعدين الصور تتفرجوا فيهم مباشرة على الفيسبوك يوتيوب ديوان فيم، محليهم تلامذتنا. وكما قلت أنت، ممكن أكثر من مسألة المرتبة الأولى هي الأفاق والصدقات اللي تفتحت للجمعية، ممكن زيدة اللي تخليهم يعملوا بروجيكسيون للقدام وتخلي أهدافهم وأحلامهم تكبر نهار بعد نهار.
0: صحيح مدام، احنا رجعنا لتونس بأفكار جديدة بتجارب جديدة وطموح أكبر باش نستثمر العلاقات هذه في أبنائنا والجمعية وجيها إن شاء الله، ونحول هذه المشاركة من مجرد تجربة عادية إلى مشاريع إن شاء الله وتعاون مستمر إن شاء الله عقلي.
1: إن شاء الله يا ربي، بالتوفيق ليك أستاذ محمد أمين الحاجي، أنت والفريق الكل والقائمين على الجمعية، ومبارك مرة أخرى على التتويج هذية. كما قلت لكم، هذية الجروب متاع التلامذة اللي كنا حكينا عليه الأسبوع الفارط، واليوم ما شاء الله تلامذتنا قاعدين يتميزوا في عديد المجالات، وكيف نحكيه لهنا على جهة جندوبة كما حكى الأستاذ، الجهة هذية اللي رغم الإمكانيات البسيطة والإمكانيات القليلة، ولكن كل واحد واحد قاعد يحاول من الجهة متاعه باش أنه ينهض بالتلمذات، وكل واحد قاعد يحاول أنه يلقى المجال من أجل أنه يأطرهم. فما حتى للأساتذة اللي بإمكانياتهم الخاصة وقاعدين يحاولوا أنه يدزوا معهم ويحاولوا أنه يخليهم يكونوا إين بارابور اللي موجود، خاطر وقت اللي نقولوا تلميذ متوفرت له كل الإمكانيات وعنده كل الفرص باش أنه يطور من روحه ويطور من المهارات متاعه. في المقابل فما تلمذات اللي مساكن مهم جدا أنه نحكي عليهم، مهم جدا أنه ندعموهم، ومهم جدا أنه كل مربي خاصة، وهي رسالة إنسانية كبيرة للمربين أنه يحاول أنه هكا يبربش فيهم هكا المبدع اللي فيهم. وتو نراو بالحق تلمذة مميزين جدا في وقت اللي قاعدين نحكيه على ارتفاع نسب عنف، ارتفاع انقطاع بتاتر على الدراسة وعديد الظواهر الأخرى، لكن فما ناس اللي اليوم قاعدة تحاول بكل الإمكانيات وبكل مجهوداتها الفردية من أجل أنها تحمي هالتلمذة هذوما وتخليهم يراو النور ويراو الإبداع في رواحهم. فمشكور الفريق الكل، كانت هذه فقرة على بكري لليوم. على بكري، فقرة على بكري، نوصل لنهاية موعدنا من صباح الخير تونس. تحية للفريق الكل، عزيز عوني في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي، بعد شوية رفيق بوشنيق وكامل فريق الرفماق يلتقوا بالاستوديو. وأنا مبقالي كنقولكم أجمل تحيات إيمان سكوحي.
2: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.
3: سويي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس.

اكسترا تايم وكل خميس وجمعه تبعد تفوت واستاد ديوان كل عشويه سبت وحد. ناس ديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقه تعرف الحقيقه وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهريه نص الليل مع نايت كلوب.

0: راديو انترانت ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البارانورمال ملتا بابو العريف كل سبت وحد ابختير من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان اف ام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: ديوان FM صوتكم في جيبس على 99.1

0: زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوان فام صوتكم
1: احنا صوتكم في ساقس
0: على 91.2 ديوان فام ديوان فام على فرد موجة آخر الأخبار الحصرية تقارير مواكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية ديوان فام صوتكم ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز
2: موجز السابعة صباحا ديوان فام صباح الخير. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن فتح مناظرة بالاختبارات لانتداب مدرسين برتبة تكنولوجيين بالإدارة العامة للدراسات التكنولوجية، وذلك في اختصاصات الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية والإعلامية والهندسة المدنية والاقتصادي والتصرف. وتتوزع الخطط المفتوحة للمناظرة وفق قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بين 24 خطة في الهندسة الميكانيكية و15 خطة في الهندسة الكهربائية و27 خطة في الإعلامية و7 خطط في الهندسة المدنية و17 خطة في الاقتصادي والتصرف ليبلغ العدد الجملي 90 خطة. تونس تستضيف من 29 من سبتمبر الجاري وإلى 1 أكتوبر القادم فعاليات المؤتمر الدولي للصحة الرقمية بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية وإقليمية. ووزارة الصحة توضح في بلاغ أن هذا المؤتمر يهدف إلى رسم الاستراتيجيات وبناء الشراكات وتطوير الحوكمة والتمويل في مجال الصحة الرقمية إلى جانب بحث مستقبل التحول الرقمي في القطاع الصحي ودور الذكاء الاصطناعي والبيانات والتكنولوجيا في تطوير الخدمات الصحية. ووفق البلاغ ذاته ستكون تونس حاضرة في عدد من المحاور الرئيسية للمؤتمر من خلال جلسة حول التحول الرقمي للرعاية الصحية في تونس، فضلا عن مشاركة وزارة الصحة في ورشة تتعلق ببناء أنظمة صحية قابلة للتشغيل البيني وربط وتكامل النظم والبيانات الصحية. ارتفاع حجم المبادلات التجارية بين تونس والجزائر بنسبة 166% خلال السنوات الخمس الماضية لتبلغ نحو 2.76 مليار دولار وفق أحدث البيانات الصادرة عن الممثلية التجارية لمركز النهوض بالصادرات الجزائري. وتحتل الجزائر حاليا المرتبة السابعة ضمن حرفاء تونس عالميا والمرتبة الرابعة ضمن مورديها وفق المعطيات التي تم تقديمها خلال لقاء جمع رجال أعمال وممثلين عن منظمات مهنية من البلدين بالجزائر لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري واستكشاف فرص جديدة للشراكة والاستثمار. وفي الشأن الدولي، الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تستعدان لعقد جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة اليوم الاثنين، وذلك ضمن جهود دبلوماسية متواصلة يقودها وسطاء قطريون في محاولة للتوصل إلى اتفاق بين الجانبين وفق ما أفاد به موقع أكسيوس الإخباري. وسيعقد اليوم وفق الموقع لقاءان منفصلان بين الوسطاء القطريين وكل من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، موضحا أن فرص تجاوز الخلافات بين واشنطن وطهران في هذه الجولة لا تزال غير واضحة. أمطار غزيرة متواصلة منذ الخميس الماضي في مناطق عدة بالنيبال تودي بحياة 21 شخصا فيما لا يزال 5 آخرون في عداد المفقودين. ورئيس الوزراء النيبالي باليندار شاه يؤكد أن 5 أشخاص أصيبوا ويتلقون العلاج حاليا مشيرا إلى تضرر أكثر من 10 طرقات بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية مع اضطراب إمدادات الكهرباء وتوقف مشاريع لتوليد الطاقة الكهربائية عن العمل بعد انهيار أبراج نقل الكهرباء. وفي السياق ذاته أفادت الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في نيبال بأن 747 أسرة تضررت جراء الفيضانات فيما دمر 143 منزلا بشكل كامل وتضرر 51 منزلا آخر جزئيا حتى أمس الأحد.
0: طبق آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: الأهوان، القيروان، باشا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: صباح الانوار، تحيه كبيره للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحله جديده ومتينه للعاده. مرحبا بكم في رف ماك الاثنين، 28 سبتمبر 2026. من توا لتسعة ونص نرجعوا لحصيله مسار في تونس والعالم في ال 48 ساعه الاخيره. نحكيوا على الاخبار، نحكيوا على بوليميك في علاقه بالمنتخب، والخطا في علاقه باحتساب النقاط من عدمها في مقابله اوغندا. تبين رسميا ان النقاط سيتم احتسابها، وبالتالي يكون خسرنا زوز نقاط في سباق الترشح للكانش. على كل شيء لباس، وان شاء الله يتم تدارك الامور في قادم المقابلات. حسعيد للنصور المعين الشعباني لكل اللاعبين في بقيه المشوار. نحكي على الفنان المغربي سعد المجرد اللي رسميا حكم بعشر سنوات سجن محكمة الاستئناف في فرنسا في انتظار مآل القضية، لأنه يبقى لي الحق في الطعن مرة أخرى في هذا القرار. ولكن حد اللحظة سعد المجرد محكوم بعشر سنوات سجن، قضية تقريبا تعود السنوات وطالت كثيرا في أروقة المحاكم وفي الويكاند. سمعنا الحكم، تفاصيل الحكاية نعرفوه بعد شوية. السلام عليكم، مما كنتوا شهر نهاركم أسعد الأيام، طريق السلامة للجميع بالنجاح والتوفيق لوليداتنا اللي قاصدين ربي. شهر نهاركم أسعد الأيام، شهر بداية أسبوع موفقة، وشهر نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. يقود الفريق القيدوم والكابيتانو برنس. صباح الأنوار يا برنس.
1: صباح الخير، صباح النور. ربي فضلكم، ربي يهنيكم، ربي يعطيكم الوقت الطيب، ربي يبقى علينا الستر إلى يوم الستر. مبابي راهو لباس عليه 10 12 يوم يقوم لباس عليه. أما الحاجة نحب نركز عليها يا راف في كرة القدم، وين وصلنا نلعبوا في ديفيزيون 2 اللي هي راهي مقترف كيما الناسيونال بالضبط، يلعبوا بدون دكة احتياط. كيف الجابس يلعبوا بدون دكة احتياط؟ إيه وين وصلنا؟ شنو تعال شنو يقول لك القانون؟ لا القانون وأوراقهم وكل شيء، تيمونا نعاونوهم وبربي إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم سعيد. ومرة أخرى نعاود لكم وقولها لكم في بداية الأسبوع، إن شاء الله ربي يبقى علينا وعليكم الستر إلى يوم الستر.
0: مليء بالنشاط والحيوية. صباح خير زياد.
2: صباح خير.
3: مرحبا بك ورحب بالناس
0: الكل. قص عليك الثويبة.
3: قص والله يا رفيق من الأربعة متاع الصباح إنه مطير عليك.
1: شو عيني
3: والله عليك قوم الطار إنه طار وتراك مش مقابلك بداية أسبوع الهيبة متاعك المشية متاعك معناتها ما دونكتر عليه نوم. إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله نهاركم زين. والله لاني مصدق حكاية المنتخب يا رفيق، والله نخسيبها راهو دار الأخبار. قلت ما يجيش بكشي نكته بكشي كذا، تصور واحد ماشي يلعب ايه اكيد باش نحكيو فيه من بعد عملي هكا. حسنتي عندك سكوب انت مخبيه باش تحكي ظاهر باش تحكي شنو باش تزيد باش تقول مصدو اش باش تحكي
0: نحكي كلها من بعد مصدو
3: عندك عكس اخر ولا
0: بحيات راسك انت ما نخلق حتى عكس اما كلها من بعد
3: مصدو كلم واحد من الفيفا اي معناتها مش اخبار تنشر وكان ما نعرفش انت كان كنت في سوبات في الويكاند ولا اوتو كان. ان شاء الله نهاركم زين وربي يحل في وجوهكم العباد الكل ربي الخدمة
0: جاني بي. امين يا ربي يجينا بإصابة فريق كما قلت والموسم بتعدد الإصابات إصابة على مستوى الأنف اعطانا للفيرسيون تيو في انتظار التحقيقات وين توصل حاتب الحاسب.
4: بونجور ناس الكل، ان شاء الله بداية أسبوع موفقة.
0: الحمد لله عليك باللطف، الحمد لله عليك باللطف.
4: كما اللي تعد جوريت عندهم المونديال تور للكوب دي اللي يلعبوا فيها تو دي كونفدراسيون، وريت الإصابات تو بداوا معناها في الكورة. نحن هكاكا أنا حبيت نقذر من هارين كوزي كما زميلي، قلت نبعث لك التصويرة. في خطايت النوم رفيق ضربت التابل دنوي
5: بدماغي.
0: لبت بروحك شنو؟
4: ما نعرفش ما خلطش عليها الحلم. يا اما ضربت بدماغ يا اما ماركيت بونتو بالراس يا اما
0: دوك ريق ضربت راسك اللطف الكوميدي وتقدم
4: بالحق بالحق ليه معناها قمت بالوجاعة
0: ايوه
4: وقعدت نضادس معناها باش نلقى الضوء حسيرو كي شعلت الضوء نلقى المخدة تبارك الله وانا ناخذ في دوية جري الدم حسيرو ونحكي لك شاكا لكن بون انا ما عادش يفوق فيا ولا ضربة تاع بوكسير
0: لطف عليك شان لباس حتوب
4: شان عينو
0: أبو تارد نمشي له مباشرة نتوحشناه هو جادة في تار العينين سيد لطف عليه يجينا بعد غياب ضربة خليني نقول سيريوز أكثر شوية من ضربة حتوب تدخل طبي والحمد لله لقين لباس وعش كورو بليونات رامي فراتي. صباح النور
3: صباح النهاركم
2: اسعد الايام الحمد لله يا ربي خرجنا لباس وذاك ولا اكثر هذاك يا ربي شحاب الحمد لله وماك تعرف حراسه المرمى كما قال الناصر غايتو حكيت لي نرتاح في الجول ما فهمت جاني الصباح قال لك مسهلها جول مسهلها يا ولدي نوير انا يا ولدي وقفت الرطح فوق ربي الله غالب هذاك ربي شحاب وتحيه لعزوز المخرج نتاعنا تفجع عليا والناس الكل اللي تفاجعت غاديكا جمعت اصابات الكبارات الكل هنا مبابي الله غالب الله غالب باش نرتاحوا شويه وان شاء الله نرجعوا نسلم برشا على العباد اللي سالت شكرا لكم والحمد لله يا ربي حاجه وتعديت
0: لطف عليك زاك تفجع عرف
2: تفجع هاي ليه قاعد يكتشفه مش فاهم شويه قدم هكا ينزل في بلو فلسه في بلو بوتا هكا والحمد لله
0: لطف عليك انا سلام اخر الاصابات في الفريق نجم النجوم ملك التحاليل الرياضي ناصر بدوي سورة بونجور
5: مرحبا بك مرحبا بحضور شان نهاركم زين نهاركم مبروك نهاركم اسعد ايام سلوى تبسا في تونس خارج تونس ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه لتونس كل ربي يحفظكم ان شاء الله ربي معاكم زاد كيف كيف انسحاب ياسين مريح ولا نقولوا احنا اعتزال ياسين مريح من النادي الفريقي زاد عمل بوليميك كبيره ان شاء الله ربي معاه ان شاء الله ربي يوفقه ان شاء الله ربي يعطي الوقت
0: نحكيوا فيها بعد شويه واحد من الاخبار اللي عملت بوليميك كبيره في نهايه الاسبوع اعتزال المدافع الدولي مدافع الافريقي والترجي سابقا والسياسيس ياسين مريح في عمر ما زالنا جميعا فيه بحساب المنطق ولكن اختيارات والاصابات خاصه يبدو انها عجلت باتخاذ هذا القرار جميله الجميلات سندريلا صباح الفل
6: صباح الورد والكل والياسمين وحاجة مزيانة الكل شو نهاركم زين شو نهاركم مبروك بداية أسبوع موافقة لتونس الكل وين ما كانوا يسمعوا فينا الحمد لله على سلامة تكرم روح فرحت برشا كي ريتك لطف عليك حتوم كي تروح زيد نجم تقيل نصورة ياسين مريح إن شاء الله ميسيرش عنده مستقبل باهر في المستقبل والحشحوش صح المريول مريول جديد راهو للحشحوش
1: أول مرة لقيتو محشي بين مريول
3: سليم فيت سليم فيت
1: صح نقرا فماش حاجه هكا ولكن خير
0: مريك.
1: حاجه
0: لوس انجلوس
3: رفيق ربي سامحني شوف اللي باش تعرف معناتها شوف الكتف وين
1: باش تعرف
3: لو اول مره رام مريول الكتف في المرفق هذه معناتها موذا
1: يا ولدي ان شاء الله ربي يطول في عمرك ما تعرف علاش الكتف فيتيح والمسكولين شي على روحه
3: مش هكا
1: لا اكثر من هكا
0: لا تستهزئ بمفعول الزمن
1: اي نعم
3: انا زمان شي شيخ تحيفه بخطاب على الباب كتف مريول كبير مريول شنو
4: رفيق مشكلة مش باش نخلط عليك يكبر
0: سندريلا
6: ان شاء الله بداية اسبوع موافقة لكم الكل وكها وان شاء الله ربي يعطيكم الحد يسمع فينا ما يتمنى
0: ان شاء الله نهاركم اسعد الايام طريق السلامة للجميع ربي يعطيكم كل ما تتمناه وربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع البداية كالعادة باللي صار في حلقة نهار الجمعة فقدنا الزابينغ بتاع المروم في الحركتين اللي غاب فيهم نرجع نسمعوا الزابينغ وتنطلق الرحلة رف مايك للتسعة ونص ان شاء الله نهاركم اسعد الايام
7: زابينغ
2: البرنامج هذايا ولا اقول امتحان لا لا لا يا اخويا شنو الشيء هذا يبداش الراجل قاعد على روحه سي زياد يقرا روحه في سؤال فجئ شنو تو
4: فما حاجات زاد نحن يلزمنا نتعلموا لوفيسياليتي ولوفيسيوزيتي اوفيسياليتي تقبل بشهرين
0: سي كوا لا ديفيرونس زيد اوفيسياليتي اوفيسيوزيتي
3: ربي حاول تلقى الفرق اوفيسيوز وربي اش تعمل الكلام صعيب وشي مخطوط
0: راكي
3: راكي انت واضح هذا
0: واضح قص
3: هذه
2: من على ذكر حاتم اللي عطينا هالكلمتين بالفرنسي اللي ما فهمه حتى حد بالله سؤال توا حق الرد وكذا وحربت الدنيا واحد وماشي وماشي وماشي البرا والداخل يا ودي سايبه ميمه
0: يلا سيد حاتم بالحاج تكرش طلع مشي للنقابة قبل وما تعلقش السيد النقيب سندريلا
3: يعلقوا يا رفيق
0: خلي البوس قاعد يرجع سلموا عليه النقيب كان في الاستماع ناصر البدوي
6: حرش فيا قال لي كيفاش مهلا ميمي تعاد مع رفيق انا مو في استاذ
0: صحيح اي تو نرمو انت تكلاشي تاخذ مصطفى كامل
6: قال لي غدوه جيب
0: مصطفى كامل لا خذ مصطفى كامل ولا اي حد من اللي سميهم النقيب تاعنا
2: لا وكل واحد في ثنية رفع البرنامج كل واحد في ثنية انت شوف لي زياد كيفاش يحكي مع الشيخ
1: كيف اليتيم
0: كيف اليتيم الإجابة السحرية في كل سؤال ديني زياد تغمس في الشيخ الكوكي يلا أحلى شيخ تاع كفرير على أحلى ناس على يودي الشيخ مرحبا منورنا
2: أحلى شيخ شقاولك انت لا وبعد قولوا النتائج ما هكا تفرج النتائج انت تفرج
4: ناصر شد طريق سفيقس
0: الناس الكل سفرة
4: والحمد لله
0: اللي مركي نقطة يربح
4: الحمد لله
0: اللي مركي نقطة يربح شوفوا السؤال ينجم ينجم يلم الناس الكل
7: أصفر اي لا ونتصور باش يجيبوا نقاط ولا ترى شوف لنا سؤال اخر باب
0: اسمه ملك الاردن الذي حكم بين 52 و 99 زيد يلا
3: شوشان
0: شوشان اي الاسم لقب شوشان هذاك صحيح من الاسم
3: الحليوي
0: دونك الحليوي شوشان
1: اه يا حليوي ها
7: الحليوي شوشان اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي لا التاريخ حافظه يا ودي قولوا يا تاريخ بعد خلينا نقف في بلاصه بسم الله ما شاء الله رهيب يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينغ
8: زابينغ
0: تحيه
3: للجرين
0: نمشيو مباشره للاخبار نمشيو تو سويت لتراند دو جور
9: حصرياً مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
8: أريدو طور عالمك
9: تران دو جور
0: من الأخبار اللي كان تراند في الويكاند أخبار رياضي نحكيه على المنتخب ونحكيه على احتساب النقاط ضد منتخب أوغندا مقابلة خلناها شكلية هذا اللي تم التسويق لي وقالوا حتى معين في الكونفرنس متاع الماتش ولكن تبين بعد أنه سيتم احتساب النقاط ما يعني أنه خسرنا زوز نقاط على أرضنا أمام جمهورنا في سباق الترشح نحو الكان وإن شعباني أحكي على الموضوع في الكونفيرانس اللي تخص المقابلة الثانية متاع بوتسوانا نسمع شو قال المعين
10: صحيح مش اعتبارا عودية ولو انه بالنسبة لي حتى ما معناها في بوتسوانا بالنسبة لي لجور الكل لازم يكونوا حاضرين ولكن فما دي جور لازم تعطيهم انتون جو كما دي جون جور واللعبوا اول مرة في ماتش اليوم في بارانتيز ما فيهوش برشا بريسيون ولكن بعد كما تعرفوا معناها الكاف بعد انه النقاط تحسب على كل بالنسبة لي انا تلعب ماتش اميكال ولا تلعب ماتش اوفيسيال لازم تلعب على الربح معناها الواقع لنا اللي خسرنا معناها زوز نقاط لازمنا نصر أتراب وغاندا سيسور معناها فريق مترشح ديريكتومون نص كونسنتر صحيح كيما نعاود نقول راه خسرنا زوز نقاط لازمنا نرجعوهم معناها في أقرب وقت نص كونسنتر زاد على لي زادفيرسير ديريكت نتاعنا اللي هما بوتسوانا وليبيا
0: خسرنا زوز نقاط وظاهر انه معين ما يحبش يدخل برشا في التفاصيل قال كيما قلت الكاف بعث دونك خسرنا زوز نقاط تو يلزمنا اون ستراتراب معناها نحاولوا نديركوا الامور نبدا بك ناصر ما نعرفش ما نحبوش نحكيوا برشا في الموضوع ولكن ما نجموش ما نحكيوش عليه لانه اليوم عندنا ماتش بوتسوانا مهم جدا جدا جدا ولكن نحكيوا على اللي صار من غير ايطاليا يلا ناصر
5: والله يا رفيق بالنسبه لي انا انه اليوم في المنتخب التونسي انه من المدرب ما يعرفش انه المباراه هذه تدخل في التنقيط ولا لا الحق نقطة استفهام كبيرة بالنسبة لي أنا خطر ما يصيرش فما حاجات اللي ما نعرفها أنا إداريا خاصة الكاتب العام والناس اللي تشرف على كرة القدم لابد من معناتها تعطي كل معطيات المدرب يعرف كيف يتصرف مع المباريات وخاصة نحكي على فريق منظم وغند والله يا رفيق رأوا مش الباب المزايدة نهار الأربعة احنا كنا في إكسترا تايم سنة سؤال وانا عملت اتصال وشفت وقلت رأوا النقاط يتحسبوا قلتها في اللونتين قلت راهو يتحسبوا اما كيفاش مدرب وطني ما في بالوش ما ذي الحق نتاع ربي حاجه مقلقه بالنسبه لي
0: الجامعه كيف ما في بالهاش
5: الجامعه هي الجامعه
0: المدرب يعطيه المعلومه
5: نحكي لك كيفاش المدرب ماهوش على علم ما تبعتهوش المعلومه على كيفاش ما يعطيهوش المعلومه انا نحكي لك مش اللوم على المدرب اخذ المدرب الاداره هي اللي تعطيه المعلومه تقول له راهو الشيء هذا راهو معمول به مش معمول به وحتى التمشي نتاعو كان ما بالحق هذايا اليوم في الوقت كي من هذايا نسمع حاجه كي من هكا الحق غريبه توري اللي فما عدم استقرار فما حاجات اللي في الكيب ناسيونال والجامعه التونسيه لكره القدم الى حد الان فما حاجات هذه راهي بديهيه نحكيوا عليها راه ما نحكيوش عليها المفروض ما يتقالش فيها جمله نحكيوا على الجامعه التونسيه لكره القدم مدرسه عريقه في التسيير وفي الكتابه العامه وفي كل شيء معناتها اليوم نعملوا اخطاء بديهيه بالطريقه هذه الحق نتاع ربي نقطه فهم
0: كلفتنا زوز نقاط ولكن ان شاء الله يا ربي ما تكلفناش حاجه اخرى ان شاء الله يا ربي نترشحوا ونبداو نضمنوا الترشح نتاعنا من مقابله بوتسوانا خطا ويمر برنس والا لا حاجه لازم بعد ننظروا في اسبابها شنو، خاطر كيما قال ناصر مش معقول اليوم 2026 ما عندناش معلومه بالاهميه هذه. شخصيا استبعد انه تكون الكاف بدلت نظام المسابقه، لا بدلت نظام المسابقه بعد انطلقت المسابقه،
1: فلا لا يمر لا يمر بتاتا. رانا نلعبوا في كوب دافريك، راهي تونس تلعب، شنو خطا كاين هذا يقع ما يقعش بالكل. ثم المدرب ما عنده حتى علاقه بذي، فما امور اداريه، شنو باش تلام على تلاب الصبابط باش تلاب كذا، لا فما امور اداريه، فما اداره، فما الكاتب العام، فما رئيس الجامعه، فما نائب رئيس الجامعه، فما الاعضاء تاع الجامعه. هذا كل مش معقول. كنا قبل مستنسين ساعه لساعه كيف تربحها الي روتور ثم تنسحب، اما يعاقبوها ولا كذا هذوك يتنحاو، هذا معروف. اما هذه ما في بالكش اللي النقاط تحتسب، هذه يعني يعني تو عمري حتى كني نتوع 80 عمري ما سمعت بها، عمري ما ريت
0: نتوع 80
1: اي حتى من يسال عوايم من اللي 80
0: 79
1: اه مال شنو ولا لا شبيك انا يا عزيزك تخدم مع عزيزك قاعد انت
0: في بالك تنجم تكون من اكبر الاعلاميين في العالم
1: ان شاء الله. وانا هذه اللي فيا انا وياك نعمل جينيس،
3: نجم باللجنه تاع جينيس 80 تك يعملوا هكا،
0: نجم ندخل بيك الجينيس
1: الحمد لله،
0: ولا ندخل بيك في الحيط.
1: لا لا لطف عليك، لا لا ندخل انا على روحي
0: نضرب بالنار. والله ربي يشدك في عمرك، والله لما نشوفوا جينيس اكبر اعلامي سور بلاتو قداش بربي يشوف لنا سندريلا لو طول احنا نحكيوا كوره
1: قسم بالله. غير مقبول، غير مقبول بالمره، وما نحبش نزيد اكثر من هكا. ومعين خطيه ما عنده حتى دخل في اللعبه هذه، لكن الحمد لله والشكر لله، وانه اللي باش نلعبوا معاهم حاوم بيدهم زاد عملوا تعاد في بالك. موليبيا كانت خاسر الاخر
0: لحظه حكينا فيه وعملت فيه اثنين، ولكن اليوم لو زاد انا كي نسمع انه نقاط سيتم احتسابها انا نجم نخاف، لانه اليوم ما انا سامحوني في العباره باش تولي المنتخب اللي ضامن ترشحه معناها وغندا سوق دلال باش يولي عامل في الواحد يحكم على هذا ينزل على هذا يرخف مع هذا. هذا يخوفني انا اليوم انا شو نجم يعمل مع المنتخب الليبي علي وروتور من غير ندخل في تفاصيل معناها مع بوتسوانا. دونك خسرنا زوز نقاط، ولكن مازال يا ربي ان شاء الله حظوظ الكل والكره في ساقين الملاعبيه والمدرب وابريتو من العبوس ضد منتخبات عملاقه في القاره. يا خويا خسرنا زوز نقاط نديركم ونترشحوا باذن الله 30 ثانيه لانه عندي
11: نقطه اخرى
0: فاصله طويله.
11: الاستسهال ولا في كل شيء او بخلاف حتى النقاط، هل يا ترى احنا نعرفوا كي نتعادلوا ماتش كيما هكا قداش باش يجي لك الاسماء نتاعنا وقداش باش نجيو فينا الشابو نتاع كوب دافريك؟ راهو البارح نقرا لوجيكمون بنسبه 80% باش نجيو في تروازيم شابو، معناها اقل بول تنجم تجي كما يجيكش من الدول المنظمه، تنجم تجي مغرب كوت ديفوار، تنجم تجيك نيجيريا كوت ديفوار، تنجم تجيك مغرب الجزائر. هل احنا حاضرين لهذا الاستسهال مسيبين كل شيء؟ هذا ماتش اميكالا يلعب كيما كيكا يا ودي، راهو النقطه بحسابها والماتش بحسابه مهما كان اميكال مش اميكال، حتى اللي ماتش اميكوره ولازمنا نحسبوا مع شكون نلعب ومش مع اللي يجي لنا
0: كلفنا بعد
11: كلفنا برشا. احنا بالمستوى نتاعنا توا امورنا ماهيش ولا بد، القلوب ماهيش صافيه، كما تجينا بول صعيبه ندخلوا في كارثه اخرى في كوب دافريك راهو مصيب.
0: واش بيك تحلل وتغزر لميم هنا؟
3: لا لا لا خضر
1: تنمر بعد الفاصل كلمه صغيره. زاد البدعة متاع الكاف معناها فما إكيب فما مع عقل ومنطق، إكيب بترشح أوتوماتيكمون تدخل في بول تبلبزها، معناها تقوس عليك زي بواحد اللي داخل في الربح وخارج في من الخسارة، معناها سي با لوجيك. وسيكو
0: أنا معاك أنه سي با لوجيك، ما بعيد على هذا برشا حاجات مش لوجيك في الكاف، مش لوجيك. ثم معلومة يزمها تكون عند ستاف تكنيك، لأنه متأكد أنه معين لو يعرف أنه الماتش
1: راهو لعب طريقة أخرى
0: راهو ينجم يكون حتى ثم ملاعب يزوز، سمعنا أنه ملاعبين مش في افضل حالاتهم البدنيه، نجم كان مرتحوا معناه هو ليه وقتها يهبط يلعب لوتو بور لوتو خاطر ماتش زمان نحيو في تروبوا. الشيما غيره معناه مش كيما تقول المدرب راهو عندك هامش نتاع تعملين ولا تخسر ما يبدل شيء في كيما تقول له راهو ماتش ثلاثه بونتو بدمهم. انتوكا نتمنى هالسعيد المنتخبنا في مقابله بوتسوانا اللي باش نحكيو عليها، والاهم من هذا نتمنى الجمهور يكون حاضر ان شاء الله، ونتمنى ما نراوش الحاجات اللي ريناهم في مقابله تونس وغندا. ان شاء الله الميساج وصل للناس كل خاطر كل بلاتوي تحكيوا في اللي صار، معناه نقفوا ورا منتخبنا وندزوا باش نمشيو ان شاء الله للكانو نمشيو لبعيد بعد الفاصل نرجعوا نكملوا فتره عندها.
12: خليك قريب فيم وراجعين ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بميديك، اختيار صحيح وفورماسيون قويه تحلك الثنيه.
13: بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيستيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوجي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
14: Comar Santé Internationale. Toujours confiant. Une protection santé complète. Lik ou l'aïltek, fitounes ou la filkharj, min aham mas'ouliyetek. Votre contrat Comar Santé Internationale vous permet un accès aux soins auprès des meilleurs spécialistes et établissements fitounes ou la fil'alem. Une solution complète, comprenant une couverture kamla, l'masarif et l'aïlaj, tous al-hatta l'2.5 million dinar, l'ilfard l'ouahid fil'alem, avec une prise en charge intégrale des frais d'hospitalisation et de maladie. Min ghir hatta tasbqa fitounes ou la filkharj. Inti t'ekhtar librement les bleds ou l'établissement de prise en charge, le remboursement des frais fi 7 au maximum. فيها كل مصاريف العلاج والخدمات الصحية ليك والعائلتك. دي بلان داسيرانس سور مزور. بلان فوندامنتال، بلان كونفور، بلان اوبتيمال. كومار، سانتي انترناسيونال، توجور كونفيون.
15: ما خديتش التوجيه اللي تحب بعديه؟ امشي لبوليتيك انترناسيونال لك ان جامعة معترف بها سيرتيفي واكريديتي. تلقى فيها شو متاعك اركيتكتور او انجينيوري توت لي سبيسياليتي ميكاترونيك جيني اندستريال حتى الانفورماتيك الى انتيليجنس ارتيفيسيال ولا تعمل ليسانس تونيزي كندا في سيبر سيكوريتي او ديفلوبمون ويب ومع كل ديبلوم عندك دي سيرتيفيكاسيون انترناسيونال تدخل بهم سوق الشغل. بور بلوس دانفورماسيون 94 535 888. بوليتيك انترناسيونال لك ان مستقبلك يبدا من توا.
16: شبيك جاري الباهي يتكلم في روحك مولا باز؟
17: والله ايش باش نقولك، فاتوره الضو جاتني كاسحه المره هذه.
16: وانت شبيك لتوا ما ركبت فوتوفولتايك؟ فلوس كيسر دي انا اخوك ركبتها عندي سنين وخلصت القرض منه فيه وتوا الفاتورات ولا تجيني حكايه فارغ ما نحسهاش.
17: برعات خذ ترخيص مع عند ستاك ومشي للبنك خذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك قرب لا تشدك شهور.
16: لا لا مش هكا بالكل، انت ما عليك كان تختار الشركه المعتمده من عند لايانامو اللي تلقاهم في السيت ويب، وننصحك باش تاخذ 3 أو 4 دوفيات وبعد ما تتفاهموا صح الكونترا وخليهم يعملوا لك هما الاجراءات الكل كي قرض ستاك ومنحه الوكاله وزياره المراقبه، وبعد ما يركبوا ويخدموا الانستالاسيون تجيك في كل فاتوره مبلغ اللي باش تخلص به القرض، وهكاك تخلصوا من الاقتصاد في الطاقه اللي باش تعمل. هذاك علاش قلت لك خلصت القرض منه فيه.
17: يعطيك الصحه جاري الباهي على هالفكره وهالمعلومات.
18: بالفوتوفولتايك فاتوره الضوء خفيفه تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
19: برشا يقولوا لك فاش تعمل، ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش، وشنية باش تخدم ومنين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح أما ماهوش صحيح، على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك، وغرامك يتسقلو يولي خدمتك، وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون.
20: الاكثر معلومات 71 79 66 79
19: مع الاكاديمي دار دو كارتاج، غرامك يوصل.
21: في ساعه سعيده صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام صوتكم. ديوان فام صوتكم في جابس على 99.1

0: النهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر.
1: السبعة وثمانية وثلاثين دقيقة واصل معكم بالأخبار. صباح الفل الناس الكل ونهاركم أسعد الأيام. حكينا على المنتخب حسعيد للنصور اليوم إن شاء الله 8 متاع الليل مقابلتهم ضد بوتسوانا. بربي الناس اللي باش يمشيوا للملعب الأولمبي برادس ندزوا مع المنتخب من الدقيقة الأولى للدقيقة الأخرى، راهو هدفنا الانتصار ولا شيء غير الانتصار. اللي صار ما عادش حبوا نحكيوا عليه، متأكدين ونتمنى أنه ما عادش يتعاود، ولكن اليوم راهو منتخب يبحث على روحه، يبحث على ايدونتيتي، يبحث على فورمة جديدة مع انترنور جديد. دونك ينجم الروندمو ما يمشيش لاربع دراج، ولات عندنا صنعة التصفير زادة، معناها من 15-20 مينوت ما مشاتش الكورة ولا وني دوميني بار لادفيرسير نوليو نزفروا. راهو منتخبنا راهو نجم نزفر وقت اللي لا قدر الله فريقك ولا منتخب بلادك ما يترشحش انتهى، اما في وسط مقابلة تزفر راهو هذه وليت حاجة معناها تابعة زادة للثقافة نتاع كورتنا اللي هي زي ما تتنحى. ان شاء الله يا ربي نشوفوا ماتش مزيان، والأهم ان شاء الله 3 نقاط. نحكيه على وزير التربية اللي أحكيه على موضوع يهم برشا الأولياء ويهم برشا التوانسة. حتى نحكيه على وزير التربية نور الدين النوري اللي عمل تصريح في علاقة بالتلامذة والخروج والساعة كروز وغيره. نسمع شو قال الوزير في تصريحه للأخبار الوطنية.
2: يوم الجمعة انعقدت ورشة وطنية بمشابهة السلوكات المحفوفة بالمخاطر، تم استدعاء 10 وزارات من أجل الخروج بورقة تنفيذية. الخطة التنفيذية ستنطلق بداية أكتوبر إن شاء الله، بما في ذلك منع كلي لخروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية، وفي هذا نزلنا الكثير من المذكرات. 10 دقائق في حصص التنشئة الاجتماعية والمواد الإنسانية للتحسيس والتوعية لأبنائنا التلاميذ بكل هذه المخاطر وكيفية التوقي منها، بما في ذلك المخاطر السيبرانية. كل الوزارات المعنية ستكرس طاقاتها البشرية للعمل داخل المؤسسات التربوية، بما في ذلك التنشيط من خلال دور الشباب، بعض المنشطين من وزارة المرأة يدخلوا المدارس الابتدائية، كذلك المكونين من وزارة الصحة. سيتم الإعلان عن منصة للأنصات عن بعد بالشراكة مع وزارة الصحة ووزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية. هو عمل من أجل التوقي من كل المخاطر التي قد تمس من الأسرة التربوية ومن المؤسسة التربوية ومن أبنائنا التلاميذ.
1: ناخذوا النقطة المهمة، النقطة الأهم حاتم، عدم خروج التلاميذ ومنع كلي لخروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية. هذا أكد عليه وزير التربية نور الدين النوري. ما نتصورش فما واحد ضد الفكرة هذه، ضد القرار هذا، ولكن بعد فما آليات التطبيق.
3: هو هذاك اللي صار البارح، كي تدخل تشوف معناها التواصل الاجتماعي والردود الفعل، فما زوز جوانب. فما جانب الأول، جانب الأولياء اللي كلهم يباركوا معناها قرار كمن هكا، ما فماش ولي يحبذ كونه ولد ويتطلفح في الشارع وماهوش قاعد في سال دو ريفيزيون. وفما وجهة النظر الأخرى متاع الإطار التعليمي، خاصة المديرين والمعلمين وكل شيء، يقول لك داكوردو ان احنا هذايا نحن نجم نطبقوه، اما شنو الاليات، شنو اللوجيستيك اللي حاضرة لشيء هذا؟ يلزم صاليات فارغة، يلزم قايمين، يلزم زادة معناها ما تجمش خليهم في ساحة يعملوا حس على الزملاء هم اللي يقراوا. الحسرة تخرج شوية عند المراق، خاصة في الصغار كي يبدأ محصور يولي برويان، يولي اكسيتي هذيك، وكي يبدأوا يتلموا مع بعضهم فارد كلاس. دونك هذاك الكل جانب البيداغوجي يلزم نوفره، خاطر ان سورفيون بتاع بيرمانوش ماهوش سورفيون بتاع يعطي بيه. السورفيون بتاع بيرمانوس لازم يكون عنده شوية معرفة معناها بيداغوجية باش يعرف كومو يجري الجروب هذي الكل، اون بلوس كومو امبوزي يقعدوا يراجعوا وما يقعدوش يلعبوا، خاطر انستنكتيف ما باش يبداو يشوشوا. دونك هذيك الكل ستيون لوجيستيك يقولك تتحضر، لكن فما زادة راي
1: زادة اوبليغاتوارمون في انه كي يقعد ساعة يزمو يراجع يقعد ساعة. انت نزمنا نلقاو حاجة نشغلوا بها الوليد ذاك مهما كان عمره في الساعة هذيك، بعد نجم تكون حاجة متاع هواية، نجم تكون ما نعرفش شنو، ولكن مش اوبليغاتوارمون باش تشوفه اوبليجي الناس الكل تراجع
3: من اللوجيستيك نحكي لك حتى المراجعه معني حتى باش تحط لهم باش تحط لهم ميكرون ويتفرجوا في السيري فم بتاتر تخمم
1: مش حاجه بزاره لو يحبوها
3: زاره معناها هذيك شو نقول لك لوجيستيك فما معناها هذيك كل لازم يتوف اما انا زاد فما وجهه نظر اخرى يمكن الوزاره عرفت نحن في تونس بالحق بعد ساعات كي نحضروا الحاجه نجم نقعدوا 6 سنين ما نعملوهاش وكي تحطوا قدام الامر الواقع هو ذاك الشعمل هذيك معناها فلسفه الوزير يظهر لي يقول انا جو ديكريت سا
1: تروفي لي سوليسيون تروفي لي سوليسيون باش تحصلوا
3: وديما نقول انا حاجه اخرى الاولياء راهو الفما برشا أولياء نجموا يكونوا فما نوع من التشاركية بالحق راهو بتات المرة اللي فات ما فسرتش مليح معناها بربي مثلا فما ترقى برشا عبيد شادين الدار دي غوتريتي دي جون ريتريتي خطاوة ريتريتي يقعد جون حتى الكاتروفانزا دوك فينا المو هذوكم علاش ما يكونوا الجمعيات في كل مدرسة مثلا يجيو زوز أولياء يعسوا من 10 لل 11 على
4: التلامذة حتى الكل يحب يخدمها حتى ريتريتي ربي يا رفيق
1: عسيني سيب اللي تطلب فيه يا حاتم التنسيق
3: نتاعو بخمو فيه نلقى له حل
1: عندي حل اليوم قرار الوزير اليوم هبط معناها بارتير من اليوم يلزم التلامذه ما عادش تخرج في الساعه كروس برا جيب الاولياء والريتريتي وزير
4: قرار باهي برشا واحكي مع الريتريتي
1: على فكره بربي صديقنا وليد بعث لي ميساج توا قال لي شفت حاتم راهو ساهر في الويكاند في بقعه جميله وراقيه كالعاده وراهو في الاخر هكا ما نعرفش شنو اللي ما عجبوش في السيرفيس يا اخي ما حبش يخلص والكوميدينو اللي ضربوا على خشمه راه سيرفر اسمه محسن والله ونترك لكم حريه
4: التحيه المحسن كان ينتحر بينا يحب يحكي الواقع
1: يحب يزيد يحكي مع حد
4: والله اهم قرار رفيق نقول لك عليه خاطر توا جل لي بارون

0: تليفوناتهم يجبدوا لي يجي المهم على عينين السربيان خير ياسر من الشارع وفي القهاو انت داير شوف السيستم تو لعبت كل ولد حل في البيفات بحذا الليسيات بحذا الكوليج يا خويا ما خير يقعدك في قهوه ولا يقعدك في كوليج دونك قرار باهي ومو هكا لي بارون يبداو متمنين على اولادهم
1: سندريلا
2: انا ابارك القرار هذا على خاطر سي تري امبورطون اليوم سورتو في وقتنا توا الشارع ولا خطر كبير بالنسبه للصغيرات يعني بالنسبه لي مهم برشا انهم يكونوا محصورين في مؤسسه تربويه كي هو يقعد في الشارع مش كلهم يقراو في دي زيكول بريفي دونك يبدا يقرا في مدرسه عموميه دونك هذا مهم فما لي سورفيون فما ما نعرفش انا اساتذه بيتيتغ ما يبداوش يقريو دونك ينسقوا ما بيناتهم يعملوا بلانينغ حاجه مهمه والثاني نقطه بالنسبه لي مهمه كي حكي على تنش الاجتماعية والمواد الإنسانية أنه المربي يخصص 10 دقائق أنه يعمل تنشئة اجتماعية ومواد إنسانية يعني مادة إنسانية أنه يحكي هل في عموميات في حالات في مواضيع إنسانية في أخلاق في حاجات تنجم تنفع صغار اللي حكينا فيه مرة اللي فاتت رفيق قلنا علاش ليه الأستاذ أو الأستاذة أنه يخصص يحكي على مخاطر مثلا المخدرات
1: نعلم العبادة تشد السف نتربيهم على الكبير الحاجات المهمة باش تبني جيل كي
2: خلوق صحيح أنا بالنسبة لي نعرف برشا أسيدة يعملوا في هذا ومن اللي احنا معنا نقرأ وكنا فما أسيدة يقعد يبدأ يحكي معنا وقديش نعملوا جورة والتلميذ يعمل جو كي الأستاذ يخرج عن الدرس ويولي يسمع ويولي معناها ينصت بالكدي دونك سي تري امبورطون انو نفرضوا هذا على جميع الأسيدة
1: بربي في علاقة بالأمور هذه وفي علاقة بالحاجات اللي تنجم تخلي لي بارون متهنين أكثر هذه حاجة باهية ونباركها كما قلنا في انتظار أنه نحطوا الآليات اللازمة لتطبيق واحدة من التدوينات المنسوبة لمتفقد يظل من حبش نسمي خاتم مش متأكد ولكن الكلام صحيح نقول قال فيه إذا توفرت قاعة مخصصة للمراجعة والمطالعة والتأطير يتولى المتابعة ويحافظ على الانضباط أمكن أن تتحول ساعة الفراغ إلى فرصة للتعلم للمراجعة والقراءة بدل أن تكون وقتا ضائعا أما إذا غابت القاعة وغاب عون التأطير فإن مجرد إلزام التلاميذ بالبقاء داخل المؤسسة لن يحل المشكلة بل قد يحول ساعات الفراغ إلى فوضى منظمة تمتد إلى ساحات المؤسسة وممراتها وتضيف عبثا على المؤسسة والإطار التربوي دونك هذه الفكرة عموما برشا ناس تبنيها القرار به إذن نحطوا الآليات متاع التطبيق موضوع آخر في علاقة بصغيرات نقبل منخرج فاصل وفما قرار يمنع للتليفونات وإحنا باركنا القرار هذا ما نعرفش القرار مشي في كل التليفونات ولا في السمارتفون بركة
0: سمارتفون
1: فوالا أتمنى أنه يكون في سمارتفون خاطر توا كبعض الحالات قاعد نسمع فيهم اللي فما شويه تشدد حتى في المدارس الخاصه معناها انا عندي بنتي مثلا ادوليسون عمرها 12 ولا حتى بنتي عمرها 8 سنين نحب نخلي لها تليفون تاع فلس
3: معناها
1: فوالا باش تتكلمني ونكلمها في البوز نتهنى عليها عندي حاجه هذا شو اللي يمنع دونك صغير ما ينجمش يتلهى لا يلعب لا يتفرج لا يوتيوب لا كونيكسيون نتصور ما فماش مشكله بتتر تغيب علينا حاجه دونك ماذا بينا نكونوا سوبل شويه في الحكايه هذه راهو لي بارون زيد ولدو يحطوا 7 نتاع الصباح عاودوا يشوفوا كان 6 كي نبدا عندي حاجه باش نتصل به من غير لا تقلق الإطار التربوي في المعهد ولا في الكوليج ولا في المكتب في قراءة في الخدمة وفي كذا نتصور هذا حل باهي للي بارون باش نجم نكلمه فهمت
0: نخليو فيهم
1: نحكي على ديكا ما خلوهمش
0: اه شكون هذا جاوك للدار زادك العاده يحط لهم جي بي اس او قبل الدار اه جاوك هذوما ديكا قالوا لك وقت جاوك
1: برك والله جاوني ديكا
0: وقت يعطيني
1: بنت اختي
0: بنت اختي يحط لها جي بي اس فهمت بالكارت تعرفها وين
1: يلا بعد الفاصل نرجو نحكيو في بقية الأخبار في مايك حتى للتسعة ونص نهاركم أسعد الأيام
4: خليك قريب فيم وراجعين
5: بدل الأقوى بدل الفرجة مضمونة وما تقصش بدل حياتك واختار الصحيح لدوم اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا تبدل لك حياتك
4: جو الصغر يعود إليكم من جديد المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبخي من شوكولاتة فطور الصباح للمجلس

0: كنت كلها مرتاح يفكروكم في الصغر وجوكم يرجع لتالي بسنوات.
1: مونوبري ديما معك.
2: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.
3: سويي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من الساعة

كل خميس وجمعة تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

0: ترند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال. وعندك مع الحكايات البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين. اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان اف ام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: ديوان FM صوتكم في جيبس على 99.1

0: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.
1: كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر.
2: أحمد سعد خلتنا لسبعة وخمسة وخمسين دقيقة نكملوا بالخبر الأخير وما نجموش ما نحكيوش عليه في الساعة الأولى. منتخبنا الوطني التونسي للكرة الطائرة يتوج بطلا لإفريقيا ويتأهل لكأس العالم 2027 و2028 أولمبياد لوس أنجلوس. المنتخب اللي توج بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للمرة 12 في تاريخه بعد فوزه على المنتخب الكاميروني في النهائي في قبة المنزة بثلاثة أشواط مقابل صفر. المنتخب اللي دعم رقمه القياسي كأكثر منتخب متوج ببطولة إفريقيا للأمم، وكما سبق وقلنا ضمن التأهل للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 وبطولة العالم للكرة الطائرة بولونيا 2027. مبروك للمنتخب، مبروك للاعبين، مبروك للإطار الفني، مبروك للجامعة، مبروك لكل الناس اللي ساهمت في هذا التتويج. عنا مدة توحشين الكرة الطائرة ومتوحشين التتويجات عموما في الرياضات الجماعية. الحمد لله رجعت الطائرة، كرة الطائرة بتاريخ عريق جدا للناس اللي يمكن في عمري أصغر شوية وأكبر شوية يتذكروا الأجيال الذهبية اللي تعديت على المنتخب الوطني والماتشوات الكبيرة ترجي والإفريقي والإتوال والسياسات وقليبيا والأسامي الكبيرة والمحترفين الكبار اللي كانوا يجيوا للبطولة متاعنا نذكروهم. كان عنا نيفو محترم جدا جدا. إن شاء الله اليوم نكون ورجعنا للأفضل، توجنا بالبطولة، حضور جماهيري كان محترم جدا وهذه حاجة باهية. يبدو أنه اللي صار من الأول متاع حفل الافتتاح والبوليميك فيقت التوانسة اللي فما كوب دافريك ما كناش بينا راهو أنا احنا في البلاتوات ومانيش ما في باليش، أنا واحد من الناس ما في باليش. دونك مبروك المنتخب الوطني التونسي، أنت أقرب واحد منا للفولي برنس كلمي.
3: انا كنت في الفولي وخدمت الفولي اربع
2: من غير كل شيء خدمت فيه كي كمال التوانسي في سلسله الفولي.
3: انا خرجت صور اللي انا رئيس لجنه الاعلام في البطوله الافريقيه لكره الطائره. واو. ثم غبنا شويه، روحنا غبنا شويه في الكره الطائره، لكن الكره الطائره هي الرياضه الجماعيه الوحيده اللي متوجه بالعدد الكبير هذا من الوحد، وجاء التتويج هذا في تونس.
2: كرة اليد عنا عدد كبير برشا زيادة،
3: حتى الكرة الطائرة ما يبطيها حد. لا الكرة الطائرة فوق الجميع. سيد أحمد هاوك قاعد ناخذ بخاطرك، أحمد بوسيقر ومغشش علينا،
2: هو قال كل المعلومة ذي.
3: لا مغشش على خاطر، قال لي يا ولدي يا منصف شبيك يا ولدي، أنت ولد الكرة الطائرة وما تحكيوش على الكرة الطائرة.
2: قلت له وسع بالك وفي تدقيقتين تحكي على صاحبك.
3: قلت له وسع بالك هاوجي الكرة الطائرة. تحياتي سيد أحمد. كرة طائرة من الإنجازات الكبيرة اللي تعمل فيها تونس. ثم كل مرة نقولوا هاو مشينا، علاش؟ على خاطر فما ملعبية هربت علينا، راهو فما هربوا علينا واللي كيب كبرت شوية وكل هربوا علينا، ما عرفناش فاش نرجعوهم ونجيبوهم. اليوم الكرة طائرة راهو الفينال كنت الكاميرون، راهو شيء آخر، راهو كيب أخرى، جمهور آخر، مسؤولين أخرين، رغم اللي كانت البداية متعثرة لك الحفلة اللي عملناها مش لك الكل، لكن الحمد لله كل شيء ترقع كل شيء. يا أخوي نحبوا الكرة الطائرة، كرة القدم، حتى البيس كان فما بيس والزرابط وكل شيء، نحبوا نهزوا البطولات الإفريقية، وخاصة كي مصر تبعد. مصر ما جايرة مش يزهوم البطولة يا أخي. أنا من قلتك توا عندي جمع، قلتك خي مصر ويني وانت كم تضحك عليه. هي وقت مصر خسرت مع الجزائر 3-2، مصر مشيت على روحها ومشيت على روحها في الكره الطايره. مع احترامنا المنتخب المصري يا خويا، نورتونا وشرفتونا، يرحم والديكم وربي يبقى علينا عليكم ستر اليوم الصبح.
2: امين يا ربي. محليها فرحه التتويج، محليها الامبيونس اللي تعملت في القبه. اي لا ابال المعبيه
4: القبه
2: بروجيكسيون اللي صارت وعلم تونس الكبير هذاك، وحاجه مزيانه للامانه، خرجت كصوره تليق بمنتخب توج بالبطوله الافريقيه. منتخب اليد فاز بعشرة بطولات افريقيه، دونك ما فماش فرق كبير. نحكي على اكثر الرياضات الجماعيه تتويجا. شكون يحب يزيد كلمه؟
4: أنا حبيت نحيي أول حاجة اللي لعبنا في القبة، على خاطر راهو فما مشكل كبير برشا وقت لعب في رادس، راهو رفيق الناس باش ديبلاسي للرادس، معناتها ياخو برشا
2: وشارم يا خويا القبة، شارم القبة
4: وجه خير علينا.
2: لا لا شارم فما شارم للناس
4: اللي تبارك الله، نمنوا نواسي وعتبة سعاد عتبة القبة ديما فيها الفرحة. والحمد لله يا ربي أن المنتخب التونسي توج بالبطولة هذه، خاطر احنا مستحقينها رفيق. نتعداو من فترة صعيبة في الرياضات الجماعية اليوم، وما كرة الطائرة عطاتنا أمل اللي نجمه نرجعوا ديما حتى بالرغم من الظروف الصعيبه نتاعنا قادرين نرجعوا في اي وقت. والحمد لله انت انجاز نعتبره مهم.
2: الحمد لله على التتويج يبقى راه زاد ساله رادس عند الشارع نتاعك تبدا معبيه كي نرجع ل 2005 وساله كلها معبيه ولا حاجه مزيانه برشا من القبه يبدا الجمهور اقل ماذا بيك تلموا في القبه باش يعطيك الصوت نتاعو
5: ننهي معاك الجمهور. انا الحق نتاع ربي تصاور اللي شفتهم والفيديوهات نتاع الجمهور مستحق فرحه ولا لازم يتفرجوا من الرياضات الاخرين يعرفوا اللي الجمهور عندي برشا من الجمهور التونسي يغني واحده واحده للفينال وواحد يعيط وناس كل تبع فيه عندنا برشا الحكايه هذيك ما يصيرش تفرجوا لهنا وحسونا بشويه فرحه رانا تعبنا في الرياضات الكل حتى الفولين مستحقين كلام الحق صحيح راه اي رياضه تو راه باش تربح راه باش نمشيو نتفرجوا ما يهمنيش خاطرنا مستحقين الشيء هذاك كي تجي تشوف الفولي من اخر خمسه بطولات هزينا اربعه هذا ياكد والكونتينيتي باهية وإن شاء الله نكمل وإن شاء الله نتحسن في البقية.
2: حسعيد للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اليوم 8 متاع الليل إن شاء الله فرحة كما فرحة لفولي ثلاثة نقاط انتصار والمعين الشعباني وتتحت الأمور على السكة بالنسبة للنصور. ومرة أخرى مبروك للمنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة لاعبين مدربين إطار فني الناس اللي في الجامعة مسؤولين وجمهور وشعب تونسي كل مبروك عليكم بطولة أمم إفريقيا. الأخبار ثم ما نعود كنت مع تراند باي أريدو
6: حصريا مع أريدو في الغونتخي انت وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
7: أريدو طور عالمك. احنا صوتكم في الساقس
1: على 91.2 ديوان فام ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز
8: موجز الثامنة صباحا ديوان فام صباح الخير. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع نزول أمطار متفرقة اليوم تكون رعدية بالمناطق الشرقية للوسط والجنوب مع هبوب ريح قوية قرب السواحل الشمالية. والمعهد يتوقع تسجيل ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم حيث تتراوح القصوى عامة بين 28 و33 درجة وتكون في حدود 26 درجة بالمرتفعات الغربية. الإدارة العامة للجباية التابعة لوزارة المالية تذكر الأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد بأن اليوم الاثنين الموافق ل 28 من سبتمبر هو الأجل القانوني الأقصى لإداء تصريح الجبائية المتوجبة عليهم والتصريح بالقسط الاحتياطي الثاني الخاص بالأشخاص المعنويين. الصندوق الوطني للتأمين على المرض يذكر بأن آخر أجل لإيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية حدد يوم 30 من سبتمبر الجاري فيما حدد آخر أجل لتقديم مطلب تغيير طبيب العائلة يوم 30 من نوفمبر 26 2000. والكنام يضيف في بلاغ أنه يمكن إيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية أو تغيير طبيب العائلة عن بعد عبر المركز الافتراضي أكنام. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تؤكد التواصل إمكانية الانتفاع بالعفو الجبائي لغاية 30 من سبتمبر الجاري بالنسبة إلى تصاريح الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات وتصاريح المتعلقة بمعالم التسجيل والتي حل أجلها قبل 31 من أكتوبر 25 2000 ولم يشملها التقادم والمدعى ابتداء من الأول من جانفي 26 2000 وإلى غاية موفى سبتمبر 26 2000. سفارة فرنسا بتونس تؤكد بمناسبة اليوم العالمي للسياحة الموافق لل 27 من سبتمبر من كل عام أن السياح الفرنسيين يمثلون أول جنسية سياحية أوروبية في تونس مشيرة إلى أن عدد السياح الفرنسيين في تونس بلغ سنة 25 2000 وفق معطيات وزارة الداخلية التونسية 1,134,400 سائح فرنسي. والسفارة الفرنسية تضيف في بلاغ أن الاستثمارات المتراكمة لشركات الفرنسية في تونس بلغت 628 مليون دينار مشيرة إلى أحداث أكثر من 4500 موطن شغل أي حوالي 22% من إجمالي مواطن الشغل المحدثة عبر الاستثمار الأجنبي المباشر. المصالح البلدية التابعة لبلدية تونس تواصل خلال الساعات 24 الماضية تدخلاتها في مجال النظافة والعناية بالمحيط بعدد من الدوائر البلدية والتي تمثلت في رفع الفضلات وتنظيف الأسواق والأنهج ومحيط الحاويات إلى جانب جاري مجاري وبلوعات تصريف مياه الأمطار. ووفق بلاغ لبلدية تونس فقد شملت تداخلات الدائرة البلدية باب حر والدائرة البلدية السجومي والدائرة البلدية الخضراء والدائرة البلدية باب سويقة والدائرة البلدية تونس المدينة، وذلك في إطار تدخلات دورية للنظافة والعناية بالمحيط. وفي الشأن الدولي، القناة الثانية عشرة العبرية تفيد بأن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أجرى أمس الأحد زيارة غير معلنة إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث التقى برئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. والقناة الثانية عشرة العبرية تقول إن زيارة تأتي وسط تقارير من الاحتلال عن تحذيرات إماراتية سبقة هجوم حركة المقاومة الإسلامية حماس في 7 من أكتوبر 2023، من بينها معلومات تحدثت عن تحذير من هجوم كبير كانت حماس تخطط له. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد في مقابلة مع قناة فوكس نيوز أن سلاح نووي في إيران قد تم تدميره، مشددا على أنه لا يوجد ما يدعو للقلق بشأنه بعد الآن، كما أوضح أن خيار توجيه ضربات لإيران قبل الانتخابات النصفية لا يزال مطروحا. وترامب يضيف أن الانتصار في الحرب يتحقق من خلال ممارسة الضغط الاقتصادي على إيران بالتوازي مع العمل العسكري، مشددا على أن أسعار النفط أقل حاليا مما كانت عليه في عهد الرئيس جو بايدن، كما توقع أن تنخفض أكثر بمجرد انتهاء الحرب.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام صوتكم،
0: كل ما يهم السبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات. معنا ما يفوتك شيء، تيران، فيسير وحتى الكوليس. ديوان فام صوتكم. عاجل انرجي تقدم لكم فلاش سبور.
9: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
0: فلاش سبور، فلاش سبور.
10: صباح النور، اهلا بكم في الفلاش سبور مع منتخبنا الوطني اللي بيلعب اليوم مواجهه مهمه من منتخب بوتسوانا بدايه من الساعه 8. بنحكي الموعد مع نهايه الاستعداد للمقابله هذه، ومن المتضرر باش يكون فما برشا تغييرات في اختيارات معين للشعبين المتوقعه لمقابله اليوم ضد بوتسوانا. منتظر انه باش يكون ايمن دحمان كحارس اساسي، الجهه اليمين يان فاليري، الجهه اليسار علي معلول، ادم عروس، منتصر الطالبي، خط الوسط عيسى العيدوني، فرجاني ساسي واسماعيل الغربي، وفي الهجوم باش نلقاو كل من الياس العاشوري، سيباستيان تونكتي وحازم المستوري. نذكروا المباراه هذه باش تكون بدار الحكم الدولي التنزاني أحمد علي أراجيكا. تصفية كأس أفريقيا لأقل من 23 عام، منتخب الوطني ينهي اليوم استعداده لمواجهة مهمة غدوة بداية من الساعة 7 ضد منتخب البنين في أولمبي سوسة. في البرنامج اليوم حصة أخيرة على أرضية ملعب سوسة الأولمبي، قبلها ندوة صحفية بقيادة المدرب أنيس بوجلبان بداية من الساعة 3:45 مقابلة الذهاب ضد البنين غدوة، ثم مقابلة الإياب من نفس المنافس منتخب البنين باش تكون في كوتونو يوم الاثنين المقبل. تصفية كأس أفريقيا لأقل من 20 عام، منتخبنا الوطني تعادل البارح ضد منتخب المغرب في مصر 0-0، تعادل البارح خلينا في المركز الثالث برصيد زوز نقاط ومتبقي زوز مقابلات يوم الأربعاء ضد مصر ويوم السبت ضد منتخب ليبيا. الرابطة المحترفة الثاني البارح تلعبوا مواجهة الجولة الأولى في المجموعة الثانية، مستقبل قصين يعود بفوز هدفين مقابل هدف من فريق وفي القفصة، للرديف يفوز خارج ملعبه 3 أهداف مقابل 0 من القرعة الرياضية، فوز أيضا لفريق القرعة الرياضية أمام فريق أولمبيك مدنين 2-1، فوز لفريق الشبيبة الرياضية القيروانية 2-0، فوز لفريق أمل بوشام من مدينة القربي 2-0، تعادل 0-0 بين أولمبيك الكاف واتحاد قصور السيف، وتعادل 2-1 بين فريق جمعية أريانا وملعب القبسي. نختم بأبرز المقابلات في دوري الأمم الأوروبية. يوم أمس اليونان فاز أمام ألمانيا في ألمانيا 2-0، هدف سجله ديمتريوس كوربوليس في الشوط الثاني. منتخب الدنمارك فاز أمام منتخب ويلز 2-0، هولندا فاز أمام صربيا 2-0، البرتغال في أوسلو ربحت منتخب النرويج 2-0، وبثلاثية بارود إيدا ومويلان منتخب إيرلندا يفوز أمام منتخب الكين الصهيوني، مباراة كان قطعها حارس مرمى منتخب إيرلندا غايفن بازون. ونصرة القضية الفلسطينية وعدم اعتراف منه بوجود الكين الصهيوني الاخرين نفس الشيء. منتخب ايرلندا كان صوت على عدم لعب المباراه هذه ولكن خوفا من العقوبات تلعبت بوجود شارات سوداء حزنا على اللي صار في حرب غزه الاخيره. وبالنسبه لابرز مقابلات اليوم بدايه من 8:15 قمه بين منتخب بلجيكا وفرنسا, كيف 8:15 تركيا في مواجهه من منتخب ايطاليا, ومنتخب السويد يواجه منتخب بولندا.
11: عجيل انرجي قدمت لكم فلاش سبور,
9: عجيل للطاقة, أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
0: احنا صوتكم في ساقس
1: على 91.2 ديوان فام.

0: ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم.
1: سويي أليرت البرمجة الشتوية على كارت.
2: رجعت الشتوية
1: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل

ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال وعندكم على حكايات البغا نورمال ملا تبع بولعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة أما صارت تلقاوا في سهرية كل حد من العشرة نص الليل Come.

0: مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية أنا في مايك حتى للتسعة ونص بقيادة البرنس زياد المكي سندريلا ناصر البدوي حاتم بالحاج ورميل فراتي. بعد شوية لبوكس نيوز بصوت السندريلا، ولكن قبل هذا زيدون وبعد ناصر زيدون
1: قبل كلمة بتاع الفولين سيد جمعية عريقة اللي هي المرسى. وانت تدربت في المرسى يا أخوي، راو المرسى طلعت من الفولي يا أخوي كسالة هذيك بنات وليد بيزار كيفاش نسيتها.
0: تحيه لكل ابطال المرسى الجمعيه العريقه اللي اعطت برشا للرياضه الكل واعطت سبيسيالمون للكره الطايره. جرعه الامل اليوميه في الرفماك ديما فما، ويوميا فما اخبار تنعش القلب في بلادنا. نحكي على فقره غدوه خير، تفاصيل الحكايه ابطالها جمعيه فيقس الخيريه. توتسويت غدوه خير
2: وخير. فما برشا ناس يمكن الوجبة بالنسبة ليهم حاجة بسيطة وعادية، أما بالنسبة لعائلة مستحقة الوجبة تصنع الفرق وتنقص عليهم الحيرة والضغط وتعاونهم يعديوا نهارهم بكرامة. ومن هنا يتواصل مشروع الإطعام على مدار العام التابع لجمعية صفاقس الخيرية اللي تتكفل بإعداد وتوزيع الوجبات الغذائية على عائلات الأيتام والأسر المعوزة المسجلة عندهم طيلة أيام الأسبوع من الاثنين للجمعة، باش تدخل الفرحة لقلوبهم وتوفر لهم حتى شوية من حاجياتهم يومية. والجمعية تدعو كل شخص ينجم يساهم من بلاستو باللي يقدر مهما كانت قيمة المساهمة، باش يكون جزء من العمل الخيري هذا ويعاون. وللاستفسار أو التبرع تجمو تتصلوا على الرقم 28-233-100 ولا تمشيوا المقر الجمعية الموجود في طريق تنيور كيلومتر 1.5 قصاص شعبان بين طريق تنيور وطريق تونس. وما تنساوش ساعات حاجة بسيطة من عندك تنجم تصنع الفرق وتكون سبب باش تدخل فرحة كبيرة في قلب إنسان محتاج. والأكيد أنه بالجمعيات الناشطة هذه وبالمبادرات متاع المجتمع المدني قادرين نخليه وبلادنا تكون غدوة خير.
0: تحية من القلب لكل أبطال العمل الخيري في بلادنا، تحية سبيسيال الأصدقائنا في جمعية صفاقس الخيرية. نحكي على التكفل بإعداد وتوزيع الوجبات الغذائية لعائلات الأيتام والأسر المعوزة، إلى جانب التكفل بالأيتام هذم أنك تحضر لهم فطور وتحضر لهم العشاء أو حاجة ليست بالسهلة المرة، ليست بالهينة. لأنه كل يوم معناها كل نهار الناس هذوما فما ماكينة فما لوجيستيك بتاع خدمة، فما ناس تتعب، فما ناس تم في التبرعات، فما ناس تحذر باش الوليدات هذم والأسر المعوزة هذم يلقاو ما يحفظ لهم كرامتهم، يمدوش يدهم يمشوا يفطروا على رواحهم، يمشوا يتعشوا على رواحهم من غير التعب. هي حاجة تبدو لنا بسيطة لأنه الحمد لله استنسنا كل واحد يدخل داره يلقى فطور ويدخل داره يلقى عشاء، ولكن فما ناس تحمل هم الوجبة الواحدة. إذا كان فطر كيفاش باش يتعشى، وإذا كان تعشى كيفاش باش يفطر وباش يفطر اللي معه في رقبته في عائلته. دونك تحية لأصدقائنا في صفاقس الخيرية اللي يحب يعاون المشروع هذايا اللي يقعد عجلة دور وماكينة تتطلب كل يوم فلوس وتتطلب كل يوم إعانات ومواد غذائية وغيره. ينجم يتصل على الرقم 28-233-100 28-233-100 إن شاء الله ربي يجعله في ميزان حسنات كل من عاون. وكما قلت راه فما ناس تعيش ما بين الوجبة والوجبة، يحمل هم الدنيا على كتافه. نراهم ونعيشوا معهم، ساعات ما نردوش بالنا، ساعات نعمل رواحنا ما نشردين بالنا. تحية لكل من خمم في الناس هذوما، تحية لكل من فكر كيفاش يخفف عليهم وطأة ومشاكل شكل الحياة. ومرة أخرى برافو جمعية صفاقس الخيرية. تسويت البوكس نيوز بصوت السندريلا. بوكس نيوز. ثم أخبار في تونس، ولكن نبدأ بالأكثر تداولا. سعد المجرد أكثر أخبار تقريبا تحكي عليه في 48 ساعة الأخيرة. الفنان المغربي حكم بالسجن 10 سنوات.
3: هذا اللي حكمت به محكمة الاستئناف نهار السبت بسجن المغني المغربي سعد المجرد 10 سنوات بعد إدانته في قضية الاغتصاب. وكانت المحكمة الابتدائية عام 2023 حكمت بسجن المجرد 6 سنوات، ولكن اليوم نحكيه على 10 سنوات للمغربي البالغ من العمر 41 عام. أكيد العائلة كانت ضد الحكم، منهم والده اللي كتب على فيسبوك قال: ولدي سعد مظلوم مظلوم مظلوم بكل ما في الكلمة من معنى، رغم كل الأدلة الواضحة اللي قدموها فريق الدفاع أمام قاضي المحكمة والنيابة العامة.
4: Soit vous payez et vous serez libre, mais attention, si vous ne payez pas, on demandera, on fera tout pour que vous soyez condamné plus sévèrement. Puis ensuite là, à la veille de l'audience, la mère de Laura Priou l'a quand même dit au manager de Saad Lamjared, quel est le prix de sa liberté. Vous avez expliqué à l'audience que c'était pour acheter une maison à Saint-Barth. Enfin, c'est pas sérieux, c'est scandaleux. Ce sont des méthodes de voyous. C'est un plan qui était machiavélique. D'avoir en plus modifié les enregistrements qui ont été faits de dernier appel, de la dernière tentative d'approche par le clan de Laura Priou en disant, bah, on va modifier les enregistrements pour faire croire à la justice que c'est lui qui nous a contactés, que c'est lui qui proposait de nous payer. Et là, évidemment, c'est dramatique. Et pour la justice, c'est aussi très humiliant, parce que tout d'un coup, c'est une façon de dire à la justice, peu importe, nous sommes supérieurs à vous. C'est-à-dire que nous allons, on méprise la justice et c'est nous qui allons rendre notre propre justice. Elle est coupable, cette femme, Laura Priou, et sa mère, et cette influenceuse, et la personne détenue, et l'avocat, le frère de l'influenceuse, qu'il soit reconnu coupable. Ça, c'est important. Et que lui soit reconnu victime.
3: هذا الكلام اللي كانت صرحت به محامية سعد المجرد. زوجته زادة في المقابل كانت هبطت تدوينة، قالت أنا زوجته عشت إلى جانب هذا الرجل لسنوات، أعرفه بعيدا عن العناوين وبعيدا عن الصورة التي يراها الناس، أعرف الرجل الذي يعود إلى المنزل عندما تغلق الأبواب وتختفي الكاميرات، أعرف كيف يكون عندما لا يراقبه أحد، أعرف قلبه طيبته صبره ووفائه وحنانه وتواضعه ودفئه ومشاعره وتعاطفه. تقول وتأكد أنه زوجها مظلوم وأن الحكم ظالم على سعد المجرد.
0: سمعت كلام المحامية قبيلة، محامية سعد المجرد، اللي حكيت على مجزرة قضائي، حكيت على ظلم كبير برشا، حكيت على تغيير حتى خلينا نفسر العبيد كل مونتاج معناها تعمل باش التسجيل اللي هما قدموه، معناها باش يقولوا انه المرأة قاعدة تطلب في فلوس باش تتنازل على القضية متاعها ويبدو ان متاعها، ويبدو انه سعد المجرد رفض ذلك، تم تقديم على اساس وكأنه سعد هو اللي يقترح معناها في الفلوس مقابل انه يتم التغاضي على القضية هذه والتنازل عنها. الحكم 10 سنوات، حكم محكمة الاستئناف الفرنسية، فما إمكانية للطعن في القانون الفرنسي، وهذا اللي باش يقوم به اليوم فوالا كما تعقيب عنا احنا. دونك هذا اللي باش ينظر فيه اليوم فريق الدفاع واللي باش يقوم به اكيد. والقضية مازال عندها خليل يقول فصل اخير سيعرف، ولكن اليوم سعد المجرد محكوم ب10 سنوات سجن داخل السجن الفرنسي.
5: هو في القضية هذه ما تنجمش تاخو موقف، خاطر الحكم قوي راهو، معناها ما نتصورش
0: كانوا في الابتدائي تحكم 6 سنوات.
5: اي من الحكم الاستئناف اقوى، اللي اكد يمكن فما معطيات جديده. دون كوزر في القضايا هذه راهو ما عندك لا فيريتي نيكزيست با، يعني كل واحد عنده لاكس نتاعو اللي راه به الواحد، فما اللي يعتبر اعتداء، فما اللي يقول انا ما تحسلو ما نجمش نعطي دي ديتاي الصباح 8:30 نتاع الصباح، لكن الاكيد فما حاجات يمكن باش يخدموا في صالح
0: في الليل تدخل مع الاصدقاء
6: بوك العشيه ولا سجل صوتك
0: ورغم يسجل صوتك
5: فما دي ديتاي بالحق رفيق ما نحبش نحكيو فيه مصباح. دونك فينالمون هو ديجا رجع، راهو كان ينجم ما يرجعش، دونك هو مشى للحديقه تحسب له هو وظهر لي زاد فما
0: تدخل لانه مشى لانه فما تطمينات فما امور دبلوماسيه في
5: فما حاجه كبيره خاطر تدخل اعلى مستوى صار ينجم يتحكم غاديك، يمكن هذيك هي اللي زادت الواحد، خاطر هو باش يتحكم وباش يشد الحبس، لكن فما اتفاقيه ما بين المغرب وفرنسا في الاكستراديسيون، نجم يكمل يعادي العقوبه في المغرب، وينجم المغرب وقت اذا يسوفيت خلط للمغرب غاديك نجم جي عفو ملكي. دونك فما دي بوسيبيليتي،
0: هل يمكن اصدار عفو على قضيه تم الحكم فيها؟
5: ما عنديش دي ديتاي، لكن فما في بتتر تخفيف، بتتر براسلي، بتتر الحد من انا يظهر لي زاد رده فعل، خاطر من الابتدائي الاستئناف جينا ما يخاف
6: بتايح.
5: هو يظهر لي رده فعل، فما حاجه صارت سا سي سور. بون كي تسمع لافوكات نتاعو هو حقها، راك لي زافوكا في فرنسا عندهم ينجم يفلح كيما يحب، ينجم يعطي ديفيرسيون، ينجم يعطي
0: اللي انا سمعته في القضيه، معناها مانيش ملم، ما عنديش ملف في يدي، اللي انا سمعته في البلاتوات في الاذاعات كل مره تحكي في الموضوع انه ما فما حتى دليل جنائي بمعنى ADN، بمعنى كاميرا صورت، فهمت؟ يبقى كلام، يبقى تهمة، يبقى ما نعرفش، أما دليل جنائي بمعنى ADN كاميرا صورت واقع اعتراف من سعد في إشانج مع الضحية في مساجات متاع قال أنا عملت ولا غلطت معك سامحني ولا حاجة من نوع هذا حاجة ثقيلة نقولوا احنا ما فهمش ولكن تعرف دي ما فهم وجدان القاضي في العالم في تونس في فرنسا في, في, في كل بقاع العالم هو وش يحس وعنده الصلاحية بين ذفرين أنه يمشي في الحكم حتى ولو أني فرنسا رأو نجم نحكي ما عنديش ملفة ما رأو يتحكي أنا مؤخرا تفرشي بودكاست متاع واحد فرنسي كان قائد واحدة من أكثر الفرق الأهمية في الأمن الفرنسي فرقة خاصة كبيرة كما تقول عنا احنا فرقة مكافحة الإرهاب ولا فرقة الأمن الرئاسي ولا منعرفش فرقة كبيرة صديقه بوشاية صديقه أمني فاسد كي ما حبش يتعاون معه عرفه هو هذايا شكابه ملخص الحكاية تحكم بثمانية سنوات وما فما حتى دليل والمحامين نتاعو وقتها استعملوا نفس العبارة ذي قالوا مجزرة قضائية اسمه عربي كريم من عرش تونسي فرنسي مغربي موجود البودكاست شبه تلقاه العبيد اسمه كريم يظهر لي تحكم بثمانية سنوات وما فما حتى شيء حتى دليل ومبعد في آخر مرحلة من مرحلة التقاضي خرج براءة وهو اختار باش معاش يرجع يخدم في الأمن وحكي وكتب كتاب على كيفاش ينجم يتعرض للعبد للظلم هكا القاضي اللي حكمت وقتها تبنيت كلام السيد اللي معليه حتى دليل أكثر من 3500 ساعة إيكوت عملوها على السيد هذا يتبعوا فيه وما لقوا لي حتى شيء وفي الأخير تحكم بثمانية سنين عدا منهم عامين ولا عامين ونص وبعد في المرحلة الأخيرة من التقاضي خرج هذا بوردير شنو بوردير أنه ساعات في العالم هذايا في العالم الغربي الاسم متاع العربي ينجم يبيع لهم اسم المسلم ينجم يبيع لهم لا أتهم الناس كل بالشيء هذية مش معناه سعد مليكة رو مين حب نقوله زيادة بش ما
5: هو القضاء الفرنسي كله معناها مقوش برش داير فما مشكلة في فرنسا برشا يعتبروا الاكستريم دروات اللي هم يسيبوا برشا عرب اللي هم ما يشدوش لعب من الناس الكل اللي في قضايا البركة في قضايا أخرى معناها الاتهام يتبع القضاء الفرنسي سبيسيال مو ما نجموش نتهموه برشا بالإكستريميزم بتتر الشرطة صارت قضية في الكركسون ديرنيرمو اللي نسى الكاميرا محلولة الشرطي وقال كلام معناه ما نتصوروش يتقال دوميل بتتر لبروسيدور بوليسير فيها وعليها أما القاضي راه فما جوري ديجا فما هما اللي يتحملوا مسؤولية الحكاية ذي وبلوس فما مستندات فما
0: أنا بيدي معناه شمن عموش على ورا القضية متاعه وقال راني أنا تحكمت بثمانية سنين وعديت منهم عامين ونص وأنا ما عملت حتى شيء ورا كل شيء

0: تو في التفاعلات. بنجما مندي متاع مانشستر سيتي عنده سبع قضايا وخرج منهم بعد الكل وبريء في القضايا الانجليزي. معناه تحتم دونك عمل ما عملش ما نعرفش، ولكن اللي نقولوا انه ما فماش دليل جنائي قاطع اكيلي فريمون ينجم القاضي يحكم وما ينجم حتى حد يناقش. كله حماله اوجه
1: على خاطر رفيق، خاطر القضايا هذوما معناها تاع مشهور ونجم وتولي قضيه راي عام، نتصور انه القاضي بيدو يخاف يولي مع فما محكمه الراي العام، معناها يولي يعرف اللي هو عنده ضغط مسلط عليه زيدهم اللي هي قضية اغتصاب. يعني بخلاف انه الرأي العام ينجم يدخل روحه، انسى والناس اللي تدافع معناها على المرأة واللي احنا بتبيع معناش تفاصيل، انا بالنسبة لي ما نعرفش هو مظلوم وإلا ظالم، ما نجمش نحكم ما نحكمش عليه. السيد اذا عمل يخلص واذا ما عملش ربي يخفف عليه، ولكن فما تدخلات جانبية. انا نتخيل انه هو اولا مغربي عربي، دونك هذا ديجا ضغط. اثنين نجم معناها معروف ضغط آخر. ثلاثة قضية اغتصاب، راهي مرأة فيها الحكاية، دونك ديما حاجة تخي سنسيبل وما هيش سهل انه هو يحكم فيها. فالحكم بخلاف انه تحكم 10 سنين، راي البناية تحصلت على 32 ألف دولار تعويض، وبخلاف 5400 دولار أتعاب المحامي. دونك هي فما كما انت تحكي منه انه فما اللي يسترزقوا منها، فما زادت نجم تكون هي على حق وخذت حقها.
0: الإمكانية أنه الكلام اللي قالته صحيح، فرضية موجودة وصار ذي، وقديش من فنان نزل إلى الهاوية بأشياء اقترفها هو خليته يعدي سنوات من السجن عقوبة عمل حاجة برشة برشة برشة برشة
2: برشة برشة برشة ويبعثوا له في الغزال ويجاوب.
0: ولكن كما قلنا معناها زيادة، معناها شفناها في أكثر من مرة، شفنا جوني ديب كيفاش تذبح على مستوى الإعلام الكل وبعد طلع هو بريء وما عملش هذاك. نتحرى ونتمنى أنه إذا كان عمل 10 سنوات بالنسبة لي شوية، لأنه اغتصب معناه يدمر حياة امرأة 10 سنوات شوية، وإذا كان ما عملش نتمنى أنه ربي يظهر له حقه في قادم الأيام. كلمة
2: هي اللي ضروا في البلوزو موا، خلينا نقوله علاش العبيد توا تحكي أنه علاش زادت من 6 إلى 10، على خاطر هي قضية سانتروبي، معناه هذه القضية متاع باريس، هذه الأولى تحكم عليها ب6، بعد كي صارت تاع سانتروبي تحكم عليها ب5، دونك خذوها كدليل إدانة انه هو
3: فما نيويورك
2: بالضبط. وبخلاف نيويورك اللي مازالت ما جبدتش وما تحكمتش غاديك، دونك هو كيعمل الاستئناف وكذا. الاخرى بلوزو مون تاع سان تروبي مثبته اكثر من هذه، كما قلت انت هو ديما يقولوا فما حاجه اما مش مثبت انه ساعد بيدو، ولكن ساعد
0: في سان تروبي فما دليل جنائي واضح معناها
2: هو موجود انه صار لها حاجه، ولكن ساعد كان في البلاصه هذيك، فهمت معناها الربطه كيفاش تربطت وفهي تهمت
4: وعنده نيويورك هذا
2: اللي هو مازال عنده نيويورك من بعد اللي هي صارت له في باريس بعد سان تروبي كي تحكم ب5. أنا بشتفهم علاش العشرة هو بلوز أو موا قرار صادم شوية، على خاطر هو فريق الدفاع بتاع الطفلة بيدها طلب 8، معناها هو كان 6 هما طلبوا 8 المحكمة عطات 10، فهمت علاش هي تحكي على في جرت كله إنه القضية بتاع سان تروبي تحكم عليها من بعد هذيك، دونك خذوها كدليل إدانة مادام عمل هكا ينجم يعمل هكا.
3: لا روسيديف هي اللي زادت
2: حتى كان عمل شكل بالضبط العاود ولا شعيطوا له، دونك لهنا بدات تكبر وحتى نيويورك تنجم تزيد تكبر. علاش أنا نقول إنه صعيب يكون مستهدف، على خاطر معناها الدولة المغربية تحب ولا تكره ما خلتوش، معناها توا بنجامان مندي في الاخر في بريطانيا قال روحه وراسه راس الجول غاديك خارج المنطقه، فرنسا بيدها ما دفعتش عليه، ولكن سعد المجرد كيلكو بار ووقفوا معاه بالكدا كيما قلت بالضبط. دونك كانوا ينجموا حتى كانوا عربي ما نتصورش انه خاطره عربي باش يصير فيها كيكه، معناها كانوا ينجموا على خاطر الملك وعلاقه دبلوماسيه في الاخر يقعد فنان كبير
0: لو فرضنا انه القاضي الفرنسي معناها يليكزيكوت ليه بس ينجم قاضي يمشي جوست كوبو في قناعاته
2: معناها 50 نجم هو زاد ما فما شيء يثبت جنائيا ينجم يكون ما عمل حتى شيء.
0: وكا نتمنى لكل من اقترف جرما انه ينال العقاب، وكل انسان مظلوم انه يتم التبرئه نتاعو بعيد على كما قلنا معناش دوسي معناش
3: مازال قضيه حكيمي جايه تطرا
0: والعالم ولا فيه من الشر وفيه من الكذب، انه ما تستبعدش انه عبد يتبلى على عبد في اقصى الجرائم ويدمر له حياته على الفلوس، كما ما تستبعدش انه انسان يدعي الطهر ويدعي انه فنان وحساس وكذا يكون من اقرف ما تنجم تعمل تشوف في الحياة ويختسب ويجرم ويعمل كل شيء، حتى شيء ما عاش نجم نستغربوه في العالم هذا. نتمنى أنه كل واحد ياخذ الحق متاعه، ولكن بعيد على هذا حاتم ديما العبد المعروف والمكينة متاع ستار سيستم البر عبد يرد باله من المخ ومن نزواته ومن خلطه من وين يقعد من هذا إذا كان هو عمل مشكلته في مخه هو ومشكلته هو مجرم، ولكن زاد ثمانية

0: اللي يتبلاو عليه على خاطر ساعات يبدا في البقعه الخاطئه في الخلطه الخاطئه في المكان الخاطئ. الناس كل لازم ترد بالها من هذا وربي يحفظنا ويحفظ الجميع. حاب يدخل حاجه زي
1: لا لا والله لا
0: يو اجري
1: لا لا
0: يو اجري
1: يا
0: يا
1: يا ما تو دوخني الساعه شايف نيويورك سان تروبي رفيق يدخل بعضها الامور برشا
0: عنده بون نيويورك نعرفش نتاع سان تروبي تحكم في ابتدائيا خمسه سنوات
1: سيس روحو انت قاو ترد وكذا ويروح
0: يلا بعد الفاصل نرجع نحكي ولا بقية الأخبار رف ماك حتى لتسعة ونص
2: خليك قريب فيم ورجعين
3: بدل الأقوى بدل الفرجة مضمونة وما تقصش بدل حياتك واختار الصحيح لدوم اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا تبدل لك حياتك
2: باش تحقق حلمتك وتنجح مستقبلك اختار une formation de qualité avec un diplôme homologué اختار l'ISTAM بالباك ولا بلاش plusieurs spécialités à la ذمتك gestion art et décoration informatique logistique et plus encore الاكثر معلومات visitez notre page facebook ISTAM Tunisie والا كلمونا على 28 77 88 11 l'ISTAM عيش حلمتك.

0: بوتكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5 سويي أليرت البرمجة الشتوية على كارت من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل

لك تحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعة مثل الخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في ستين دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الأكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب

0: يكمل معاك نص النهار. أوساخ كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين، ونهار الحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكس نورمال وعندك مع الحكاية الباغانورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: في الزهوان، القيروان، بيجا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام. في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام صوتكم كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ9:30 رفيق وشناق وليرف ماجور.
3: مواصلين معكم بالأخبار بالبوكس نيوز، تحية لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. وإحنا نحكي وما زلنا في الكواليس، حتى متذكرنا حكاية ديبارديو اللي تقريبا 30 قضية عنده ولا 35
4: فما
3: قضية.
4: ديبارديو فما برويل زادة تعرفوا زادة ستيفان بلازا اللي
3: ستيفان أذكى
4: تحكم فما برشا قضايا. أما أنا اللي مخوفني أشرف الحكيمي، خاطر تعرف بي اس جي وتعرف ناصر الخليفي اللي هو زاد وعند ليه باش تتحرك زاد القضية حكيمي باش نعيشوا نفس الوحي. انا الملاحظة
3: اللي ما نفهموش مثلا دو برويل يبدو انه فما
4: كيفين قضية برويل
3: اي وفما فما ادلة بلوز وموا دامغة مخلي حتى فريق الدفاع ريتيسون شوية متاع باتريك برويل. وما ديما نقول راه متهم بريء حتى تثبت الإدانت والقضاء يحكم. نحاولوا لمنع السفر يخرج يسافر يحوس كذا. وقت اللي مازلت كي صارت بوليميك ديرنييرمون في واحد اعطاوه يتحكم وهو خارج اسوار السجن واقترف جريمه قتل مع طفله صغيره وكذا. ما نمتفهمش التعاطي القضائي، تحس كل واحد يقرر وحده في فرنسا.
4: هذاك تو لو ديبا نتاع البريزيدونسيال الجديد اللي باش يغم معناها على لي ديبا الكل في فرنسا. هذيا لا جوستيس فرنسيز فما قرارات يخذهم، راه فما قضايا بعد ساعات مينور. علاش ما عادش يخافوا هما في الحوم وكل شيء؟ ينجم يعمل يرتكب جريمة ما عندوش الحق يوقفوا، معناه عنده الحق يشدوا معناه نهارين ويسيبوا، ما عندوش الحق يبيتوا في سنتر دو ديتونسيون، معناه فما برشا حاجات. برويل راهو برويل حتى في فرنسا حتى اللي يحبوا برويل راهم يتروف سابا نورمال. يقول لك معناها اش قال القضاء؟ قال لك نحن ما تعديناش للتقاضي. وقتي في المحكمه انت وقت احكي عليه، اما نحن مازال كيما قرينه البراءه اقوى مش كيما في امريكا.
3: هذه 30 قضيه
4: في فرنسا لو برينسيب تاع قرينه البراءه قوي برشا. في امريكا سي العكس، فما قرينه الادانه ينجم انت تثبت اللي انت خاطيك، اما الاخر يزمك تثبت لي هو مش خطيه. فهمت معني؟ زوز فلسفات قانونيه مختلفه جدا.
3: انتوك بالنسبه لي في قضايا من نوع هذا فما شبهه كبيره. ينجم اولا انك تعطيه القدره انه يسافر منطقيا مش مش مش مقبول معناه. ومن بعد اذا كان ثم فما زاد القرائن كي تحط على الميزان توزن ولا لا، تعرف قضيه اثنيتها وين ماشيه. عموما نوعية الجرائم هذه أنه يحاكم وهو مسجون مش مشكلة، ولكن ولكن ولكن زاد ما ينجمش يكون الزمن القضائي 7 و8 و10 سنين. وأنا قضايا راهو تنسيت نتاع
4: فما قضية فما قضايا الخلانية نتاع اللي حكيت عليه أنت جبت عليه اللي قتل طفلة صغيرة. معناها فما يجي 15 سينيالمون اللي هو عنده حاجات من هكا وراوه
3: ما تخذش سيريو،
4: وراوه اللي هو يراوح بالطفلة في ثنيته ما تخذش سيريو، وحتى كي عايتو وسيريو وحتى كي عايتو له حقه معاه سيبوه. بعد ما تسيب
3: شو سلح لك
4: خلي ولا لا لا
3: نعرف انت قلتها مش بالعالي ولا جتني خزينة في سلح
4: بعد ايامات قليلة ارتكب جريمة شنعاء كبير.
3: يلا ربي ظهر الحق لكل انسان، وسعد المجرد كان عمل لي يستحق عقوبة أكثر من 10 سنوات. أنك تدمر حياة امرأة ولا طفلة ولا شاب مهما كان السن نتاعها يستحق أكثر من 10 سنوات. ولكن ديما نحاولوا نعطيو
4: وجهات النظر
3: وجهات النظر كله، خاصة كما قلنا زادة نعرفوا أنه ينجم يكون العربي مستهدف والمسلم مستهدف يصير هذا مش معناه في صحيت ولا
4: دوك
3: نحكيو عليه باش باش ما الناس ما تتذبحش وبعد تتبين البراءة نتاعو كي نعمل فليبقى في السجن مدى الحياة بالنسبة لنا. يلا سندريلا نحكيو على لاعب كرة قدم تونسي فاجأنا بالقرار نتاعو ياسين مريح اللي مازال كينضم من مدة صغيرة للنادي الإفريقي. تفاصيل
5: ياسين مريح اللي أعلن اعتزاله كرة القدم لأسباب صحية, هذا اللي أعلنه البالغ من العمر 33 سنة اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة حافلة مع الأندية والمنتخب الوطني خاض خلال 95 مباراة دولية. التدوين اللي كان هبط يقول فيه بسم الله بعد تخمام طويل بيني وبين روحي قررت اليوم أني نقف على نشاط كرة القدم لسبب واحد اللي هو سبب صحي. اليوم عندي عامين وأنا نعاني من برشا وجع في ركبتي, حاولت بقدر المستطاع أني نلعب بزرارق لكن جي الوقت حتى الزرارق ما عادش تعطي مفعول. إن شاء الله نكون عملت كارير محترمة وإن شاء الله

0: الفيفا اسمها النادي الافريقي والفيفا تضمن له حقه، ولكن كي حس روحه مع النجم يعطي سبب قرر ان يعتزل. وكان خلينا نقولوا احنا اونيت كوريكت هذه النظره نتاع جماهير الافريقي للامور. اليوم ياسين مرياح في عمر كوميم مازال ينجم يكور، ناصر اعتزل، نتمنى له حس سعيد في حياته ما بعد الكوره، لان ماهيش سهله كلمه ناصر.
1: هو بالنسبه لي
0: تعرف مليح الملاعب هذا، انت اللي كنت رانتي دابو من المتلوي هكا
1: للسي اس اس. اخلاقيا ياسين مرياح عمل حاجه كانت مهمه برشا، على خاطر ما غزرش من ناحيه المادية، خلق غزر من ناحية الأخلاقية وقت اللي اتفق مع مهدي ميلاد أنه بالرغم أنه يعرف اللي المشكلة متاعه في الجنو كبيرة وما عنده برشا وجاع، ورو برشا ملاعبية تقف كارير متاعها مالورزمو وقت اللي يحس روحه معناتها العطاء متاعه ما عادش غزير وينجم يمثل الكارير متاعه، يولي يحط الأمور المادية وكاريره في الميزان. معناتها نعتبر ياسين مرياح القرار اللي خذاه وقت اللي حس روحه ما عادش قادر يعطي العطاء المطلوب منه، خاصة يلعب فريق كبير اسمه النادي الإفريقي، أنه يكون حاضر على كل الوجهات. كي وقت اللي حس روحه البدن ما عادش يجاوب وفما برشا وجاع راهو رفيق، ما فماش حاجة تجم تقلق الملاعبي وقت اللي يبدا يلعب ويحس روحه اون ديزيكليبر. نحكيو على ديفونسور يبدا عنده مشاكل نتاع وجاع، يلقى ما لقاش لي زابوي. هذاك علاش نعتبر انا مرياح الديسيزيون اللي خذاها اخلاقيا كانت مهمه برشا، ويعطيه الف صحه، خاطر برشا ملاعبيه يخزر لك من الناحيه الماديه من ناحيه الكونترا والفلوس والسالاري، يقول لك انا مازال عامين تو مره نلعب مره ما نلعبش، وحتى كان نلعب نلعب 50% من الامكانيات نتاعي وفي نهايه الامر ماهوش مشكل تو يسبوا تو يتغشوا وانا ديما عندي كونترا وسو كونترا. ما غزرش هذاك الكل، وهذا ظهر لي الاتفاق اللي راهو اتفق فيه من الاولاني مع مهدي ميلاد. انا المعلومه اللي عندي معناتها كانت فما بعض هكا الدود في المشكل نتاع الركبه، لكن انت والملاعب فما ملاعبيه يتحملوا له جايه ويكمل كارير برشا ملاعبيه يلعبوا
0: فما اللي يعيا
1: صح، لا فما اللي يعيا صح،
0: خاطر الضربه تبعك برشا رحله العلاج راهي متعبه، لازم حضور ذهني ولازم عبد يقعد يثابر ويشبد من مخ معناه ساعات يعيا. يقول لك سي بون 6-7 سنين تبعتني يا
1: زلمه. انا نعطيك اكزامبل، انا واحد من الناس بطلت كاريري على خاطر الحكايه هذه، عندي ساقي اللي صار بالحق والله بالحق، انا كنت نجم نزيد عام ولا عامين وقت اللي ساقي الوجايع ولات معناتها انسيبورتابل، كي نكمل السيونس اونترينمون تولي عندي وجايع ما تتحملش ما عادش تنجم تتحملها.
0: جمعيه حي النصر الرياضيه خسرت
2: حساب
0: على مستوى
2: اعتزال
0: اعتزال مفاجئ مفاجئ جدا.
1: ولهذا السوفرانس
0: ربي سبحانه كيفاش تبدا الحاجه كاتبه كي نلعب بونسونت عيان ما بطي عيان تنمر تنمر مش حاب يرتاح شد جول جاته اللطف الكوره لطف عليه
2: الحمد لله يا رب.
1: بعدها حبيت نقول لك ما ينجم يحس بالحاجه هذه كان اللي تعدى منها ياسين مرياح، معناتها بالحق نجم نفهمه الموقف اللي خذاه ويعطيه الف صح.
0: برنس كلمه
3: جوار عاقل برشا، جوار يحترم روحه، يحترم الشعب الافريقي، يحترم
0: النادي الافريقي. ما نتذكرلوش بوليميك نتاع تصريح ولا عركه ولا عوده كارير فماش.
3: هو رفيق الحشمه نتاعو ربما جابت له مشاكل. علاش؟ ماك تعرف عنك كيبدا انسان حشام سوتو عندنا في تونس حشام هذا متعالي هذا غالط في روحه، هو مش غالط يا اخي اللي منكمش معناته ومستقيم في حياته يولي غالط. انا نتمنى له ان شاء الله الشفاء اولا، الشفاء التام. ثاني حاجه ان شاء الله مستقبله يكون ساهر، وده هو دار هشليله ومليله، راه خمسه جمعيات في تونس ولعب برا وكل شيء، ان شاء الله ربي معاه ان شاء الله ربي بقى علينا وعليه الستر اللي هو الستر.
0: لو كنت انت ناصر في العمر هذاك في الكاريير هذيك ياسين مرياح بمخ ناصر بدو تمشي للفريقي في اخر عامين في كاريرك ولا
1: هو راهو
0: نعم املي ما غير تحل الناس
1: لا كيف ما كيف ما يجب نبني
0: قول لي اي ولا وبعد بني
1: اي ودي اي واحد شرع في الكلوب يتمنى بشرع في الكلوب.
0: لا اما فما ريسك تخسر جمهور الاسبيرونس اللي لعبت معاه قداش من عام.
1: لا اسمعني في بلون دو كارير انك باش تلعب في الاسبيرونس وتلعب في الكلوب راهي حاجات مهمه بالنسبه لكاريرك انت في نهايه الامر. يا اخي الانتماء للفريقي وللترجي يقعد ديما اي ملاعبي من اهدافه باش يلعب
0: فيه. وساعات جمهور كوره ما يسامحلكش
1: هذيك حاجه تخص
0: تمشي انت برنس كان جيت في بقعه ياسين عندك عرض
3: وين.
0: عامين في الافريقي
3: تكمل
0: من الترجي للافريقي.
3: لا
0: ليه انسى اللي انت تحب الترجي نحكي لاعب بروفيسيونيل. لاعب
3: بروفيسيونيل نمشي في نيجي يا اخي شبيه مثال نسمي
0: لا رامي
2: بروفيسيونيل
0: هاك ما ديما كي تقول نسمي نتفجع
3: لا والله ما تفجع. فما برشا جوارات لعبت في الترجي ومشات للنادي الافريقي
0: بيان سور
3: برشا ومن جوارات
0: من الافريقي مشات للترجي
1: من الافريقي مشات للترجي
3: نبيل معلول.
2: انا عندي قناعه في الليكيبيتي يبداو هكا معناها فما ريفاليتي ديما ماذا بيك فما انترميدير في الوسط معناها انك تمشي من الترجي الكلوب طول ولا من الكلوب للترجي طول نحسها درا كيفاش ولا من الريال
0: برشلونه تمشي للسعود

0: تقولي
1: مهدورة هكا وكذا لازم ترجع ما يفيق بيك حتى حد وتعدى في الويد الحكاية سيرتو كي تبدا ماكش ولد الجمعيات هذوما زوز معناها ياسين مريح ماهوش ولد المكشخة ولا ولد الكلوب معناها بدا
2: ولد ريانا
1: ولد ريانا ولعب برا كان عمل الانترميديير يمكن تتعدى بلوز
0: او موان نتمنى له حس سعيد القرار مش ساهل بتاتا سيرتو نتصور كي خذاه وهو في وسط سيزون معناها مصحح يستنى يحب يعمل بيرفورمانس باهية مع الفريقي ولكن الضربة واللي هو يحس فيه يعرف روحه يعرف بدنه يعرف ركبته خليته ياخذ القرار قرار باش واحد يحذر الريتريت في الكورة حاجة مش سهلة بتاتا كل يوم تترينا كل نهار سبت ماتش كل نهار حد ماتش نهار الاثنين ديما انا سيونس وثلاثة واربعة وخميس وساك لونترينمون والماتش بعده ماتش وكوب دافريك وفواياجات وطلع فجأة تو ياسين مرياح والناس اللي بطلت الكورة يقوم يلقى روحه ليبر ما عنده حتى شيء باش يعملوا نحكي بروفيسيونيلمون نتمنى انه يكون محذر الكاريير لما بعد الكورة اش باش يعمل امور استثمارات امور كاريير امور من بعد يحب يولي مسؤول انترنور من عرش عليه
2: هو مش سهل مش سهل انك اليوم تكون في اوج العظام تاعك تاخذ ديسيزيون باش تقول انا باش نستقيل ولا باش نبطل الكره نعتزل كره القدم حاجه مش سهله فحبيت نبين كلمه على خاطر برشا كلام تقال على اليمين انه ياسين مريح خذا برشا فلوس من نادي افريقي وبعد جاء في وسط العظام مش صحيح الكلام اللي قاعد يتقال
0: حتى جماهير الفريق
2: والناس الفريق وحتى مسؤولين النادي الفريق
0: هسه عيد تمنى له في خادم الكارير نتاعو ما بعد الكوره لا تتوقف الحياه
3: كرونيكوري
0: توقف عن العمل ينجم يكون بيصير في كارير وتتحضر لها يلا سندريلا نتير ولا مستير حكايه دولوها برشا زاد على مواقع التواصل الاجتماعي في البدايه قلقتنا والنهايه كانت جميله شكرا لكل من تفاعل التفاصيل
4: هي البداية شفنا فيديو لكريم وفوزي مسعود اللي هما زوز أخوات من ذوي الاحتياجات الخاصة في المنستير باع جوالة تم حجز البضاعة متاعهم لكن صار تفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي شيء اللي خلى الوالي ونواب الجهة يتدخلوا
5: أركم سعيد لتو بالله هذوما زوز اخوات معروفين كريم مسعود وخو فوزي مسعود معناتها ديما قدام السبيطار معناتها تفكوا له سلعته وتعطيه محضر وكذا على كرتونه صغيره ينصب حتى نص النهار معناتها هذا معقول ولا معناتها
6: معروفين تيب تقلفهم كل شيء وناس زواب لحد محضر واحد اون بيسكو هما زاد كيف كيف من ذوي الاحتياجات الخاصه نعرفوهم توا سنين الله من سكان حير ماده بالمنسير اليوم برشا تزامنوا معاهم وعندنا المفاجاه وحيينا لهم الاشكال وشكرا شكر خاص لكل من تضامن معاهم وكل من عاونهم وشكرا كيف كيف السيد والي منسير كيف كيف نشكروا اللي قابلهم وحكي معاهم وكل شيء من الحاجات الباهيه الكريم وفوزي تدخل الساده النواب سي بلال وسي حسام امزالي وكيف كيف المسؤول على المحطة بالمنسير وهدولهم شوف شهدولهم هدولهم البراكة هذية شو اللي ينصبوا فيها وسرسخوا منها شكرا لهم وبارك الله فيهم ورحم والديكم
4: هذا هو دونك الإشكال تفض مشكورين النواب والوالي اللي حلوا إشكال فوزي وكريم
0: ألف شكر على التفاعل لأنه بالحق ساعات كي تحس بالعجز كي تشوف حالة هكي وبعد تسمع بعد 24 ساعة المتركاج بتاع تويلس على الفيسبوك خلى الناس تفيق بالحكاية فتدخلوا زوز نواب مشكورين حسام زالي هكا وبلال هذوما الاسامي اللي اعطاهم السيد اللي تكلم في التسجيل اللي كنتوا تسمعوا فيه وكيف كيف السيد والي المناستير باش لقاو لهم حل باش اعطاهم كشك اليوم يسترزقوا منه قال كل المستير تعرفهم من السيدوما معنا من ذوي الحاجيات الخاصة يبيعوا في طرف مشوار وفلوريدا وغيره وكذا باش يسترزقوا دونك رب ذرة نافعة عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم الحكاية اللي صارت خلت الناس تعرف وخلت المسؤولين تفاعلوا تحية لكل من تفاعل من موقعه وكل من حكي على خبر هذايا يبقى بعد سفري القانون قانون وكذا ولكن نغزر ساعات زي ده مش أي واحد نجح ثم واحد دخل وراو دينار في النهار وثلاثة آلاف فرنك في النهار وخمسة آلاف فرنك في النهار ما نجمش نعطيه محضر ما نعرفش توافقني ولا رغم اللي فما اللي باش يقول لي القانون وكيفاش باش نفرق وكيفاش درا شنو ساعات عينك ميزان كي نلقى واحد انا عنده اعاقه ثقيله ولا مش حتى نحكي على الناس هذوما واقف فيك يخدم في ما نعرفش كذا وكان عطيت بجنب نعمل روحي ما ريتوش حتى حد ما ينجم يتغش عليا اظن
3: انا يظهر لي يلزمنا نلقاو ان اكيليبر علاش نوصلوا الغادي ديجا مثلا فما برشا راهو مدن كبيره في العالم تعطي مجال للناس للانتصاب. مثلا اللي يغنيوا في المترو, اللي يغنيوا في الشارع, اللي يضرب الجيتارة, فما زاد اللي يبيعوا. دونك راهو البيعان رفيق, فيه قانون, فيه في انت معناها بعد ساعات واحد يبيع لك الكاكي في الشارع يسترزق, ولا يبيع في القطانية تعرف عليه كيفاش مخدوم الكاكي باش معناها الهيجين امبورطون, فما برشا حاجات امبورطون. ما علاش نحنا ما نعملوش لجنة زيدة متاع اللي تجي تعطيه مثلا رخصة بروفيزوار تجربه تشوفه في ستة شهور شخدم ريتها البراكة, البراكة هي بالضمان.
0: وتع...

0: الناس هذوما. واحد من الاخوات تقول لي لمعدة عنده مرض في عينه وينجم يبرى معناه وعينه ترجع تشوف لو كان تتوفر له شويه الامكانيات اللي يحب يعاون ينجم يتصل نجم نلقاو الف طريقه باش نوصلوا لهم. وانتم كحمد لله عليهم مبروك وشكرا لكل من تفاعل مع هذه الحاله. وسيسوا بعضنا ما يسيرش الناس كل واللي مش لاقي كيفاش يسترزق نحاولوا نوفروا له كيفاش يسترزق اسهل من ان ساعاتها كان صعب شويه الامور. يبقى القانون قانون ويبقى زاد تبقى روح القانون روح القانون. قداش مازلنا وقت على الخروج؟
1: مازلنا قداش على خذ راح
0: ترانس عندنا فاصل احنا تو معنا
1: في فاصل عادي
0: ماناش فاصل عندنا اخبار كيفاش
1: خذ راحتك فاس نقولوا انت
0: عليه
1: اش تحكي يا اخويا هذا ما نجموش نحكيو فيه
0: يلا
1: اللي فما قلت
0: انت
1: تركبنا العصب ويعدوا علاش تجيو خليني نرقد انا عم نطلب
2: مو برسمي الساعه الثانيه تو تكلم
1: تذكرت تو
3: اللي ترافاي
0: ما انا ياسين مريح ما تكلمتش سعد مجرد ما تكلمتش
1: انت تكلمت
0: ما تكلمتش
1: جابت مثلا تاع السيتي توب اونشيني سبعه قضايا رامي عنده
2: فكينو بين جماعه مندي
4: خليه يحكي رفيق بالحق
0: بيكمل مزات دقيقه ما عنديش عبي دقيقه
1: ما عندي ما نحكي
0: تعبت يلا بارد
1: عشان باش نحكي
0: احكي على اللي تحب ارجع بنجمان مندي احكي على ياسين مريال
1: لا نحب نحكي على الحاله هذه رفيق خاطر شفته وهذه المستير باين وكل ان شاء الله يسمعوش فينا اهالي المستير يزيدوا يعمروا له الحانوت باش يخدم مرتاح ويعمل راس مال ويربي الريش كيما نقولوا. وبالحق راهو صحيح انا تو رفيق عوان المراقبه كل والله فما برشا خير ويعملوا عين رات وعين مرات
0: امانه نعرف هذا شوفوا حتى في الشارع
3: اخرج
1: شوفوا نحن نسكنوا في تشاد نحن مشوف انا ما نبغيش نقضي ما نحكيش دونك معناتها بالحق برشا حالات ساعات تتلخبط الامور وفما عباد تستغل في الحالات هذوما دونك اما مازال الخير وشكرا لك
0: كلمتك مهمه وين المراقبه سي فري احنا كنا ولادهم شعبيه ونعرفوا السوق ونخرجوا ونشوفوا كيفاش ساعات ينجم يتلف ويغمض عين على عين خاطر ظروف خاطر العبده خاطر الدنيا خاطر ما نجمش الناس الكل معناها طبق عليها القانون العباد وقتها باش تولي مش لاقي كيفاش تسترزق مره نكبس مره نرخف عين رات وعين ما راتش وهذا باهي زاد للامانه وقت اللي فما حالات تستاهل ان نغضوا عليها الطرف. دونك جات في الحاله هذه نعتبروها خطا تقديري والناس الكل تفاعلت والسلطات اهم من هذا انه ولي مسير يتدخل انه نواب تدخل هذا باهي عموما نشكركم كيفاه
1: المحضر جاي منه الخير
0: ايفيكتيفو علاش قلت عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم لانه محضر هو اللي جاب لهم الخير وجاب لهم رخصه نتاع خدمه وجاب لهم اليوم البركه. وشكرا للناس الكل على التفاعلات شكرا لكم على المساجات كان تحبوا رقم الهاتف الناس اللي تحب تعاون الاخوين 99 9 6 8 8 8 6 99 تسعة ستة ثمانية ثمانية ثمانية ستة كما قلنا أنا واحد من زوج أخوات مريض مسحق عملية على عيني ربي يجعله إن شاء الله في ميزان حسناتكم. الأخبار ثم نعود
5: احنا صوتكم في سيرقس
6: على 91.2 ديوان فام ليسانسييل دو لانفو
7: موجز التاسعة صباحا ديوان فم صباح الخير. وزارة الفلاحة تحدد تاريخ 4 أكتوبر القادم موعدا لافتتاح موسم صيد الحجل والأرنب على أن يتواصل النشاط لغاية 6 ديسمبر القادم وفق ما أفاد به نائب رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات الصيادين والجمعيات المختصة في الصيد محدين الهاني في تصريح لديوان فم. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظم بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري غدا الثلاثاء قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولايات الجمهورية وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. وتهدف هذه القوافل إلى تعزيز خدمات القرب لفائدة اليافعين والشباب والأسر والتعريف بمخاطر المخدرات ودعم القدرات النفسية والاجتماعية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر إلى جانب تعزيز دور الأسرة في الوقاية المبكرة ومساعدة الأولياء على التعرف على مؤشرات التغيرات السلوكية والنفسية لدى أبنائهم. مدير عام الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر

0: كاشيو أكد استعداد الوكالة لمرافقة المستثمرين التونسيين وتيسير إجراءات إنجاز مشاريعهم، فضلاً عن مساعدتهم على التعرف إلى فرص الاستثمار المتاحة في الجزائر، وذلك خلال لقاء جمعه بوفد من رجال الأعمال التونسيين في إطار البعثة الاقتصادية التونسية إلى الجزائر. وقدم أعضاء الوفد التونسي خلال اللقاء عددا من المشاريع ومقترحات الاستثمار في قطاعات مختلفة، حيث تم بحث إمكانات تجسيمها في الجزائر إلى جانب سبل تطوير مشاريع مشتركة بين المؤسسات التونسية والجزائرية، وفق بيانات نشرتها كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت دولية. عمادة وادي الخضرة التابعة لمعتمدية الفحص من ولاية زغوان تواجه جملة من الإشكاليات المتعلقة بالطرقات والمسالك، وسط مطالب من الأهالي بتدخل العاجل لتحسين البنية التحتية بالمنطقة خاصة مع نزول الأمطار، وفق ما أكد عضو المجلس المحلي عن العمادة شمس الدين سعد. والمصدر ذاته يشير إلى غياب مسلك مهيأ يؤدي إلى مقبرة المنطقة، مما يصعب عملية الوصول إليها ونقل الجثامين، إلى جانب تدهور عدد من الطرقات والمسالك نتيجة مرور الشاحنات الثقيلة المستعملة في أشغال طريق السيارة.
1: عندي طريق للمقبرة هذه بتاع وادي الخضر، المقبرة هذه جي وندفنوا حتى فيه العبيد، ما عدناش مسلك، ما لقيناش حتى كيفاش ندفنوه بالتراكتور زين، تعبنا في الموضوع هذا. وعندنا كذلك كطرقات تاع بياسر لوتوروت يعملوا فيه الكوامن السيميات هلكتهم كل، قاعدين نتطرقوا، قاعدين نعملوا في محاضر جلسات، قاعدين نخدموا عليه وماناش ساكتين عليه الموضوع هذا، بحضور كافة الأعضاء المجلس المحلي بالفحص، تعبين على المواضيع الكل اللي في الفحص، راه تعبين بالقداب القداب.
0: وفي الشأن الدولي، شبكة MBC نيوز تكشف عن إصابة 8 من مشاة البحرية الأمريكية، من بينهم 7 جنود وضابط واحد، في هجوم بصاروخ كروز إيراني استهدف سفينة كان يعملون على متنها في مضيق هرمز بتاريخ 14 من سبتمبر الجاري. صحيفة وول ستريت جورنال تنقل اليوم عن وسطاء مشاركين في المحادثات أن هناك ضغوطا تمارس على إيران لتقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي بهدف استئناف محادثات وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة. ووصفت المصادر هذه الخطوة بأنها محاولة لإقناع إيران باسترضاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في القضية التي يعتبرها الأهم، موضحة أن احتمالات التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال محدودة حتى الآن.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.

0: معنا. مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. واجهة العادة ما بين لي راف ماغورت وتسويت نمشي للكويز. كويز بربي نحبوا ديديكاس سبيسيال المستمعة وفية صديقتنا عفيف بوزوميتا الغربي اللي تحب تقول عيد ميلاد سعيد لشهد الياسمين. شهد الياسمين تحتفل بعيد ميلادها بنوتتها عمرها 11 عام. بوها احمد وعفيف امها من ابيجان من ابيجان عفوا يقولوا لها كل عام وانت حيه بخير وان شاء الله ربي يعطيك الحاجات الباهيه لكل شهد الياسمين. ان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى يا شهد وربي يفرح قلبك ويفضل لك باباتك وماماتك عيد ميلاد سعيد.
1: شهودة
0: الكويز يلا. السؤال رقم واحد زيدونا
1: بابا.
0: السؤال زيدون
2: خرف مرحلة البخل مش يجيو.
0: ملعب الإمارات هو الملعب الخاص بأي فريق في العالم؟
3: نعرف
0: سيتي سندريلا.
1: نعرف مانشستر سيتي.
0: مانشستر سيتي
4: نولي الأرسنال.
0: الأرسنال حاتم.
5: إميريت ستاديوم الأرسنال في لندن.
0: رامي.
2: الأرسنال.
0: أربع أرسنال. زوز السيتي. الجواب صحيح. الجواب صحيح ملعب أرسنال. السؤال الموالي ما هو البحر الذي تحيط به أربع دول هي روسيا رومانيا بلغاريا وتركيا؟ ايش اسمه البحر هذا زيدون؟
2: احمر.
0: الاحمر ناصر.
2: الاطلس.
0: الاطلس.
4: البحر الاسود.
0: الاسود سندريلا.
1: احمر.
0: الاحمر رامي.
2: الاسود.
0: الاسود
2: حاتم.
0: بلاكسي البحر الاسود. جواب صحيح حاتم رامي والبرنس نقطه. السؤال الموالي لا جرافوز استعملوها كل
3: أغرافي.
0: من اللي احنا صغار تقعد تبان حتى في الخدمة بالعربية شو اسمها؟
3: قول ممشات.
0: ممشات.
2: ممشات ما يتمش الأوراق. ممشات
0: يلا.
4: ضابط الأوراق.
0: ضابط الأوراق. لا
2: شدات.
0: شدات سندريلا.
1: معلقة الأوراق.
0: معلقة الأوراق حاتم.
5: عمري مجل مخي ده.
0: صديقنا صديقتنا هاجر صديقنا نكسوس عندهم الإجابة.
5: الشدادة.
0: الشدادة لا أما نفس الوزن.
2: ضغطة.
0: ضغطة لا تبدأ بالد.
1: دي
2: دبيسة. دبيسة صحيح.
0: جواب صحيح سندريلا والله. الدبيسة. الدبيسة الجواب صحيح كانت الأسرة
1: على
0: سندريلا. جواب صحيح. يلا السؤال الموالي
5: فما غنية نظرت عينك دبس
0: حلو نيبو ذي ما جبت فيها جملة معنا جملة
5: سيد بوري فوا.
0: يلا السؤال الموالي لكل مقام مقال ولكل زمان زيد
3: نعرف لكل مقام مقال ولكل زمان كلام
0: ناس.
2: مكان
4: لكل مقام من مقال ولكل عصر جاحظ
0: ولكل زمان
4: جاحظ
1: لكل زمان أوان.
0: أوان.
5: مقال.
0: مقال.
2: مكان.
0: نعطي أنديس. رفيق رامي ناصر زياد حاج
1: رجال.
0: الحاج رجال. جواب صحيح للسندريلا. لكل مقام مقال ولكل زمان رجال. السؤال الموالي
5: اشكي
2: بيت لي بعد
5: لوجيك
0: اشكي برا اشكي. السؤال الموالي حاتم
2: يس
0: الاسرع يا اخو نقطه لانه العاصمه معروفه ما هي عاصمه نصر تشاتي فاش تعمل
2: والله
0: صاحبي مهم صاحبي مدام صاحبك اقنعني
5: يتوحشهم
2: لا صاحبي مدام بعث لي يرجو خلي يترحم ترحم يقول لي يقول لي
0: لا مريك لا مريك أنا قاعد بيتي فيما خرجناش بيه ماني. يلا السؤال الموالي سؤال سريع بسرعة ما هي عاصمة ما هي عاصمة الأسرع مش نعم تقول تاب خاطر يعرفوها الكل متأكد. ما هي اسكت شوية حاتم ترسل جوانت. ما هي عاصمة بلغاريا؟
1: والله أنا أعرف
4: براتسلافا. بوخارست.
2: لا نعرف بلغاريا
1: مش براتسلافا.
0: تورد تاب البرنس.
4: قلت بوخارست أنا
0: ناحية تليفون زيد ما تكلمش شفتها سيئة قولها
2: براغا
3: بالكانس.
0: بالكانس
2: براغا
0: براغا
2: زغرب
1: بلغاريا
0: وينو ثقتي فيكم معناها وسهلة وسؤال سرع. يلا حاتمي
5: صوفيا
0: جواب صحيحة هي صوفيا برافو. خليل شقريم نايو سامية سليتي سبورتيف ريم كلهم جابوا صحيح. هي صوفيا السؤال الموالي حاتم
1: يا صوفيا
0: ما معنى في العربية
5: جاي من الصوفيزم
0: تكأك القوم تكأك القوم زيدون يلا
3: متكي
0: واد برنس
4: غادروا المكان
0: غادروا ناس
2: غادروا
0: رامي
3: شكوا
0: شكوا به يلا
1: ناقشوا
0: ناقشوا. تحية صديقتنا رورو عيدي جواب صحيحة.
5: تحركوا من مكانهم
0: تحركوا من مكانهم زوز أجوبة أنت والحاج ضد
3: قعدوا في بلاستهم تقوقعوا
1: اجتمعوا
5: ركضوا في بلاصة
0: جواب صحيح اجتمع القوم وازدحموا. هذا ما معنى نقطة جديدة للسندريلا. السؤال الموالي
1: أمور هكا نفهم
5: دبوسة
0: يلا السؤال الموالي زيدونا
5: ويا
3: حكي
5: عني
0: أي من الحضارات القديمة ابتكرت أول نظام كتابة مسمارية معروف في التاريخ؟ الحضارة
3: العثمانية
0: برنس
4: لا لا فينيقية
0: ناصر
2: الأندلسية
0: سندريلا
1: الفرعونية
0: الفرعونية رامي
3: الفرعونية
0: غلط حاج
5: البابلية هي اللي بديت باللور فما الفارسية زادا بعد تحكي على الكريتير سومرية
0: سومرية الكريتير
5: الكريتير كونيك كونيك زيد شكور كونيك
0: قلت انا شنو قلت
3: ديميني
0: ديميني اموال الكريتير ما نقعدش وحدي اذا كنت تيميتريس با لو فرونسي
5: علاش تحكي نقول الكريتير كونيك
0: علاش علاش تيميتريس
3: على واحد يتعلم
0: احكي لوغتك اللي تيميتريس معناها
3: الكريتير
0: هذه النخبه قاري الصحافه وطبيب وكل
3: عمله حد في الثلاثه في الراديو
0: هذه حضره للتلفزيون حتى الكريتير
3: الكريتير
0: مخيبه كي تولي اير هكا والله نعتذر على ديمينيه نقطه جواب صحيح الحضاره السومريه حاتم نعتبر النقطه صحيح. السؤال الموالي من هو الشاعر العربي القديم صاحب الملحمة الشعرية الأطلال التي غنتها كوكب الشرق أم كلثوم يلا
1: سومة
0: شكون اللي عنده الأطلال برنس
4: أحمد شوقي بك
0: لا زيد
3: متنبي
0: لا
2: أمير طلال والله ذالي مش أمير
3: مذكراته
0: يلا
3: نجيب محفوظ
0: لا يلا ومين
1: من أحمد شوقي
0: قلنا لا برافو صديقتنا يسرى البدوي
1: برافو جوجل
5: مش أبو فيرس الحمداني هو كتب بركة عصية الدم لا يذهلي أمير من الأمراء اللي كان
3: أبو علي
0: المعارف وكتبها بطريقة الطريقة متاع الكريتير متاعه كان جميلة جدا
5: الكريتير كونيك
0: يلا
5: أوكي نيدي
0: نعطي ال الانديس الاولاني
5: ما نطلعوهش حتى بلادي
3: قال لك الاولاني
5: انا مازال نعرف
0: ابراهيموفيتش
1: ابراهيم
3: باشا زلاتاني شكون
0: ابراهيموفيتش الانديس الثاني نجي جويني
1: نجي جويني
0: هكا عطيت الاسم انا راه
1: ابراهيم ناجي
0: جواب صحيح الحمد لله ابراهيم ناجي السؤال الموالي زيدونا
3: اه يا خويا
0: مشيو شويه شوف لي حل اخصائية التجميل زياد اللي مثلت دورها سوسن معالج شو كان اسمه في المسلسل زياد يلا 3-2-1 توب برنس
4: نارمين
0: نارمين
3: فاطمة
0: نارمين رامي تعرف؟
6: لا عرفت رفيق والله. لا شوف
0: كاتب العمل
5: هذا اللي نعرف هذه
0: سندريلا
1: لحظه بركه
6: ميمي
1: على ميمي
6: ميمي
0: تعليش تقول
6: خاطرين تشويت عليه
0: كيفاه
6: تشويت على الاجابه
0: والله اسمها مش ميمي ميمي التربيجه
1: ماري
0: الاسم حشي بالاسم
6: برا خرج المضمون
0: حشي بالاسم يلا
6: ميمي
0: الاسم مش التربيجه
6: منى
0: منى
5: مريم
0: زوز مريم جواب صحيح ميمي الجواب صحيح وانت صفر من النقاط لا قالت مريم وميمة وبعد سأقول حاتم قال مريم يلا السؤال الموالي كانيش متاع دوجة شو اسمه
6: أسبوعي وهو يحب بيته
0: برنس
4: كوكو
0: كوكو يلا
6: لولو
0: لولو
6: كوكو
0: كوكو
6: شيواوا
0: شيواوا
1: بامبوشكا
6: اي بامبوشكا
0: بامبوشكا جواب صحيح
6: اسبوعي تحبس تحت
0: جواب صحيح سندريلا و
5: عجبتك لي كريتير
0: ما نعرفهاش هذه تحمس تحت
6: تحكي بشدك وقتها يا ولا فضيحه وقتها اسبوعي عنده غريب وعزقته واطلع بد القسم وين عايش انت كيف المتر
0: والله لا نعرفها والله
1: ودارتها بطيبه امي يامي كسكسي بالملناني ودارت زينوبه خاطرين ديما نقول الكسكسي بالحوت ما تاكلش معاه البن ما يتشربش معناها البن دونك قالت لها راهو يا بنتي راهو الكسكسي بالحوت ما نشريوش البن راهو ما ناكلوش بالبن دونك معلومه مهمه قالت امي
0: معلومه مهمه سؤال
5: كي ني با بروفي ميديكالمون
0: الحوت والبن الموالي حاتم ما هي اكبر جزيره في العالم من حيث المساحه
6: ايوه
0: زيدون حيث المساحة
6: بدل سويت فينيز
0: فينيز برنس
4: مالطا زعما
0: مالطا نسر
6: جربة
0: جربة سندريلا
1: هاواي
5: هاوان
0: رامي
6: سيسيليا سيسيليا
5: أستراليا
6: ليه أبقالك
0: أكبر جزيرة في العالم من حيث المساحة الإجمالية
6: باهاماس
1: مو جزيرة أستراليا قارة
0: قارة مش جزيرة
5: ليه
0: شو ليه حرف الأول
5: سومطرة
0: نقول الحرف اللي طلع
6: يربح
0: جي
6: جورج
5: جاكرتا
0: جي دو جي غالدين
6: جي غالدين
0: يلا
6: جي كوم غانغون جيديك
0: جيديك جي كوم كوم جرونادين صحيح
5: غابون
6: لا ذالي ترينداد توباغو
0: لا
5: غرناد
4: جورجيا
0: دونالد ترامب
6: باماس انا قلت
4: غرينلاند
0: رامي جواب صحيح
5: نعرفها إسلام
0: غرينلاند جواب صحيح
5: عرفها بالفرنسي إسلاند
0: ولا ليرلاند اللي لامت
5: ليرلاند ليرلاند
0: مش لحاولنا الفيزا ما نعرفعوش فلوس
5: فلوس
0: خاطر ناس كل
5: والبارح المات عذبوهم عملوا شارة سوداء كي عملوا اللي من متاع الكيان طب سوريوس ما حبش يلعب دا قيدو جارديان باش ما يتعاقب حاسيلو بدعوا بهم أعطاهم ثلاثة اسمع ومشي وريت الجمهور تو هي تظهر لي في شيبر تلعب في قبرص
6: مشاو ليه هما مشاو لعبوا في المجر
5: لعبوا في المجر بون فما كان نتاع ايرلندا هما حتى المشجعين نتاعهم ما عادش يمشيو لهم معناها سون تيلمون روجتي
0: تيلمون خافوا
5: حتى لي فيزا ما عادش ياخذوهم
0: يلا سيدي ربي يحفظ اخواتنا في فلسطين وربي ينصر الاشقاء في الشعب الفلسطيني يعطينا النتائج باش نعرفوا نختموا الكويز شكون الفايز يلا حاتم وميمة 6-6 والبقية
6: 6
0: رامي 3 الحاجة 2 زياد 1 والناصر 0 6-6 ديربي العمالقة حاتم بالحاج وسندريلا سؤال الفاصل نمشيو في الثقافة
6: نمشي الثقافة
1: برا
0: سهل برشا هذا سهل بيهل سهل سهل سهل ميهل
1: مهل
6: سهل بهل
0: من هو صح لا ولي قالوا لي برا الثقافة الكل مرتاحين هي رامي ناصر ليش مدخلكم رموز الثقافة تكلمت زعما زعما خلت طلعوا النيفو للمستمعين زعما خسرنا مشحنا ناصر ناصر صفر في الكويت برا برا برا ثقافة سندريلا حاتم من هو ساحب رواية ما يتكلم حد 100 عام من العزلة سندريلا
1: عام من العزلة مئة عام من العزلة.
6: نقول أنا لين خاتيني
0: يبدأ بجلي
6: بجي
1: جابرييل غارسيا.
5: جابرييل غارسيا ماركيز.
0: جابرييل غارسيا ماركيز صدقني منعتها أنت بجلي والله. كيفاش هكا نفسر جعم أنا نقطة هذه النقطة السندريلا. السؤال الموالي ما هو جمع كلمة داء؟
1: داء
5: على بديت بيان
0: بلا بديت بيان هي حات مش بيك طفولي. يلا جمع داء
2: عابس خسارة.
5: دائت
0: دائت. عندك فرصة تربح عندك فرصة تربح.
1: أدى
0: اخرج هذا مستوى ربح دينورا مو تخسر
6: خرجوا
0: أدواء أدواء ما تتجمش كل أدى كل شيء إلا أدى سفر من النقاط.
4: كيف ما شركة اسمها أدوية
0: يا حاج خسارة تخرج. السؤال الموالي سألنا على الجزيرة سألنا على ال ما معنى عبد ميزوغام؟
1: ميزوغام
6: بيتو يا أخي
0: ما يتكلم حد ميزوغام تبو كيتي
6: اي جو
0: جو كمان الجملة
6: جيمغي بيان
1: ميزوغام.
0: ميزوغام هو إنسان c'est une personne qui refuse ou déteste ماذا؟
1: الماركت الكبير العالمي.
0: الماركت الكبير
5: العرس
0: وهو الميزوغام الكبير الفائز حاتم بن حاج.
5: معلم جد جد
0: ميزوغام يجاوب على ميزوغام. جوابك صحيح حاتم وأنت الفائز. شكرا لكامل الفريق. تحية لكم من ما كنتوا تسمعوا فينا. شكرا لكم اللي تبعتونا. تحية للبرنس في قيادة الفريق سندريلا زياد ناصر حاتم ورامي مرخرة قولك شارل باسر أمروم عزيز في الإخراج ريمخبي في الأعداد جين سليني في الأعداد وصديقنا حسام يحيى في الإخراج الرقمي. 8 متعليل مقابلة منتخبنا اليوم السعيد ان شاء الله يا ربي للنسور شاندوا المنتخب والناس اللي باش تمشي بربي مع المنتخب من الدقيقة الأولى حتى للدقيقة الأخيرة وربي ان شاء الله يجعل الفوز من نصيبنا. بعد شوية جعفور ساعة سعيدة نص نهار ابتسام في هنا تونس. ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الناس الكل ان شاء الله بداية أسبوع موافقة للناس الكل وان شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. نهاركم أسعد الأيام. باي باي تشاو تشاو.

0: تراند مع ديو ان تراند ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابختير من الماضي ساعتين. اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان اف ام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبه اما صارت تلقاوها في سهريه كل حد من العشره نص الليل.
1: صوتكم في جيبس على 99.1

0: شيرين غالي تكون
1: حليتي المحبة
0: بالفوري وحيدة وحيدة لين تسهل
1: حيدة وحيدة لين تسهل
0: عندك عيلة هنا جينا
1: أصحابين
0: حبون
1: رابة تحية رزق عليم يا ربي العمين عليك توكلنا على الله 49 دقيقة تحية للسادة المستمعين اللي سمعونا من مكان وخارج ولا داخل حدود الوطن لقاك استحسان الجماهير التاكسيات واللواجات والنقل الجماعي والنقل الريبي هذاك علاش سي فاروق اسمح لي فهمني ولا اني ادعو هذا الدعاء من عروج قلبي يا ربي تخلص الكمبيالات يا ربي تخلص الكمبيالات تاع التاكسيات واللواجات والنقل الجماعي والنقل الريفي يا ربي تخلص الكمبيالات واي انسان عنده كمبياله ان شاء الله يخلصها يا ربي تخلص الديون يا دعيو يا ربي تخلص الديون يا ربي اي انسان مسال يا ربي ان شاء الله ربي يفرج كربك ان شاء الله يجيك واحد هكا من غير هاي ان شاء الله يا ربي يعرضك واحد يقول لك قديش
2: بدايه اسبوع موافقه
1: هاي سيدي توكلنا على الله زميلة زينب تعود على الرواق الايمن اليوم
2: بالله
1: بعد غياب يعني حوالي حصتين عوده ميمونه وان شاء الله تكحد
2: زينب
3: يا رب بفضلك ميرسي ميرسي رفع ميرسي جعفور ميرسي رحمك الله ربيب مرحبا بك صباح النور جعفور توحشتكم برشا ان شاء الله انتم توحشوني حتى شويه هاكا رجعت لكم بالاصفر الليموني ان شاء الله نهاركم زين للكل ان شاء الله نهاركم مشرق سعيد وبدايه اسبوع جميله لكم الكل يا رب
1: الفنانه

0: نقعد
1: هاد
0: باش نمشي بشوية بشوية عرفت كل يسري باش نسري باش نسري وباش نطلع نهار الجمعة إن شاء الله بالأسامي تك تك تك تك أوب ونطلع هكا
2: نهار الجمعة
0: أن بوان أن بوان
3: عندي سؤال الاسم التيجاني معناتها تحيه لكل واحد اسم التيجاني يسمع فين
0: 10000
3: سمعتوا
0: هذوك التيجانيات اللي موجودين في العالم الكل 10000
3: التيجان
0: الكل موجودين داخل توكل على الله فماش
1: نكته لا المغير امشي
2: عنده
1: اعطينا
2: نكته
0: فما ورده مشيت شكيت بعثمان يعني باش تطلق مشيت قدام الحاكم قال ورده علاش تحب تطلق قالت له سيد القاضي فما مرأة اسمها العارم تطلب فيه كل يوم 7 متاع الصباح ويعلق عليها التليفون إذا الخيانة هذه مش تحملها كل يوم تطلب فيه العارم
1: اي
0: اللي هي الالارم العارم الارم الارم العارم
2: علاش انا ربي بليني ونفهمها
3: والله الله الله
1: ايش بينا
0: الارم الارم
1: لا اله الا الله تعود تعلمنا وتعلم فريق الاعداد والانتاج والاخراج
0: والله جربتها على زوز في ثنيه وانا جاي مش عارف شنو حالتهم توا ما خليتهم خليتهم يضحكون متعدين
2: ربي يهديهم
1: توكلنا على الله رفع استنستوا بيه الاولاد فهمني ولا على مستوى انه كتفهم
2: ما عنديش حل
1: رفع المعنويات خويا رفع بارك الله فيك شكرا شكرا شكرا على الاقل نعديو موجات الايجابيه لتلامذه البكالوريا غدوه راهي الباك هاي عاد
3: شو ما تغدو
1: معناتها عندك غمض عين حل
2: عليه جعفور قصدي ربي تستريسيهم تستريسيهم
1: يخدموا على رواحهم وربي ينجح وليداتنا الكل
2: اي راهو السنه الاولى هبطت هبطت الرزنامه بتاع الاساس يا وجهي
1: في اطار الاسامي اليوم اخترت اسم اماني
3: اماني اهلا
0: والله ديما تختار في السيكوريتي تاخذ الاسم اللي موجود برشا وكل شيء والله مش كيف انا نرفع في التحديات كنا نهار الجمعه
1: خويا
0: والعارم باش نعمل لكم نهار الجمعه
3: عنده ليست نتاع طلبات
1: عندي ليست تاع طلبات
0: عطيني الليستات
1: غدوه غدوه نورمالمون صابر صابروش
2: اي
1: ما خويا صابر انا عندي البحث الكل بتاع صابر اي واحد صابر غدو قررت نعمل مره بنيه مره وليد مره بنيه مره وليد
2: في اطار
1: الفكره تحب اماني توا نعطيكم خويا
2: التناصف
3: كان عندك شاشة اماني عاد
0: الغول
3: اماني خويا
2: بعد انيس
4: تحبش انيسه
1: شنو
2: بعد انيس
1: انيس
4: اماني في الغول
2: قابلته مرفت لهنا سلام عليكم
3: سلمك ويسلمك
1: نمشيو الانيس الغول كل إنسان يعرف أماني يحذر روحه هذا أنس الغول وهنا راجعين
5: ساعة سعيدة ساعة سعيدة
6: حصرياً مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك أو موبيليتي تمتع أن إكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرأ وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار أكاهو
7: أريدو طور عالمك
8: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
9: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع انيس الغول على ديوان فم خدمة جديدة باش تغير علاقتنا اللي تعودنا بها مع الشات بوت تطرحها شركة جوجل في الوقت الحالي للشركات هي جيميني لايف افاتار بوت داسيستونس الخاصين بالشركات اصبح عندهم ان افاتار يتحدث مع الحرفاء اون طون ريال وعنده ملامح وتحركات وتقاسيم وجه تتغير حسب معاني الحوار تخلي ديسكوسيون بلو ناتورال مع انتشار نماذج ال ال ام العديد من الشركات دمجت في خدمتها الدعم للحرفاء روبوتات الدرجة اللي اصبحوا يفهموا بصفة اوضح وافضل طلباتنا من قبل لكنهم ايضا يبقاو برامج مخبية وراي صبغ فنتخ دو ديسكوسيون وبعد كثيرا على الفوليتي الموجوده في حوار مباشر مع انسان حقيقي جوجل اليوم تحب تغير النقطه هذه بالفونكسيوناليتي جديده جيميني

0: سنواتنا الأبحاث المكثفة. قيس السكر في الدم من دون أخذ عينات من الدم أو من دون أوكون بيكور، هدف كل الشركات اليوم، واللي أعلنوا قبل سنوات على عزمهم لطرح ساعة ذكية في السوق عندها ست فونكسيوناليتي، لكنهم لحد هذه الساعة فشلوا أو ما توصلوش لطريقة سهلة وناجعة. هواوي تقول أنها تجاوزت كل المراحل ولقات الحل، وقالت عن طريق هيغانغ لو باترون دو لا برانش غران بوبليك أنه شركة خدمت 4 سنوات حتى توصل لتكنولوجيا مقبولة اندستريالزابل، وهي اليوم حاضرة باش تتعدل لمرحلة البرودكسيون. لكن زاد ما زاد حتى تفاصيل أخرى تخص الساعة الذكية هذه ولا تاريخ إمكانية بداية تسويقها. ونعرفوا أن أبل عندها أكثر من 10 سنوات وهي تخدم على نفس الموضوع من دون الوصول إلى نتيجة مقنعة بديسبوزيتيف لازير اللي سماته E5 ويعمل أنسكان في الجلوكوز دون لسان. أما سامسونج فإنها لليوم ما نجحتش في إطلاق هذه التكنولوجيا فوت دو فاليداسيون ريغلومونتير. الفرق بين هذه الشركات باش يكون أولا في السوسيتي السابقة واللي تطرح أول أجهزتها قبل الناس الكل، ثم ثانيا في جودة ونجاعة التكنولوجيا في تقديم معلومات دقيقة وأرقام صحيحة كما يقوم بها وسائل القياس الحالية. لاكتواليتي جيمينغ دو جور تخص شركة سوني اللي تحب أن تحول سمانات بلاي ستيشن لأن رولي دو بيمون. حركة صغيرة قريبا باش تكفي أن اللاعب يشري أي جو أو سيرفيس على البلاي ستيشن ستور بتمرير له بطاقته البنكية فوق المانات نتاعو بكل بساطة. فيديو جيم كنترولر دريفن انفورميشن ترانسفيرد هو اسم لو بروفي ديبوزي في شهر مارس 2025، ويصف اون مانات تنزاد لها الفونكسيوناليتي جديدة وهي أمويا دو بيمون. وقت اللي عملية الشراء يتم طلبها، فإن المستعمل يقرب هاتفه أو اون كارت بنكية أو الكنترولر ويقرأ كل المعلومات اللازمة با NFC أو بلوتوث أو كونتاكت ديركت ثم يبعثهم للكونسول. المانيت تعمل اون كونفيرماسيون لومينوز وسونور اي ابتيك وتؤكد أن القراءة نجحت وتم عملية الدفع. سوني عندها امبروفي آخر يركز على انتيجونس ارتيفيسيل باش يعاون أصحاب الاحتياجات الخاصة من إنهاء لور كوموند باستعمال اون مانيت أدابتاتيف وانتيرمون تاكتيل. شركة سوني ما أعلنتش على رغبتها في دمج لي بيمون فيا لا مانيت مباشرة على سي كونسول، وفي جل الحالات لما تعمل ديبوزيسيون دامبروفي فهي تحمي في فكرة ربما باش تستعملها في مستقبل قريب. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwana FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
1: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز حصرياً مع أريدو في الغونتخي أنت وكرناتك أم موبيليتي. تمتع أم إكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار أكاهو.
2: أريدو طور عالمك.
3: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
4: هاي سيدي ان شاء الله نهاركم مبروك، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله نهار خويا اغر ما تشوف فيه شر، ان شاء الله أمين. تتحقق فيه الامنيات، بدايه اسبوع موفق للجميع للجميع للجميع
5: امين امين
4: الكل. شكرا على انتصار يوم الجمعه، شكرا شكرا شكرا بالنسبه للناس، بارك الله فيكم يا باهيين يا سمحين بريمو. حلقه عدت مش نورمال فهمني ولا على فكره. حسام الساهلي يسمع فينا طوي، يسلم عليك زميلنا
6: حسام.
4: يا
6: حسام
4: يسلم علينا طاح من عيني، لانه قال لي الحقيقة التو نضحك على النكتة متاع رافع متاع عجبتني على الاخر
5: الحمد لله،
4: حوجة نالي هذه النوعية من النكت
5: الحمد
4: لله. ما لمح لي هو اما ما حبش يلمح لي، قال لي ما حوجنا هذه النوعية من النكت اكتبها لي كلمة نوريها لك.
5: الله لا يحوجنا ان شاء الله.
4: امين بجارب العالمين. اي سيدي كي موعدكم بكري بمني ولا اصدقائي صديقاتي بمني ولا، اليوم مش مشيو الاسم جديد، والاسم اليوم اماني
7: اماني. الله يا
4: توكلنا على الله.
7: اماني
4: وينو فراش اماني
7: او اماني
4: وينو مصحاب اماني وينه مصحابها في الفيسبوك والإنستغرام والتيك توك وينه أخواتها وينه عائلتها. اليوم اسمك يا أماني وجه الخير فرحة صغاريت وتهاني الله الله الله كبابلية مقدية يعرفها القاسي والداني. تحذير هام للعموم، تحذير هام للعموم، اللي يحب أماني راهو باش يعاني. نعاود تحذير هام للعموم، تحذير هام للعموم، اللي يحب أماني باش يعاني باش يعاني باش يعاني لا باش يعاني. نحكي بجدي ومش عامل عليكم بالعاني. وبالمناسبة تحية لباسكال مش عالمي
7: رجعنا الأماني
4: يا جبريل أي سيدي أماني لوميير نو ذولات كل ما تسألها تقولها وينك يا أماني تقول لك هاني وينك يا أماني
7: هاني
4: وينك يا أماني
7: هاني
4: وينك يا أماني
7: هاني
4: ورد بالك حقا تلعب مع أماني بالخايب خطر وقت اللي انتم تعلمتوا اللعب الخايب أماني وقتها تراني
7: أي
4: أماني إذا

0: حبتك راك الاول في حياتها مش الثاني. اماني تحب الراجل اللي يحب الخير للغير مش اناني. مش مشكل وضعيته كاري شاري ولا باني.
1: اماني
0: كابابلي خشها صعيب كيف تتسكر تولي تتكرم حتى بالطلياني.
2: ماشا
3: ساري
0: كلمة تهداها قلب ابيض وطلي مولتو باني مولتو باني اماني رومانسية تعشق الاغاني وخاصة يعني منو
2: يعني
0: يا أماني يجيش البالك أماني مغرومة بالكورة تعرف وقتش اعتزل وهب الخزري وين يلعب الفرجاني.
1: الله
0: شكون طلع سينيور وشكون يكور في الأداني
1: بالأداني ولا أماني
0: نقطة ضعف أماني الكسكسي بالفزاني والمناني يا ربي
1: لا مناني بالمناني
0: والفزاني تاكيو أماني ورحمة لهناني تعرفوا أماني المنهزمين
4: سامحني
3: أمان
4: نهار الجمعة ليلي نهار الجمعة خاطر سمعت قالوا لي راهو جعفر قال الأرقام مش مهمة وزينوبة مش مشكل وهزيتي المورال ويصير مبروك الرباب طبعا مبروك الريم طبعا في إزيت اللي
0: عمري ما قلت
4: أما معناتك اللي قلت برشا كلام باهي قالوا
0: غلطوك قلت
4: شكلت ترى سمعني ترى اشقيني
0: انا قلت المنهزمه زينب
4: المنهزمه الرائعه
0: اي
4: ايوه
0: نهار الجمعة في غيابك
4: ايوه
0: قلت انت صار مدوي للرباب
4: صحيح
0: وعطيت الارقام الكل بالتفاصيل فهمني ولا وعندنا لجنه لهنا
1: وركز على مدوي برشا برشا
0: محلفه
1: دواها على
4: دواها
0: عندنا لجنه محلفه
4: ملا دوا
0: برشا ارقام متكونه من عزيز وحده
4: أيه.
0: فهمني ولا
1: ما شاء الله
0: وقتها فهمني ولا والحمد لله يا ربي
4: بجافور كهوه هي حقيقه الارقام على الارقام لا تكذب
0: سنه الحياه
4: سنه الحياه خويا مبروك ربي
1: بهاوند غير
4: مبروك
1: برافو روح رياضيه
4: طبعا طبعا مبروك
1: روح رياضيه
3: ما شاء الله اصفارت زينب
4: اصفارت
3: من خساره
0: اي سيدي الحكيم نتاع اليوم بين زينب اعطيني السسبنس بين زينب ورافع شكون باش يحتل المرتبة الثالثة وشكون سيتذيل الترتيب؟
1: مباراة ترتيبية هذيا
3: مانيش حاضر يا سيدي
0: السؤال في الحكيم نتاع اليوم
4: نعاود نفكروا السؤال امبوزي
0: طبعا
4: تيم امبوزي كيما الناس الكل
0: طبعا
1: هابط من فوق
0: السؤال اللي هو وينو الساعة توا
3: اقرم تاع البسي
1: اقرم تاع البسي
3: لا لا اقرم تاع البسي نورمال
0: لا لا لا لا
3: بعدهم بدلوا
0: لا لا لا لا
3: عادي
0: السؤال يقول
4: يقول
0: اشهد لي السؤال بسم الله
1: تحب نذكر
0: ركزوا معاه ايه
1: صباح
0: لقيتو والله لقيتو
1: اخويا حبين يقولوا
4: ايش معناتها اخويا ايش معناتها اخت
0: ستوب
5: استنى ذيك نتاع البسي
4: لا لا ذاك الحكيم
5: لا والله خدمته في البسي
4: لا
5: صلي على النبي
1: لا
4: لا البسي حاجه اخرى
1: لا اختي رباب انت فهمت
0: البسي رتب حسب الاهميه
4: احترام وحب
0: احترام حب ارتب حسب الاهميه
1: احترام كل شيء
0: اعطيناكم كل شيء
4: والله نلعبوا بالمكشوف
3: الاحترام والحب يذكرني في خويا
0: مش توعى
3: نبدا في الخو
0: لا
3: نسخ لكم بعد الحكيم اش خدموا مزوز فرد وقت
0: معناتها خويا اش معناتها اختي
5: جعفورة انا والله تلخبطت
1: فهمتي بالغلط
5: فهمت بالغلط يا اخي انا كتبت هيك يا هذيك نتاع مهمه نتاع الحكيم في البسي خلينا نقراها
4: اما دخلنا بعضنا والله ترابيت
1: خليهم يتنافسوا
0: خلص لك حاجه يا اما انا ساهر البارح
5: لا لا, لا لا لا
0: يا اما انتم زاد ساهرين ومش فاهمين
5: لا ولا واحد فينا ساهر
1: الكل نحن
5: كتبتوا مرا بعضهم
0: من مهمشوش السؤال لبسي هو الاتي رتب حسب الاهميه لبسي هذه بعد العشر حسب الاهميه نسمع بعضنا عاد صبايا الاحترام والحب رتب حسب الاهميه الاحترام والحب هذي بالنسبة للبسي
1: هاي كبيرة
0: قدك
1: شو ربيب ها
0: قدك هذي بالنسبة للبسي بالنسبة لسؤال الحكيم ايش معنتها خويا ايش معنتها اختي
5: نفس من جوبك
3: شو هوا عملناها عملناها ولا وتعملناها ولا
0: كل عام
3: عملنا الخال وعملنا العام
0: كل عام يتزيد
3: معناها عمي ايش معنتها عمتي معناتها خالي
0: عام كامل 360 يوم في السنة
3: والله يا سيدي
0: يدور على العائلة الكل
3: منبهر والله
5: صلة الرحم
3: بعد الجار ومن بعد ندخل
0: لا لا الجار لا
3: الجار ما عملناش
0: ثم جيرين تغشوا لا لا
3: الجار
0: لا أوظلي إيش معناتها أخوي راهو راهو في فخ إيش معناتها أخوي إيش معناتها أختي
3: لا تحت فيه أنا من توا أنا أقول لك أنا تحت فيه كان فما فخ أنا تحت فيه
0: ثم فخ
3: أنا بديت نحكي على أخوي طور
4: أنا خدمت بحسن نية الحقيقة
3: أنا أخوي طول
0: لا لا
3: أنا ريت خو بديت ديريكت في المحامي
0: أوكي بابا دونك نذكر لكون اليوم مسابقة مدوية يعني نهائي قبل النهائي نهائي قبل النهائي اليوم بين زينب والسيد رفع نذكركم زاد اليوم عنا زميلة ريم في سين جيم مع ريم آخر الحلقة عنا رفع ولد الدار اليوم عرفش نحكيه أخوي رفع
3: اليوم باش نقول لكم كيفاش تنجم تبني دار في أقل من شهر
0: بالغشة
3: فيكم غزرتوا لي غزرة دونية
5: ولا
0: بالكذب ولا بالليبو
3: والله اليوم باش نوريكم كيفاش تبني دار نورمال ستاندر طابع سكر ديما نحكيو في اقل من شهر
0: زميلة رباب اليوم اكمل العبارة عن
5: اكمل العبارة موجودة جعفر موجود
0: عنا ثلاثة مقاطع
5: أربعة اليوم ونحكي لكم حاجة نحكي لكم حاجة النهار اليوم تحت الطلب من الجماهير تبارك الله عليهم تحية ليهم
0: يبعثوا لي
5: الحق اللي هم يحبوا على الجنيريك
0: إشارات
5: إشارات الطفولة
0: حلو زميلة زينوبات اليوم عندك سامحني دقيقة أنا شكون
4: فما موجود
0: عوضتك راني نهار الخميس
4: والله
0: ما أحلاه
4: وسامحني وسامحتوه قال لكم سامحني السماح وسامحتوه
0: اي
5: والله شفتي
0: والله محلاه الفاز
5: عجبتك
0: والله محلاه
4: طيبه
0: ان شاء الله ربي يجيبك في الصيام زميله زين
4: عايش زميل جعفر
0: تحيه ليك وتحيه للوالده
4: ربي فضلك
0: يا عايش كل ام تسمع فينا الكل بو شيخي تاعي
5: ربي فضلك
0: تحيه لكل العائلات بابا رفع
3: بلي جوست نحب نقول اللي سومر سنيه طلع
0: شي
3: سومر فيس دو
4: تيتا
3: سومر طلعت له سنه الحمد لله واحتفلوا بها
4: عملوا حلوه
3: عملوا له عرس وطلعت له سنة عرس قسما بالله
5: عملنا كركوش البارح
3: كركوش
5: تقولوا له كركوش
0: سنة عمره مرموش كركوش
5: الاحتفال بالسنة متاع البيبي لما حلا هو عنده أكثر من سنة معناها هل جوست باش تلمينا اللوتون اللي تلمينا ولمينا الأطفال وعملوا شوية ذكريات حلوة إذا هو إذا هو
3: احتفلوا بسنين
4: كركوشكم مبروك
5: مرسي بكم بوسوه سمسم
0: نبوسوه على الأخر نمشيو مباشرة
3: هو يقدمنا نحن نبوسوه يقدمنا بسنين تاع الكركوش
0: هاي للأخبار هاي الزملاء في قسم الأخبار تفضلوا
2: انتم تسمعوا في

0: de l'info. Flash News.
1: موجز العاشرة صباحا ديوان فم. صباح الخير. عمادة المهندسين التونسيين تعد خارطة طريق طاقية لتونس بهدف الإسهام في تعزيز الأمن الطاقي للبلاد وتفادي تكرار الإشكاليات التي شهدتها صائفة 26 و2000 وفق ما أفاد به عميد المهندسين محسن الغرسي، مؤكدا أن العمادة اختارت عدم الاكتفاء بتشخيص الوضع أو إطلاق التصريحات، بل قامت بتجميع عدد من الكفاءات الهندسية والخبراء لإعداد مقترحات عملية في مجال الطاقة. وتقترح خارطة الطريق وفق المصدر ذات جملة من المسارات العملية، من بينها استرجاع القدرة المتاحة من خلال أعمال الصيانة وتأمين حاجيات فترات الذروة وتسريع إنتاج الكهرباء ذاتيا بواسطة طاقة شمسية، إلى جانب التحكم في الطلب وحماية المرافق الحيوية وتطوير شبكات ومنظومات التخزين. وعميد المهندسين يشدد على أن الاستعداد لصائفة 27 و2000 يجب أن ينطلق منذ الآن حتى لا تتكرر الصعوبات التي عرفتها البلاد في صائفة 26 و2000، معتبرا أن أهمية الوثيقة تكمن في مدى ترجمتها إلى إجراءات عملية على أرض الواقع. الصناعات الميكانيكية والكهربائية تتصدر قائمة الصادرات التونسية نحو السوق الجزائرية، مستأثرة بنسبة 56.53% من إجمالي الصادرات، تليها الصناعات المعملية المختلفة بنسبة 31.53%، ثم المنتجات الفلاحية والغذائية بنسبة 7.5%، وفق أحدث البيانات الصادرة عن الممثلية التجارية لمركز النهوض بالصادرات بالجزائر. وعلى مستوى الاستثمارات تنشط 43 مؤسسة تونسية في الجزائر، ويستحوذ قطاع الميكانيك والكهرباء على 30% منها مقابل 23% لقطاع الخدمات و16% لكل من النسيج والفلاحة. بعض المناطق بمعتمدية منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد تعاني

0: مناطق شبه عزلة على تنقل تلاميذ وتنقل الفلاحين. وعلى سبيل الذكر للحصر، المسلك الفلاحي في عماد الخروب الرابط بين مدرسة الكربة ومدرسة بلا العارية، أنا الطريق ما يعديش تستعمله الأهالي وتلامذة، وهو حاليا غير قابل معنا أنه بش تعدي كراهب ولا حاجة، ما تنجمش تعدى منه حد شيء. طلبنا من السلطات المحلية أن تجهيز التدخل، لكن الآلة الجارفة الموجودة منزل بوزين معطلة من 6 أشهر. هي مناطق برشا في منزل بوزين في شبه عزلة تامة بعد الأمطار الأخيرة.
1: وفشان الدولي، بيانات حكومية في جمهورية الكونغو الديمقراطية تظهر اليوم تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا حاجز 8000 حالة منذ بدء التفشي المستمر في البلاد الواقعة وسط أفريقيا. وتقرير معهد الصحة العامة في الكونغو يشير إلى أن عدد الإصابات المؤكدة بلغ 8067 حالة، في حين وصل عدد الوفيات إلى 3900 حالة. حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفائه يحققون اختراقا وصف بالتاريخي في مجلس الشيوخ الفرنسي، بعدما تجاوزوا العتبة المطلوبة لتشكيل كتلة برلمانية للمرة الأولى في تاريخ الحزب عقب الانتخابات غير المباشرة التي جرت أمس الأحد. وزعيمة التجمع الوطني والمرشحة للانتخابات الرئاسية المقبلة مارين لوبين تقول إن النتائج فاقت التوقعات، ويأتي هذا التطور قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في أبريل 27 و2000، والتي تسعى لوبين إلى خوضها للمرة الثالثة بعدما أخفق اليمين المتطرف في محاولته السابقة للوصول إلى قصر الإليزي.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM، صوتكم.

0: يا بابا صباح النشاط والحيوية. بداية أسبوع أي عاد أي عاد مستمعين أي يا أخوي طوى طاح راح واللي فات مات خوي اللي كان في الويكاند وكذا والأسبوع الفارط فمني ولا ما تعدتش الأمور كما هي
1: استغفر الله وقدم
0: صحيح أسبوع هذا نجيبوع
2: إن شاء الله إن شاء الله
0: إن شاء الله هذا نجيبوع خوي أي عاد مستمعين ركزوا لي شوية حاضرين البنات السؤال بتاع البسي الاولاد حاضرين
2: هاي
0: خويا نمشيو للبسي سؤال البسي كما قلت فهمتني ولا هاي حاضرين
1: نسيتوه
3: حاضرين جعفر
1: سؤال البسي
3: اللي هو
1: لا اوكي مش معنا
0: السؤال تذكروا شنو
2: طبعا انت تفكروا سؤال جعفر اللي هو شنو جعفر فكرنا
0: اللي هو مرحبا بكم نذكر اللي هو رتب
2: رتب حسب الاهميه
0: حسب الاهميه اعطيني بابا
2: احترام
4: البسي
0: أرتب حسب الأهمية الحب والاحترام أو الاحترام والحب وعلل مش علل تتقال علل
3: أي بيان سور تعليل
0: وعلل ذلك
3: نعم علل إجابتك يعني بما يناسب
5: الاختيار بصفة عامة ولا في مجال معين
0: لا لا لا لا
3: صعب في خذها من اللي تحب
0: أختي أنت إيش بيك دخلتي الأخوات في بسيفك
5: أنا غالب
0: الاحترام والحب وعلل ذلك
5: الاحترام أم الحب هذا هو السؤال
0: هاي نبدأ وزينة
2: هاي نبدأ جعفور طبيعة ديما نبدأ خليني نقول لك اللي الحب ما عنده الويش يصلح كان ما فماش احترام الاحترام قبل معناتها كان فما حب بهين ما عنده لشنو يصلح كان فما حب يقلل من الشأن ما عنده لشنو يصلح كان فما حب يصغر ما فماش الويش يصلح هذاك علاش لازم الاحترام يسبق لازم نحترمك الذات اللي قدامي نقدر شنو تحس نقدر الامباكت متاع تصرفاتي عليها نقدر شنو اللي نجم يخليها أحسن أو يخليها أخيب أو أحزن هذك علاش لازم نسبقوا الاحترام على الحب فما بارش ناس نسمعهم يقولها يحبها يموت عليها ولا تحب وتموت عليه ألوغ كو عايشين في تعاسة كبرى على خطر تطيح الأقدار فديما الاحترام قبل
0: هاي لا رباب
3: الاحترام أم الحب هو نورمالمون الحب الحب في حد ذاته يكون فيه الاحترام المودة الرحمة الخوف الطمأنينة هذيك الكل ميم الاحترام نسبقه لهنا يا جعفور تنجم تحبنيش مش لازم أما كيما أنا نحترمك بس سيفنا عليك تحترمني معني فهمت دونك نسبقه في معني مش كان في العلاقات الخاصة حتى في الزميلة حتى في الشارع حتى في الحياة اليومية الاحترام أهم من الحب مش لازم تحبني مش لازم تبين اللي انت هكا علي على الأقل احترم ذات البشرية تحترم مبادئي تحترم الخصوصية متاعي تحترم نظرتي للحياة كما أنا مطلوبة أني نقدم لك شيء هذي في المقابل فالاحترام أهم من الحب في حالة كما هكا
1: القلوب معبية القلوب معبية
3: في نفسي
0: فعامة مدام لومج
1: مدام نوردين مدام نوردين
3: بي ان فيت اللي يحبك وما يحترمكش على المدى الطويل حتى لو كان حاولت ما يتعاشش معه يحبك هو ينجم يكون يحبك كما قلت زينب يحبها ويموت عليها والدنيا اما ما يحترمهاش وهذا ينجم يترى في برشا حاجات ما يحترمكش حتى لو كان صبرت من الاول ما يتعاشش معاه هذا ما تنجمش تكون عايشه من غير احترام باغ كونتر اللي يحترمك حتى لو كان ما يحبكش حتى لو كان ما يحبكش فماش محبه كبيره يحترمك تنجموا تتعاشروا تنجموا تتعايشوا تنجموا تخدموا فرد بلاصه تنجموا تتعاونوا على هدف واحد وبالوقت تنجم تحبه على خاطر باش تحب الطريقه اللي يتعامل بها معاك على خاطر تنجم تحب احترامه ليك في اي علاقه كانت دونك الحب وحده ما يعيش تو سامبلومون الحب وحده ما ينجمش يصنع علاقه اذا تسبق الاحترام على الحب الحب ينجم يجي وحتى لو كان ما جاش العلاقه تنجم تمشي بالاحترام كهو
0: ممتاز سيد رافع
1: والله تجاوزا للكلام الصعيب اللي كنت نسمع فيه هذه الكل سوف ابسط للمجتمع توا سوبوزون الحياة شانتي باش نعملوا له خلطة بغلي في الخلطة البغلي هذه باش نستعملوا الاحترام وباش نستعملوا الحب على البرويتة حب لازمك تحط زوز براوت احترام باش البنية متاعك تبدأ مريقلة ونقولوا غلطوا حطيت برويتة حب وبرويتة احترامك هاو صحيح باش نجم تبني أما الليقة باش تتشقق من بعد وقد ما تتشقق الليقة ويكبروا الفيسور قد ما يزيدوا الفويت وكي يدخلوا الفويت في حياتك مشيت فيها لذا يلزمكم الحكار الصحيح كي التطيب كي البني كي كل شيء احترام برويتين حب بريويت، تحب تزيد حتى ثلاثة براوت احترام فمش مشكل، بزيد سلعة ما تيحش تشد أكثر.
0: تقول أنت الاحترام هو الجرافي الشرشور،
1: هو الشرشور، الاحترام هو الشرشور والحب هو سيمان. تخلط تليق تصب دالتك مريقلة، أمورك هانية، بنيتك صحيحة، تغلط في الحكار أمورك مش هانية جملة. بيان سور عندك الخزمة باش الأمور تبدأ مستوية، أما حتى كان فما شوية عجب قلت فما عجب شوية عوش صحيت اللي قد جيب سي جعفر
0: اللي قد جيب
1: اللي قد جيب وليق على
0: اللي قد جيب اللي قد اللي شنية في العلاقات اللي قد جيب الهدايا العيد ميلاد
1: صحيت اللقاء الهدايا الكلام الحلو الكلام الحلو محلاك اليوم محلى تطيبك محلى فطورك محلى لبستك محلى ريحتك محلى محلى ذيك، ويبدا يستوي الحيط، يبدا الحيط يكون ميل ويبدا محلك محلك محلك محلك محلك محلك اوب لين يستقيم ويشد مورو الحيط. دونك الحياه شانتي، الحياه بنيه. دونك ادي وشوفوا مقاول به، يعني كما تعرفش ما تفهمش في الحب شوف مقاول به يجي يخدم لك، يجي يخدم لك البنيه
0: خير منك انت مني ولا النجم الشوي
1: شو من ميترو حب
5: وجهه نظر مقاول
3: والله
0: والله والله حلو
1: بالله يا جست اللي باش يقصوا خذوا لي جست من البرويطه للواحد البنت كله لا يعني خذوا لي من قبل توا لتالي شويه وقبلوا يعني نرش بكم في اللايف
3: باهي
0: باهي باهي المقاربه باهي
2: عندك انت مقاربه خاصه
0: والله انا لا انا
5: شو رايك في المقاربات نتاعنا سي عجفور بما انك انت قائد السفينه؟
0: انا نتفق مع الزميله رباب زينب رافع وريم اللي تقالوا كله هذاك هو المقاربه اللي عملها رافع على بساطتها وتبدو ان ذات منحى كوميدي
5: سخر
0: ولكن صحيح فهمتني معناتها ما تنجمش تدخل في علاقه حب. انا بالنسبه لي انا هو قال الزوز براوت انا نقول الساس الساس الاساس والداله والعرس تاع علاقه الحب هو الاحترام. معناتها اش نعمل بيه الحب؟ حب شنو تحكي لي عليه وانت ماكش محترمني ماكش محترمني وماكش قاري لي حساب قدام الناس ولا حتى وحدنا برا. سمعت مره واحد قال في الدار مثال شي نجم ويحكيو يحكيو زاد باحترام تحترمني ونحترمك تحترمني ونحترمك اباري اللي قالته رباب اللي هو كذات انسانيه انا كبشر ماني نحترمك ولا يزك بدري نفس الشعور. دونك حب علاش نحكي؟ لانه الحقيقه في غياب الاحترام كل قصص الحب تتهاوى. اللي دمر علاقه الحب انك ما تحترمش الطرف الاخر وما تقارنوش حساب وما تشاوروش وما تحترموش هو سواء وحده في قناعاته في افكاره في يومياته وتسمعوا وتصغيلوا فهمني ولا وتشاركوا كذا سينو ما تنجحش على الحب ما تنجحش ما تنجح. الناس اللي قادمين على الزواج الحب حبيتها حبته اي صاحبي الاحترام تحترميه ويحترمك هذيك القاعدة هذيك كما قال رافع نعاود نذكر هذيك هو الشرشور بتاع العلاقة اي اللي يشد اللي يخلي الخلطة تشد هزيتنا للمرمى رافع
1: دوله
0: والله اقوى تشبيه صحيح رافع
3: دوك اليوم رافع رابح في البسي
0: والله في البسي
5: مقنع مبروك
3: مبروك
1: شكرا نسيم عايشكم
0: انت بدي خاطر صديقنا الطاهر قال مش زوز براوت زوز براوت ونص قال احترام
1: كما يحب هو زياده الخير انا قلت لازم نخلصوا حتى
0: تراب انت والعلو
2: انت والشانتي
1: انت والبلاصه وانت والمقابله انت والكارير انت والكارير اللي جيب
0: منها شكون واضحين اعطيونا زياده اقتراحاتكم انتم ارائكم رتب حسب الاهميه الحب ام الاحترام رتب حسب الاهميه الحب ام الاحترام ان شاء الله اخويا حياتكم كلها محبه وان شاء الله حياتكم كلها احترام ان شاء الله ربي يقويكم وان شاء الله ربي يعطيكم ما تتمنوا بربي امان جست ديديكاس المواطنه تو في اللحظه هذه تسمع فينا في المعمل اسمها نجات تحيه كبيره برشا
2: لك
0: ربي يتصف عليها
2: نجات باب نجات كوراج يا نجات
0: كم راني مؤركم منسيني على الاخر على الاخر وانا صاحبتي نسمع في البرنامج تحيه لاي انسان يسمع فينا تو بالكيت يخدم ربي عينه ان شاء الله ربي يعينكم الناس الكل ميرسي بوكو هاي سيدي باش نعملوا فاصل بعد الفاصل نتصل مباشرة مش جينا الزميلة رباب.
5: نعم.
0: طبعتك نهار الحد جبتي الوليد هذاك.
5: بارح بارك الله فيك أيوب الدريدي.
0: أيوب الدريدي محلاه.
5: محلاه محلاه والله محلاه.
0: محلاه. الوليد هذا يلبس فولارة وجبت مامته وطلع على بسكليت كبري.
5: إيه ما شاء الله.
0: شنو المال؟ تشوف كأنك مرا كبيرة كبري بالبسكليت حاجة باش عجيب.
5: جد ولا جد ولا ما شاء الله نسب مشاهدة كبيرة على الآخر شنو ربي فضله ويرد بال على روحه وكاو خاطر فما صغيرات يتابعوا فيه دونك سلامة أولا.
0: به باش نعملوا هاصل كيما قلت بعد شويه باش نمشيو لاكمل العباره في الاثناء رافعه وزينوبات تحضروا لنا زينوبات رافعه اليوم في فورمه راه
2: ما شاء الله على خويا ديما في فورمه
0: بارك
2: الله عليه
1: والله يا سي جعفر للامانه وللناس وللناس الكلها والله اليوم
0: ما نحضرش
1: لا لا لا لا نحضر انا ديما نحضر اما اليوم والله الحكيم
2: مريض شويه
1: مريض شويه البارح حطيت رؤوس اقلام
0: اي هذيك هي هذيك
1: وشوف الزر يعني جاتني مع خويا اللي انا يعني يمكن له برشا احترام اللي هو خويا المحامي
0: هذه لغه
1: ان شاء الله بركه ما ان شاء الله بركه ما يخلص في خاطره
0: مشاهدين نعرف
2: عجبني
0: والله
2: عجبني
0: تكتيك ديما موسيقى حزينه
2: بارك الله عليك
0: بربي عاود تشوف
1: كان خطفت بها خذوا هذه الحكيم والله يا سي جعفر انا نعرف اللي بوتيتر مانيش باش
0: رفع بلي نعطيك كثير سامحني قول لي سي جعفر ما نجمش نحكي على خويا في دقيقتين ودخل
1: اي باهي والله حلو
0: نمشي ترى
1: والله يا سي جعفر سامحني ما نجمش ونعرف اللي حتى واحد ما نجم يحكي على خوه في دقيقتين يعني الخو العشره
0: فجأتني.
1: المحبه الاحترام
0: خرجت شويه
1: رقت شويه من البغلي شرشور يعني فريمون منراش انه الانسان ينجم يلخص خوه في دقيقتين سي جعفر لذا ان شاء الله يسمحوني اي الاخوات اللي يسمعوا فيها الكل وخويا على راسهم
0: فاجاتني وفاجات فريق الاعداد تاع ديوانه فاهم هذاك علاش تروا جور ميزابيك خاطر ما حضرتش خدمه فاجاتني
1: تروا جور المالطا
0: وتحب انت فهمتني خويا رافع حضر روحك هذا لا يفسد للودي قضيه زينوبات حاضره بسم الله ما شاء الله وقالوا لك الجون وتيك على الاخر
2: سي تري جونتي ميرسي بوكو
5: ميرسي
0: سميك شمس النهار
5: شمس
0: الاصيل
2: ميرسي بوكو يعيشكم احلاكم
0: هذا الشيء نعملوا فاصل نمشي نعملوا فاصل فاصل ثم نواصل فاصل ثم نواصل
4: ومكانه قد دلال وانا قدام اللزازة دي عندي

0: شمس النهار نجيت عفية. مرحبا بالناس الكل, ساعة سعيدة حتيش للنصف النهار. الفريق مش كامل, مزال رافع نجيب مرافع الحقيقة انت ربي, علاش مش نكذب. دونك نمشيو توتسويت
1: لحظة ريزازي
0: توتسويت أكمل العبارة
2: يا رافع.
0: يا سيدي في أكمل العبارة عندكم كما قلت لكم من قبيلة, والله هذه بالحق تحت طلب الجماهير, حبوا على الشارات الكرتون متاع
3: بتاعنا
0: منصورش كيف مش حافظين
3: وراهو
0: مخلط.
3: يلا مخلط جميل,
0: باش نحاول مريرة في الجمعة نعملوا الكرتون شباب. وكل إكستري عليه نقطة, شو قديش تنجموا تجمعوا نقاط؟
1: بارك الله.
0: كل إكستري عليه نقطة,
1: شتعملوا بيه نقاط؟
0: شتعملوا بيه بتربح. مش نبدأوا بالمقطع الأولاني ولا الكرتون الأولاني, طلعوا لي شنو الساعة ديجا فيها نقطة.
1: كابول هذه يعيطوني كابول اللي من عرصة تطبيرين.
4: كابول الكلب الأكول يتبع قرينه المختلف المجنون.
0: استنى انت ساعة نقطة على انك طلعت الصور متفكرة.
1: ايه عايتوني كابول
4: عرصة
1: تطبيرين بدل قوم ممكن عايتوني قوم بلا كابول.
5: والله فما وجيعة في الريبونس تاعه, فما وجيعة
3: زيدوا نقطة
0: شو فما تنمر معنى
5: فما وجيعة. خليه
1: اسألوني اذي كابول الكلب الأكول يتبع عبقرينه المختلف المجنون.
0: استنى جعفور باش نسمعك اكسري وكمل الكلمات. معلش عايتوني كابول
3: قول معني
0: شكلا ما
3: اصبرك
1: معني تفضل امشي
3: ترى ورك رساله مضبوطه
0: وصلت لك. ستري الاولين يلا.

0: شاكس والقد
1: هكا هو احنا
2: كملوا
3: والقد
2: كملوا
3: المشاكس
2: اشتري عندي كلمات
1: والمشاكس
2: صحيح كنت نجم تكمل جملة اخرى
1: مش تربح بالحش ما نسيت والله
4: بالله يا ربيب
2: انت ماكش لهيم
1: متعرفوش
2: قتلوا المشاكس يهوى الدسائس
3: يهوى الدسائس
2: من يهوى الدسائس
3: دسائس يلبسيس
2: دسائس نقطة جعفر
3: ترى هو
2: اما ربيب القتل المشاكس قلتها زينب
0: حبيت أتكمل جملتين على الأقل.
3: كيف قلت المشغل بعد إذنكم طلعت كعبول
2: يا أخوي صح
3: طلعت الجينيريك
2: صح
3: طلعت الدسائس
2: صح
3: سيبونا
2: أي ما مش نقول لك فاز رافع ساكت عم روحه ما يعرف هيش زعمة صغير فهمت ما في
4: بالي
2: ما يعرف كعبول
0: كل واحد هو أنا ما نعرفوش للأمانة
2: ما كنتش قد يا ربي
3: أنا زد الوالدة كنت أحكي
0: أما راهو كل واحد وحده كل وعندكم نقاط جعفر عنده زوز نقاط طويلة
4: أنه فما برشا يعني شوية هدوء باش نجم نطلعوا أما يهديكم خاطر
0: تحبوا نكملوا نسمعوا الإكستريم
3: هاي تفضل شرفني على
4: بدنا بدنا
0: مرحبا بكم
5: القط المشاكس القط المشاكس من يهوى التساؤل من يضع المقالب
1: من يضع المقالب

0: قبول
1: احسنت. المقطع الاول النقطه الكامله من عند جعفور. عند زوز نقاط جعفور. فوالا ما تنجموش تسمعوا على اليوتيوب لنا هكا اي فوالا خاطر زوز بالمراحل معناها دونك يسمعونا على فيلم
2: طلع ديسانيمي وبعد غني
1: كلمات دونك نقطتين
3: اوكي صافي
2: تلعبوا مع بعضكم راه تلعبوا مع بعضكم راه
3: لا كل واحد وحده
2: عاش كانت
1: نمشيو للكرتون الاخر هات نطلعوا شنو هو الساعة تعبوني والله
2: خلينا شوي
4: احلاه بيل وسيباستيان بيل
2: وسيباستيان
4: كلب صغير بيل وسيباستيان كلب كبير ان كنت في خطر داهم ياتي بل حالا اليك يمكن كلب يجي منعك ابوك خليك تشكي الكلب ان كنت في خطر داهم ياتي بل حالا اليك ينقذك ويحوم حولك انه يخشى عليك ما احلاه ما احلاه بل وسيباستيان
1: برافو جعفور
2: برافو جعفور
1: نقطتين نقطتين
2: والله مبهر والله مبهر
1: سمعنا شوية فتيتة ثانية
2: عسينا شوية
4: يحيى يحيى يا صديقة بل وسيباستيان إن كنت

0: جان.
1: جست الاسم تاع الكلب
2: اربع نقاط جعفر القاسمي.
3: اي اي اي اي
2: صفر من النقاط بقيت الفريق ابدعت جعفر
3: وذاك مش فرح لك اهو
1: اني اشك
3: صفي قلبك صفي قلبك
1: اني اشك تحب نغني لك كل واحد اني اشك
3: لا والله ظاهر حفظها
2: والله انا فاجئني
1: بربي لحظه اختي ربي
3: وحدك جعفر
1: والسيري هذه الكوميك
3: شنو هو انا مسال
2: ضربوا الضرب
1: باش الضو
2: صباطو
1: كابل وحلف ريت السيري هذه ديسان مي هذه
3: بيرو سيباستيان
1: كانت أعطتنا الحكمة إن كنت في خطر داهم يأتي بالحالا إليك كلب يجيك يجري
4: ديجاك يجيك يجري كلب في خطر داهم
3: لا لا لا لا خطر وفي وفي
1: كلب يخليكش مطيش
3: كلب زي ما وفي
1: أقرب الناس ليك يخليك مطيش كلب
3: والله اتفرجت على فيلم هكا البارح
1: ما نحبش لك اللي بعده
2: اللي بعده سيدي نمشي ونقدمه نمشي ونقدمه في
3: الزمن
2: اكستري وفي الزمن صحيح نور الدين هيت نبداو لهنا عندنا دوز اكستري كهو بيان سور معروف الكوميك هذا مش تكملوا لي الكلمات

0: دائما
1: المحقق
0: كونان يمضي واثقا.
2: ياريت قص
0: يعمل جاهدا.
2: اسكت لا يخشى المحن. كونان وفي ومن يواجه وبجريبي ولا يواجه كونان يرجع خائبا. المحقق كونان
3: مش خائبا
2: ما يرجع خائبا
3: فما يرجع خائبا.
2: هو هو قال كونان
3: عندك النقطه رفع
4: وعندي الغنيه خاطر
3: بالنسبه للريم عندها نقطه
2: لازم نغره يزي
3: حافظهم تكمل البقيه
2: قولهم من راسك قولهم
3: عاود من لون قولي هو واحد خلي قرب
2: قولي خلي
4: تفضل
5: انا ما جاوبتش
2: شفت
3: عندك المو...
4: خليه المحقق كونان يسعى جاهدا
2: غلط
3: يسعى دائما
2: سيبه غلط
4: مش مشكل كنت تسمع فيها جاهدا انا خاطر الباب تاع التلفزيون تاع مش بليك يسعى جاهدا
2: يسعى دائما
4: يبدو واثقا
2: اكوا
4: يبدو ناجحا
3: محاولة جيدة محاولة جيدة
5: ريم غني هي الوقتي
2: المحقق كونان دور هنا عاد
4: خير بيترو لا يلعب
2: ولا يطلع في
5: قلت انا خلي ربي ما نحبش الظلم امشي زميل ريم
2: يبدو

0: سي بون فالور
1: باش نكملوا السيزون.
2: هيا يا
0: خويا مازلت
2: يكتشف. هيا سيدي ريم نقطة رفع نقطة جعفر 1 2 3 4 نقاط زينب 0 من النقاط.
3: جنونة
1: ملا أربع نقاط ملا أربع.
2: على فكرة استفزاز المنافس مشروع راه في اللعبة هذه استفزوا على راحتكم
3: والنغرة
1: ملا أربع نقاط
2: هذه بطبيعتها موجودة. أي سيدي مازلنا زوز كوميكات أخرين زوز صور متحركة هذه صعيبة الشباب
3: متأهب جعفر
0: قديمة ولا جديدة
2: أموركم
3: أنا
0: سليل البال بفرحة أمي
2: للصباح هنا ينطب
0: أمي بهواها
4: أمي كأهواها أشتاق لمرآها وأحن لألقياها وأقبل يومها.
3: أي قال
2: الكلمات عندي عنده أما كملها هو قبلكم شباب
3: الكلمات عندي زوز نقاط
2: لا هكذا حايل وليش نحايل الكلمات
3: نكمل الأخر الكلمات
2: كملها
0: يتيم الأم أنا
3: جعفر الله يرحمه
2: يا يرحم
4: أمي كم أهواها أشتاق لرؤياها
2: لمرآة
0: مش نعم عدم مرآة
2: راك تغلط تمشي لها النقطة غادي
3: لا لا حرام عليكم الحقيقة
2: والله لا
3: والله هي كملت
2: والله هي ليرة باب هو جاوب الأول وكان
3: قال جاوب عنده
2: قلت الكلمات شباب يا جماعة عند شكون
0: ورحمة
2: الله والله أنا قلت الكلمات نجموا نكملوا اللعبة عند جعفر تفضل
0: أمي كم أهواها
2: كمل
3: كمل
0: أمي كم أهواها أشتاق لملقاها
2: مرآها
3: مرآها
2: عنا إكستري باش نسمعوا وبعد كملوا الباقي خاطر فما قصصات أخرى تفضلوا
0: قصصات باقي

0: مش يديها قلت يديها انت انا يمنها
1: ملا كمل الباقي
2: مش ياخذ نقطه. امي هي نبع حنان امي هبه الرحمن قول اي
1: قول كمل جمله خاطر الرحمن يا رحمن
0: جمله اخرى لا محلاك يا امي منورت لي الدار يا امي منورت لي الدار
2: هي نبع حنان امي هبه الرحمن امي
1: والروح
2: والروح كما الريحان والروح كما الريحان
1: خذيتها النقطة
2: هي ما من لول
1: خذيتها النقطة من لول عذاب العيشة معكم
3: وما تقولوا رفع نغار
1: تفضل
4: ربي عندي طلب من محلك يا من غني لنا شوية محلاك يا أمي
0: محلاك يا أمي لا عزين محلاك يا أمي منورت لي الدار يا أمي منورت لي الدار يا أمي
1: كلمتك يا أمي ريحتك
0: فوا
4: برافو في حتى نقطة أما برافو
0: هذه نورمال كمل بس كي ثلاثة نقاط وحدة
1: المقطع الأخير
4: برافو
3: بلاي خلينا نجاوبوا معك
1: إذا قدش في من إكستري فاروق فكرني ثلاثة إكستري يلا باش نطلعوا شنو هو الصور المتحركة هذية وعنا كل عادة المقطع الأول ثم المقطع الثاني شوف باش نظموا اللعبة المقطع الأولاني يوفا تجاوبيني شنو هو الكوميك وبعد نسمعكم المقطع الثاني وقتها وين تكملوا الكلمات شكرا شوية
2: نظام
1: قلت لكم اللول الشيء هذي تفضلوا ليه جنريك من بعد
3: فور بوير
1: انا فور بوير
3: اه رعد رعد رعد
2: هزيم الرعد
3: رعد هزيم الرعد مش فيه هزيم ولا رعد
4: هي واحده
3: والله رعد
4: انت قلت رعد هو قال هزيم الرعد
3: ما تجينيش بونتو سي بون راه
4: مش باش يجيني
3: هكا هو
2: قصه معاه شنو هو سي بون
3: ما تجينيش بونتو سي بون شكون قالك بيجي
4: انت شنو قلت رعد
1: عند رعد
3: قلت رعد
4: برافو هو شنو اسمه هزيم الرعد ما عطيتي صحيح
3: شكون قال هزيم الرعد قلتها بعدي قلت رعد
4: انت شو
3: اخر هاني ستي
1: استنى يا ستي بشويه عندي اكسل امان ما يجيش رعد انا برشا شغب بالناس تسمع فينا والله مش حلو بصراحه معني
3: جد في راسي
1: انا عندنا مقطع باش يبدا يوفى المقطع تكملوا الباقي تفضلوا

0: إذا كسلطانم وراح
1: نسميه شكون عنده الكلمات يكمل بشيخه هو النقطة. أتفضل.
2: بسيوف أقوى من نار عرفتم كيف الرد هزيم الرعد هزيم الرعد.
3: لك شنو تفكر ما عنده شيء في
4: حياتك. يو يو يو يو يو ملاري ملاري
3: عايشة في سبيستون كيريا في سبيستون.
4: برافو ريم
5: برافو
4: ويا جابتهم الكل.
3: هنا كل شيء في كوم وصفر متاع زينب في كوم زينب ما ماركت حتى بوتو
1: نجمو ان فما جليلي كامل متاع زيم الرعد نخرجوا بيها
3: انت وضميرك
1: هو انا وضميري حبنا نرجعوا بيه خلينا نعيشوا المستمعين الذكريات متاع سبيس تول. بالنسبة للنقاط
4: يلا يلا
1: خمسة نقاط جعفر
3: لا لا لا لا ابدالي من الاخر وانت طالع اختي
1: صفر من النقاط زينب المالكي
4: ميرسي تصفيق بلي عصفر لا كله فتي كله فتي بيان سور
1: صفر زينب المالكي نقطتين فقط سيد رافع
3: الحمد لله يا رب
4: برافو برافو انا نصفر مشجع صحابي انا مشجع صحابي
3: دو بوان زينب زيرو ما كومي ما عاد باش تقلبوا
1: الدنيا ثلاثه نقاط ريم نور الدين
4: برافو ريم
3: برافو
4: يا يا يا يا يا يا ملا نقاط
1: خمسه نقاط جعفر الكيس
4: ملا جعفر
3: تفسر الانتصار
1: تفضل خذ
4: راح وهديه لشكون
3: شكرا الحقيقه مقابله كانت في كنف الروح الرياضيه
1: على الاخر
3: لعبنا انتصارنا لا ينفي ضعف الفريق المنافس
1: انتصارك وحدك كل واحد يلعب وحده
3: انتصارنا هي المجهود اللي عملناه معناتها نتيجه خدمه كبيره برشا خدمنا حضرنا
1: ترينيتو
3: في الجبل منج امانا منج جايين الاستوديو هكاك نطلبوا قاعدين نخدموا نسمعوا جينيريكات اطفال وبارك الله فيكم
1: في تبرقه
3: وان شاء الله شنو
1: تفضل تفضل
3: في تبرقه هاي في تبرقه وان شاء الله في قادم الايام نعودوكم كامل بالانتصارات زميلي رافع مش مشكل الروح الرياضيه منتصر سواء انت خسرت ولا انا ربحت
5: مش مشكل مش مشكل
1: باش نمشي للصفر من نقاطكم ما عندك قداش عندك زوز نقاط زينب ولا ما نسيتهم
4: طفولة صعيبة
1: نقف هنا
5: انا نحب نقول
1: للتفاصيل
5: انه اللعبه لعبه تزهر واللعبه مالوريزمون تعطي لل يعني
1: هي ذاكره
5: انا نحب نقول حاجه انه لهنا زميلتي ريم حياتها كامله تحفظ في الجينيريك كتبتهم في كنش وتريبيتي وتحفظ وتفيق في صباح بكري ومن بعد البطوله يهزها سي جعفر ريم نحب نقول لك حاجه من المنبر هذا النقطتين نتاعي باش مدهم لك تولي خمسه خمسه انت سي جعفر نحب نهدي لك النقطتين نتاعي وتوميريت والله توميريت وبكري هو غلط قلت هو قال انت قلت ابوس أقبل أيديها اللي هي صحيحة
4: يمناها
5: وقال أقبل كتفيها غلطة
1: مش مشكل رافع أحسنت ميرسي مشكورين نكملوا فيهم الجينيريك مرة في الجمعة
3: والله باهي كل يوم والله باهي ماركيت كيف الجينيريك
4: وباهي فترة نكملوا بجينيريك والله خلنا نسترجع الجو
1: والله أنا اخترت هزيم الرعد كنت
4: جميل
1: خاطر من أعز
3: نسمعه ونرجع
1: متحركة نرجعوا بعد ال11 جعفورة خاطر عندنا الحكيم يلا تفضل

0: الوين القيروان باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

روحيا ديوان اف ام صوتكم في جيبس على 99.1

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الحادية عشرة ديوان فام عسلم. من المنتظر أن تطلق وكالة النهوض بالصناعة والتجديد يوم الأربعاء القادم تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وبالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي جيز برنامجا لمرافقة المؤسسات الصناعية التونسية في انتقالها نحو صناعة 4.0. وتندرج هذه المبادرة في إطار البرنامج الوطني نحو صناعة 4.0 في تونس الرامي إلى دعم المؤسسات الصناعية في مسار التحول الرقمي وتعزيز قدرتها على اعتماد التكنولوجيات والحلول الحديثة في عمليات الإنتاج والتصرف. ويتضمن البرنامج تقديم برنامج المرافقة الموجه للمؤسسات الصناعية إلى جانب التعريف بخدمات مراكز الكفاءة في مجالات الصناعة 4.0 وآليات مرافقة المؤسسات الراغبة في تطوير مستوى نضجها الرقمي. كما سيتم خلال التظاهرة تقديم وعرض منصة مخصصة لتشخيص مستوى النضج الرقمي للمؤسسات الصناعية وتحديد احتياجاتها في مجال الصناعة 4.0، بما يساعد على إعداد مسارات وخطط للتحول الرقمي. حادث داس جرار في لحيل 3 أطفال كانوا يلعبون خلفه جد مساء أمس بمنطقة الدلعية التابعة لعمادة الطواجنية بمعتمدية جومين من ولاية بنزرت، يسفر عن وفاة طفل يبلغ من العمر 6 سنوات وإصابة شقيقيه بإصابات متفاوتة الخطورة. تم على إثرها نقلهما من طرف أعوان الحماية المدنية إلى المستشفى لمواصلة العلاج، أين وصفت حالتهما بالحرجة حسب ما أفاد به مصدر محلي لمراسل ديوان فام بلجيوم. وأذنت النيابة العمومية وفق المصدر ذاته بالاحتفاظ بسائق جرار مع تعهيد مصالح الحرس الوطني بفتح بحث في الغرب. عضو المجلس المحلي بالفحص معز بن مخلوف يؤكد المطالبة بإحداث مستشفى جهوي بمعتمدية الفحص من ولاية زغوان بهدف تطوير الخدمات الصحية وتقريبها من الأهالي والحد من عناء التنقل إلى مدينة زغوان والعاصمة، مشيرا إلى أن الموقع الاستراتيجي لمعتمدية الفحص يجعلها مؤهلة لاحتضان هذا الصرح الطبي.
2: عندنا حلمة كبيرة بالمستشفى الجهوي اللي هو باش يكون دافع للمجال الصحي، وتعرف الفحص هي عندها موقع استراتيجي، يعني يكون السبيطار ذي معناها فاعل كبير في أنه يخدم حتى جهات تقليمية ومعناها تخدم الولايات المجاورة وكلها تصب في مصلحة بلادنا. وإحنا الحقيقة نسعى لأنه باش نخدم بلادنا بمشاريع كبيرة ومشاريع تخدم الصالح العام، وإحنا سعين في ذلك.
1: وفي الشأن الدولي، مصادر يمنية تفيد بأن طيران القوات المسلحة استهدف بعدة غارات مواقع تابعة للحوثيين في منطقة الربيع غرب مدينة تعز. ويأتي ذلك أثر إعلان القوات المسلحة اليمنية تنفيذها ل 756 عملية وصفت بالنوعية ضد أهداف عسكرية تابعة للحوثيين في مختلف الجبهات خلال 72 ساعة الماضية. مصدر مقرب من الوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ينفي وجود أي خطط للتفاوض مع الولايات المتحدة ضمن جدول أعمال الوفد حسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا. والمصدر ذاته يوضح أنه جرى إبلاغ الجانب الأمريكي بملاحظات ومواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بوضوح وشفافية يوم الثلاثاء الماضي عبر الوسيط القطري، وأن إيران تنتظر ردا من الولايات المتحدة، مضيفا أنه لا توجد أي خطط لجولة جديدة من المفاوضات مع الجانب الأمريكي.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: Jasmine di Wen FM.
1: الجرايم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبيونال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
0: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
2: يا مستمعين صباح بابا، بس عليكم صباح وينكم مستمعين؟
3: شو عاملين؟
2: واخوة رجع بتاع ايديها
3: صباح صباح مستمعين
2: دنيا هاني اليوم 8 متاع الليل خويا، ماتش اوفيسيال
3: شغلة زينة،
2: ماتش اوفيسيال. ركزوا اوفيسيال مش ودي راه اليوم
3: شبيك،
2: ركزوا ركزوا وغدا مش عارفين مين ودي.
3: محيين
2: شوي بابا شوي شوي
4: كان العلي الكبير ديما
2: تشجع ديما تشجع
4: صوت يعلو فوق صوت الجماهير. قولي قولي
3: رحمانة وشعلي
2: شاء الله مربوحة اليوم المنتخب الوطني التونسي في مقابلة الحقيقة مقابلة مصيرية الحقيقة كمني ولا 8 متاع الليل في ملعب رادس. إن شاء الله مربوحة. تكهناتكم ما عدا رفع التكهنات متاعك خويا فهمني ولا باش تمدها لي في ورق
5: تو تشويت.
6: ليه سامحني هو واحنا نسكتوا خاطر تكهنات
5: متكهل
2: مسيتش نتكهنوا احنا وتكهن رافع باش خليها الورقه في جيبي خاطر المره فاتت تكهن قال واحد وحد جابها اوبا فهمني ولا
3: كالعاده
2: اي كالعاده الحقيقه
3: في الفوت
2: سلحفات الكره الافريقيه
5: ان شاء الله الفيدراسيون تنتدبني هكا يعملوا لي بيرو صغير لوتا فرنسي بيرو تكهنات
2: بيرو تكهنات منه وانت منه تدخل الخص شكون يمشي للخص
5: بيرو الكهنه تكهنات
2: هاي زينه بتكهنك اليوم مقابل
3: لا فما رياكسيون صغيره اليوم واحد بلاش ان شاء الله
2: واحد بلاش للمنتخب الوطني التونسي كيف فادوا بالضبط خط واحد بلاش رباب
6: واحد بلاش مثال على الاقل
2: واحد بلاش اضاف الايمان رباب ريم
7: واحد واحد
3: مرة أخرى
6: بعد اللي صار
2: بن سالم يقول 3-1 للمنتخب الوطني التونسي. أنا كل 2 بلاش للمنتخب الوطني التونسي إن شاء الله مربوح. رافع هات الورق
5: لا بيم تالحكي
2: يكتب يكتب عطيه ستيل عطيه ستيل يكتب الريزلتات
7: كيف ركتبه له في يده
6: يا جعفر كتب الحكيم متاعه في دوبلو فاي كيما في القراية
7: في المكتب
6: مريتوش
7: من جيبها الورق
2: والله اكتب لنا نمشي عاد مش
6: والله ماكش نورمال زيد حاول
2: لا قوت انا قلت 2 بلاش ريم قالت 1-1 فهمتني ربيب قالت 1 بلاش المنتخب الوطني التونسي
3: الحمد
2: لله
7: وزينب
2: زينب قالت 1 بلاش المنتخب الوطني التونسي
7: خونا رفع كتب في جوزيزه كتب له جمله
6: ظهر لي في تيكيت
7: تعويذه
2: لا لا بالحق هكا
6: كتب على
7: تيكيت شو اللي تتصدق وتمن بيه معناها
3: شنو عطاك عطاك الديغولي نتاع الماتش ولا شنو
2: رافع
7: شكون مشي مارك شكون مشي ضايع
5: والله احساسي هكا كان
2: لا اله الا الله معرفش جاب ربي قلت لك اكتب في ورقه
3: بيقول بيقول
7: اجمل احساس
5: خبيها هذا الورق
6: خليها
3: الغدوه
6: خلي عزيز هسكيت
3: خليها الغدوه اقرا هنا غدوه بعد ما شي
2: والله هاي في ورقه اللي بابي مشوار بابي مشوار برشا
3: قول رافع قول
2: هي تعبر عن النتيجه
5: ساعات عاطي على بابي مشوار
7: فهمتني كان رافع شيخ بالضحك كلين شيت هسه الفازيت
5: قيادة على كلين شيت
3: والله مش خايبة صحيتك يا خوفي
5: لا لا لا بالله ندخلوا في الحكيم شدوا بالتل في راسي انا من بكري بجاه ربي خلينا نصبوا الحكيم
2: خليه يبدا توكلنا على الله انا الحكيم اي مش ابدا انت الحكيم اعطينا
7: خويا خليه يصبوا قلبك
2: حاضرين
0: الحكيم
2: الكلمة ليك
5: خلينا ندخل في المود سعدوتك أي سيدي في بالكم اللي الخو
8: هو الصاحب الوحيد اللي ما تختاروش انت، هو الصاحب اللي يختاره لك القدر. ومن أطول العلاقات اللي عنا في حياتنا هي علاقتك مع أخوك، يمشي البو تمشي الأم وما يقعد لك كان الخو. أنا اليوم كان تسمحوا يا جماعة باش نحكي لكم على أخويا. أخويا اللي عمره ما خلاها بيا، أخويا اللي في البحر ينجم يحل ثنية، أخويا اللي علمني نسوق بسكليت، خويا اللي ياكي نتسلف من عنده حويج قادر اني نهزهم ونفصلهم على قياسي عند الخياط، خويا اللي كي العالم الكل يقعد هو يقف معايا، خويا اللي كي نبدا معاه ما نخاف من حتى حد وما نرشفها الحد. صحيح طبيعنا مش كيف كيف، صحيح ما نشبهوش لبعضنا، اما والله كي تستوي الكتاف خسارته اللي خاف واللي في باله انه كي الاخوات يتعاركوا ويدخل بيناتهم الوسواس كل شيء وفاه. عمرك ما تنسى باللي يدخل الوسواس يقعد خوك هو الاساس. تحية للأخوات اللي يسمعوا فينا الكل، على رأسهم خويا، أنا نلبس سبور وسبادري وهو يلبس كوستيوم وبالتقطيق 180 درجة في الطبيعة، أما والله والله ينجم يكسر الحيوط على خاطري. هذا هو خويا.
5: يا صحة، حسيت كما مشروع، حسيت كما مشروع بتاع سلف من عند خوك ما يخلينيش وحدي فهمتني، يكسر الدنيا على خاطري. والله حلو والله حلو. هذا مش محضر ومريض
8: والله، عملت
3: توا خلت بتوا شوي. صحيتك صحيت
7: والله، صحيت
3: صحيت رافع،
7: تلميذ مجتهد
5: ان شاء الله ان شاء الله والله، وطيح في التمبو وطيح في الصوت وكذا، عملها مصحاح وخارج من سكور رانيا، خارج من سكور تاع ليكيب ناسيونال، يعني تعب شوي
6: تعب شوي،
5: ادخلي في المود اللي تكشخي بيه انت مدام، ادخلي في المود لا لا استهدي بالله، ادخلي في المود.
7: لا انا مريقله
5: مريقله هاي زينو بيت.
6: سامحني
7: دقيقه انا
5: شكون
7: دخلني في
5: المود، دخلها في المود علق زين. حاضر تويك باش نحكيوا على
7: اللي تحب خويا وقت
5: بعد هذيك فهمني، ولا سامحني دقيقه من بعد مزروب بيقول لي عنده راديو اخر.
7: متوحشني متوحشني
5: كان في اسبانيا
7: والله متوحشني،
6: كان مسافر.
5: ايه
7: توكلنا على الله. حاضر احنا حاضر،
5: اعطي موسيقى،
7: يلا اعطي موسيقتنا. يلا نبدا. انت سالت جعفور ايش معناها اختي وايش معناها خويا، او باش نحكي لك عليهم لسنين. خويا معناها هو موجود، انا نجم نميل لما عمري لنطيح، معناها وقت كل شيء نجم يتبدل تلقاه ثابت صحيح. خويا معناها الدليل والهليل، حتى كي انا نسيب الهبال يحميك ويعليك ويقولك اضوي انت قمره انا نرعاك ونكون في سماك هلال. خويا ماناش ديما في سحفه العسل، كلنا ساعات بحويل، أما عينيك مغمضة ديما موجود كي تستحق عندك كتافك يولي لك كل خيال. أما عاد كان تسألني على أختي إيش باش نحكي وإيش باش نخلي، على القلب الحنين وعلى البهجة والضحكة واللي الدنيا تحلي، ولا خليني نحكي لك ونفكرني قديش في بلاستي هزت حمل وقتلي عمل عليا وطمان، عندك قلبي يهزك وقت اللي تضيق وقت اللي ما يرفعك حتى مكان. أختي معناها القلب

0: الحقيقه تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد اربع مواسم التشويق والاثاره نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبينال بقضايا جديده وملفات ثقيله واحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقه حكايه من الواقع، فيها اسرار وفيها مفاجات وفيها عبره. واكبر عبره انه الحقيقه عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبه حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
1: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90، ديما فما ليكسترا تايم، تعليق وتحليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب. 2-3-4 من 3-5 متاع العشية على ديوان فام السبور غرام.
2: ديوان فام
1: صوتكم
2: في تونس الكبرى
1: على 93.5
2: سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
3: عسمتكم انتم تسمعوا في ساعة سعيدة مع جعفر وتوت ليكيب، وهذا الوقت متاع سمحني دقيقة، نحاولوا نطلعوا شخصيات في دقيقة من زمان، نعطيكم هنا المعلومات وانتم تكتبوا لهنا في البلاتو شكون الشخصية، وتطلعوا لنا زادة على يوتيوب شكون الشخصية اللي انتم عرفتوها من المعلومات اللي تقالت. عجبني طاهر قال الاسم متاع سمحني دقيقة قول عليك واقف في صف الفطايري، يعجبك هكا توا جعفر؟
4: لا مرة ذي جعفر،
3: يلا مش مشكل طاهر، مش مشكل، المهم طلع صحيح يا طاهر الإجابة. كان انتم الكلكم حاضرين،
5: حاضرين احنا حاضرين. غايب لحظة امشي على
3: رحمة، لا جوست انا مش نقول اللي هما ثلاثة شخصيات، شخصية عالمية، شخصية عربية، وشخصية تونسية. حاضرين؟
5: عالمية عربية تونسية
3: وتونسية.
4: اه بالترتيب هذايا؟
3: اي احنا باش نبداو بالشخصية العالمية، ديك باش نقول هو وين تولد باش تعرفوا اللي احنا نحكيو على شخصية من العالم. تبعوا معانا توت سويت، كان حاضرين نبداو. سامحني دقيقة.
2: سامحني دقيقة، أنا شكون؟
3: باهي الشخصية تقول أنا تولدت في 11 فيفري 1847 في أوهايو. في 1854 عمري 7 سنين عائلتي انتقلت للعيش في ميشيغان. في 1859 عمري 12 سنة أكهو بديت نبيع الجرايد والحلوى في القطار، أما القطار بالنسبة لي ما كانش خدمة فقط، كان مخبر صغير نجرب فيه حاجات. في 1862 تعلمت التليغراف، ومن بعد من غادي بدأت حكايتي مع الاختراعات. عام 1869 مشيت لنيويورك، بعدها بديت نجرب في الاختراعات متاعي ونربح منها ونبني أول مشاريعي. 1876 عملت في مينلو بارك مخبر من نوع جديد، بلاصة فيها ناس آلات تجارب، والهدف واحد نخرجوا أفكار تنجم تبدل حياة الناس. 1877 عملت آلة تنجم تسجل الصوت وترجع ويتسمع الفونوغراف، و1879 ركزت على الضوء، طورت مصباح متوهج عملي ونظام كهرباء كامل. 1882 بدأ أول نظام كهرباء تجاري متاعي يخدم في نيويورك، عشت حتى 18 أكتوبر 31، واسمي بقى مربوط بحاجة واحدة، راجل كان يسأل ديما شنو ينجم يعمل للإنسانية. أنا شكون؟
6: نزو.
3: 3-2-1 لوحاتكم. جيمس،
6: جيمس ستيك. حلوة.
3: أهلا بجيمس، أهلا بجابد الحصة. تسلا عندي لهنا على اليمين، إديسون لهنا، توماس إديسون عند رباب وعند ريم
4: وأنبوبة.
3: البنات بغابوا إجابة صحيحة، توماس إديسون هي الإجابة صحيحة. شرفنا سي جيمس، أهلا وسهلا. تسلا ماكش بعيد، ماكش بعيد. برافو.
6: الفتر نتاعي ما يخدمش،
3: لازمنا نجيبوا فتر جديد نحاولوا. أما قريت ميسالش أنا عندي سؤال ليك جعفور، وقتاش تعرفت على جيمس ستيج؟
6: 1847.
3: كيفاه
6: وقتها يعديو في الكابلوات
3: السوند
6: ويخلص في الفاتوره هو
3: قبل
6: ما لقيتهاش نسيتي والله. لا
3: ما يسالش، انا نحبك تحاول. انا عجبتني اللي انت حاولت، خاطر شفت امريكا حطيت جيمس اللي هي حاجه باهي. برافو جعفر.
6: زميلتي ريم كانت حتى نيوتن من الاول، نيوتن في 1500.
3: المهم صلحت واجابتها صحيحه. نقطه ريم، نقطه رباب. برافو الفتيات
4: اللي يعطي الظهر تبارك الله عليك.
3: نمشيو للشخصيه العربيه. حاضرين؟
4: حاضرين.
3: يلا ان شاء الله انتم زاد حاضرين على يوتيوب، اللي قاعدين تسمعوا لهنا في البلاتو شخصية تقول أنا

0: في القرن السادس ميلادي. في بعض المصادر يتقال أني تولد تقريبا عام 525. كنت من بني عبس. أما حياتي من البداية ما كانتش سهلة بالكل. أمي كانت جارية حبشية وأنا في صغري عشت وضع خلى الناس يشوفوني أقل من غيري. في القرن السادس السيف متاعي بدأ يحكي في بلاستي. وليد فارس محارب وشاركت في حروب القبائل ومن بينها الحرب اللي تعرفت باسم داحس والغبراء. أما أنا ما كنتش كان فارس، كنت شاعر زادة. كنت نحكي في شعري على الشجاعة، الحرب، الفخر وعلى امرأة. الغريب في حكايتي أني كنت نحارب بالسيف ونحارب بالكلمة في نفس الوقت. وبعض المصادر تأرخ وفاتي تقريبا عام 608 ميلادي، أما حتى تاريخ وفاتي فيه اختلاف بين الروايات. حياتي الحقيقية اختلطت مع الحكايات اللي جات من بعدي حتى ولات سيرتي ملحمة كبيرة. قبل ما نكون أسطورة كنت إنسان يحب يثبت حاجة واحدة، قيمة الإنسان ما يحددهاش لأصله لوضعه للونه. أنا شكون؟ ثلاثة اثنين واحد. إجاباتكم عنتر بن شداد، برافو عليكم. البلاتو الكل صحيح. نقطة ريم، نقطة رافع، نقطة جعفر، نقطة رباب، برافو عليكم. شو تعرفوا علي عنتر بن شداد؟
1: حب عبلة
0: في البرك نعرف صحيح صحيح. عنتر يحب عبلة. شنو تعرفوا علي عنتر؟
2: عنتر بن شداد شاعر كبير
3: طبعا.
2: عنده ليتني كنت حطابا أهوي على
0: جميل. صحيتك صحيتك رافع.
4: مؤاخذة
0: أنا. أنت عندك مؤاخذة على عنتر؟
4: على عنتر
0: تفضل قول. تراخى الناس
4: مؤاخذة هي الآتية. يعني ساعات يبدأ يوسف في الحرب، هو في وسط الحرب فهمني، ولا في وسط الحرب
1: خطر يكتب في غرض الفخر
4: هو شوفه مدعوك وكذا،
0: وهو يرافع عبلة
4: والعدو مغادي يعطيه بوز باش يقول الشعر
2: استيلو بالله.
0: انت عندك مشكلة مع التايمينج.
4: التايمينج تو هو في الحرب يعمل كذا بس يشوف.
0: جميل جميل.
1: اي وقتها كتبها بالحق
4: وقتها يقول سامحوني لحظه باش نحكي على عبلة
3: شباب
4: كلها قالك بوز بلاستيك. لحظه خلي عنتر يكمل قصيده.
0: لا هو والله غريب كيفاش في قلب الحرب هو يرافع الحبيبه نتاعه ويحكي عليها حاجه رهيبه غريبه.
4: فهمتني
0: في البوز في زمن عنتر
4: في البوز في البوز.
0: بيه جميل. برافو برافو لكلكم خديتوا نقطة. والله فريق جميل رائع. نقطة للجميع إن شاء الله كلكم تاخذوا نقطة في الشخصية هذه. شخصية ثالثة نقول لكم هي شخصية تونسية. يلا ركزوا معنا تليفونك جعفور بعد التليفون ركزوا مع المعلومات. المعلومات تقول أنا تولدت في 30 مارس 1912 في تونس. كبرت في عائلة عندها جذور دينية معروفة، أما أنا شدتني حاجة أخرى اللي هي الموسيقى. في صغري كنت نحب الفن وبالخصوص الغناء وبديت نتعلم بطريقة عصامية. عام 1936 عمري 24 عام جت اللحظة اللي بدلت حياتي. وقفت قدام الجمهور لأول مرة. في البداية غنيت أغاني لغيري أما ما وقفتش غادي، دخلت عالم التلحين وبديت نكتب ونلحن ونغني ونلحن بطريقة فريدة. بعدها ولا صوتي معروف في تونس، خرجت حتى للبلدان العربية. في 1945 خرجت في جولة فنية في الجزائر. في 1950 وصل صوتي حتى لبريطانيا وين هيئة الإذاعة البريطانية خصتني ببرنامج كامل. في 1954 تحصلت على نشان الافتخار من محمد لامين باي. أما التاريخ اللي ما ننساش هو 27 مارس 1970. كنت فوق ركح المسرح البلدي في تونس قدام جمهوري. غبت على المسرح وما رجعتش. عمري كان 57 عام قبل عيد ميلادي بثلاثة أيام فقط. أنا شكون؟ ثلاثة اثنين واحد.
2: علي الريح.
0: هز ربيب هز ربيب. يلا ما جاوبتش ربيب ميسالش. نقطة ريم، نقطة رافع، نقطة جافر. سيدي علي الريحي طبعا مطرب الخضرة من الألقاب نتاعه. شنو غنيتكم المفضلة لسيدي علي؟ قولولي.
4: طير في وكري
2: محلاك يا سيدي علي الريحي. أنا كتير وعندك
4: بيت الشعري عالرقوبة، بيت الشعري عالرقوبة عايشين فيها اثنين أنا عايشين فيه.
2: تسكت
0: عاود عاود
4: بيت الشعري عالرقوبة، بيت الشعري عالرقوبة عايشين فيها اثنين
2: أنا محبوب.
0: والله ريت انت جبت حاجه صحيحه. اللي سيدي علي الريحي عاش يعاني من برشا تنمر وهو يغني على اللغه نتاعو على على شنو يلبس لي فولار وكل شيء. وزاد برشا ناس ما كانش مثلا
4: عايشين فيها اثنين انا
2: محبوب.
3: اي صحيح
2: ها
4: ما
2: وحليك يا
0: يلا تحبوش نسمع سيدي علي بالحق يلا هي تقول قالت لي كلمة وعودتها سيدي علي الرياحي يلا نخليكم معاهم بعد احنا نرجع معكم في ساعة سعيدة
3: قالت لي

0: القهوين القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
2: رافع ولد الدار
3: بيان سور، مرحبا بيك مرحبا بيك. ندخلوا توت سويت نحلوا البتين ده.
4: جاوبتك
0: رافع ولد الدار
1: وعندي فكرة طيارة.
3: عندي

0: راهو اللوحي قوس، دونك ماذا بيكم تقفوا ديما سامحوني في الار بلس 1 باه. كيفاش لي زيتاب؟ اول حاجه يزمك تحضر الميده نتاعك، هذيك بيتون ما فيهاش نقاش، تصب على روحك وحدك ميده قداش بتشد جمعتين من زمان، من بعد تجيب الدار حاضره باش تركب. فما زوز حلول في ديار اللوح، سواء تجيب دار حاضره بالشنغال على الكاميون وتتحط ديريكتومون على الميده نتاعك ومن بعد يصيروا فيها لي زاجوستمون سور بلاس في المكان اللي انت حاطيت فيه الدار، ولهنا نجم نقولوا الدار تنجم تحضر في اقل من شهر. سواء باش تجيب الدار اون كيت يعني مفركه، ولهنا ننصحكم تعملوها خير انها تجي مفركه وتركب سور بلاس، على خاطر لي زاجوستمون ينجم يكونوا على كيفك وخير. دونك هذيك تدوم شهرين، يعني مش شهر، باش تدوم شهرين. ديار اللوح لي زافونتاج نتاعهم شنو؟ ليزولاسيون، الرابيديتي، انك تعمل دار على كيفك، انك تعمل دار بسرعه، وانك تعمل دار في اي مكان تنجم تمشي له. لي زانكونفينيون تاع دار باللوح هما لونتروتيان، فما دي زانكونفينيون اخرين اما مش مهمين برشا، المهم هما لونتروتيان. دار باللوح يزمك تتلهى بها ديما على خاطر تتاثر بالطبيعه، وبيان سور لوميديتي ولانفيلتراسيون، يزمك تخدم ايتونشيتي باهيه للدار نتاعك باش ما يصيرلكش ديزانفيلتراسيون. وسورتو وفي تونس بركه، خاطر في العالم ما فماش المشكله هذايا، لي زانفيلتراسيون اللي يصيروا من الشبابك، خاطر مازال ما عندناش شبابك الالومنيوم لادابتي للديار اللوح. دونك شبابك الالومنيوم اللي يركبوا على ديار اللوح راهو يجيبوا فيهم من برا، اللي يصنعوا فيهم في تونس يركبوا من داخل، ما ينجموش يركبوهم من برا، دوكو يوليو يعديو شويه الماء. دونك كي تركب شباك الالومنيوم ماذا بيك تخدم له اون ايتونشيتي سبيسيال. هذه الدار اللوح. دونك الناس الكل باش تتسالوا باه انا علاش باش نعمل دار لوح، شنو باش نربح؟ اسكو باش نربح فلوس؟ لا، ما تربحش فلوس، تربح كان وقت، على خاطر الكو نتاع بنيان دار باللوح بريسك هو بيدو كي تبني دار بالديور، يعني بالياجور وبالسيمان وبالبيتون. الكو نتاع المتر كاري يبدا من 1000 دينار، ينجم يخلط حتى 1500 دينار، نحكي الدار ما غير فونداسيون، جوست الدار اللي باللوحه كهو، اما راهي كامله من جميع النواحي. دونك دار كامله بكوجينتها بصالتها بالسانيتير بالسال دو بان بكل شيء. دونك من 1000 دينار حتى 1500 دينار تنجم في شهر تكون عندك دار. هذه هي التكنولوجي. اليوم شفنا الديار اللي باللوح، نهار اخر نجم نشوفوا اون اوتر تكنولوجي مع بعضنا في رفع ولد الدار.
1: رفع ولد الدار،
2: وعندي فكره طياره.
3: شكرا السيد رفع الطاهر، قال لك حكينا على الديار اللي بالكونتينر.
0: اي فما زاد الديار اللي بالكونتينر هو موجود. دونك هذيك اسرع من
3: برا على الاخر، اسرع من على الاخر على الاخر.
0: اما ارغونوميكمون
4: متنا
0: ليه البيئه تنجم تكون، اما كونتينر نتاع دار نتاع اون كابان في جرده نتاع اون كابان في جبل، هو الديار اللي باللوح زاد تو يستعملوا فيهم اكثريه الميزون دوت، يعني انسان نورمال
3: دار باللوح تشد
0: تشد دار باللوح، اما يلزمها برشا اونتروتيان كيما حكيت، برشا اونتروتيان تو لي ميزون دوت يعملوا عليهش، على خاطر سورتو على الرخصه، خاطر دار باللوح
3: على البحر والدنيا
0: على البحر تنجم تبني، خاطر يتسمى ديمونتابل وكل شيء، ما تصبش دار وكل شيء، ما تبنيش بالديور، تنجم تبني بالستركتور ليجير اللي هو اللوح يعتبر ستركتور ليجير، دونك تنجم تبني على روحك. دونك ماشي اون فوغ، اما نعطيكم ان بورسونتاج نتاع قداش من توانسه قاعدين يستعملوا في دار باللوح. 1%
3: مازالت مش
0: منتشره جمله، 1% بركه كان اللي حاجتهم بحاجه سبيسيفيك، انه باش يعمل كابان في الجرده، انه باش يعمل دار في الجبل، ريزيدونس سكوندير، ميزون دوت، باش يزيد بيوت.
3: انا نخمم فيها دار باللوح، ريتني انا
0: تنجح على الاخر مزيانه
3: والله، نخمم فيها
4: والله سي رومبلي تشارج،
3: يسخر الله.
0: اما مغلين عليهم برشا رجمعه اللوح،
3: تراب فهمني ولا نشوف تراب فهمني ولا
4: وانت تحب تاخذ تراب؟
3: والله ماذا بيا قمرت
4: اوكي
3: حمامات
4: مرحبا بك
3: مهديه
0: لفيشه لكدو وسط اللكدو تعمل دار باللوح
3: لك
4: زوال
3: لما طبق ارض مقمره في المحمديه الفوق بابا بابا بابا با كلها غازون دنيا
0: اي في ذلك المحمديه وفوشينا. طب باش نحكي لكم عنها مره في النهار، نحكي على اسوام المترو،
3: باش
0: نحكي لكم على اسوام المترو في الفوشينا والمحمديه.
3: طب ليه طيح لي
0: نهار الخميس مش نعطيكم اسوام المترو؟ فما دي زوبورتونيتي ياسر مزيانين للناس اللي يحبوا يشريوا بسوم رخيص في فوشانه.
3: ربي يبارك لك بالله، حلي البحث
0: ان شاء الله نهار الخميس.
3: سينجي مع ستي ريما،
1: ساعه سعيده كل نهار من الاثنين للجمعه من 9:30 نص النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
2: الماتش ما يوفيش في دقيقه 90، ديما فما ليكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب، 2-3-4 من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان فام السبور غرام.
1: سين جيم مع ريم،
5: Bonjour les amis.
4: Bonjour,
5: bonjour les enfants. Ça va, la baisse.

0: Très bien. اليوم باش نعملوا مراجعة صغيرة وسهلة للفوكابولير نتاعكم بالفرنسية. وبما أنه الأسئلة سهلة فيفضلكم حتى حد ما ينقز يفك كلمة صاحبه اللي ما عرفش نعديه الكلمة للي بعده. جميل؟
1: جميل.
0: شكرا مرحبا بكم. اليوم اخترت في اختبار الفرنسية أنه نحكيه على
2: فرنسية.
0: نعم ديجا قلت بونجور ليزامي باش نحكيه على
2: ميزامي. On dit mes amis.
0: On dit hein باهي mes amis. أنت mon ami يا جعفور. باش نحكيه على les antonymes.
3: Les antonymes.
0: معناها باش نعطيكم كلمة ونطلب منكم الكونترير. الانتونيم هو الكونترير نتاعها لوبوزي. أي سيدي واحد اثنين ثلاثة منوعين بيان سور ما بين دي فيرب ودي نو ودي زابجيكتيف انسي دو سويت. رباب سهل سهل فيسع فيسع ما نفكوش لبعضنا. ضد ضد الكونترير نتاع اشتي.
1: Vendre.
0: نقطة. رباب. بيتي محلية الحياة. زينب. مونتي.
4: Descendre.
0: Nocta.
2: Zainab.
0: Rafra.
2: Apparaître. Disparaître.
0: Disparaître. Ahsant. Jafour. Emprunter.
2: Dis emprunter. Emprunter.
0: Emprunter.
1: Les hôtels qui ne font que le droit d'aller.
0: Aïtra.
2: Push.
0: Ça n'a pas de Zainab. Mimi a brûlé. Les idées. قالتها في الميكرو اي بي امبرنتي انت انت تتسلف وبريتي يسال
2: انا امبرنتي دي
1: ما يعرفش
0: ما نعرفش الاخرى عندك
2: هذيك انا زين ترجع عمرك الفلوس اختي لا لا عاودتي لي برشا مرات
0: اي سيدي
2: عاملينها لي اللغه

0: augmenter.
1: Augmenter la somme.
0: فما برشا حاجات. فما réduire.
1: Diminuer.
0: إذا نحكيو على الفوليوم مثلا.
2: Diminuer.
0: وإلا في الفوليوم. زاد
1: بيسي
0: صحي تعطي نقطة لزينب ونقطة الرافع رافع مطلع ما شاء الله عليه. هاي سيدي
1: في الفوليوم
0: حبش يفرح بكم فاروق عملهم شوية جاو فاروق. هاي سيدي نمشي لسي رافع
3: رجع مصفر
2: رجع
0: رافع
1: وي
0: كومونسي شنو هي
1: الويه فينير
0: فينير والا
2: اريتي
0: ولا اريتي والا
1: كونكلور
0: تيرميني صحي تعطي نقطة لرافع برافو عليك جعفور
2: تيرميني ما يخش على نقطة
0: يزي تغور بكري قلت لي دورمير ودورمير غلطت
3: اعطيني الكلمه من بعد احكي
2: مونامي
0: جعفور
1: امبرنتي
0: اي سيدي اي امبرنتي
1: مره اخرى امبرنتي
0: شنو ولا لا وفاز امبرنتي
3: لا ما مش عاود
0: باش تعاود
3: انا كلموني دار كان مش عاود
0: باهي يا سيدي
3: عيب في دار
0: افونسي اي اي اي صحي برافو عليك ركولي احسن نقطة ال جعفر صحيت ماش تخاف
1: الفرنسية عنده تقول لك العطسة الواحلة
2: ثقة
0: لازم الثقة جعفر ربيب نجم نسألك أكسليغي
2: ليه فضيحة عاد
0: تسوقي راك
2: نسوق خليها
0: اكسليري
1: اللي بعدها هو
2: اكسليري
1: عكس
2: شنو يكون
1: عكس اكسليري زي ما تعرفي الجمله اكسليري خمسه سوايع باش تخلص
3: هذه اكسليري وغالونتير
2: حتى في نص ساعه
0: تراه زين هي غالونتير والا صحي ديسيليري نقطه جعفر ونقطه رافع ديسيليري هو قال غالونتير انت عندك ديسيليري تلي في روحك خويا اكسليري ديسيليري برافو عليك غالونتير aussi جميل زين
2: مرحبا بك
0: بوسي
2: تيري
0: تيري احسنتي تيري نقطه
3: في البيبان معروف صحيح
0: الزين
3: والله في البيبان
2: صحيح
0: رافع
1: تيري
0: كونترير
1: سيميلير
0: انتونيم
3: سينونيم ان دو فويل
0: لا واش في سينونيم
1: كونتي كونترير كونترير سيميلير
3: Synonyme.
1: Ah, synonyme, le contraire.
0: Similaire, différent, le contraire. Nortal Jafour.
3: Merci.
2: Oui. Bravo.
3: On te voyait.
1: L'axe.
3: Motus.
0: Oui, l'axe. Je crois le temps.
1: Ah, c'est un contraire.
2: Synonyme.
1: Le contraire de.
0: Similaire, mais il y a le contraire. Khatr similaire.
1: Kif kif, similaire au contraire.
0: Différent. C'est pas. Mouch naf, c'est le fait.
3: Jouf, similaire. Avec similaire, ou je regarderai du similaire.
0: Souel, un de Kanti Jafour, Tawa. Qui est le antonyme, pas le synonyme, c'est Jafour, cohérent.
3: Cohérent.
0: Cohérent.
3: Juste
0: cohérent. Cohérent.
3: Cohérent.
0: C'est
3: les. Cohérent.
0: Cohérent.
3: Des.
1: Emprunté.
0: Yézira.
3: Non.
0: Ah, Jafour.
3: Désolé.
0: Cohérent.
3: De formes.
0: شكون يحب يقول رافع
1: انكويرون
0: انكويرون برافو عليك سهل الحياة
2: صعبوش
0: انكويرون
1: قايد قايد ستي قايد لي
0: ربيب هاي كشد لي تقايد علي ربيب
1: دو كويرون
0: سابخوشي
2: يبعد بالعكس ماني سيلواني مثلا
0: سيلواني سيلواني سيلواني يعطيها نقطة ما عاش تنسل
2: سيلواني
0: صحيتي أختي زينب
2: فضل أختي ريم
0: construire
2: détruire
0: nokta zainou
3: Selim barcha zainou
0: bravo
3: biben tchouch barra
0: Rafa
1: oui
0: le courage
1: le courage
2: la peur
1: la peur mon jeu d'amalé le courage mouche le
0: il est courageux
1: il est courageux il est lâche
0: donc
1: oui la lâcheté
0: la lâcheté ahsant nokta Rafa la lâcheté Jamil Jafour
2: ايش نص نقطه على كلمه لاش
0: le gain oh le gain تفضل
3: monsieur le gain
0: لا مش le gain عندك
3: لا le gain قلت لي شنو هي le gain
1: le gain ah
0: G-A-I-N, du verbe le gagner.
3: Le gain. Ah, le
2: gain.
3: La perte.
0: La perte.
1: La perte. La perte.
0: La perte. Ouais, elle... déficit. Un petit peu de flouze. La perte, moi, je râle.
1: Le gain, c'est plutôt les finances. Gain, déficit.
0: Zouzir, nous avons dit le Jafar ou si Rafa aussi. Narja le Rabeb. Le succès. Le succès. بالانجلي اسهل هيك
2: صحيت التفكير
0: بالانجلي اسهل سكسي
2: ماني انا ما عشتوش عشت كان النجاح دونك ما نعرفش
0: لو سكسي

0: نعملوا اكيد
1: نمشي لزينب تفضل
2: ليشك
1: ليشك احسنتي نقطه زينوبة السؤال لزينب
2: مرحبا
1: unir le verbe unir
3: ouais c'est la hard
2: séparer
1: séparer نقطه زينب برافو عليك séparer diviser ب
3: ouais
1: رافع رافع assouplir
2: endurcir
1: assouplir
3: assouplir يعني j'ai que les produits les
1: radou souple assouplissant هذاك
3: rigidifier
1: le tu dis بعيد هو souple والا ضد شنو هو هذا souple
3: rigide
1: والا اللي اسهل dur donc le verbe
3: durcir
1: durcir نقطه نحتفظ بها جعفور
4: oui
1: alléger
4: alléger
3: c'est la Alourdir.
1: Brabi épelle le mot.
3: Emprunter.
4: Quoi?
2: Les
4: mots. Les mots.
1: Appelle les mots.
4: Alourdir. Alors, A, deux L, allou, O, U, D.
3: L.
4: Non.
1: Allour.
4: Allour. R.
1: R.
4: Lour. Dire. Dire qu'on se prononce.
1: D. I. R. Bravo, Alik. Jafour, tu t'as Bravo, Alik.
2: Et il monte.
3: Tu bats le barème, je te bats le voilà. Jafour, il marque le français. Ah, c'est bien.
1: Quand elle comme Céline, l'architecte. Blâmer.
0: Blâmer.
4: Aimer.
0: Talax.
3: Blâmer.
1: Bétra. Zain.
2: Féliciter.
1: فما فيليسيتي والا احسنتي نقطه هذه لزينب رافع
3: انكوراجي
1: يشكر يمدحو
3: ايلوج
1: من ايلوج والا لا من لوانج فير دي لوانج اي لو فيرب شو اسمه فير دي لوانج
4: لوانجي
1: il lui fait des louanges le verbe شنو
4: لوي
1: لوي جعفور برافو عليك شنو هو الصعيب لهنا برافو جعفور
3: ملك ملك انا ملك ملك مش لوي حاجه
4: صعيبه لوانج ولا لوي
1: صحيت جعفور
0: جعفور وليت تتنمر عليه
3: توا والله لوانج في بالو لوانج اللي خذوه سوسا لوانج سوسا بعد قبل ما يجيو بصح
2: انت ايش قلت له صديق كرافع تو في شنو
4: تو في بلام
3: هنا بلام هكا يقول دو بلام على خير باش ما تغلطش
1: اي لازمنا خاطر ثلاثه تبارك الله عليكم متعادلين الكل دوك لازمنا اي
3: جعفر متعادل معايا في فرنسي
1: جعفر متعادل معاك
3: في فرنسي
1: ومع زينب مع زينب زاد اي سيدي لازمنا دوك نقدموا في النقاط السؤال السؤال عند جعفور
0: انا ما جاوبتش مشي هكا
1: دوك عند زينب زينب صحيت ميرسي زينب امبيليغ
2: اموشيغ
1: والا
3: ساليغ
1: لا rendre beau ou elle accent
2: rendre les
1: rendre les le verbe
4: lier
2: on les dire
3: les dire
1: on les dire bravo Alex Zainouba on les dire le verbe ahsanti rafa chma hlaha
3: la Jafar ou les
1: marquer prouver
3: prouver
1: prouver
3: rien à prouver
1: allez
3: prouver
2: synonyme
1: ركز على روحك
3: démentir
1: اي تنجم والا الاصح الاوضح
2: déprouver
3: reconnaître
1: prouver ضدها عكسها انك تضحك
3: غنيي غنيي
1: زاده انت باش تاخذ نقطه في كل حالات اما انا نلوج على رفوتي
3: رفوتي
1: بي
4: رفوتي
0: على طرطوش تلسانك احلف
1: جعفور جعفور
4: وي
1: كري
4: كري عكسها
1: واحد خلق حاجه
4: امورتي
1: لا اي هذيك
4: واحد صنع حاجه كري والاخر حطمها
1: هد هاي شنيا حطم
4: ديتروير
1: ديتروير برافو جعفور
3: ديمولير
1: ديمولير برافو عليك صحيت جعفور مالا جو هاي قريب
3: بالعمل ظهروا عكيش بالفرنسي
0: ظهروا تعاوش
3: والله ظهروا تعاوش
2: اي برافو جعفور
1: ربي
0: حسبني ديتروير

0: كي نسبي
1: Rancuner,
2: femme à le verbe, ou elle a tout simplement
3: haïr.
2: En vouloir. Ma femme est chez Hounia. Il y a Norta Abda Ersab, je suis comme le Felicher. Zainab apaisé, qui m'a calmé, M'tabek. Il l'apaise, ou elle a. Amalo le clac.
1: Le sénère.
2: Amalo.
4: Nervé.
2: Amalo stress. عمل له شنو
3: قلت اريتي انيرفي
2: انغواسي اخر كلمه عند سي رافع
1: وتجي حتى اجيتي راهو
2: العكس نتاع بيزيبل
5: ان اندرو بيزيبل
2: اجيتي اعطيني الارقام اعطيني لي نوت
3: اجيتي
2: اجيتي اعطيني واحده اخرى تربح انت خاطر انت وزينب 9 نقاط تو جعفر 8 agité ou elle اذا نحكيو على النفس على son âme est
3: tourmenté
2: زينب برافو عليك الحقيقه قريبه قريبه المنافسه وزينب هي اللي ربحتكم في اختبارات الفرنسيه 10 نقاط لزينب 9 رافع 8 جعفر حتى انت كنت رباب قد ايه عندك انت نقاط زي رباب لمد باش 3 نقاط قول
5: أنا وي. والله الدنيا تبدلت والدنيا جاتنا
2: لازم تفرح الصديق جعفر باي باي باي يا جماعة الخير
1: باي باي باي
2: مرسي
6: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وطوت ليكيب خليك قريب فيم وراجعين
7: في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الايامات المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى ال 31 اكتوبر فيهم حتى ال 50% تخفيض في مونوبري
8: ديما معك

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز ومنتصف النهار ديوان فام عسلمة. حادث اصطدام شاحنة كانت تسير بسرعة بعدد من المواطنين على مقربة من أحد المعاهد الثانوية بمنطقة المحمدية من ولاية بن عروس يسفر صباح اليوم عن وفاة امرأتين وإصابة ثلاثة آخرين من بينهم تلميذتان ومرافق سائق الشاحنة وفق ما أفاد به مصدر من الحماية المدنية في تصريح لديوان فام. والمصدر ذاته يؤكد أنه تم نقل جثتي الفقيدتين كما تم نقل المصابين الثلاثة للمستشفى للتلقي الإسعافات اللازمة إثر تعرضهم إلى إصابات متفاوتة الخطورة تتمثل في كسور وجروح. مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المنعقد اليوم يصادق على سحب الوكالة من النائب المحلي بتبغزة من ولاية تزر ويأذن بنشر قرار النتائج الأولية بالموقع الرسمي للهيئة وتعليقه بالمقر المركزي للهيئة وبالمقر الجهوي للهيئة بتزر. وأسفرت نتائج تصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بتمغزة من ولاية تزر والذي تم تنظيمه أمس الأحد عن حصول الإجابة بنعم على سحب الوكالة على نسبة 52.43% من الأصوات المصرح بها مقابل 47.57% من الأصوات بالنسبة للإجابة بلا حسب ما ورد في بلاغ الهيئة. ويترتب عن ذلك فقدان المعني بالأمر لصفة العضوية بالمجلس المحلي بتمغزة مباشرة ويعتبر المقعد النيابي شغيرا بداية من تاريخ نشر القرار النهائي بالرائد الرسمي على أن يتم لاحقا تنظيم انتخابات محلية جزئية في الدائرة المذكورة لسد شغور في عضوية المجلس المحلي بتمغزة. المركز الإقليمي للفحص الطبي للمترشحين للحج بجابس يشهد اليوم انطلاق عملية فحص المترشحين للحج من ولايات جابس ومدنين وتطاوين وقبلي على أن تتوصل إلى غاية 30 أكتوبر القادم. ووفق المديرة الجهوية للصحة بجابس نرجس العنابي فمن المنتظر أن يستقبل المركز نحو 1800 مترشح من الولايات الأربع وفق برنامج مضبوط وموزع حسب كل ولاية. المندوب الجهوي للسياحة بولاية تزر عادل سبيطة يفيد بأن الفترة الأخيرة شهدت جملة من التدخلات تحضيرا للموسم السياحي الشتوي في الجهة وذلك خصوصا من خلال برامج التفقد السياحي التي

0: نفذتها مصالح المندوبية بالشراكة مع الأجهزة الأمنية المعنية والحماية المدنية والهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والإدارة الجهوية للصحة. وشملت حملات التفقد وفق المصدر ذاته مؤسسات إيواء سياحي ومراكز تنشيط سياحي ومطاعم سياحية، فضلا عن زيارات معينة للمسالك السياحية ومعاينة نقاط سوداء في المناطق المحيطة بالمواقع السياحية على غرار شبيكة وتمغزى وعنق جمل وشط جريد. وفي الشأن الدولي، الناطق الرسمي ورئيس الخلية الإعلام الأمني بالعراق الفريق سعد معني يعلن تسلم العراق للمقر الرئاسي للقوات الأمريكية في مطار بغداد الدولي، والاتفاق مع تركيا على انسحاب القوات العسكرية التركية من قاعدة بعشيقة في مدينة نينوى. ومن جانبه، صرح قائد القوة الجوية العراقية الفريق الطيار خالد التميمي اليوم بأنه لا توجد أي قوة من التحالف الدولي تنفذ واجبات داخل الأراضي العراقية منذ بداية السنة الجارية. المرشد الإيراني مجتبى خامنئي يقول اليوم أن من وصفهم بأعداء بلاده لا يتقدمون إلى ما بعد البحر العرب بسبب الضربات المؤلمة التي تلقوها من القوات الإيرانية وحماة مضيق هرمز، مضيفا أن تلك الضربات حالت دون تقدم أعداء إيران إلى مناطق أبعد من بحر العرب وفق قوله.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. ديوان فام،
2: صوتكم
1: في تونس الكبرى
2: على 93.5.
3: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
4: رجعتي الشتوية.
3: من الاثنين للجمعة ابدا نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7. وكمل مع الرف ماج للتسعة ونص. الدوزيام ماتينال مع ساعة سعيدة حتى النص النهار. أهم الأخبار في هنا تونس حتى للماضي ساعتين.

0: ساعتين من الاثنين للجمعة هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
1: نص نهار وسبع دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع لموجة إذاعة ديوان فام كالعادة والعويد. معدكم اليوم يلقار من برنامج هوني تونس، ساعتين من زمان مثلين للجمعة من نصف نهار حتى الماضي ساعتين، حاولوا معكم كالعادة نرجع لأبرز الأحداث، الأخبار، الملفات الوطنية وطبعا الدولية في إطار الفقرات اللي كالعادة تعودتوا بهم معنا، شنو صاير في البلاد، شنو صاير في العالم، نحاول نرجع معكم على كبرى الملفات والأخبار كالعادة. البداية فقرة عطاير، طبعا شوية نكتشفوا المواضيع اللي اختاروا الأولاد اليوم هنم يحكيوا فيها، يقدموا رؤيتهم تصورهم ليها، بعد أكيد باش نمشيو معكم لفقرة الأكتواليتي. في كل مرة نحاولوا نطرح فيها ملف من الملفات، سواء ملف وطني أو ملف دولي، ويكونوا حاضرين معنا ناس من أهل الاختصاص والخبراء. بعد شوية باش نحكيه على مخطط التنمية 2026-2030، مسار تنفيذ المخطط وما تضمنه من مشاريع ورؤى وما الأولويات التي يجب أن تنطلق فعليا على أرض الواقع، خاصة مع اقتراب نهاية 2026 وبداية سنة 2027. إن شاء الله باش يكون ضيفنا هوني في البلاتو الخبير في التنمية المستدامة إيهاب بن سالم. بعد أيضا باش نحكيه على وزير الشؤون الخارجية اللي قال ضرورة مراجعة اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي، ما عندها ثلاثة أيام ولكن مهم جدا العودة على الموضوع هذا والدعوة هذه على أهميتها. بعد أكيد باش نمشي لفقرة المقال ونحكيه على المقال اللي اختاره لنا اليوم بسام حمدي، هل انتقل مخطط سموتريتش لضم الضفة الغربية من التصريحات السياسية إلى فرض واقع جديد على الأرض؟ شنو التفاصيل اللي اكتشفوها معنا بداية الساعة الثانية وآخر الحصة فقرة بالأرقام، هل تدفع الحرب مع إيران أوروبا نحو أزمة غاز جديدة وارتفاع قياسي في الأسعار؟ شنو التفاصيل الأرقام والمعطيات نلقاوها آخر الحصة في فقرة بالأرقام مع زميل نور الفارسي. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام
1: كالعادة، بشرفكم من توا حتى الماضي ساعتين. ابتسام شويخة، بداية أسبوع موفقة للجميع، مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتتابعوا فينا توا، مرحبا بتفاعلاتكم مقترحاتكم وتعليقاتكم، ونرحب اليوم بخليفة شوشين كالعادة على يميني. خليفة أهلا وسهلا ومرحبا.
2: تحياتي ابتسام وتحياتي بسام، وإن شاء الله بداية أسبوع معناتها موفقة للجميع، وتحية لأحلى مسامعات وأحلى مسامعين وأحلى مشاهدات وأحلى مشاهدين.
1: مرحبا بك يا خليفة. وعلى يساري بسام حمدي. بسام أهلا وسهلا، مرحبا.
3: أهلا وسهلا ابتسام، تحية طيبة ليك ولخليفة، لزملاء في الإعداد وزملات الصحفيين، وتحية طيبة كذلك لكافة المسامعات المستمعين. إن شاء الله بداية أسبوع موفق للجميع.
1: إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع، والبداية كالعادة دائما بأولى فقراتنا عالطاير.
0: عالطاير
1: ما تمهمشوش يا خليفة، سيبو بس مازلنا كمدينة يا خليفة، مازلنا كمدينة. يشتتلك في أفكارك يا بسام. هاي الموضوع اللي اخترت اليوم أنك تعطي فيه، تفضل.
3: بدي يهاجم دقيقة لوش.
1: ياكا تفضل.
3: أول حقيقة موضوع مهم يعني، وحكينا عليه في قديش مناسبة. وزير التربية مؤخرا نور الدين نوري حكى على أنه وزارة التربية قررت أنه بش يتم تخصيص 10 دقائق في حصص التنشئة الاجتماعية لتوعية التلاميذ بإدمان المخدرات. ولهنا الموضوع يمكن اعتباره مهم، نظرا لأنه قديش من مرة وعنا قديش توا من سنة نقول لابد من مكافحة تعاطي المخدرات بعيدة عن المقاربة الأمنية فقط، وقلنا أنه

0: لابد انه خصوا قاعات خاصة بالتوعية بمخاطر القنب الهندي ومخاطر ارتفاع المخدرات، نظرا لأنه الإحصائيات الرسمية الحقيقة تبين أنه سلاك المخدرات بين التلامذة اللي أعمارها ما بين 15 و17 سنة تضاعف منذ سنة 2021 من 1.5% إلى 8%. يعني رقم خطير الحقيقة وقت نحكيه على 8% من التلامذة يتعاطوا في المخدرات، هذا حسب وزارة الصحة، فإنه هذا انذار خطير جدا. ولهنا كذلك نحكي على الاستثمار في الرصيد البشري، تنطلق في الاستثمار في الرصيد البشري منذ صغر السن، وتنطلق في الاستثمار في التلامذة منذ السنوات الأولى في التعلم والتمدرس. ولهنا يلزم في اعتقادي المدرسة والمعهد يرجع لي يعني للمكانة متاعه الاجتماعية، يلزم الفضاء التربوي للمدرسة ما يبقاش فقط للتعلم وإنما للتربية، لتلقي أخلاقيات الحياة الاجتماعية ولتلقي أبجديات ربما العيش بالطرق المثلى وبالطرق الفضلة. والحقيقة في اعتقادي هذا يتطلب ربما ميزانية هامة ويتطلب أموال كثيرة، ولكن وقت اللي تصرف على صغير من اللي هو في صغر سنه فإنه تربحه من بعد في أمور الصحة وفي أنك تحمي مجتمع كامل من الظواهر هذه اللي قاعدة ترتفع بطريقة كبرى. نقطة أخرى كذلك نحكيه على أنه صغار وتلامذة يتواجدوا في الفضاء التربوي ما كذلك يتواجدوا اليوم في يعني فضاءات الإلكترونية والفضاءات الرقمية، كذلك لابد للدولة التونسية أنها تستغل الفضاءات الرقمية على غرار الفيسبوك وإلا تيك توك من غادي تنطلق في بث ربما حلقات توعوية يطلقها تلميذ من أجل أنه نحمي مجتمعنا من الظاهرة هذه، لأنه للأسف قبل كنا نحكي على تونس دولة عبور مخدرات، اليوم المؤشرات تبين أنه تونس دولة ويعني فقط اكتفت ب يعني مكافحة المخدرات دون الوقاية منه واستباق.
1: واضح كما كنت أحكي أنت بسام، نحكيه على موضوع مهم جدا خاصة مرة أخرى كهم الصغيراتنا، وكنحكيه على ملف كبير برشا، ملف مكافحة المخدرات، على أهمية ديما نقوله على أهمية الحملات الأمنية اللي قاعدة تصير على امتداد عام كامل في محيط المؤسسات التربوية، والحملات الأمنية اللي كشفت عن شبكات كبيرة برشا في مكافحة المخدرات وغيره وإيقافها. فما مسائل أخرى لازمها تكون بالتوازي مع الحملات الأمنية، كما هكا مثلا نحكي على 10 دقائق في إطار حصص الأنشطة الاجتماعية بتوعية التلامذة بخطورة عدد من المسائل اللي يمكن يتعرضوا لها. هذا قرار مهم وخطوة إيجابية، ولازم ترافقه زاد قرارات وإجراءات أخرى باش تكون المسألة ومكافحة مخدرات اليوم وكل المخاطر اليوم اللي موجودة في المجتمع يكون رؤية شاملة. شكرا لك بسام. وباش نوصل نحكيه على الوضع التربوي والإطار التربوي والإجراء اللي تخص المؤسسات التربوية، وانت خليفة زادة اخترت انك تحكي في الموضوع ذي في اطار قرار اخر، تفضل خليفة.
2: واكيد مهم جدا تناول بسام زاوية من القرار متاع وزارة التربية، وانا مش ناخذ زاوية اخرى. قرار وزارة التربية هذا اللي يعتبروه خطوة في اطار تعزيز امن الوسط المدرسي ووقاية التلاميذ من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، أعلنت الوزارة على القرار يقضي بمنع التلاميذ في مختلف المراحل التعليمية من مغادرة المؤسسات التربوية طيلة أوقات الراحة والساعات الجوفية، وذلك بداية من غرة أكتوبر المقبل. أنا تسألت سؤال، قلت حتى لا يتحول هذا المنع إلى احتجاز قسري للتلاميذ داخل المؤسسات التربوية، لأنه حسب ما أكد معتها المدير العام للمركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي زكريا داسي صباح في أحد البرامج الإذاعية، اللي اعتبر القرار هذا يتنزل في إطار برنامج تنفيذي مشترك وطني يسعى إلى مجابهة الظواهر المستجدة داخل وحول المؤسسات التربوية، وأكد أن الخطة هذه تهدف بشكل أساسي إلى حماية السلامة الجسدية والنفسية للتلاميذ والتصدي لمخاطر العنف والإدمان والمخدرات اللي قد تتسلل لهم خارج أسوار المدرسة، ومعالجة ما سماه بالساعات الجوفاء. والقطة حسب الداسي ما هيش تقتصر على إبقاء التلامذة داخل المؤسسات، بل ستعمل على استغلال وتأثيث أوقات الفراغ بأنشطة مفيدة وشاملة تتوزع بين الثقافية والتربوية، بما يضمن تنمية قدرات التلميذ وتوعيته بدلا من ترك أوقات فراغه دون تأطير. هو مهم جدا القرار هدايا نظريا، وأنا مؤخرا وقت اللي صارت الأمطار الغزيرة الطوفانية اللي صارت هذه كنت علقت على أحد

0: المدارس في وسط العاصمة اللي تقريبا تركت التلامذة خارج أسوار المدرسة وسكروا الباب وقالوا لهم تصرفوا. وحكيت على بعض الأولياء كيف الشحكي على مشقة البحث على أبنائهم في الأمطار هذيك. قلت من المفروض المدرسة هي الحضن اللي يحتضن التلامذة هذه خاصة في الفترات هذه. لكن هنا وكأني مش نبدو متناقض إذا كان علق على موقف متاع قرار منع التلامذة، لأنه كلمة منع التلامذة من الخروج في حد ذاتها قاسية الكلمة في حد ذاتها. أنا كان بإمكاني نقول معتها توفير شروط بقاء التلامذة داخل المدرسة، لأنه في الأخير خلينا نكون واضحين مدرستنا أصبحت طاردة لأبنائها، ما عادش المدرسة اللي قرينا فيها إحنا على الأقل الأجيال متاعنا إحنا، اللي كانت وضعية المدرسة والمبيت والمطعم اللي الجامعي خير من وضعية المنازل متاعنا و90% من الوضعية الاجتماعية. للأسف تو نقول تغيرت مسائل. علاش التلميذ كان يرضى بالمدرسة؟ يرضى لأن كان توفر له الشروط اللي كان ما كانش توفر له حتى في المنزل متاعه. ونعرفوا سنوات الفقر في السبعينات وفي الستينات اللي كانت المدرسة حلم للتلامذة اللي هم يوصلوها، وكانت المدرسة ورشة متاع نشاطات ثقافية ونشاطات تربوية ونشاطات رياضية، وكانت فضاء قادر على احتضان المواهب. لكن نعرفوا مدرستنا توا معناتها وزارة التربية إن شاء الله حسب ما قال سيداسي اللي هم قروا حسابهم إن شاء الله يكونوا قروا حسابهم في علاقة بالجانب هذا، لأن راهو نحكوا على آلاف التلامذة، ما ليش نحكوا على تلميذ ولا اثنين، راهو نحكوا على آلاف التلامذة اللي مش يبقوا داخل أسوار المدرسة في الساعات معناتها الشاغر متاعهم، مش يبقوا موجودين
1: ولا يتغيب أستاذ أو معلم
0: أستاذ أو مرض أستاذ نجم يكون تغيب لأسباب مرضية، لأن أنا شوف التركيز كان على غيابه وعنده عذره. معقول ياسر هذايا، لكن شنو مش يعمل داخل المدرسة؟ شنو عديت له؟ شنو هي الفضاء اللي موجودة؟ طب الفضاءات الرياضية أنا مش نعطي مثال، أنا والله شبه يوميا نتعدى من هذا معهد في المروج في المروج الرابع. أتساءل إلى حد الآن أخي عندهم معتها مادة متاع رياضة ولا ما عندهمش؟ لأن أستاذ برا شوفوا معناتها مأوى للكلاب السائبة، ومعناتها وضعية. أنا قلت في الصيف قلت بالك شاو توا تقرب السنة الدراسية توا يتنظف في الأخير هذاك نسموه هذا تعودناه على الأقل في جيلنا بسام، وقبل عودة المدرسية تتنظف هاك الملاعب المدرسية داخل المعاهد ويتم ترميمها، وإذا كان ثم شباك معناتها تم إتلافها يتم تعويضها. لكن أنا نشوف فيه حاله نفس الشيء، عبارة صفانة، غابة صفانة، أشجار من أنواع الكل موجودة فيه، إهمال، اشتر للأسف البوبيلات ولا التطيش فيه هو معناتها كلام. إذا كان إيه هذية الأنشطة الرياضية شفنا مسألة الإزدحام في المدارس ومشكلة معناتها عدم شغور العديد من القاعات، وهذا يعانونه ونعرفوه من خلال النقابات اللي تحكي فيه وتحكي على الشغور هذي. ثاني حاجة مسألة الشغور في القيمين، شكون اللي مش أطرهم التلامذة وقت اللي تحط التلامذة تخليهم في المعهد للأوقات هذيك أوقات الفراغ متاعهم، شكون مش أطرهم؟ ثم حديث اللي ثم معناتها القرار هذا يكتسي صبغة وطنية ومش ينطلق في كامل تراب الجمهورية وفي مختلف المراحل التعليمية الابتدائي وإعدادي وثانوي، وتخضع العملية لمراقبة دقيقة لضمان تحقيق أهداف. إيه ضمان معناتها دقيقة لنجاح معناتها المدير ولا نجاح بعض القيمين على نقصهم اللي هم يحجزوا تلامذة ثميك هذاك النجاح، ولا اللي التلميذ يتأقلم على الأجواء داخل المدرسة هذيك ويولي تقريبا الأوقات تعود يقضيهم خارج المدرسة وعرضة معناتها للمشاكل هذه كل، يولي التلميذ يلقى نشاط ثقافي يلقى نشاط تربوي. أنا والله نتمنى النجاح، لأن احنا عشنا في مدرسة كانت تحتوينا، وهذا شبيه يمكن بسام بنظام النصف حصة نصف مبيت، معناتها نصف مبيت يقضي النهار في المبيت والمراجعة يبقى هذي. لكن إن شاء الله تتوفر كل الإمكانيات للتلاميذ باش ما يتحولش المنح هذايا من أجل حمايتهم من المحيط معناتها الخطير معناتها في أجواء المدرسة إلى احتجاز للتلاميذ هذايا، واللي نجم يسبب إلى توتر داخل المدرسة في حد ذاتها مش خارج أسوار المدرسة.
1: واضح خليفة، وإحنا أكيد ما زلنا باش نواصلوا بقية الملفات والأخبار كما قلت لكم، بعد شوية باش نحكيوا على مخطط تنمية 2026-2030 إن شاء الله باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف مش في البلاتو الخبير في التنمية المستدامة إيهاب بن سالم، ما ينجمش يكون حاضر معنا في البلاتو باش يدخل معنا عبر الهاتف، ولكن قبل هذية نخرج معكم فاصل وراجعين.
2: هنا تونس،
3: خليك قريب، توب وراجعين. بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ملائمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
2: تونس.
1: هنا تونس نصف نهار و23 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا توا كالعادة، مرحبا بجميع تفاعلاتكم تعليقاتكم ومقترحاتكم. إذا كان فما ملفات تحبونا نطرحوها في البلاتو ونحكي وفيها، كما قلت لكم بداية الحصة باش نحكيوا على مخطط التنمية 2026-2030، شنو الأولويات التي يجب أن تنطلق فعليا على أرض الواقع ونوصل المسار تنفيذ المخطط هذايا، خاصة على مستوى المشاريع والرؤى اللي تضمنها في مختلف المجالات والقطاعات، وهذا اللي باش نحكيوا عليه باكثر تفاصيل مباشره في فقره الاكتواليتي.
2: الاكتواليتي
1: حاضر معنا ضيفنا مباشره عبر الهاتف الخبير في التنميه المستدامه ايهاب بن سالم. سي ايهاب اهلا وسهلا، مرحبا.
4: اهلا وسهلا بك. مرحبا
1: بك، مشكور على قبولك التدخل معنا. سي ايهاب، كنت تفكر كنت حاضر معنا انت في البلاتو اكثر من مره في الحديث على مخطط التنميه 2026-2030، كنت حاضر معنا حتى في بدايه النقاشات نتاع المخطط هذايا وصولا الى مرحله المصادقه عليه، وانت اليوم حاضر معنا عبر الهاتف. ما بعد مرحله المصادقه اليوم على مخطط التنميه 2026-2030، المخطط اللي خلينا نقوله يمثل الى حد كبير اليوم رؤية الدولة، خاصة على مستوى عدد من المشاريع والتصورات في عدد كبير من المجالات اللي تمثل شريان خلينا نقول السياسات العامة الاقتصادية والاجتماعية. اليوم نحكيه على عام 2026 اللي تقريبا شرف على الانتهاء، بداية باش نحكيه على عام جديد 2027، ونحكيه على جملة أو عدد كبير من المشاريع اللي صار نقاش عليها هوني في البلاتو وغيره على مستوى الفضاء العام وعلى المستوى الوطني. لو كان نحكيه على المرحلة الحالية هذه سي إيهاب بن سالم، نحن في أي مرحلة على مستوى مسار تنفيذ مخطط التنمية 2026-2030، وشنو ربما المطلوب في المرحلة الحالية؟ وتم بعد نرجع معك حتى في تفاعلات الأولاد هوني على بقية التفاصيل والمعطيات الأخرى. تفضل سي إيهاب.
4: هو أساسا نحن حكينا سابقا على نقطة معينة، قلنا أن إنجاز مخطط التنمية بدأ قبل المصادقة عليه، لأنه نعرف أنه جزء من المشاريع المبرمجة أو المدمجة بمخطط التنمية تم اعتمادها في قانون مالية 2026، وبالتالي أصبحت قيد الإنجاز أو على الأقل ضمنت قيد ما سينجز في 2026 قبل المصادقة على المخطط. وهذا في حد ذاته يحطنا أمام واقع أساسي، هو أنه المفروض أنه إنجاز المخطط انطلق منذ جانفي 2026 إلى حد اليوم، معنا ما فماش توثيق رسمي لما أنجز مسار إنجاز المشاريع هذه على الأقل التي تم تضمينها في قانون مالية 2026. ثم بعض المؤشرات البسيطة اللي ما تعطيناش نسبة الإنجاز من وصلت، هل انطلقت فعلا، هل انطلق الإنجاز الفعلي، أم أنه ما زلنا في طور إعداد الشروط الفنية وكراسة الشروط. نعرف أن النقطة هذه بالذات في تونس هي أحد العناصر المكبلة شوية للإنجاز التقني للمشاريع، أنه معنا الإجراءات التعاقد أو إجراءات الشراءات العمومية تتمطط نوعا ما وتمثل نوع من الثقل، ما فماش بيانات ومعطيات واضحة حول ما أنجز، حول ما يتم الإعداد له لبرمجته في قانون مالية 2027، باش نعرف على الأقل ما هي الأولويات الأساسية التي اختارتها الدولة ضمن ما برمج من مخطط التنمية. هل أنه ستحاول العمل على كل الأولويات وإطلاق كل الأولويات في نفس الوقت، أم أنه باش تتمشى باش تعتمد على منهجية مراحل، معنا نبدأ بهذه ثم نوصل لأخرى وفقا لرؤية معينة. المطلوب اليوم والأساسي كجزء أول باش نجمو نعرفو ماذا أنجز أو ماذا انطلق إنجازه فعلا، أن يكون فما تابلو دبور، يعني يكون فما لوحة قيادة فيها جملة من المؤشرات، انطلقنا في إنجاز هذا، هذا مبرمج للثلاثي كذا، هذا مبرمج للثلاثي كذا، جندنا التمويلات اللازمة لهذا وهذا وهذا، وراو فكر الدولة في الإنجاز
5: باش يمشي وفق الأولوية الفلانية. معنى هذا نتصور أنه جزء أساسي، هو أساسا جزء اتصالي مش تقني بالأساس. ثم أنه يلزم نحط بعين اعتبار المتغيرات الكبرى اللي قاعدة تصير تو، لأنه نحب ولا نكره ما يحدث في الأسواق العالمية من جراء أحداث مضيق هرمز أو غيرها من تطورات على مستوى سوق النفط وأسعار سوق النفط، أكيد بش يكون عنده تأثير على قدرتنا على الإنجاز وأساسا قدرتنا على إعداد أو توفير التمويلات اللازمة، وهذا لابد أنه يتحط بعين الاعتبار مش فقط في قوانين المالية لكن في مسار إعداد ومسار متابعة مخطط التنمية. لابد أنه نحط بعين الاعتبار ما يمكن أن يرتفع ككلفة إنجاز وشنو اللي بش يتبدل وفقا لهذا.
1: به واضح. نذكر حاضر معنا مباشرة عبر الهاتف الخبير في التنمية المستدامة إيهاب بن سالم، ونذكر الناس اللي التحقت بنا توا في المتابعة نحكيه على مخطط التنمية 2026-2030 ونوصل مسار تنفيذ عدد من المشاريع أو بداية تنفيذها على أرض الواقع وشنو الأولويات اللي لازمها تكون مطروحة أو تنطلق فعليا على أرض الواقع. اللي فهمته من كلامك سي إيهاب بن سالم أنه إلى حدود اللحظة ربما ما فماش حاجة ملموسة في علاقة بمسار التطور على مستوى المشاريع اللي صار الإعلان عليها. قلت لي فما مشاريع بدأ مسار التنفيذ متاعها حتى قبل المصادقة على مخطط التنمية 2026-2030، ولكن كان باش نحكيه على وثيقة اليوم ملموسة في علاقة بمسار تنفيذ المشاريع هذه، ربما بخلاف عدد من المؤشرات ربما أو التصريحات في علاقة بمتابعة عدد من المشاريع، إلا أنه وثيقة نجم نقول أنه فما تقدم في مشروع معين أو فما بوادر لبداية مشروع معين، هذا ربما مش متوفر إلى حدود اللحظة.
5: علينا نقوله أنه إلى حد الآن في الفضاء العام مش متوفر، ربما تكون في الإدارات أو في أجهزة الدولة فما وثائق من هذا النوع.
1: لا نحكي معناها وثائق لطرح على مستوى النقاش العام، مش أكيد معناها على مستوى الإدارات أو الوزارة المشرفة على المخطط، أكيد بشكون فما وثائق في علاقة بالموضوع هذا، ولكن نحكي على طرح الوثائق هذه ربما لنقاش العام سواء بالنسبة لكم أنتم كخبراء أو إحنا كأعلام ووسائل أعلام. خليفة طلبت التفاعل، تقعد معنا سيهاب ماك تعرف الحصة مبنية أساسا على التفاعل، نسمع خليفة شوشين وبعد أكيد باش نعطيك المجال للإجابة. تفضل خليفة.
0: وتحياتي للأستاذ إيهاب، وفعلا العبارة اللي ذكرها غياب توثيق لمسار إنجاز المشاريع المبرمجة لسنة 86، حكى على لا يوجد توثيق لمسار إنجاز المشاريع المبرمجة لسنة 2026 ولا يوجد إعلان عنها. أحيانا نحب نسأل سياب إذا كان يملك الإجابة، معناتها من يوثق لمسار إنجاز المشاريع هذه ومن يعلن عنها؟ أنا أعرفوش حتى جهة، هل أنها وزارة التنمية؟ شكون يجيها بالضبط؟ هل أن لجنة تسريع إنجاز المشاريع العمومية اللي تقريبا هي لجنة للتسريع تويك ماذا بينا تسرع باش تعلمنا ايش عملت في التسريع؟ لأنه في الأخير هي معناتها تكونت اللجنة هذه من أجل تحسين نجاعة إنجاز المشاريع الكبرى، دفع التنمية وتجاوز الإشكاليات والصعوبات المحلية والنظر في تقدم الأشغال. هل أن من مشمولاتها النظر في تقدم المشاريع اللي موجودة معناتها في مخطط التنمية، وخاصة نحكوا على سنة 2026 اللي أنجز وصودق على المخطط التنمية ومشاريع 26 السنة الأولى، لأن نحكوا على مخطط 26-30 أنجز المخطط وصودق عليه والمشاريع بصدر الإنجاز، احنا ما نعرفوش للجهة توثق شنية المشاريع متاع 26 لا الجهة التي تعلن عن مدى تقدمها. هذا السؤال راهو اللي حير. والسؤال الثاني أو التفاعل الثاني في علاقة على الأقل بسنة 2027، وأنت مطلع أستاذ إيهاب على جيش هي أهم المشاريع على الأقل من المفروض مش تكون من أولوية الإنجاز في سنة 2027.
1: هاي تفضل سي إيهاب نسمعك.
5: هو باش نرد على سي خليفة، هو جست ما معنا فما سؤال يطرح على ما عندناش يونيتي دو بيلوتاج كما نقولوا نحن واضحة هي اللي توثق أو على الأقل تجمع التوثيقات، لأنه أساسا في تنفيذ المشاريع كل وزارة باش يكون عندها معنى لكالندري نتاعها ونسب الإنجاز عندها عن طريق إداراتها الجهوية المكلفة بالإنجاز، معنى المعطيات باش تكون موجودة، لكن ما ناش متأكدين هل أنه فما إن سنتراليزاسيون ولا لا باش تنجم تعطي كما قلت لك أن تابلو دبور واضح. النقطة الثانية الأهم هو أنه من يتابع مؤشرات الإنجاز ويقول هل أنه نحن في الطريق السليم، وهوني تطرح عدة تساؤلات، لأنه يجب أن تكون فما متابعة من جانبين. أولاً جهاز التنفيذي للدولة، وهنا حكيت على اليونيتي دو بيلوتاج، ربما تكون وزارة الاقتصاد، ربما تكون معناها كوميتي دو بيلوتاج مشترك بين عدة وزارات، تكون فيه المالية، الاقتصاد، التجهيز وغيرها، ويكون زادة فما متابعة ثانية عن طريق المجلس الوطني للجهات والأقاليم، اللي هذا زادة من صميم عمله أنه يتابع مش فقط التخطيط والبرمجة، لكن زادة مؤشرات الإنجاز عن طريق المجالس المحلية والمجالس الجهوية، اللي جزء من مهمتها هو مراقبة تنفيذ مخطط التنمية. الطريقة الأمثل بالنسبة لي أنا والتمشي الأمثل أنه يكون عندنا كما قلت لك يونيتي دو بيلوتاج، نجمع عملها مشتركة بين عدة وزارات، وكل وزارة تعمل تصعد المعطيات اللي عندها بخصوص إنجاز المشاريع وتقدمها وبرمجتها، باش تكون عندنا رؤية واضحة مشتركة، لأنه أهم حاجة اليوم احنا بصدد منوال تنموي جديد وفكر جديد، راهو الكوميونيكاسيون التواصل مع المواطن هو مفتاح النجاح الأساسي، لأنه راهو ماهوش مشكل أنه إذا كان مشروع تأخر لسبب معين خارج على نطاق الدولة مثلا، ماهوش إشكال، المهم أنه المواطن يكون يعرف المعلومة في وقتها، لأنه هذاك يعاود يأسس جسر الثقة بين المواطن والإدارة. راهو الإدارة قاعدة تخدم على نوصل رسالة للمواطن، والإدارة قاعدة تخدم قاعدة تجتهد، فما ظروف خارجة عن النطاق تنجم تعمل تأثيرات على الإنجاز، لكن المهم أن المواطن يشوف معلومة توصل له في وقتها. بالنسبة للسؤال الثاني حول أولويات 2027، أعتقد أنه من أوكد أولويات 2027 هي البنى التحتية، خصوصا البنى التحتية في الطاقة وفي المياه، لأنه عشنا صيف صعيب السنة ومنتمناوش أنه يتكرر، وبالتالي نعتقد أنه الاستثمار في الطاقات المتجددة لابد أنه يأخذ نوع من التسريع الاستثمائي، معنى أكسيلاراسيون استثمائية، باش نحاولوا أنه نوصلوا مستوى الإنتاج الوطني ومستوى قدرة الشبكات على نقل الكهرباء المستوى يخلينا مانيش بعاد على البيك متاع الاستهلاك، بحيث أنه نعطيه للشركة التونسية للكهرباء والغاز قدرة أكثر على المناورة في الفترات الصعيبة، باش ما نعيشوش الانقطاعات المطولة للكهرباء. النقطة الثانية تخص خصوصا التزويد بالماء الصالح للشرب ومياه الري، لأنه راه مياه الري هي الركيزة الأساسية للأمن الغذائي، والماء الصالح للشرب طبعا حتى مواطن ما نجم يستغنى عليه. هذوما زوز أولويات أساسية على مستوى البنى التحتية. ربما الأولوية الثالثة اللي تنجم تكون أقل شوية حدة هي ما يخص المؤسسات الصحية والمؤسسات التربوية، باش نظنوا أن المنظومتين اللي هما المنظومتين الأهم بالنسبة للدولة الاجتماعية في تقديري يكونوا قادرين على تجاوز أي صعوبات، وقادرين يؤدوا

0: الاستثمار عن طريق معالجة مشاكل مناخ الاستثمار في تونس. النقطة الثانية إعادة النظر في فلسفة الجداية بصفة عامة، ولكن هذا مشروع كبير ياسر، على الأقل نحاول ننفذ منه بعض الإنجازات الجزئية في على المدى القصير. نصور ذو مزوز أولويات أساسية بالنسبة ل 2027،
1: ونذكر نحكيه على مخطط تنمية 2026-2030 واللي تمت المصادقة عليه في مجلس نواب الشعب وأيضا في المجلس الوطني للجهات والأقاليم. المخطط التنمية اللي نعرفه أنه على مستوى الإعداد متاعه كان بالعمل بين وزارة الاقتصاد والتخطيط، لكن لها دور الإشراف ثم التوليف في علاقة بجملة المشاريع والمقترحات اللي تم تقديمها على مستوى المجالس المحلية. كان سؤال خليفة نذكر سي إيهاب بن سالم، من يوثق اليوم ويتابع مسار تقدم تنفيذ المشاريع في مخطط التنمية 2026-2030؟ يقول انه ما فماش، ربما حسب كلامك سي إيهاب ما فماش جهة واضحة اليوم اللي تقول انه هي لها او مكلفة بمهمة توثيق ومتابعة مسار تنفيذ المشاريع، ولكن في العموم الواضح انه باش تكون وزارة الاقتصاد ربما بالشراكة بتبيعها مع الوزارات الأخرى، لأنه نعرف أن المشاريع تمس كل القطاعات وكل الوزارات وغيره، وأيضا المجلس الوطني للجهات والأقاليم. نعرف أنه المهمة الرئيسية اللي تم إحداث المجلس هذا لأجله هو مسألة التنمية والمشاريع التنموية. ثم فيما بعد كان السؤال شنو المطلوب اليوم في 2027 خاصة على مستوى المشاريع. قلت لنا سي إيهاب بن سالم أنه من أوكد الأولويات لسنة 2026 هو البناء التحتية، وحكيت لنا على من ضمنها على التزود بالماء ومسألة الطاقة. باش نخلي المجال تو بسام حمدي باش يتفاعل معاك، او كان عنده سؤال ومن بعد اكيد باش تجاوبوا سي إيهاب. تفضل بسام.
2: هو الحقيقة مهمة الإشارة إلى أنه تمت المصادقة على مخطط التنمية في مجلسي النواب والأقاليم والجهات، وأصدر يعني في الرأي الرسمي بمثابة قانون. ويبقى إحنا هذه مشكلتنا، يعني تصدر القوانين ولكن تبقى مجرد قوانين وحبر على ورق، ومن سيطبق هذا القانون متعلق بمخطط التنمية؟ مهم جدا أنه نحكيه اليوم. مخطط التنمية هو بمثابة لوحة التحكم اللي قدامنا اللي باش نشوفوا بها شنية يعني القطاعات اللي باش تواجه لها الدولة خلال الخماسي القادم. لكن اتضح من خلال دراسة هذا المخطط وكافة بنوده أنه لا توجد غرفة تحكم. غرفة تحكم من هو المسؤول الأول الذي سيشرف على مدى تنفيذ المشاريع الواردة في مخطط التنمية؟ هل ستكون وزارة التنمية هي المشرف الأول والمسؤول الأول، أم سيكون مجلس الأقاليم والجهات هو الذي سيقوم بالمتابعة وجلسات حوار مع أعضاء الحكومة؟ من سيطبق هذا القانون وأنا المسؤول عليه؟ نقطة مهمة جدا، لأنه دائما المحاسبة السياسية تحصل لمن سيقوم بالتنفيذ، عملية التنفيذ. ونقطة أخرى مهمة في مخطط التنمية، الحقيقة كي نقراه نلقاه قطاعات تحظى بالأهمية القصوى مثل الفلاحة، الصناعة، الفصفات، الطاقة، لكن عدم وضوح الأولويات هذا من أهم هنات مخطط التنمية. يعني مخطط التنمية ما يقولكش حرفيا أنه سيضع مثلا سنة 2027 الطاقة هي أولوية. طوى السيد الخبير كان يحكي على الأولويات حسب رؤيته هو، مش حسب موارد مخطط التنمية. ومخطط التنمية لا يحدد، يقول لك 2027 سنبدأ بالطاقة، 2028 سنقوم بتطوير الفلاحة، وعلى الأقل يحدد لك كل سنة شنية القطاعات اللي بيشتحظى بأكثر أولوية. يعني غياب وعدم وضوح الأولويات هذا اللي يحدث لخبطة ولا يحدد جدول زمني مهم في تحديد هذه القطاعات وهذه المشاريع المهمة. كذلك نقطة أخرى مهمة لاحظناها أنه يعني الحقيقة مخطط التنمية يركز أكثرية على المشاريع المحلية أكثر المشاريع الوطنية الكبرى، ربما لأنه تمت صياغته جزء منه في المجالس المحلية. لكن مهم أنه نلقاو مشاريع وطنية كبرى في مخطط التنمية. والنقطة الأهم هي ما ثماش توضيح في مخطط التنمية يتعلق بالتمويلات. المشاريع هذه منين مش نمولوها؟ هل فقط من ميزانية الدولة؟ هل سنعتمد على قروض خارجية؟ هل سنعتمد على المؤسسات المالية المانحة؟ أم أننا سنكتفي بالتعويل على الذات؟ يعني مسألة التمويلات الحقيقة نقطة كثير فيها من الضبابية في مخطط التنمية. ونقطة أخرى اللي وحكي عليها سي إيهاب اللي هي مسألة الاستشراف.

هل أعددنا مخطط التنمية بطريقة استشرافية وبرؤية مستقبلية؟ لأنه الحقيقة نلقاه إن شاء الله هو نسلولها إن شاء الله نقوله استهداف معدل نمو سنوي في حدود 4.2 خلال الخماسي هذا، وفي ظل الحقيقة يعني التطورات الإقليمية والتطورات الدولية والحروب الحاصلة والنزاعات حتى غير المباشرة ما بين الصين وما بين أمريكا وما بين الأسواق الكبرى، لم نجد الحقيقة ربما نظرات استشرافية في مخطط التنمية فيه برمجة للمشاريع، لكن لابد أن نتوقع الصدمات الخارجية الاقتصادية في مخطط التنمية حتى نقدر على الأقل حتى على ربما تحقيق جزء من مخطط التنمية. فلهنا سؤالي ربما، وهذا اللي حصل في مخطط التنمية السابقة، غياب الرؤية الاستشرافية. مخطط التنمية السابقة لم تستشرف، لم تتوقع ماذا سيحصل. فسؤالي لهنا الأستاذ، هل وجدت نقاط اختلاف كبيرة في مخطط التنمية الحالي عن المخطط السابقة؟ يعني وإذا يعني كانت فم

0: 2030 قد يقدم رؤية في علاقة بالسياسات العامة على مستوى الدولة اليوم. شنو تصورها لمسألة الطاقة؟ شنو تصورها لمسألة البيئة؟ شنو تصورها لمسألة الذكاء الاصطناعي وغيره؟ تنرجع نسمعك في النقطة هذه خليفة، ولكن هرجع معنا من جديد سيهاب بن سالم الخبير في التنمية المستدامة. مرحبا بك من جديد سيهاب.
1: أهلا وسهلا بك، عذرا على
0: مثلش. المهم سمعت مداخلت بسام، وإلا نعود نعمل لك حوصلة.
1: السؤال الأول منها اللي يحكي على التساؤلات حول من يقود مسيرة الإنجاز والتنفيذ في مخطط التنمية. هذا اللي سمعت،
0: هذا اللي جاوبنا عليه دجا حتى في السؤال الأولاني، أنه ما فماش ربما وحدة مسؤولة معناها بصفة دقيقة على المتابعة متاع توثيق
2: حكينا في الجزء الأول على التنمية.

0: الرقيب الأساس. اليوم ولينا نحكيه على الجزء المجالي اللي نجم يكون فيه تقاطع متاع برشة قطاعات، وبالتالي بعد الصياغة كيف تحدث معنا، كيفاش نعمل الصياغة متاع المشروع أنه يقسم المشروع إلى مشاريع صغرى، هذه كمسألة تقنية بالأساس. لكن هذا الاختلاف الجوهري الأساسي الأول، أنه صوت المواطن أو رغبات المواطن أو طموحات المواطن ولات مضمنة في المخطط. بعد قدرتنا على الإنجاز هي ما سيحدد ما يمكن إنجازه. التوثيق حكينا عليه، قلنا أن التوثيق منطقي لازم يكون فما، مش كان فقط التوثيق لكن حتى متابعة الإنجاز. وأهم من متابعة الإنجاز هو متابعة تحديد الأولويات السنوية، كيفاش تحدوا أولويات 2027 2028 2029 2030.
1: هذا هو
0: جهاز قيادة، معناه جهاز القيادة هذا دوره هو أولا لمونيتورينج يعني المتابعة، واثنين ليفالواسيون التقييم، لانه زاد مش فقط ان نتابع، يعني انا مثلا اخترت مجموعه من المشاريع ل 2026 وانطلقت في انجازها، اذا نتابع مؤشرات الانجاز وين وصلت، ويلزمني نقيم تجربتي، سواء تجربتي في الانجاز سواء الاثر المحدث بعد الانجاز او اثناء الانجاز، باش نعرف هل انه يلزمني نعدل طريقتي في صياغه المشاريع او في انجازها او في دراسه الاثر، يعني learning يتسمى. هذه المؤشرات الأساسية هذه من يقوم بها حتى التوه مش واضح مبدئيا. مجلس الجهات الأقاليم عنده دور في هذا، لكن كذلك جهاز القيادة الذي يجب أن يكون واضحا، واللي الأقرب أنه يكون وزارة الاقتصاد يجب أن يكون عندها دور في هذا.
1: بخصوص الأولويات، جاوبنا على الاستشراف.
0: جزء الاستشراف هو منطقيا موجود، لأنه أنت وقت اللي تبني مخطط على 5 سنين فأنت عملت بروستكسيون على تطور عديد المؤشرات. بعد هل أنه واضح في المشاريع أم مش واضح نقطة تناقش، لكن جزء الاستشراف على الأقل يمكن مش ظاهر بوضوح في الديباجة، لكن ثم تقديرات ومؤشرات وجدت في تقديم مخطط التنمية في الوثيقة الكبرى اللي أعدتها رئاسة الحكومة. يبقى

0: مستدامة تفضل الخليفة كان عندك تفاعل تفضل.
1: هو فعلا معناتها الإشكال اللي وقت ما نعرفوش شنية الجهة المسؤولة تنفيذا وتوثيقا وتقييما ما نجموش نحاسبه، وهذا للأسف معناتها في العديد من المستويات من العمل متاع السلطة التنفيذية اللي أحيانا تضيع المسؤوليات وتضيع المهام فلا نعرف من نحاسب، وهذا اللي يخلي بعد مش ندخلوا في مسألة أخرى. طبعا احنا هنا بدينا نحكو على ما تم تنفيذه وكيف سيتم توثيقه وتقييم ما تم في 26 من مشاريع مبرمجة وانطلقت في الإنجاز.

0: 27 تكون دائما هي السنوات الأهم، لأنه طبيعة الاستشراف أكثر وضوح.
1: نعم.
0: 26 27 نجم نشوفوهم، 28 29 ما نعرفوش، ما نعرفوش ني وضعية الحرب اللي في الشرق الأوسط، ما نعرفوش هل أنه المضايق ما مضيق باب المندب مش يبقى مفتوح ولا سيغلق، ما نعرفوش النهاية. لذلك الاستشراف وهذه تأثر تأثر في مسألة المشاريع والمخطط في هذا، وهذا السؤال اللي طرحته أنت، قلت متى تأثيره على المخطط هذا. لكن احنا إذا كان ما عرفناش تقييما وما عرفناش أي معطى حول تقدم تنفيذ ما تم برمجته في 2026، فإنه نقول لك راه سيصبح الأمر أصعب لمعرفة ما سيتم في 27 و28. وهذاك علاش فعلا أنا أتفق مع الأستاذ الإيهاب، يلزم تحديد المسؤوليات وتحديم الجهات باش نعرف شكون سائل، لأنه نجم نحكو على مجلس جهات ولا مجلس وطني جهات ولا قريب، يشكون مش سائل؟ وزارة التخطيط والاقتصاد، وزارة المالية، يمشي للوزارة المكلفة بتنفيذ المشروع هذا ويسألها مباشرة، أم أنه ثم فيزافي ثم مرجع نظر على الأقل هو

تدور على الفيسبوك معناتها من مؤسسة دولية لا علاقة لها، معلومات غالطة مضلة، ساعات معلومات متاع عندها 10 سنين من اللي هبتت، وما تخرج حتى جهة باش تكذب الجانب هذا إلى أن تتحول هذه المعلومة اللي تحلق في الفضاء هذا إلى حقيقة. برهات شكون مش يقنع الناس اللي هي مش حقيقة. لذلك فعلا أنا نتفق معاه

0: لم تنجز في بداية المخطط خلت استحالة أن ننجز ما برمج لآخر المخطط. هذا هو التفاعل الأساسي. بالنسبة لي الفكرة الأساسية التي يجب أن توجد هي كما قلت لك وحدة قيادة، سواء تكون كلها مركزة في وزارة الاقتصاد والتخطيط، سواء تكون وحدة مشتركة فيها الوزارات الكل، فيها التخطيط، فيها المالية، فيها التجهيز، فيها الفلاحة، فيها الصحة، وحدة مشتركة تجتمع بشكل دوري حتى مرة كل 3 شهور تحط له بيلون تاعها نتاع التريمستر هذاك، هاو شنو انجزنا، هاو وين وصلنا، ويخرج تابلو دبور جلوبال. وهذاك تعتمد الدوله في التواصل نتاعها، تقول راهو اليوم وصلنا الى مؤشر 20% 30% من الانجاز 50% من الانجاز، وراهو هذا تعطل بسبب كذا، هذا تقدم بسرعه لانه نجمنا نعمله هكا وهكا. تعطي مؤشرات عامه باش نجموا نفهموا ديناميكية المخطط التنموي، لأنه زاد ما ننساوش أنه ديناميكية المخطط التنموي نحبه ولا نكره عندها تأثير مباشر على النشاط الاقتصادي وعلى نفق الاستثمار، لأنه أنا إذا كان نعرف الدولة وين وصلت في إنجازاتها لازم نبرمج استثماراتي ونبرمج شراءاتي ونبرمج حركتي الاقتصادية على أساس الإنجاز هذايا، وبالتالي المعلومة راهي مفيدة على أكثر من مستوى. كما قلت لك أول شيء لأنه كي تعطي المعلومة الدقيقة في وقتها تعاود تبني جسر الثقة بينك وبين المواطن. اثنين أنك تعطي الفرصة للفاعل الاقتصادي أنه تكون عنده رؤية أوضح، وثلاثة أنه حتى على مستوى الجهات المانحة الدولية إذا كان غدوة تحب تخرج على الأسواق المالية العالمية une information claire c'est un gage de confiance، معناها أنه ثقة فيك تزيد. المشكلة هي مش مشكلة غياب معلومة بالأساس، أنا أعتقد المشكلة هي مشكلة centralization تاع المعلومة، أنه مش قاعد يتم تركيز المعلومة في مكان واحد لنشرها، ثم مشكلة اتصالي بالأساس.
1: واضح. بون احنا كي نحكيو على مخطط تنمية 2026-2030 سي إيهاب بن سالم، واللي فهمته من كلامك انه الاشكال في كونه فما جزء من المسائل اليوم والنقاط خلينا نقولوا الهيكلية على مستوى من يوثق اليوم، من يتابع مسار تنفيذ هذه المشاريع، وعلى مستوى ايضا المعلومة. هوني نحكيو اساسا على الجانب الاتصالي والتواصل في كل ما يخص تنفيذ المشاريع وتقدمها على مستوى مخطط التنمية، قبل ما نحكي ربما على مضمون هذه المشاريع وقابلية تنفيذها في 2026 ولا 2027 وفي 2028. هوني قلت لنا نقطة الاستشراف أو الجزء منها موجود في مخطط التنمية 2026-2030. طلبت تفاعل بسام، تفضل.
2: هو تبقينا نفس التساؤل على مدى التنفيذ ومن نسأل على مدى التنفيذ. أنا في اعتقادي بما أنه اليوم عندك غرفة تشريعية تعنى بالتنمية، مجلس الأقاليم والجهات، في اعتقادي من الضروري أن تولي ثم جلسة عامة سنوية دورية يحضر فيها رئيس الحكومة ويحضر فيها الوزير المعني بالتخطيط والاقتصاد، وتكون جلسة عامة هذه فرصة لتوضيح مدى التنفيذ، مدى التقدم في مخطط التنمية. ما نبقاوش الحقيقة هنا لحل حب أعطيونا بلا أعطيونا المعلومة شنو صارش، عليش ما تصير جلسة عامة دورية كل سنة في مجلس الأقاليم والجهات وتصبح مفروضة على الحكومة، يعني مش يستناو فيه إما يقبل أو ما يقبلش. فهذا مهم جدا لأنه الشفافية هي أهم معايير تحقيق الاقتصاد وتحقيق التنمية. راه ما تنجمش تحكي على الاقتصاد وانت منغلق على ذاتك وانت ما تعطيش المؤشرات الرسمية للفاعل الاقتصادي وللمستثمرين. كذلك نقطة أخرى اللي هي راه حجم الميزانية العامة المخصصة لمخطط التنمية 25 مليار دينار، إذا نقسموهم على 5 سنين تجيب معدل 5 مليار دينار كل سنة، يعني هذا مش مستحيلة رأي الحكاية وقت على شرط وقت اللي توضح التمويلات متاعك منين للمشاريع هذه. 5 مليار دينار كل سنة منين مش جيبهم؟ هل ثم موارد داخلية وموارد خارجية؟ هل ثم تعويل على المؤسسات المالية المانحة؟ كذلك الضبابية في التمويلات لهنا هي ربما اللي من شأنها تربك المشاريع الوطنية. الحقيقة الكثير من النقاط تستوجب التوضيح في مخطط التنمية وحتى تتحقق على الأقل جزء منه.
1: هاي تفضل سي إيهاب، نسمعوك.
0: هو لا، وأكيد واضح أنه علاش أنا حكيت على وحدة القيادة، لأن وحدة القيادة هي اللي تتجمع عندها المعطيات كل المعلومات كله، هي اللي تكون الأقدر على الإجابة على جميع التساؤلات مهما كان مصدرها. فكرة الاجتماع السنوي الدوري هي حاجة نتصور أنها مبرمجة، ما تنجمش تكون مش مبرمجة لأنه
1: في صلب المهام والصلاحيات نتاعو الغرفة التشريعية الثانية.
0: لكن يعني الأهم من الاجتماع السنوي، لأنه الاجتماع السنوي في الأخر باش يعطيك بيلون تاع عام كامل، لكن أنت محتاج إلى متابعة وسط العام زاد باش تعرف إذا كان فما تعطيلات إدارية يجب تلا فيها، يعني باش تعمل سكون أبل تو فاتيري لي لوسون، باش تقرأ ما يجب تعديله باش تسرع قدرتك على الإنجاز، باش تحسن ظروف الإنجاز، وربما باش تعمل حتى تعديلات على المخطط البيض، لأنه المخطط في الأخر ما هوش قرآن، معناه ينجم يكون يصير عليه تعديلات حسب الظرف العام حسب احتياجاتنا.

0: تتطور عديد المؤشرات
1: بما فيها المؤشرات العالمية اللي كنت ذكرتها حتى أنت في بداية الحصة، قلت فما جزء من التقديرات والمؤشرات والمعطيات العالمية اللي نعرف أنه عندها تداعياتها على العالم الكل، وتنجم فما مسائل تتغير ومشاريع تتغير أو باش تولي ربما اليوم ما تتمشاش مع الوضع العالمي. وعطيتنا أنت أمثلة، خليك توصل فكرتك سي إيهاب تفضل.
0: هي الفكرة أساسا كما قلت لك معناها راه لابد من وجود المعلومة بشكل دائم ومسترسل، معناها هي في الأخر تحب نحكي تقنية معناها رسمالها أنت بلود بورد ديجيتال يتحط على البورتاي نتاع وزارة الاقتصاد، المعلومات تجي إيميدياتمون مباشرة من الوزارات الكل مهما كان نوعها وتدخلها في الواحد، وهو يعمل لميزاجور ديريكت، وفي أي فاعل اقتصادي نجم يدخل يشوف لوحة القيادة هذه ويعرف التوجه أي مواطن، حتى غدوة عضو مجلس الجهات والأقاليم ما يكونش محتاج يهز التليفون ويكلم وزيرة ويكلم كاتب دولة ويكلم مدير جهة ويبش يعرف المعلومة، تكون المعلومة متاحة قدامه مباشرة على الأقل المؤشرات الكبرى. بعد كي حد يتعمق في مؤشر معين ينجم يتجه وقتها لجهة الاختصاص وزارة المالية وزارة التجهيز وزارة الفلاحة أو غيرها باش يفهم بالدقة المؤشرة، لكن لأنه الدور متاعه مش فقط أنه يحاسب، خاطر كلمة المحاسبة تخوف شوية، لكن الدور متاعه أنه يفهم ويحلل ويعرف ما يجب تعديله أو ما يجب تحسينه أو ما يجب تطويره، لأنه هو زاد عنده كما نقوله تأثير تشريعي نحب ولا نكره. وقت ما يجي يقول مثلا أنه راهو طريقة الصفقات العمومية هذه راهي تتسبب في تأخير في إنجاز المشاريع، راهو يلزمنا نعدلوها، تولي حاجة ما يسمى evidence based مبنية على حقائق ثابتة. ها وراهو المشروع هذا كذا تعطل لكذا، يلزمنا نصلحه هذه مش في المرة الجاية نكونوا أسرع.
1: شكرا لك مرة أخرى سي هيب بنس.
0: إذا كان ما تجيش في وقتها، إذا كان جي بعد ليوف العام تقريبا ما عاش منها فايدة كبيرة يعني.
1: واضح، شكرا لك هيب بن سلم الخبير في التنمية المستدامة على التدخل معنا على كل هذه التفاصيل والمعطيات. موعد الأخبار مع زميلتنا أميرة مقني، ونرجو نكمل معكم قيد مواضيعنا للساعة الثانية.
2: هنا تونس.
3: زهوان، القيروان، باشا وسريانة على 103.2
2: على 103.2
3: ديوان فام. L'essentiel de l'info. Flash News.
4: موجز الوحيدة ديوان فام، عسلامة. المملكة العربية السعودية تعد شركة تجارية مهمة لتونس في منطقة الخليج العربي حسب مركز نهوض بالصادرات، وقد شهدت المبادلات التجارية بين البلدين تطورا ملحوظا خلال سنة 25 و2000، حيث ارتفع حجمها من 964 مليون دينار تونسي سنة 24 و2000 إلى نحو 1144 مليون دينار سنة 25 و2000، مسجلا بذلك نموا بنسبة تقارب 18.6%. وزارة الصحة تقدم جملة من التوصيات لفائدة كبار السن للوقاية من الأمراض ومضاعفاتها والحفاظ على صحتهم واستقلاليتهم بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن الموافق لغرة أكتوبر 2026 تحت شعار نمط عيش سليم وتقصي مبكر من أجل شيخوخة أمينة. وأوصلت الوزارة باتباع تغذية صحية ومتوازنة من حيث الكمية والنوعية، تقوم على التقليل من الدهون المشبعة والملح والسكريات وتجنب النهم والإفراط في الأكل وتناول الطعام خارج أوقاته، إلى جانب الحفاظ على نشاط بدني منتظم وملائم في مختلف المراحل العمرية. كما دعت إلى الامتناع عن التدخين وتجنب استهلاك الكحول والتوتر والتقصي الدوري للأمراض المزمنة خلال مرحلة ما قبل الشيخوخة ولدى الأشخاص الأكثر عرضة إصابة بها، فضلا عن تقصي الهشاشة وأمراض الشيخوخة لدى كبار السن لتفادي فقدان الاستقلالية. هولندا تعرب اليوم عن أسفها الشديد لقرار الاحتلال سحب الصفة الدبلوماسية من ممثليها لدى السلطة الفلسطينية في رام الله، مؤكدة أن قرارها لحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية لا يستهدف الكيان. وقال وزير الخارجية الهولندي أن القرار الإسرائيلي غير ضروري، مضيفا أن بلاده تدرس ورد عليه، موضحا أن تعليق استيراد منتجات المستوطنات ينبع من التزام هولندا بعدم الإسهام فيما وصفه بالوضع غير القانوني للمستوطنات. وجاء القرار الإسرائيلي بعد دخول الحظر الهولندي على منتجات المستوطنات الصهيونية حيزة في 23 من سبتمبر الحالي. وكانت الحكومة الهولندية قد أعلنت الحظر في شهر جولاي الماضي، ويشمل السلع المستوردة بما فيها الموجودة في الأمتعة الشخصية والهدايا التذكارية، مع فرض عقوبات على من يثبت ضلوعه في تغيير ملصقات المنشأ. المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد حسين محبي يؤكد في بيان له أن مضيق هرمز ليس مغلقا فحسب، بل هو أيضا مكان لقنص الغواصات الأمريكية من قبل القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني حسب تعبيره.
3: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
5: تعلم وزارة الدفاع الوطني الشبان مواليد الثلاثية الثالثة من سنة 2000 ومواليد السنوات السابقة إلى حدود سنة 2000 الذين لم يقوموا بتسوية وضعيتهم إذا قانون الخدمة الوطنية أن حصة التجنيد الثالثة لسنة 2026 تنطلق ابتداء من يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 وتتوصل إلى غاية يوم الجمعة 2 من أكتوبر 2026، وستنتصب للغرض لجان التجنيد بمختلف معتمديات الجمهورية طبق لرزنامة محددة. لذا يتعين على الشبان المعنيين التقدم إلى مراكز التجنيد والتعبئة بكل من تونس وسوسة وباجة وجبس وقصرين مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية. لمزيد الإرشادات يمكن الاتصال بالإدارة العامة للتجنيد والتعبئة على الأرقام التالية 71-896-055 أو 71-896-870 أو 71-896-111 أو 71-896-111 أو 71-896-111 أو 71-896-111 أو 71-896-111 أو 71-896-111 أو 71-896-111 أو 71-896-111 أو 71-896-111 أو 71-896-111 أو 71-896-111 أو 71-896-111 أو 71-896-111 أو 71-896-111 أو 71-896-111 أو 71-896-111 أو 71-896-111 أو 71-896-111 أو 71-896-111 أو 71-896-111 أو 71-896-111 أو 71-896-111 أو 71-896-111 أو 71-896-111 أو 71-896-111 أو 71-896-111 أو 71-896-111 أو 71-896-111 أو 71-896-111 أو 71-896-111 أو 71-896-111 أو 71-896-111 أو 71-896-111 أو 71-896-111 أو 71-896-111 أو 71-896-111 أو 71-896-111 أو 71-896-111 أو 71-896-111 أو 71-896-111 أو 71-896-111 أو 71-896-111 أو 71-896-111 أو 71-896

0: نقطة هذه خليفة خلينا نقول كانت حاضرة في أكثر من بلاغ في الفترة الأخيرة، سواء على مستوى رئاسة الجمهورية أيضا على مستوى وزارة الشؤون الخارجية. وإحنا نعرف خليفة ربما أي ملف أو أي نقطة يصير ربما التركيز عليها في لقاءات في بلاغات وتكرار الحديث عليها في أكثر من مرة يصير الاتجاه أو الفهم أنه باش تكون خيار مطروح أو مقترح باش يصير تنفيذه على أرض الواقع. ونعرف خليفة أنه اتفاقية شراكة ربما بين تونس والاتحاد الأوروبي من بين ملفات اللي طال الحديث عليها وفكرة مراجعتها على أساس أنه لازم يصير فيها الاستجابة لكل التحولات اللي قاعدة يصير على وقعها العالم، وأيضا وأهم نقطة خاصة أنه لازمها تكون مبنية أكثر على مزيد من الواقعية وخاصة الإنصاف. خليفة تفضل لك الكلمة.
1: هو الأكيد الحديث تعدد معناتها من العديد من المنابر، هو للأمانة الطرح المسألة هذه وضرورة مراجعة اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي اللي توقعت في 1995 طرحت في أكثر من مرة.

هو فعلا مراجعة اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي مش أول مرة تطرح، بل تقريبا منذ أكثر من 15 سنة منذ الثورة تحدثت القوى السياسية والقوى المدنية الفاعلة عن ضرورة مراجعة الاتفاقية. ربما ما يختلف هذه المرة أن الجهة الرسمية السلطة هي من تتحدث عن ضرورة مراجعة اتفاقية شراكة، وهذا ما ينذر ويبين أنه فما إرادة سياسية لمراجعة الاتفاقية. ويمكن القول بأنه مسألة مراجعة اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي هي أحد أبرز عناوين السياسة الخارجية للرئيس الحالي قيس سعيد، وفي كل مرة يعني حتى في شهر مارس الماضي في اتصاله مع الرئيس الفرنسي

0: وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بتعت. ناجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
1: ديوان فام
2: صوتكم
1: في تونس الكبرى
2: على 93.5
1: على 93.5.
0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
3: مازلنا موصلين معكم ساعتنا الثانية، ومازلنا مش نوصل معكم قيت الأخبار.

0: الاحتلال الفعلي سموتريتش يكشف مشروع ابتلاع الضفه الغربيه، ذي عنوان المقال اللي اخترتونا اليوم. بسام حمدي من عندك نختو التفاصيل والمعطيات وما تضمنه هذا المقال، تفضل.
1: وللاسف يعني نلقى روح

0: قال يقول أن تقارير حديثة تشير إلى أن السيطرة الصهيونية تتوسع داخل مناطق كانت وفق ترتيبات أوسلو تقع تحت إدارة فلسطينية جزئية، كما ارتفعت اعتداءات المستوطنين في المناطق المصنفة آ وب، يعني في الضفة الغربية، وهي المناطق التي يعني حسب اتفاق أوسلو هي مناطق فلسطينية وللفلسطينيين. في هذا المقال يعني تحدث وتساءل كاتب المقال لماذا يريدون الضفة الغربية، لأنها ليست مجرد مساحة جغرافية، إنها قلب الدولة الفلسطينية المفترضة، وهي مرتبطة بالقدس الشرقية وتشكل مع غزة وحدة الأرض الفلسطينية التي يفترض أن تقوم عليها الدولة الفلسطينية. إذن هذا المقال، مقال رأي، يعني تم كتابته بناء على التصريحات الأخيرة لسموتريتش الذي قال إنه اليوم المسألة لا تتعلق فقط بالاستيطان أو إقامة مستوطنات جديدة، بل بإنهاء هذا الملف. ودعا في تصريحات إعلامية هذا الوزير الصهيوني إلى يعني القيام بما قاموا به في غزة في الضفة الغربية، وبالتالي يرى في تصريحاته أن هذه المرحلة هي مرحلة إنهاء القضية الفلسطينية، وبالتالي احتلال كامل الضفة الغربية والانتهاء من الحديث عن اتفاقية أوسلو التي تمنح الحق لبعض الفلسطينيين في التواجد على أراضيهم.
1: واضح بسام، خلينا نقول التصريح هذية أو أثار نقاش وجدل وقت نحكيه على ما كشف عنه من مشروع اليوم للكيان الصهيوني. نحكيه على سموتريتش وهو وزير مالية الاحتلال، شنو يجي في المقال هذية أو ما يعرف به بكونه كما قلت أنت بسام واحد أبرز مهندسي مشروع الاستيطان والضم، وهو يعمل منذ سنوات على نقل السيطرة على الضفة من فكرة الإدارة العسكرية إلى ما سمي بالنسبة إليهم بمنظومة مدنية تابعة للكيان الصهيوني تكون مرتبطة مباشرة بالحكومة الاحتلال. من الكلام خليفة شوشان إلى الاحتلال الفعلي، يتحدث اليوم أحد مسؤولي الاحتلال عن مشروع سمي بابتلاع الضفة الغربية. خليفة فضل،
2: أنا نعتبره مش من الكلام إلى الاحتلال الفعلي، لأنه من قبل 48 هو احتلال فعلي. والصهاينة على خلاف العرب هم يقرنون القول بالفعل. احنا نتكلموا برشا وما نفعلوش، هم إذا قالوا فعلوا فعلا أثبتوا أنهم إذا كانوا قالوا فعلوا من بروتوكولات بني الصهيوني اللي وعدوا فيها بوطن قومي للصهاينة من الشتات معناتها من كامل الدول، نجحوا في ذلك وقاعدين يتوسعوا تو في اتجاه بناء ما يسمى بإسرائيل الكبرى، وقاعدين شوفوا التوسع على حساب سوريا وعلى حساب معناتها لبنان وعلى حساب العديد من الدول العربية والقادم أخطر. هو اللي صار اللي مشروع الاستيطان الصهيوني انتقل من السياسة الرسمية الحكومية اللي كانت تشرف عليه إلى تحرير ما يسميه تحرير

خليفة ما يقوم به المستوطنين وكذلك ما يقوم به بغفير من اقتحامات هو وسموتريتش هو يعني بدأوا فيه. وربما الغاية من هذا الإعلان السياسي هو تأكيد على الانطلاق في محاولة إنهاء ملف الضفة الغربية وبالتالي تهويد كامل المنطقة. وتحدث حتى عن مشروع يعني استقدام مليون صهيوني وبالتالي يريد محو الذاكرة ويريد تحويل منطقة الضفة الغربية وتغيير أسمائها وبالتالي إنهاء المسار السياسي كلين. حتى أنه حكى في تصريحه على أنه ضروري يعني إنهاء تواجد الحكومة الفلسطينية وبهذا يؤشر على أنه اليوم الكيان الصهيوني يريد الحديث عن قوة السلاح ويريد أن تتحول الضفة الغربية تحت سيطرته الحكومية وتحت سيطرته السياسية والمدنية وبالتالي لا يمكن الحديث عن حكومة فلسطينية. يريد تحويل الضفة الغربية إلى تحت حكم صهيوني صحيح يبقى فيها يعني بعض الفلسطينيين

العالمية وبين مارس وجوان صادرات الغاز المسال من قطر والإمارات نقصد بحوالي 35 مليار متر مكعب مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. في المقابل انتاج الغاز المسال من خارج الخليج زاد بحوالي 18% أي قرابة 27 مليار متر مكعب وعوض تقريبا 3/4 النقص اللي جاء من الخليج. أما المشكل اليوم بالنسبة لأوروبا هو أنها داخل على فصل الشتاء كما قلنا على الأول بمخزونات أقل من المستويات المعتادة. مخزونات الغاز الأوروبية المليانة حاليا في حدود 71% فقط مقابل معدل موسمي لخمس سنوات في حدود 87%. والوضع أكثر حساسية في ألمانيا اللي هي أكبر اقتصاد أوروبي وين المخزونات معبية بأكثر شوية من 57% فقط وهو مستوى منخفض بشكل استثنائي بالنسبة لنهاية شهر سبتمبر. ورغم هذا المفوضية الأوروبية أكدت أن إمدادات الغاز الاتحاد ما زالت مستقرة حاليا لكن أوروبا قاعدة تراقب استعداداتها للشتاء. وزيد أوروبا ولات مرتبطة أكثر بالسوق العالمية الغاز المسال. حصته من واردات الاتحاد الأوروبي ارتفعت من 20% سنة 2021 إلى 45% سنة 2025 يعني أقل من 5 سنوات الارتفاع ذي. في نفس الفترة حصة الغاز الروسي من واردات الاتحاد هبطت من 45% إلى 12% وذي يخلي أوروبا أكثر حساسية.

0: خارج عن نطاق الهيئة التسييرية حسب بلاغهم، ولتغدو الخمسة متاع العشية بمقر الفريق في حال عدم توفر النصاب القانوني. دونك تعقد الجلسة ساعة بعد يعني الستة متاع العشية في نفس المكان ومهما كان عدد المنخرطين الحاضرين. اليوم الصباح زادة كانت الجلسة العامة العادية التقييمية للنجم الرياضي بالمتلاوي موسم 2025-2026. عجز مالي يقدر ب 383,000 دينار في الموسم الماضي. كيف نحكيه على العجز المالي، نلقاو 1,600,000 هو قيمة العجز في نجم المتلاوي في آخر زوز مواسم، في الوقت اللي شركة فوسفات قفصة لم ترصد المنحة منذ شهر نوفمبر الماضية. النادي الرياضي الصفاقسي يواجه نهار السبت 17 اكتوبر الاربعاء متاع العشيه بتوقيت تونس نادي اكاديميه امادو ديالو الايفواري لحساب ذهاب لدوره التمهيد الثاني من كاس الكاف على ارضيه ملعب فيليكس بواني بابيجان. دونك من المنتظر انه النادي الصفاقسي يتحول الى العاصمه الايفواريه ابيجان الاربعاء 14 اكتوبر 3 ايام قبل المباراه في رحله مباشره من تونس إلى أبيجان، والعودة تكون نهار السبت في العشية بعد المباراة مباشرة إلى تونس. كيف في رحلة مباشرة، مباراة الإياب تتلعب نهار السبت 24 أكتوبر 6 متاع العشية بملعب الطيب المهيري، المرة هذه بحضور الجماهير. كيف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف أعلن على تحديد موعد مواجهتي الذهاب والإياب بين الترجي والسبيحل الليبي في إطار دور التمهيد الثاني والأخير قبل دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا. السويحلي يستضيف الترجي نهار 16 أكتوبر نهار الجمعة، والترجي مباراة الإياب باش تكون يوم 24 أكتوبر. دونك مباراة الإياب باش تكون يوم السبت بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. نختم بالكرة في العالم، أبرز المباراة تصفية المؤهلة إلى الكان جزر القمر ناميبيا، مباراة إلى حد الآن ما زالت مكملتش. ليزوتو يواجه المغرب ينطلق الساعتين الماتش هذايا. جنوب السودان مصر كيف نحكيه على كاب فيردي الخمسة تواجه رواندا. ليبيريا تواجه كذلك المنتخب الليبيريا تواجه المنتخب الإيفواري. الكونغو تواجه الكامرون. أوغندا تواجه ليبيا الخمسة متاع العشية.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.
2: مرحبا بمستمعي ديوان FM وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم صغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار.

0: شقة ياسر يعني من ماء وضوء. الحاصل سألوا قالوا لباس ماو في بالي كملت خدمتك. الآخر قالوا لا أما راني عندي شانتي في السيدة زينب. قلت قبل ما نمشي له نتعدالك نتفقد الأمور. قالوا الأمور راهي باهي على أحسن ما يرام، ما فما حتى مشكل، الضوء يخدم والماء كيف كيف، خمسة على خمسة. عمر مصطفى قالوا ميسالش، خلي واحد يثبت الثبات باهي وإلا مستخسر فيا قهوة، راهو ماء وملح. مختصر الحديث ياسر خلاه يدخل هو وصاحبه، لكن عن مضض قال لهم تفضلوا وقعدوا في الصالون واستاذن منهم دقيقة باش يمشي يجيب لهم القهوة. سكر هكا البيبان متاع الصالة واللي يسميهم أكورديون يعني كيما البرسيانات فردة تتسكر على فردة، ومشى للكوجينة يلقى مرته واقفة في الكلوار متحيرة تحب تعرف شكون اللي جاوهم على الصباح. قال لها يجا معايا ساعة نعملوا قهوة. قالت له لشكون؟ قال لها العمر مصطفى الإلكتريسيان. ايش مجايبو على الصباح؟ قال لها جابش يتفقد الخدمة متاعو مريقلة ولا لا، ومش وقته توا الحديث، برا طيب قهوة. مرت ياسر دخلت للكوجينة وهو رجع بعدها كزويز يلقاهم مشعلين سواقر والدنيا عجعجوها بالدخان وغادسين في الحديث. قعد بحذاهم ويحكي بريحة الشوارب، وبعد مدة صغيرة سمع دقة خفيفة على بيبان الصالة. قام ومشيخ دائما عند مرته الطبق اللي فيه القهوة وكعبات الحلو وما تبعهم، ورجع باش يحطهم على التابل باس يعني الميدة والطاولة متاع الصالون. ولهنا وعلى تطبيس تجيه ضربة بسكينة طويلة متاع ذبيحة دخلت له طول في كرشه، والشفرة متاعها مشيت حتى الفوق ترشقت له ما بين زوز فقرات، وما بقات كان اليد متاعها باينة في فم المعدة. بطبيعة الحال الدم خرج لفورة ومشى طول الوجه عمر مصطفى اللي خرج السكينة وزادت عن بها ياسر في صدره. المسكين شهق شهقة واحدة وعينيه زعزت من قوة الطعنة، ولا نجم لا يسيح ولا حتى يتوجع لأنه ما كانش يتصور اللي صار له. والمفاجأة في حد ذاتها كانت قاتلة، وصاحب عمر مصطفى يعني محمد مرزوق جبد رشاش حربي يهدد به في ياسر ويتبع في المشهد على أساس أي حركة يعملها يطلق عليه النار. لكن هو المسكين طاح على ركايبه وتكب على هكا الطبق متاع القهوة طيح اللي فيه الكل، وما يكفيش اللي تلقاه من طعنات عمر مصطفى زاد كمله طعنة أخرى على مستوى الرقبة حب يذبحه. واختف الرشاش من يد صاحبه محمد مرزوق وبدأ يضرب فيه بالكراس متاعه على راسه حتى لين المسكين تكب وفارق الحياة. في نفس الإطار وفي وسطها كالدار مرت ياسر صعب كيما يقولوا قلبها خبيرها، ودوب ما سمعت اللطخة متاع راجلها حلت هاك الباب وشافته يعوم في بركة متاع دم. وقتها تسرعت وبدأت تسيح. محمد مرزوق مشي حتى لها الرشاش على راسها باش تسكت، وعمر مصطفى سكر لها فمها بيده وبدأ يكركر فيها حتى لبيت النوم. والحد هكا اللحظة هكا الصغيرات يعني بشار وهيفاء وعبد الرحمن ما فاقوا بحتى شيء، ما زالوا راقدين وما فاقوش بأمهم كيفاش دخلها عمر للبيت وقال لها وين المصاري يعني وين الفلوس.
1: وين المصاري؟
0: قالت له ما فيش مصاري. وجات باش تسيح وعمرت عنها في كتفها. المسكينة السيحة بقات في حلقها وقال لها لو كانت تعاود تحل فمك نذبحك قدام ولادك. وعاود قال لها وين المصاري؟
1: وين المصاري؟
0: ومنها قال لصاحبه محمد مرزوق هات الحبل. لاخر حلك الكاس هاوتي اللي فيها الدوزين وجبد منه مجموعه من الحبال ومشى لبيت النوم رماهم له. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، مرت ياسر مشيت بالسيف للجلس ودمها يشرشر، حلته وجبدت منه صندوق فيه 600,000 ليرة يعني أقل من 4 ملايين بفلوسنا. وكي شاف اللي المبلغ صغير رشق لها السكينة تحت عينيها قريب يخرجها لها وقال لها وين هم الفلوس الأخرين وهي تجبد الذهب. راجلك سايغي وبوه سايغي أكيد راو عندكم تورناتا لهنا في الدار. المرأة المسكينة زادت تفتفت تحت الحوايج وفي مكاتب الفيستا متاع راجلها المعلقة ورا الباب، وخرجت منهم في قلب بعضه ما يقارب 70,000 ليرة. وزادت كملت له صياغتها الكل، المخبية واللي في رقبتها وصوابعها ومعاسمها.

0: وشركة حبل فيها كعبتين ليرة احنا نقولوا لها دولار، وبلالة اخوات مفرادي حتى تملوا في شكارة قماش ومد تملوا. عمر مصطفى خذاهم من عندها وتعنها تعنى في كرشها، جابها المسكينة ملطوخة وقرتلها يديها وسقيها وقطع غلاف متاع الخدة كملها به فمها. وصاحبه باقي البرة في الصالون يتفرج في ياسر صعب اللي يقوم ويختص في دموماته. لكن الغريب في الأمر أنه عمر مصطفى ما كفاهش اللي عمله، وقام باغتصاب هك المرأة المسكينة المكمة ومقرتة، ومن بعد عيط لصاحبه باش يقوم بنفس العملية يعني يغتصبها.
1: يقوم له بروح
2: تعال هون خلينا ناخد المصاري بالأول.
1: هلا هي المصاري؟
0: وفي نهاية هالمشهد اللي يدمي القلب، عمر مصطفى كمل قتل مرت ياسر وذبحها من الوريد للوريد وصاحبه يتفرج فيه.

عنده سكينة. هي جات باش تصيح وتهرب واختفى خطفان. سكر لها فمها ورجعها لبيتها وقرتها كيما أمها. وفي نفس الوقت صاحبه محمد مرزوق شاف بشار وعبد الرحمن خارجين من بيوتهم يفركوا في عينيهم، حتى كالرشاش متاعه على كتفه واختفهم الاثنين. سكر لهم وفامهم في انتظار أنه عمر مصطفى يجي ويربطهم كما ربط الأم والبنية صفاء. وهذاك هو اللي صار. من بعد رجعوا طفل بشار لبيته وأخوه عبد الرحمن حطوه في الكوجينة، ولهنا من المفروض خذاوا اللي حبوا عليه من ذهب وفلوس شنو اللي مازال باش يزيدوا يتفتوا حويجات، وهزوا ما خف حمله وغلى ثمنه من هواتف ذكية وحواسيب وتفاتف أخرين كما المناقل. ومن المفروض يمشيوا على رواحهم لأنه في نهاية الأمر هما جاءوا من أجل السرقة. لكن عمر مصطفى عنده رأي مغاير.

وكأنه يشجع فيه باش يكمل اللي بداه. ووقتها الاثنين مشاو لبيت الطفل الصغير بشار، وعمر تخلى عليه بالطعن في صدره وكرشه، وما كفاهش هذا كمل عليه بالطعن في ظهره. الحاصل ردوا أشلاء. وباش ما ندخلوش في أكثر تفاصيل، الطفل الصغير عبد الرحمن واللي عمره 4 سنين وخلاوها في الكوجينة، الموتة متاعه كانت أشنع وشنع. بعد الطعنات اللي تلقاها حطولوا المحرمة متاع أمه في رقبته، وبداوا يكبسوا عليه حتى لين المسكين تقطع عليه النفس ومات. بعد الإنجاز الإجرامي، عمر مصطفى ومحمد مرزوق خازلوا لبعضهم على أساس جاء وقت الهربة، ودبروا ساشيات حطوا فيهم أكل مسروق. ومرزوق جاء خارج، يا أخي عمر جبدوا قالوا في باله كفينا، ما زالت الخدمة، استنى شوية. بالآخر بقى باهت فيه شنو اللي ما زال يحب يعمل بعد اللي عملوا. عمر مصطفى قال له ما نمشي ولا ما نحيو البصمات متاعنا في الدار، معناها يطمسوا أثار الجريمة متاعهم، وبكل بساطة طمس الأثار باش يكون عن طريق الحرق متاع البرتمان، على أساس أنه ما عاد يبقى حتى دليل مادي. لكن كيفاش باش يشعلوا النار وهما لا قراو حسابهم لا في إيسانس ولا في أي مادة حارقة أخرى؟ ولهنا عمر مصطفى لقى الحل، مشال الكوجينة وسل الكواتش متاع الغاز وحلو، وشعل النار ببريكية، وهكا الكواتش ولا كيشاليمو في ومية ولا سامور متاع نار، وهكا الدار لهبت الكل. وما كفاهمش زادوا كملوا شعلوا الريدوات، ولقاو جرايد ومجلات طيشوهم في وسطك الحريقة باش تزيد تلهب. من بعد نحاو المفاتح الكل متاع الدار، خرجوا سكروا باب اللوح وباب الحديد البراني، ولاذوا بالفرار كما يتكتب في تقارير الأمنيين. ناجي التريبونال.

باش يتصل بصاحبه محمد مرزوق ويطلب منه باش يجي هو وبنت خالته، علما وأنه بنت خالة محمد مرزوق هذا متزوجة سرا بعمر مصطفى. وبطبيعة الحال قال له في التليفون اللي هو يحب يهرب معاها لبنان ويحلوا مشروع بهك الفلوس اللي سرقوهم. محمد مرزوق ما في باله بشي وجد عليها كالفصل، لأن

المتاحة لدى الشباب التونسي. هم أذكياء جدا وموهوبون. هناك إمكانيات هائلة هنا، والتقيت بالعديد من الشركات وأصحاب الأعمال

إلى الجانب الاقتصادي وإلى واقع التعاون بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية. وربما هنا يمكننا الحديث عن الاقتصاد بوصفه ركيزة أساسية لعلاقات ثنائية قوية ومستدامة. ما استراتيجيتكم لتعزيز التجارة والتبادل التجاري بين البلدين، وبالخص كيف يمكن للشركات التونسية أن تستفيد من التكنولوجيا المتقدمة؟ ونحن نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية في ضليع دول العالم في مجال التكنولوجيا. ماذا يمكن للولايات المتحدة أن تقدم للصناعيين التونسيين لتحديث العمليات الصناعية وزيادة كفاءتها؟ ما خطة عملكم في هذا المجال سعادة السفير؟ نعم، هذا سؤال ممتاز. لقد قال الرئيس ترامب في البداية، أي في بداية رئاسته، إن الولايات المتحدة ترحب بالعمل والاستثمار. ونحن هنا بصفتنا ممثلين للولايات المتحدة، وأعني مختلف السفراء، أما أنا فأريد تعزيز إجراء مزيد من الحوار مع بعض خريجي البرامج ومع بعض الشركات التي تشرفت بلقائها هنا في تونس. كما قلت، التقيت بالكثير من الأشخاص منذ وصولي، وعقدت لقاءات كثيرة مع رجال أعمال تونسيين وطلاب. كما تعلمون، فإن السفارة الأمريكية تستضيف برامج متنوعة للشباب التونسي الموهوب. أريد أن أكون أشبه بحلقة وصل بين الولايات المتحدة وتونس، لأتحدث معهم وأستمع إليهم. فالجميع لديهم أفكار رائعة. تحدثت مع أشخاص خلال وجودي في صفاقس، وأرى فرصتين واعدتين للتعاون مع شركتين رائعتين هنا في صفاقس. يمكننا إنجاز مشاريع معهما في الولايات المتحدة، لكنني هنا الآن لأحرص على الاستماع ومعرفة ما إذا كان بإمكاننا زيادة التجارة الثنائية مع تونس والعمل على تشجيع الشركات الأمريكية وعلى القدوم والاستثمار في تونس، وكذلك تشجيع الشركات التونسية على القدوم إلى الولايات المتحدة والاستثمار فيها. فالولايات المتحدة واحدة من أكبر الأسواق في العالم، فلنستفد من ذلك. لاحظنا أن السفارة الأمريكية

وصولا إلى الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وكان ذلك موضوعا مهما طرح للنقاش. بالإضافة إلى ذلك جمعنا كل شيء في مكان واحد وأحضرنا بنوكا يمكنها تمويل التوسع، ومن أهم ما يمكنكم تقديمه لأي بلد تطوير موانئه والواردات والصادرات والأعمال. وهذا أمر أعرف أن الحكومة التونسية ترغب فيه توسيع المواني، ولهذا نظمنا أيام البوانئ البحرية

0: ممثل وزارة الداخلية أبدوا اهتماما كبيرا، كما أبدت شرطة ولاية ميشيغان اهتماما كبيرا بتونس، وسعدوا بزيارتنا لميشيغان، وأمل أن تكون الخطوة التالية أحضار وفد من شرطة الولاية شرطة ولاية ميشيغان إلى هنا للاطلاع على بعض الجوانب التي يمكنهم دراستها وعقد جلسات لتبادل الأفكار حول سبل التحسين والتعرف على المسائل وما شواغل الوزارة الداخلية التونسية التي يمكننا المساعدة فيها. سعادة السفير، وصلنا إلى ختام هذا الحوار. أود أن أجدد شكري لكم على حضوركم معنا اليوم، وأود أن أتيح لكم الفرصة لتوجيه كلمة ختامية إلى مستمعينا بشأن زيارتكم لصفاقس، وأبرز ما لفت اهتمامكم خلال هذه الزيارة وكذلك رؤيتكم الاستراتيجية، أقصد وأنتم على رأس البعثة الدبلوماسية في تونس، الكلمة لكم. شكرا لكم. أود أولا أشكر ديوان فام أو المستمعين أيضا، إنه لشرف كبير أن أكون هنا في صفاقس. قضيت وقتا رائعا خلال الأيام الماضية في صفاقس، ولمست كرم ضيافتي وحفاوة الاستقبال من أهل صفاقس، وأتيحت لي فرصة لقاء طلاب وأساتذة رائعين في جامعة صفاقس، وأنا معجب جدا بالشباب التونسي. إنه أمر رائع ويبعث على الإطمئنان، هذا كما أقول دائما، هو الجيل الجديد، جيلنا، وهؤلاء هم من سيرتقون بالأمور إلى مستوى أعلى. وأتيحت لي فرصة لقاء رواد أعمال متميزين هنا في صفاقس، ولدينا بالفعل بعض الأفكار يمكننا العمل مع بعض الشركات في صفاقس لتوسيع نشاطها في الولايات المتحدة، وهذا مطمئن جدا. ونحن جدون جدا، إنني أسعى لبناء علاقات أفضل، والعام المقبل تحل الذكرى 230 لعلاقاتنا، وأمل أن تكون سنوات 230 المقبلة أفضل من ذلك، وأتطلع للعودة إلى صفاقس حاملا المزيد من الأخبار السارة. ووجودنا هنا يعكس مدى جديتنا في العمل في هذه المنطقة، وقد أحضرنا وفدا من السفارة الأمريكية، ولن تكون هذه زيارتي الأخيرة، وأكد لكم ذلك. شكرا، أهلا بكم في أي وقت. سعادة السفير، شكرا مجددا على حضوركم معنا، كان شرفا كبيرا لنا نستضيفكم على ديوان فام. شكرا لكم مرة أخرى.
1: إذن كان هذا حوارنا مع سعادة سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس السيد بيل بازيكو النسوعداء. بوجوده وحضوره معنا نلتقي بكم في مواعيد قادمة.

0: القوات العسكرية التركية من قاعدة بعشيقة في مدينة نينوى.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM، صوتكم.

0: حدين يا خويا، تحياتنا للجميع. مرحبا ناديه في الاخراج، ايمان في الاخراج الرقمي، وتحيات كامل فريق قسم الرياضه على ديوان اف ام.
1: نسور
0: قرطاج ابطال افريقيا، تونس تستعيد العرش القاري. حاضر معنا في المباشر رئيس الجامعه التونسيه للكره الطايره السيد عبد المجيد جراد. سعد مجيد، مساء النور وسهلا، مرحبا بك.
2: مساء النور ومرحبا بديوان، وبارك الله فيكم على الدعوه لديوان افان، وسلم لي على الجماعه اللي بحذاك الكل، وان شاء الله والجاليه التونسيه نتاعنا في الخارج.
0: تحيه ليك سي عبد المجيد، فرحنا برشا ورجعتونا الفرحه بلوتو، ولا هذه هي لو لانه اللي تعديت ما نحكيش كان في استثناء فقط معناها الرياضات الفرديه والرياضات الجماعيه. اليوم كره اليد معناها بعدنا الحقيقه في السنوات الاخيره، الكره ترسل كيف كره القدم مش لازم نحكي، وقاعد تتابع انت شانك رياضي سي عبد المجيد، ولكن الكره الطايره نجاح جيل كامل من اللاعبين، طاقم فني، نجاح مشروع كامل للجامعة التونسية للكرة الطائرة. أنا ندخل ديريكتومون في صلب الموضوع معك سي عبد المجيد، أصعب لحظة في البطولة شنو هي أصعب لحظة؟ وقتاش ربما سي عبد المجيد أمنت فعليا أنه تونس قادرة ترجع اللقب متاعها وترجع العرش الإفريقي؟
2: شوف، احنا راه البطولة هذه بجات لتونس راهي ثلاثة تحديات. التحدي الأول تعرفوا للبطولة كان

العائله الكبيره، العائله الكبيره بتاع الكره الطايره، من لاعبين، من مدربين، ومن جمهور، من جمهور الكره الطايره اللي كنا نشوفوه في الثمانينيات والتسعينيات، وكل جمهور، الجمهور الحق، الجمهور من ذهب، اللاعبين نتاعنا والمدرب نتاعنا في

0: ويجيت باش تجيب المزود.
1: والله مرحبا.
0: والله ما خليه كان المزود.
1: كانت تغطية إعلامية ممتازة جدا جدا جدا جدا من المرئي والسمعي والبصري.
0: هذا هو. يعطيك الصحة. يعني شكرا لك سعد مجيد جراد رئيس جمعية التونسية الكرة
1: للطائرة. ربي على جماعة الكرة اللي بمحلاك.
0: يسمعوا فيك ديجا وباش يباركوا لك الكل أكيد. مبروك معنا في الاستماع والمتابعة رئيس جمعية التونسية الكرة للطائرة السيد عبد المجيد جراد.
2: وين يلعب من طار؟
0: في بيروس إيطاليا. في إيطاليا. هو اخر عقد مع بيروز الايطالي. بيروز يهز ايكيب ناسيونال تاع بولونيا.
2: يحب يختار منتخب الايطالي ولا شنو المشكله؟
0: هو تو كجامعه تونسيه الكره، جامعه دوليه الكره الطايره، فرضت عليه انه المشاركه فقطكم مع منتخب التونسي.
2: نعرفش تسكر الموضوع معناه.
0: تسكر الموضوع هو
2: ما عادش الموضوع معناه.
0: الموضوع صحيح ما عادش الموضوع تاع يلعب مع بولونيا راهو. خاطر وقتها صرت مع
2: ناسيونال.
0: انت الاتحاد الدولي فرض عليه، الاتحاد الدولي فرض عليه.
3: واش جديده؟ ايوا
0: جديده.
3: خاطر هو في بالي وقتها كان باش يلعب مع بولونيا. أسردام ماما هزت لورو البارح بولونيا.
0: نرجع سي أنيس العياري. أنيس العياري، ثقافة الألقاب، نحكيه على تتويج للكرة الطائرة، وحكينا ديجا نربع مع حسام لهنا على أنه اليوم منتخب التونسي الكرة الطائرة الفولي متاعنا والهوند متاعنا، الهوند على غالب هكا تشوف شنو اللي قاعد صاير. الكرة الطائرة بقات أمل واحد اليوم وقت اللي فما خدمة من الديسيون اللي فات في مصر. أنيس خسرنا كونتر المنتخب المصري في الفينال ونعرفوا كيفاش انهزمنا راه في الفينال معناه. بعد خدمنا ورجعنا التيتر متاعنا ورجعنا التاج متاعنا الإفريقي. التعاقد والله سهل الموضوع، التعاقد مع مدرب عالمي كاميلو بلاتشي، معناه نحكي على روسيا بلغاريا صربيا تركيا، خدمة العباد وتشكيلة معناه ما بين جمال الخبرة والطموح، نظمنا في بلادنا وهزينا اللقب متاعنا.
4: شوف حاتم، أهم حاجة قالها ممكن رئيس الاتحاد، إن شاء الله مرة أخرى مبروك علينا التاج هذا، لكن وقت اللي تجيب إترانجي يلزمك تختار وتكون عامل كاستينج بي وعارف على شنو هي قادم، لأنه قال هو اليوم الدولة مشيت معانا في مشروع الأجنبي، والأجنبي اليوم جاب لك تيتر على مستوى الفولي تريز امبورتون، مهم
0: برشا بطل أفريقيا
4: بيان سور وضحى وكل شيء جات ريزولتا عكس الفوت. معناتها راهي ثقافه الالقاب احنا في تونس الحقيقه على مستوى المنتخبات ما عندناش ثقافه الالقاب، نفقدوها، هذه حاجه مهمه برشا.
0: فقدت ولا ما عندناش جمله؟
4: ما عندناش هي اصلا.
0: راكم هزيتوا انتم؟
4: ايه مره في درقه دي تقعد حلم هذيك التو نحكيو بها. تيتريز تحضر له
2: بلدان المغرب العربي ابار مصر، شكون اللي قاعد يهز في تيترويت؟
4: اي قلت لك، قال لي ثقافه الالقاب، قلت انا ما نذكرش
2: حتى المغرب ما عندهاش، ماله حتى الجزائر ما عندهاش.

0: نهير الفوق نهير اللوطه تجيكم كوب دافريك نكسر واحنا
1: تعرف
0: راهو مستوى يومي
1: تعرف حاجه مهمه التيتر هذه راهو جاي في ظرف صعيب برشا
0: هذاك
1: علاش احنا فرحانين برشا وانا بيدي تفاعلت مع رئيس الاتحاد اللي كان معانا تحسوا من داخل تحدي لي

0: بابل معناها الدرنير موفي في السانديكا نتاع دي دي ميسان لورد دي ميسان في باريس وما خمسه توينسا
1: وفي الروبوتيك
0: وفي الروبوتيك وفي الدنيا الكل وقفنا على حد الكره معناها انت ماتير غريز عندك وانتيليجون تونسي ديما نكبلوا في روحنا ولا وكذا وخطينا ويزي وخلنا نربحوا ميتش ميتش صغير هكا ربع ماتش ونربحوا دوس لا يفوري في غران يفوري في غران باللي مويان اللي عندنا وحتحاول سلطة الشراف تأطرنا وتعطينا ان مينيموم وار بلوس دو مويان ونكونوا احنا لوجيك في الاسبري وتكون عندنا الاسبري دو سانتيزي دو روبورتينغ. اليوم نجحنا كما قالك عياري علاش نجحنا شو اللي نجمو نحسنوه وشو اللي نجمو ندعموه لقدر الله غدوة ما مشيتش العملية علاش ما نجحناش يفو اتر براغماتيك مثلا اني بار اكزامبل مع كامل احتراماتي معناها سي عبد المجيد ونحبه ونحترمه كل شيء فما فرحة مبالغ فيها فرحة مبالغ فيها اني اون غراند ناسيون اون تري غراند ناسيون دو فولي بول
2: ما نفرحوش
0: ما نفرحش اسو بوين
2: شنو ما نفرحش اسو بوين
0: ما نفرحش اسو بوين
2: هذيك دكتور احنا مستحقين فرحه راه في اي حاجه
0: هذيك ربي العالم كامل مستحق
2: لا لا لا مستحقين
0: ما نفرحش اسو بوين اني راني ما نقزمش الانتصار
2: بعد ديسيبسيون تاع ماتش اوغندا الاخراني
3: السيد عاش ضغط
2: بعد ديسيبسيون تاع ماتش اوغندا مستحقين فرحه انا ليت معناها نهار الخميس نهار الخميس في الليل مشيت نتفرج على تونس واوغندا روحت بغصتي مريض من غدوه الحي عندي ماتش فينال شامبيونان تاع فولي ربحت هزيت كوب دافري لا نفرح
0: لا,
2: لا انا اموري نفرح يا خويا انا نفرح
0: نحب نتقدم
2: نفرح
0: هاد لا بيرفورمانس اون سبور
3: هو الباهي ما يزمكش تفرح برشا في الربح وفي الخساره ما تحزنش برشا هذه حاجه معناتها لازم في السبور لازم نعرفوا
0: انت ان تري غران شامبيون دو فولي
3: بول انا اللي فهمته منك انت دوك انه بحكم المنظور نتاعنا احنا فالور نتاعنا كتونس في الكره الطايره معناتها ما يلزمناش معناتها نأولوه ونكبروه اكثر من اللازم
2: واضح حي نحكي شويه كوره بعد شويه نحكي بعد شويه حضرنا روحك تحكي على الاصابه نتاع
0: حاضر
1: اما الاساس ما تكلمتوش فيه
4: اللي هو تفضل الاساس اللي تو اللي صارت فيه البوليميك هذايا بين انيس ولا بين الدكتور بالفرحه ومش فرحه وكوب دي موند والدكتور يحب عنده الحق دكتور يحب تونس ماذا بها تمشي لانكار وتمشي دومي اما كيفاش باش نمشيولها
0: انا كش قلت لك الروبو

0: احكي لك، هاش نحكي لك انا
1: ليه بمونتان مش كبير.
0: لا بليش بليش
2: بليش
0: بليش بليش
3: يحكي على بليش،
0: هاش نحكي لك يا نيس، هاش نحكي لك هو يا اخي كيف تاع ايطاليا بتاخذ جوار من الكلوب والمسبيروس، ها مش تحط له انت، هاو يمشي بليش. اما اول فونت ناخذ فيه مثلا
2: 20%
0: ناخذ فيه 30% كي يمشي يتباع اللي كي باخذ ناخذ فيه ننفستي فيه. اما نقول له لا الا ما تعطيني الكلوب نتاعك الاخرين يجيبوا جوارات من اي بلاد في العالم
1: يصرف عليك على الفولي. لي غراند ناسيون في الفولي صحيح كما قال لك معنا جورج جوان حسام وتخمام العياري يكون وبيرفورمي ويطلع ثله خمسه سته اللي هما اونتر بارونتيز بون كابل يخرجوا ويطلعوا في المستوى. اما صديقي من الاخر فما دي بوست فما دي بير رار اللي هو التجنيس.
2: واضح
1: احكي لي هذا موضوع ليون نتاع بولونيا وايطاليا اينوغو فما التجنيس.
2: نحكي بعد شويه كما قلنا نحكي على شيء كوره ونحكي على ياسين مريح اعتزال مبكر امني هي فرضت عليه صبيته. Extra time.

0: من القدام معناتها يزيد يلعب اكثر، لكن كما قلنا معناتها حكم الاصابات ما خلاهوش اليوم يزيد. نتصور انا انه الاختيار الانسب بالنسبه لي هو الحفظ المسيره المحترمه اللي قدمها، شاف من الافضل بالتواصل مع النادي الافريقي انه ناس معناتها قدروه، ناس انتدبوه معناتها وكبروا به، اليوم ما يحبش يكون انه متواجد للتواجد. معناتها ياسين مرياح خير بعد مسيره، وراه الاصابات في بعض الاحيان راهو مش ترجع بيك للتوالي، ما عادش باش تقدم. معناتها المسيره اللي عملها هو شو اللي ندخلوا بعد في السب في الشتم، اذا مش يشارك اذا مش كذا
1: يخرج امبوتي.

0: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
1: رجعتي الشتوية.
0: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

0: ويكند مع ديوان ترانس ميكس نورمال. وعندك مع الحكايات البارانورمال ملك بعبو العريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوا في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: معكم في إكسترا تايم.
2: مرحبا بكم من جديد، نواصل المشوار في إكسترا تايم حتى الخمسة متاع العشية. تحية لكل من التحق بنا في الاستماع والمتابعة. اليوم 8 متاع الليل نواجه المنتخب البوتسواني، بداية من 8 متاع الليل كما قلنا فأنا محمد العقر بيبي رادس في الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027. سألنا الجمهور مباراة بوتسوانا مصيرية أو ليش، بيقول أنا سألت السؤال هذا اليوم نشوفه نعم 81% لا 19% حسام مصيرية. قالك مباراة هذه مصيرية
3: أكثر من مصيرية. شنو مصيرية؟ بعد ما خسرت نقطتين أنت في رادس زي تخسر نقاط خلين في رادس،
2: ما زال بكري شوية
3: على كلمة بكري. مصيرية قدام الماتش يخي هي قدام الماتش فيها البول
2: سيتها ماتش شوية
3: كدني حيزوز يقعدوا أربعة قعد كان مستوى مصيرية.
2: إجابات حسادي مصيرة.
3: أنت تصور لا قدر الله تعمل نيل ولا تخسر أنت مع بوتسوان ومن بعد عندك لي دو ديرنيي ماتش في البول اون ديبلاسمون تمشي له. تصور انت ماشي ماتش الاخراني مع بوتسوانا في بوتسوانا وماتش ديسيزيف هي مقاقه هي قدامك ولا هي معاك مش يفضها غادي في بوتسوانا قدام 40 ولا 50 ولا 60 الف ولا واحد دونك.
2: والله تعرف
3: انت خسرت دو بوين شو معروفين هذوما تصفيات يزمك تعمل البلان في بلادك ومن بعد تقدم ان بوين هنا تقدم ثلاثه هنا تريقوا الأمورك سورتو تولينا معناها واحدة بركة تترشح
2: وتعرف حسين واحدة من ثلاثة اللي قلق في الكلام والله بالحق راهو معناها الخوف جمال ولينا نخافوا معناها أوغندا من نهار الأربعاء وقت اللي حكينا سي حسام على ماتش أوغندا مغدوة الفورماسيون بروبابل وغيره كذا نحسوا بريحية معناها وكأنه احنا في طريق مفتوح أمام منتخب أوغندا. اليوم حسام كي يحكي يقول لك اليوم تلعب أنت مع بوتسوانا وفي تونس يا جمال وفي ما في جمهورنا وبلادنا يقول لك هذا اللي يقدر أنت تخسر ولا تتعادل وقت اللي هو معناها بالحق معناها مشكلة كبيرة ولا تدير
4: راهو يلزمنا نعرفوا حاجة قبل كل شيء راهو برشا راهو فليك
3: واحنا طاح
4: اي احنا طاح والنيفو طلع واكبر دليل كاس العالم الاخيره هذا كي تشوفوا معناتها الفرق الافريقيه معناتها المستوى اللي قدمته وكيفاش معناتها كانت في الفتره هذيك بالضبط الكافير كما قلت افضل دليل معناتها نشوفوا المستوى كيفاش طلع هذا الشيء اللي يخوف لكن انا ما نقولش مصيريه تكون مقابله مهمه ومهمه جدا انا نقول مقابله مهمه ومهمه جدا خاطر ما دامك انت ما زلت مش تلعب هذه المقابله الثانيه مع تفهم عشان قال نقول مقابلة مهمة جدا خطر عندك النقاط متاع الفرق الخصمة مع تتنجم في بعض الأحيان الظروف تخدمك احنا من صعب وهيش لكن ما هيش مقابلة سهلة مقابلة مهمة جدا على الميدان متاعنا مستحقين ثلاثة نقاط مستحقين نشدوا الطريق متاعنا ما هو سهل مازلنا نلوجوا على التوازن متاعنا في مرحلة متاع شك ما يلزمناش الطول هذا هو اللي
2: صحيح
4: اللي لازمنا نكون متفاهمين عليه.
2: صديقنا محمد ربا يقول يا ولدي راه الشيء هذا ما كناش نحكيه عليه يا حاتم يقول نورمالمون نحكيه على دومي والربع نهائي كأس الأمم الأفريقية
3: رجع بينا برشا التالي
2: هاي بالحق معنا يقول لك نورمالمون الشيء هذا ما نحكيهوش عليه
3: احنا في كاليفيكاسيون تاع الكوب دي مونت ما نعملنا
2: قبلنا حتى بون حتى بون
3: قداش مركينا في الماتشات اللي في رادس مع منتخبات متوسطه على
2: قداش النتائج ساو تومي برانسيب كبسنا
3: قداش قداش النتائج شوف
2: 10
3: واحد شيء 0 0 2 1 ما عادش ثم ماتش
4: يمكن سير. تجيب نقاط من برا اكثر من اللي مش تجيبهم في تونس كيما انت يمكن ما تجيبش نقاط وما تفوز لنا راك تنجم تجيب من برا خاطر انت لانا مفروض تستصنع انت الضغط عليك انت باش تفوز ضغط النتيجه ضغط اللعب
5: هات البرا يمقول جمال 147 عالميا كي ما تربحوش هنا زايد باش نمشي غادي يصل
4: ما هو ذيك كلام 47 عالميا تحسن
5: لا
4: تحسنش
5: برشا
4: تحسن انا تحسنش برشا
3: باه هو تحسن وانت وين واحنا خيبنا برشا
5: في قبر
4: احنا وين هو ما تحسنوش
5: عملنا معاه ماتش ميكال في اخر 25 أما أنا مع ماتش أميكا
6: صحيح بوتسوانا
5: وقت ربحنا 2-1 وكذا كل مش تريفيزي ظهر لي كان مش غلط هذا كان ماتش مش تريفيزي
6: أما في
5: بوتسوانا اللي كنا نربحوا فيها 4-5
6: بالحق دكتور تالكوب دي موند أما أنا في آخر قبل ما سافروا للمونديال
5: لا لا لا
6: ولا كوب دافريك
5: قبل كوب دافريك
6: كوب دافريك
5: في كوباراب والكوب
6: في عند راهم
5: أي صحيح قبل ما بين كوباراب والكوب دافريك بوتسوانا 5-6 انتهت بوتسوانا توا متاع تربح وكهو
4: معناها
5: هو تحسن متفاهمين اما انت
6: قدام 18 ديسمبر لعب صحيح دكتور
5: انت قدام اوبليغاسيون باش تربحوا خاطر كيما قال لك حسام ما حاجه مهمه برشا انت عندك اليوم زوز منتخبات تتعارك انت وياهم على بلاصه انتوما ثلاث احنا ثلاث احنا وليبيا وبوتسوانا حاجه اخرى مهمه برشا بوتسوانا قلعت لك نيول من ليبيا
6: والله تشوف مصليبة دكتور
5: ليبي حقيقة 8 جاب 8 بونت
6: بوسيسيون مثال تشوف على ماتش 71-29 تسديدات 24 ليبيا 6 بوتسوانا
5: ليبيا جابت 6-7 فرص واضحين للتسجيل
6: صحيح
5: بوتسوانا جابها زوز فرص رابحة 2 بلاش دقيقة 87 عدلت لها في الماركت 87 و94
6: في التير دكتور متاع ليبيا متاع بوتسوانا عملت 177 أتاك
5: بوتسوانا بس
6: بوتسوانا عملت
5: 35
6: كيف تاع ترانزيسيون
5: جمعية تاع ترانزيسيون وإحنا ديجا جمعياتهم لعبنا لهم في الكوب دافريك في الشامبيونز ليج هذيك جالاكسي جالاكسي جمعية لعب مع الاسبيرانس ومع الإتوال
6: تاو
5: 3 سنين ترشحوا للبول معناها ماشيين ويتحسنوا لكن نورمالمون انت بالليفكتيف اللي عندك ما نحكيوش على الفيكيو بالليفكتيف اللي عندك فقط باللا بريزونس نتاع جمهورك باللوبليغاسيون دو فيكتوار نورمالمون تربح
4: فما حاجتين دونك هنا فما انا قيس على روحي
5: أيه.
4: من قيس على حتى جمعية سواء كانت قوية ضعيفة باهية مش باهية من قيس على روحي أنا شنو والوضعية متاعي شنية احنا في وضعية باهية
5: احنا ما نش قاعد نتحسنوا
4: اي احنا في وضعية باهية صحيح ونزيد نقيس شمعنا تنقيس على روحي كاني انا باهي في افضل حالاتي ومأمن بوتسوانا ولا غيرها تو نجيبوا الماتش
5: بيه.
4: اما كان انا مانيش في افضل حالاتي وزيد الفرق الاخرى تحسنت والنيفو كما قلنا قرب راهو ما عاد فما حتى مقابلة سهلة على الورق تغزر تونس اليوم فابوري احنا افضل
6: على الورق
4: على الورق لكن كي تهبط للميدان وحقيقه الميدان حاجه اخرى
6: يا جمال مش حتى تونس
5: نسمع تصريحي
6: انت مصر تو مصر شوفش بالمونديال وشويه ربحت الارجنتين الكوب دي مون عملت نيول مع انغولا في مصر
4: انغولا
6: السنغال
5: انغولا ما هيش اوغند
6: نحكي لك والسنغال
5: وموزمبيق
6: نيول مع الموزمبيق
5: هي انغولا خير من بوتسوانا
6: نحكي لك تحسنوا نحكي لك الكل
4: فما نقطه مهمه جدا زاد بوتسوانا دوك المدرب نتاعها قداش عندهم قاعدين يخدموا مع بعض
5: عندهم برشا
4: صحيت سيتريزان بوردو معناتها فريق ركب على بعضه بداوا يلقاو الاوتوماتيزم نتاعهم
5: كان الجزائري عمروش الجزائري
6: نرجع لموين الشعباني شنو حكايه باش خليه بطبيعه التعليق اللي يسمع يعني نسمعوا على الوضعيه الحاليه كانت وجهوا بالسؤال موين الشعباني وكانت هذه الاجابه نسمعوا نادي مع بعضنا ونسمعوا بطبيعه شنو قال موين الشعباني
7: السيتواسيون اللي احنا فيها راهو مش كون فيكم ماهيش بتاع شهر وشهرين وثلاث اربع ماتشات راهي معناها خدمه اللي تحب لها صبر اللي تحب لها وقت مثلا انا وقت اللي جيت في اول كونفرنس الناس كل كانت مجتمعه ومعظم الاسئله الكل كوتش ما عندناش الشامبيونه ما عندناش جوار الدين في الشامبيونه وما عندناش لي دي ناسيونو في مستوى الفئه اللي لازم تكفيش تجي هاو ما عندناش باش نتعلم لازم شويه صبر لازم شويه وقت كي باش نحكموا احنا مثلا على جوار مازال يحكي اول مباراه ليه ونحكم عليه ما عملنا حتى شيء دونك سي ان مومون دو سوليداريتي من السكول سي ان مومون باش نحكوا الكل مع المنتخب مع تونس انا بدي في بيريود نجم نقول اوبسيرفاسيون عندي برشا ملاحظات واكيد انا كل ستاج وكل سيونس دونترينمون كل ماتش باش ناخذوا منه برشا دروس دونك انا بالنسبه لي انا اللي باش يكون مفيد للكيب ناسيونال يعطي ان بلوس للكيب ناسيونال ونحس انه جاي باش يعطي ان بلوس كتسوا جاي من الشامبيونان تاع تونس ولا من برا باش يكون موجود اللي باش نحس انه بين البنين اكيد مش يكون موجود
6: اللي يحس بين البنين راه مش باش يكون في الكيب ناسيونال اي هذا ما الشعبي شنو قال لك
4: ساعة قبل كل شيء أنا سمعت له خيال كل شحكي
6: خليتك أنا في الأخرة كده التعليق على الديبا اللي صارت
4: بيشوف السلسلة متاع النتائج السلبية طولت يسر
6: طولت
4: وبكوارث زي ده نحكيه على نتائج خايبة وخايبة برشا هذه حاجة فيني أنا اليوم اقتنعت قناعاتي شخصيا ما عادش نحكي عن المغرب ومصر ودربيات مصر هذوما ماتشواتي أنا تو في الحالة اللي فيها تو كمنتخب تونسي دربياتي أوغندا دربياتي بوتسوانا هذوما الماتشوات
8: اللي يزمني يكون حاضر فيهم، لأنه المستوى الأول المغرب ومصر وجزائر صعيب برشا نخلطو لهم، ما عادش نجمو نحكيو عليهم، ما عادش نجمو نقارنو روحنا بهم. يعني ماتش اليوم هو ماتشون، حاجة مهمة برشا إنه ثم ماتشوات راهو نتاع ملاعبية نتاع روح نتاع جرينتا، بغض النظر على التكتيك نتاع المدرب، لأنه المدرب اليوم يجيك في أسبوع ما ينجمش يغير برشا حاجات، جوست يحط التشكيلة، يحط التوليفة نتاعو، بعدين الاجتهاد نتاع الملاعبية، كل واحد شنو يجي مقدم من عنده. ماتش اليوم أنا نشوفه مصيري للمنتخب التونسي والوضعية الحالية. أنا في الحالتين شو نقول؟ نقول كي تربح كي تخسر تونس بالنسبة لي، التغيير لازم التغيير، لأنه يعني بعد التربص هذا نتصور أنه بتصير قرارات وقرارات مهمة في تغيير اللي صاير اليوم في القائمة.
6: شنو باش يصير؟
8: باش تصير حاجات مهمة برشا، بغض النظر على اللي جورني فيفا باش تصير توقيف البطولة.
6: هذه معلومة ولا تخمينات؟
8: تخمينات نتصور.
6: تخمينات مش معلومة.
8: تخمينات بون. تخمينات بون. لا لا مش معلومة.
3: كوكتيل تخمينات
6: مع شوية معلومة.
8: فهمت؟ لأنه اليوم ما عادش نجم تعمل على اللي جورني فيفا، اليوم يزمك تاخذ قرارات وتحاول ترجع للبطولة وترجع للجدة، والمدرب يخدم على البطولة، ولهنا تنحي اللي جورني فيفا وتخدم أكثر على توقيف البطولة. تولي تخدم المدرب كل مرة في الشهر يا خويا، معنا 3-4 أيام يلم، ونحاول نمشيو باستراتيجي أخرى، لأنه التغيير لازم حكيت عليه الموضوع هذا في التغيير، لأنه باش نمشيو للتغيير، لأنه اليوم ما عادش عندنا وقت. اليوم قريب نتشحتوا من الملاعبية، راهو المباراة هذه مصيرية، قريب نتشحتوا من الملاعبية نتاع ليكيب ناسيونال، نقول لهم راهي مباراة مصيرية يا ولادي، قد ما افضل ما عندكم يا ولادي، ثم ايماج تاع ليكيب ناسيونال يا دي، رانا بعاد، رانا ماشيين للتعاسة وأكثر من التعاسة.
6: نعطيك رقم دي متفاعل معك نيسا، رقم 12 مقابلة أخيرة، كل شيء ميمنيش، يعني تلعب بلجيكا ولا هولندا ولا برازيل ميمنيش، 12 مقابلة 7 زين 3 تعادلات 2 انتصارات.
8: اي عمرنا ما وصلنا لها
6: المرحلة. انتصارات كان ضد دايتي، ضد أوغندا في كوب دافريك.
8: معك حاتم، هاك الأرقام تحكي، يعني اليوم تجيب صبري لاموشي وسامي ترابلسي، واليوم معين هذول اليوم يزينا من المدربين وفشل الجامعة وفشل المدربين، حتى الملاعبية زادها نص الباس، حتى الملاعبية اللي عندنا ما عندهمش الإمكانيات الكبيرة، ما عندهمش كاركتير، ملاعبية دونترالمون. واليوم بين بالكاشف مزدوجي الجنسية، لازمنا نلوجوا على بروفيلات
6: خير
8: برشا. اليوم ما نحبش تجيب لي 6 و7، جيب لي 3-4 يزي لكيب ناسيونال، هذا اللي يهمني أنا، تجمش تجيب لي 6-7 عاد نعطي فرصة لولاد البطولة. أنا اليوم
6: مكلاي ولاد البطولة لعب بيهم ضد مصر، أنا نزل مقابلات وخسرت 3-0.
8: إيه ثم شوف إيجا نقولك حاجة،
6: جربناهم
3: لميتهم في 3 أيام وهزيتهم ودخول
8: اليوم شوف حسام، اليوم البطولة يزمك ترجع لها، من عسها كلمة كبيرة شوية، قمع للبطولة التونسية ولا قمع للملاعبية، ذو مخري ما عادش تخليهم يحلموا، الملاعبية ما عادش تحب تحلم، الملاعب يقول لك أن نلعب في جمعيتي سيبون المنتخب ولا مستحيل عنده. احنا وصلناهم للمرحلة ذي لأنه يعني سوقنا للشارع الرياضي وسوقنا للتوانسة أنه راهو اليوم عنا بروجي على مزدوجي الجنسية، والملاعبية اللي تلعب البرة في بين
4: الحاجة كبيرة. ما فما تانيس
8: مزدوجي
6: الجنسية، مثلا حتى أنت لك أعطينا ميكرو جمال،
4: أنا ما ضد مزدوجي الجنسية،
6: قارن لي
4: أوكي ما يستحقش خويا،
8: هذا هو اللي نحكي فيه البر. ليه هذا هو اللي نحكي فيه جمال، وقت اللي اليوم نتعداو بمرحلة طويلة برشا، والملاعبية هذو ما تحب ولا تكره، ما ريتش حتى ملاعبي فيهم ديسيزيف. نحي حنا بعل الحقيقة بالنسبة لي أنا في اللي جي وفي الإكسبرينس، حنا بعل المجبري اللي جي ورا بيرفورمانس في عديد المناسبات في المنافسات الكبيرة، الراوة في ماتش
4: واحد،
8: لكن البقية بعاد ياسر، ما ريتش ملاعبي يهز المنتخب. اليوم الطايف ريت المباراة اللي فات العاشوري في جمعيته وتير يجي للمنتخب، معناتها تشوف المستوى. يعني الحقيقة حاتم جاء الوقت اليوم، خلينا نكونوا واضحين، مباراة اليوم راهي مهمة برشا المسير المسير للمسار نتاع المنتخب. واليوم لا قدر الله نتيجة سلبية، راهو بالنسبة لي أنا 100% صار التغيير، لأنه الحقيقة الفكرة تراود الناس الكل أنه يزم يصير التغيير، نعود نرجع البطولة بغض النظر
6: التغيير وين
8: نيس؟ التغيير باش يصير على مستوى اللاعبين اليوم، ثم انوتر بروجي باش تولي انت تستعمل معناتها الابرار الجورني فيفا، تعاود ترجع للبطوله، تاخذ على كيما نقولوا احنا مره في الشهر، تاخذ الملاعبيه هذوما، تعمل تربص نتاع 3-4 ايام، كل مره الناخب الوطني ياخذ وقت باش يعمل مجالس نتاعو
6: في البطوله،
8: في البطوله يصير توقيف، تبدل الرزنامه، واللي في كل مره معين ياخذ اكثر وقت معاهم، ولهنا يكون الاوبجيكتيف شنو نحكيو على كوب دي موند 2030. انا الحقيقه بالنسبه لي انا
6: ترشح نيس خلاتنا ربما ندخلوا في الموضوع اللي كنت تحكي فيه انت قبيله، تاع اللاعبيه هم مزدوجي جنسيه، هم توانسه في الاخير وولاد البطوله، ما نحبوش هذه الكلمه ذي، لكن انت ما تشوفش انه اليوم مثال هالمقارنه اللي بدينا فيها، مثال مع الجزائر مع المغرب مع خليتنا أن نمشي والحل هذاك
8: معونا ما تقرنا معهم بعد علينا وما مو ما نتقرنوش يعني كان جينا نفهم
6: بعد علينا
8: ليه بعد علينا كان جينا دينا ما نحكيوش على المقارنة وهذه حقيقة راهو نحيني من الوطنية خاطر كان نحكيو على الوطنية أنا ملكة دي كيب ناسيونال حتى كشي كيب سينيور واليوم نعيش للمنتخب وقت اللي المنتخب يخسر راني أكثر عباد تتقلق وأكثر عباد تمرض معناتها حاجة عادية معناتها ذيرة ومنتخب لكن اليوم وقت اللي تقرر روحك بمغرب وتزير ومصر وتحاول تمشي بعيد ما نكذبوش على بعضنا احنا مستوانا توا الحالي غابور واندا اوغندا بوتسوانا هذوما الماتشوات اللي نجموا نفكوهم في المستوى الحالي وشوف تفك شوف ليه لانه الملاعبيه هم وصلونا الحالة هذه الكاليتي دو والمستوى نتاعنا ردي وردي جدا لكن مباراة اليوم راهو ثم اسم تونس راهو ثم شعب وراكم انت كي ما تحبش الجمهور يغضب وما تحبش الغلايين وما تحبش الشارع الرياضي سخون بالنتيجه والجمهور التونسي الحقيقه حاتم مستحق نتيجه كيما نتاع الليله
6: دكتور والله بعد بون ديما باش نربط بعد ماتش الفولي ما نحبش نحكي معك ماتش الفولي تدخل يخطاني به شوف ساعات فما تراه حسام قالها والله قالها مره حسام معانا قالها خالد الملي قالها مجدي التراوي قالها انيس قالها جمال فما تراه يجيبوا لهم لعبيه دكتور به خلينا قلنا احنا يا سيدي هذايا راي وقناع لا لوم سيدي على معين الشعباني ولا النظام وغيره به اليوم في المطرح نتاع لعبيه دكتور صحيح. انت ماتش اوغندا كان عندك 20,000 جاي يتفرجوا راه بعد ديسيبسيون تاع مونديال كنت على قاب قوسين من شويه مصالحه مع الجمهور اللي جاك وشجع كذاك يا اخي ما تقعدوش انتم ملعبيه بعضكم تحكيوا كما قال نيسا يا الاولاد راهو نخرجوا فرحوا شويه العباد
5: ما نصورش هم ما يحبوش
6: خلينا ما نصورش خاطر كل واحد يزيد من عنده شويه دكتور
5: مش حكايه يزيد من ما يزيدش هو ديجا باش نسكروا معناها القوس هذاك صار معناها صار ميزونتونت في حكايه المباراه بتاتر خليت زاد الناخب الوطني ما يزيدش المهاجم الثاني ولا ما يلعبش معناها خلينا نقول ورق والهجوميه الكل ولا كذا صارت ميزونتونت يتلعب يتحسب ما يتحسبش هذاك مهم راه مهم في الجيستيون دو ماتش مهم حتى في التشكيل
6: الداخلي جات بعد المقابل
5: صارت ميزونتونت معناها هو تعطات له المعلومه اليوم مش محسوبي
6: كان يرجع اللي فات حسام معنا لهنا انا حسام وناصر ومجدي
5: يعني دو سيمين حكينا الموضوع صحيح يعني وهي كنت تصير دو
6: سيمين عملنا مكالمه هاتفيه في المباشر واكدونا خاطر قعدنا في البوليميك والله انا شكيت قلت يخرج واحد يقدم في برنامج يعرف حد شيء قال لك النقاط يتحسبوا
5: مع مقني قبل مباراة بساعتين قلنا راهي فما بوسيبيتي كبيره يتحسبوا اعطاني بعث لي التكست تاع الكاف قلت له راهم ظاهرين يتحسبوا بالتكس باللونجلي ما نصورش مكتوب بالشينوا
6: أثر الموضوع ذاك قداش نسبة التأثير
5: خياني توها مدربين بحذاك يبدأ عندي الماتش الوفيسيال بعد 4 أيام علاش الريسكي بلاعب ناقص طريف ولا الريسكي بلاعب أنا أعرفه يعطيني 90 دقيقة برك وعليش أني نمشي فهمني ولا معناها ما نجربش مش نجرب من حاول كيفاش نلقى دوتر سوليسيون ولا دوتر بلان قالولك كيبدأ ماتش دقيقة برك ماتش أوفيسيال وأني عامل واحد واحد ومازالوا لي فهمتني ما نعرفش يعني 20 مينوت ولا 25 مينوت وحاشي بالماتش
6: معني
5: ناخذ حلول هجوميه
8: عندي سؤال ليك انت
5: تفضل
8: كان جيت انت مدرب على البنك وانت حكيت على الجيستيون واحد ما نعرفش اسكو هو عنده ميسي ورونالدو على البنك وعنده لا خليني نكمل لك انا السؤال اللي كنت يخصك انت شنو التغييرات اللي كنت انت تقوم ولا شكون من الملاعبيه اللي اليوم موجودين على البنك ينجموا يغيروا من مسار المباراه
5: فما بيان سور فما علي معلول فما مستوري موجودين شنو ما نجموش يعطيوا اضافه علي معلول ومستوري ما نجموش يعطيو اضافه هجوميه يا اخي يوم مالوي جايين منتخب
8: اللي صار انت تحكيو
5: في البرفورمانس نتاعهم في
8: علي معلول الشيرني ما كانش يعني ما كانش خايب برشا لكن خليني نقول لك حاجه علاش ما حكيناش على فاليري اللي كان من دقيقه 50 انت كان جيت على البنك كفني ما قلنا احنا ونشدنا معين الشعبي
5: فاليري متوسط
8: اي نشدنا نشكو المعين قلنا له بربي يا معين هل وليت خلينا نشوفوه
5: نفاتي صحيح
8: أنا طلبت عندك في البلاتو قلت له يا معين بربك تجي الفرصة أعطينا شوية وقت للنفاتي خلينا نراوه ما كانش من أجر وانت مباراة مكش معامل عليها كنت تنجم توري هنا الطفل على الأقل تخرج هنا نشوفوه فنيين باش نجمه قيموه
5: أنت هاو نعطيك معلومة أخرى هاو اليوم باش يلعب بثلاثة في المحور والأقرب الأقرب مش هو باش يكون نكسونتري على اليمين
6: التمير الحاسم بالدكتور
5: باش يكون اللي
6: التمرير الحاسم طيب مش مشيت نحكي فنيا جاما نخشير مية دائما معناها قبل تقريبا اقل من 4 ساعات من المقابله حسب ما مصادرنا انه 3-5-2 ما نعرفش 3-5-2 3-4-3 3-4-1-2 هذاك عندكم انتم تعرفوا الكوره لكن المحتمله ايمن دحمان ثلاثه في الدفاع النصراوي ادم عروس منتصر طالبي علي معلول جناح ايسر سيف الله الطيف جناح ايمن فرجاني الساسي نيس بن سليمان اسماعيل الغربي الياس العاشوري حازم مستوري هذه الأقرب والبروبابل، هذه التشكيلة. نعاود دحمان، نصراوي، عروس، طالبي، علي معلول، سيف الله الطيف، فرجاني، بن سليمان، غربي، عاشوري، مستوري. إن ثبت أنه هذه التشكيلة اللي ينزل بها المدرب ماهي الشعباني، شنو فكر معين بارابور ديما لادفرسيرا؟
4: ما هو فكر معين واضح اليوم من انه يحب يفوز، الزامية الفوز اليوم كي تشوف اللي جوار حسب ما سميت انت الفورماسيون كان هذه الاقرب معناتها لي تومبيرامون تاع لي جوار اللي متواجدين في الملعب كلهم اكثر منهم اوفنسيف. اليوم تشوف معلور كي تشوف الطيف كي تشوف الغربي تشوف بن سليمان تشوف العاشوري معناتها مع المستوري معناتها المهاجم الصريح معناتها لهنا معناتها اغلبيه اللاعبين المتواجدين نفس نتاعهم اكثر هجومي بقطع النظر على طريقة اللعب السيستم تاع المقابلة سواء 3 5 2 3 4 3 3 4 2 1 ولا 3 4 1 2 مش هذاك هو التنشيط هو اللي يهم معناتها اللي يهم بالنسبة للمدرب وعلى أرضية الميدان هو التنشيط كيفاش باش يكون الفريق متواجد معناتها نتصور أنا اليوم ضرورة حتمية الانتصار تفرض علينا باش نجازفوا لكن في نفس الوقت ما يلزمناش نقبلوا معناتها لازمنا نكونوا ايكيليبري معناتها اذا مش نخموا كان في الهجوم معناتها الله يقدر نجموا نقبلوا هدف ينجم يصعب علينا اليوم المسؤوليه نتاع المقابله ينجم معناتها يكبل اللاعبين ما غير ما ننكروا انه اللاعبين ممزوسين لحد اللحظه هذه خاصه بعد المقابله الاولى معناتها كي شفنا المردود نتاع المقابله الاولى اللي ما نجموش نطلبوا حاجه كبيره كما قلنا في ثلاثة ايام مع ثلاثه حصص بعد ثلاثه حصص باش تطلب حاجه كبيره من مدرب ولا باش يخلي لك طابع ولا باش تشوف فكر مستحيل تلقاه نفس الشيء اليوم معناتها اللي يهمنا هو النتيجه معناتها نطلبوا حاجه كبيره
6: النتيجه وليس الاداء
4: اكيد اليوم مستحقين النتيجه لدى بالوقت ما نجمش تطلب كما قلنا في اسبوع مش تطلب انت مردود في اسبوع يمكن اذا مش تلقى يمكن المدرب شاف اكيد شاف الفريق الخصم شاف انه اليوم اذا مش يغير طريقه اللعب باش يامن يمكن الناس كي يقولوا احنا في بعض الاحيان ثلاثه مدافعين في المحور رانا مش نخدموا دفاعيين لا بالعكس ثلاثه مدافعين في المحور راهي باش تعطيك اكثر معناتها نفس هجومي للظهره معناتها اكثر منه
6: هاي حسام الحجالي سيف الله الطيف جناح ايمن اليوم عندنا معتز نفاتي عندنا يان فاليري لكن القاو سيف الله الطيف جناح ايمن ما معنى هذا
3: والله ساعات معنا حاجات ما عندهمش جواب الناس الكل تونس كامله تسالت قال لك النفاتي في كاس العالم هزيناه على الجهه اليمنى ولعبنا عروس على اليمين قبل كوب ديمون مع بلجيكا ولعبنا الحاج محمود على اليمين هو ما لعبش تزيد مره اخرى توا لاعب الطيف على اليمين وهو ما يلعبش نقطة استفهام يا هو خايب يا المدربين علاش تعيطوا له كي مكنتش باش تلعبوه انا راني ما نجمش نقول لا باهي لا خايب ما دامني ما ريتوش قدامي
6: دكتور شكروا بالارقام نتاعو
3: مش ارقام ريناها قدامنا
6: انا ما ريتش
3: حتى حد ما راه كان ثم واحد فرش
5: ماتش في كاس العرب رينا ماتش لول في كاس العرب
6: كاس العرب
5: سوري
3: ريتو في العب فق بيه فق بيه وقتها
5: لا لعب شو
3: كانت تعطيني واحد انت في تونس يعرف شنو الكاليتي نتاعو قول لي ميسالش كانت تفرجوا فيه في ديفيزيون 2 في السويد موضوع ثاني اليوم هذه توا كل مره تجربه لعب وسط ميدان قلب دفاع اي واحد على اليمين واليوم مهاجم يلعب على اليمين وهو اللي معناها هما اللي قالوا اللي سمعنا قال لك راهو قوته من الناحيه الهجوميه هكا ولا حتى في الكوبارا بلعب باليمين ما لعبش ريدروا
6: اي صحيح
3: دونك اليوم مش تلعب بطريقه هجوميه انت ولا لعب معلول وهو على اليمين هاك ما لعبتوش معناها اسكو معناها انت قدامك في لونترينمون معناها ما يستحقش اسبوع معناها يوصل يلعب مهاجم معناها على اليمين وثاني شيء الحقيقه بو هي معين هو اللي
6: يعني هو قدام
3: انا انت تسالشينا تو كل واحد ورايه الخاص انا اخويا ما نحبذهاش الطريقه هذه
6: عليه
3: مش انا بالنسبه لي انا تلعب مع بوتسوانا في تونس تلعب ثلاثه في اللاك زيد عندك واحد في اللاك زيد هما يلعبوا عندهم تومي سانك مهاجم واحد نخلي له ثلاثه في اللاكس علاش
6: فريق
3: زيد واحد وستيران خير خليهم يطلعوا معلول على اليمين وعلى اليسار يطلعوا
4: سي باي فيدون حسام انك باش تلعب بثلاثه في اللاكس انت مش تكون دفاعي بالعكس
3: لك حاجه
4: ثلاثه اللي خليه دي ليبرتي اكثر ليكسونتري يكونوا عاليين كيما معلول
3: كيما ودي العب باربعه وخليهم ليكسونتري يطلعوا انت تفرجت في بوتسوانا
4: كيفاه؟
3: فرشت فيها بوتسوانا
4: فرشت فيها المقابل فرد
3: عندهم تومي سانك كله في الاتاك ياخذوا كوره يطولوا هنا واحد برشا
4: دونك يلعب في الدوري الليبي
3: دونك نخلي انا زوج فلاكس واحد ياخذ واحد كوفرتي واحد وثاني شيء اي سيدي احنا مو هي مقارنات اعطيني ايكيب ناسيونال من 10 ولا من 15 ولا من 20 الاولانيين في العالم شكون تلعب ثلاثه فلاكس
6: فماش
3: فماش اليوم فماش. اليوم المنتخبات العالميه الكل ما عادش يلعبوا حتى لي زيكيب شكون قاعد قاعده الانتر شكون ياخذ
4: تيما وزاد اليوم كي باش تلعب عندك, عندك ديزاري الانتر موضوع تلعب باربعه ورفوع تلقى ريال لاتيرال اللي يعمل لك ليمونتي تلقى اوفنسيف تلقى ديفونسيف اليوم وقت اللي انت اللي زارير لاتيرو اللي عندك كيما علي مثال ولا كيما اذا سيف الله مش يكون
3: يا جمال
4: منهم هجوميين
3: ماكش باش تلقى جناح علي هنا خايف منه ديفونسيف ماكش باش تلقى جناح
4: لاتيرال هكا اللي
3: يعطيك خلي يطلع ما عندوش ليه
6: كلامه يستقيم في مباراه اليوم
3: مع بعضنا ما نتكلمش مع بعض
6: معناها مباراه اليوم أفون مباراة اليوم أفون لكن اليوم اليوم ريت اليوم اليوم ثلاثة زيد
4: على أساس
6: كان عندك أن أدفرسير يلعب
3: فش لعبنا في المونديال
6: خلي كمل الدوك فكرته
3: فش لعبنا في المونديال
6: لعبنا بخمسة وكلين عشرة بوت في بيلو ولا 12
3: ومع بلجيكا ايش لعبنا
6: مثالش مش هاد كان تلعب انت ضد ادفرسير يلعب بزوز مهاجمين صريحين والا يلعب بمهاجم صريح ودوزيلي ريتو منتي في الفيزيوناج يشق ويدخلوا في الدومي اسباس خمسة متاعك يستقيموا ثلاثة ما نحكيش على الخمس ثلاثة يستقيمون اليوم موجودين لان واحد منهم اناكسيال برانسيبال ودوز اكسيو دو سوتيان اللي مقابلين لزيليي اما اليوم مع جمعيه تلعب لك الخمسه اربعه واحد به اني نقلب لك الحكايه اترما تبعني بالبه جمعيات في العالم اللي يلعبوا بثلاثه واحد من لي زاكسيو لاتيرو
3: يدخل وسط ولا
6: ساقه نظيفه برشا ويعطي الاسيست يمشي مركي اليوم اليوم نعطيك اكزامبل جاسبريني
3: قبل جاسبريني
6: لا كان فاصل الشهري والموسيقى اللي
3: بشبلني فاصل الشهري جاسبريني
9: اكسترا تايم
10: خليك قريب فيم ورجعين
11: كي تشري السخان الشمسي صندوق الانتقال الطاقي يساهم معاك ب 400 دينار للسخان 200 لتر و 700 دينار للسخان 300 لتر والباقي تقسطهم لك ستاق على 5 سنين على فاتورة الضوء الطاقة الشمسية بلاش والماء سخون ما يوفاش
12: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا

0: رجعنا معكم في اكسترا تايم.
1: مرحبا بكم من جديد. نواصلوا جاسبيريني.
2: 5-2 التحكيم فيها اللي موديولابل تولي 4-4-2. علاش؟
1: نجم يكون نصراوي
2: ربع؟ لا، ولا دماروس. نجم يكون لاكسيال الثالث على اليمين كما كان يحكي حسين، هو يديك علي ويطيح على اليمين ويولي عليه انا رير جوش يطلع وسيف الطيف ويلعب قدامه.
3: معناها اونفاس دو بوزيسيون يا دوغ، هذا اللي قلتو معناتها مش مربوط. انت باش تشتغل انت كي تشوفها هكا تقول ثلاثه في اللعب. شو قالوا مش يلعب هذا ميتال على اليمين؟
2: فهمني شي حاب يقول لك حسام، علاش نخسر لاعب بمواصفات دفاعيه؟ لانه اوسي بيا عروس كنا صراوي حتى كان باش يوليو باش يتعداو دي زارير لاتيرو ولا دي زيكسونتري اون فاز دو بوزيسيون، ما عندهمش الساق وما عندهمش النفس
3: الهجومي. وحنا في الفرقيت بال
2: ما عندهمش، فهمتنيش؟ كي تبدا اون بوزيسيون دو بال كي باش يطلع عروس على اليمين مثلا ولا يطلع النصراوي على اليمين، مش باش يكون افيكاس كيما كان يطلع لا ريال دو باولا
1: ليكسونتري دو 4-3-3.
3: بالضبط،
2: نجم يكون
1: يا اخي بالك النصراوي على اليمين
4: لا يلعب في جمعيته في كرواتيا، يلعب على
1: اليمين ما يلعبش على اليمين.
3: كرواتيا نعرفوا بيا ان
2: عروس ينجم اكثر منه.
3: النصراوي باش يكون ريال دو افيكاس في اللاك سيق ونظيفه في السورتي دبال جدوتات نتاعو باهي، معناتها مش يكون على اليمين تصور. واذا اليوم مش نحكيه وسمعني تقول لي النصراوي مش حطوه على اليمين
1: اكزومبل طيب في يدروا،
3: لا مش نلعبوا برا مش نرجعوا بالتوالي تو، مش معناتها معناتها مش نلعبوا برا نخليو ادم ولا النصراوي على اليمين. بلا الواش فاليري والواش معتز،
1: فاليري ما يلعبش
3: اكزومبل على الواش.
1: ايش قلت لك انا بهتي؟
3: معناتها مش نعاودوا نرجعوا بالتوالي، مش نحلوا موضوع اخر.
1: قعدنا في اللاكس ما تحركناش والوقت يداهم فينا. هاي انيس سيف الله الطيف، هذه ما نعرفش انتم ما تعرفوا خويا سيف الله الطيف وعلي معلول كل ورات.
5: شوف ما ثمش فاليري ثم ثم ثم ثم النفاتي، خاطر اليوم كي نحكيو على المنتخب ماهوش نادي. انك تجي بوست اكسيال تحطو ريدروا راك ماكش في نادي، راك في ليكيب ناسيونال. نحكيو على ليكيب ناسيونال بوست بار بوست، اجتياد منك كمدرب انت تحب فلسفه معينه، لكن بوست بار بوست يعني نحيد فاليري تحط النفاتي. لليوم نفس المشكل، معناتها اليوم تحطوا في الوليد في حراج اللي تعديوا على المنتخب الكل تعيطوا له ما تلعبوهوش باش ما نوريوش اللي احنا متحملين عليه، ولا هو نقص في الزاد الفني نتاعو. هذا مشكل يتسائلوا كل التوانسه. اذا اليوم نحيت فاليري علاش ما تلعبش النفات؟ انت نحيت شيرني لعبت علي معلول نورمالمون، نحيت
1: فاليري
5: تحط النفات. اليوم وقت اللي تجي انت في كيب ناسيونال لاعبي وراه برشا كريتيك معين وتعرف اللي برشا نقد عليك زاده كيف كيف، فهمت؟ وتجي اليوم في مباراه زاده تقول لي مهمه وتحط انكسيرار لري دروا، والا تشوف كان كلوار ترجعوا اكسنتري، فما مشكل اليوم حسام، فما مشكل اليوم. انا نولي نشك في الاختيارات رغم اني قناعاتي الشخصيه انه معين مازال جديد وقاعد يكتشف في الجروب، لكن ما نحبش تاكد عليك حتى كان ثم حسن النوايا وثم يعني انفي منك انك تغير. راه ديما ليكيب ناسيونال بوست بار بوست، ان كولوار تبدلو بان كولوار، انا ريير نحي ريير تحط ريير، نحي تشيرني حطيت علي معلول، نحي فاليري تحط النفاتي. جوسكا ما نطفل ما بينش، راه لغز كبير باش يولي في المنتخب. وذاك علاش اليوم نتسائل مباراه كيما اليوم انت تجي تقول لي انت شي ما يتبدل. انا الحقيقه ضد الثلاثه وضد التغيير ككل، لانك في ثلاثه ايام لازم يعرف مدرب وناخب وطني راك ماكش في نادي، بتجي في ليله ونهار نحط ثلاثه
3: معناتها ما بين مش مربوطه بالثلاثه ولا بالاربعه، مش مربوطه بالثلاثه ولا بالاربعه. هو شنو في فكره؟ هو كيفاش قاعد يخمم؟
5: انت وتكروا انت زاد جمال انت في ثلاثه ايام
3: كيما قلت انت وما لعبش النفاتي لهنا. خويا عندك حق، مادام لعبنا باربعة انا ريال لاتيرال معناتها كلاسيك والعاش معناتها لوجيك، اما اذا هو لعب بثلاثة اصفوار يحب يضغط عالي، اصفوار يحب ان
5: يضغط بيه وقالوا تو بالارقام يا جميل
3: غاديكا
5: يا جميل راو يا جميل
3: مع مع لاكسيال يميل شوية معناتها يجبد على اليمين.
5: شوف يا جميل راو
3: وتخدم معناتها على ليزيكسون
5: لحظة برك يا جميل، شوف شو قلت حاجة الارقام اللي تعطات على الوليد وعطاها الدوك درنيرمون معانا في الحصة هونية راهي ارقام كبيرة على المستوى الهجومي
1: اوفونسيف.
5: تو اليوم كي جاي دوك المره اللي فاتت تحكي على ليزاسيستيم تاعو وحكي على البرفورمانس حكي على الارقام كبيره نتاع اللاعب اوفونسيفمون ينجم يقوم بالدوره دي، وما ما ثمش اعاقه، ثم لاعب حاضر وجاهز بالارقام
1: تاعك يستنوا في الاجابه في الراديو.
5: معناتها اليوم كي نعطيو ارقام ومن بعد نجي وتقول لي انت التنشيط ينجم يكون معاه لانه ارقامه تسمح له، على حسب حكاية دوك صح ولا نحكيو على زي
3: هو يقول لك مثال إذا أنا لعبت بثلاثة برابور للكاليتي نتاع الطيف وإلا النفاتي يقول لك أنا نمشي في الطيف أكثر
5: والطيف وقتاش العصيف والطيف وقتاش جيت
3: باش يكون ريال
5: يا جمال يا جمال راهو المشكل وين هي لحظه بركة باش نوضح له النقطه هذه الطيف وقتاش يلعب في المركز هذا راهو تعرف شو معناتها البلاصه اللي يلعب فيها عنده ان روبلي ديفونسيف اسكو لي كابابل باش يعمل ان ريدو ديفونسيف يعاود يرجع يعني الطيف سي تان كل واحد
2: فما برشا الي ولا في الكات كادو دي ميليو دروا و غوش ولا يلعبوا على الوحده كامله خليني كامله باش نبداو متفاهمين معناها حسام يعرف
6: من بعد قديش فونترينمون وقديش خدمه وقديش
5: حفظ كل مره راه كل مره راه نتفاجئوا احنا
3: بمفيد في حسام ينجم
2: عندنا شوف كما قلت لك عروس ولا نصرين باش يميل على
5: اليمين اي وعلاش وعلاش ما يبينش ما تحطش انت نفاتي مثلا
2: ما عندوش فيها فهمتي كونفيونس شويه
3: نتصور انا نجم
5: يا جمال يا جمال لحظه خلينا نسمع بعضنا باش نفهموا بعضنا في النقطه هذه اليوم كي تحكي عن نصراوي حط النفاتي تو نجم
2: يمين نصراوي راه جينا تاكيد يلعب في جمعيته برشا على اليمين
6: قلت لك انا العب
5: يعني تختار النصراوي اكسيال باش يمين على اليمين يعني تختار النصراوي باش يميل على اليمين وما تختارش
3: البروفيل نتاعو مش هكا اللي يطلع وسوبر ورابيد يعمل لك السونتراج
1: هاي وسط الميدان حسام انت ملاعب وسط فنان فرجاني بن سليمان اسماعيل غرب
6: فرجاني بن سليمان
1: اسماعيل غرب
6: بالنسبه للموجود هذاك هو فرصه باش نشوفوا بن سليمان لعب رمضان ماتش اللي فات الحقيقه ما كانش خايب رمضان نتاعو وموا كان من احسن اللاعبين في الماتش ذاك بالرمضان مش كان خشين

0: على جنب. مي بون ديما ترجع قلت لك في الاخر معين هو اللي يريني فيهم كل يوم وهو اللي حضر وهو اللي يرى خير. احنا جوست نعطيه معناها راينا من البر شنو ورينا وشنو ورينا في الماتش اللي فات.
1: هو عنده سامي شوشين جرب لنا سامي شوشين
0: والله والله فكرت يعني خاطر سميت لي ثلاثه خويا الولد كان يلعب في برايتون معناها لعب في
2: او هيك التشكيله معناتها احنا
0: لا لا لا كان هذه رجعنا
2: هذه التشكيله
0: برش السنه دكتور متالق راهو سامي شوشين
1: لا ما سويته مع ديجون
0: متالق يقول لي مرسان تيتين
1: باهي اخر خمسه ماتشات سامي شوشين ضد كليرمون 7.2 ضد بولونيا 7.0 ضد لافال 7.3 وضد انسي 7.0
0: معناها معناها راهو كي طلعت من السبعه
1: صحيح
0: راهو بالاخضر تشعل معناها راهو معناها راهو به سامحني ما نتسائل واحنا ولا وانيس قال لك خويا لازمنا نشوف وجوه جديده ويلزمنا نبدلوا شويه بربي كان هذا جوار عمره 23 سنه
1: 23
0: سنه ومتالق ويلعب كل جمعه وبرفورمان ويمركي والماتش الاول ما نشوفوهوش والماتش الثاني ما نشوفوهوش سؤال عليه
2: علاش هذيك علاش
0: علاش ماك جربت وديت ثلاثة أيام التالي ولا علاش معناها
3: اللي هو يبدا بيه
0: علاش ما يبداش بيه راجل يلعب في ديفيزيون تعرف انت دكتور النيفو تاع ديفيزيون دو تاع فرنسا راهو نيفو عالي وعالي برشا والراجل متالق وتيتولار بارونتيير ومعين شقال واش قال معين قال انا راهو توا نعيط واللعب الجوار اللي عنده اكثر كره في ساقيه هذا عنده كره في ساقيه ولا
1: عنده
0: متالق ولا لا
1: متألق.
0: يمركي ولا لا
1: يمركي
0: دونك علاش ما نشوف باش نشوف باش نشوف
3: مش انت سامحني قلت وبربي باش نرجع لتخمامك انت قلت اسماعيل باش نخليه وفي المركز تاع سنتينيل فما كان فرجاني بور لانستون
0: لا ما قلتش فما كان فرجاني قلت لك في الرول
3: اللي صحيت ولا معناها انت اليوم تخير بيناتو هو بن سليمان هذاك الباص الوحيد
0: اللي اي اي يلعبوا هو
3: ايوا علاش ما يلعبش بن سليمان قبل
0: خاطر على اللي سمعته انا ديما نرجع نقول لك بن سليمان جاي من بليسور وحتى الماتش اللي قبل مقبل اوغندا نحكي انا نسمع في الاذاعات قال لك ما يترينيش يجري يدور وحده
3: هذاك
0: هذا اللي قالوا راه وانا ما
3: هذاك الجهاز البدني انت
0: الاخر الاخر متالق
3: لا لا كان عنده علاش واحد ناقص حتى 20% من اللعب
1: حس على الكومبيتيسيون سامي شوشين
0: حاجه اخرى سامحني مانيش بترجع بالتوالي احنا اش قلنا الماتش اوغندا اش قالوا هما ماتش اميكال ولا
3: هما شكون
0: مش محسوب على حسب الفيدراسيون
1: قالوا
0: مو قالوا

0: كنت باش يحكي في موضوع اكبر برشا من على المستوى الفني، نحكيه على تغيير شامل وهذا ممكن نتصور.
1: يعني انت كلامك كله لوجيك، انا كرافا ليري بالوجه هذاك اللي يلعب به ولو ربي هديك كشريده ودراجر وكذا،
0: فهمت الفل هذه؟ علاش انا قلت لك، علاش انا نقول لك التغيير كي صار
2: كان كشريده ودراجر
1: خير منه؟ لا نحكي كارير دروا،
2: عندك شارير دروا
1: اخي، هما لي دو زارير دروا اللي كانوا موجودين مع الزعلوني اللي هما كانوا بيرفورمون،
2: ماهوش بيرفورمون تو
1: لا في الكوب دي موند 2022، ومن بعد هما
2: كملوا تو ماهوش بيرفورمون تو،
1: اما الزعلوني بيرفورمون لا فالور انترانسيك نتاعهم ولعبوا لبرا،
3: الزعلوني مش الكشريده
1: بيسر على خاطر هما اللي كانوا
0: الاولى ثم اولويه دوك. نحكيو على كشريده قبل ما يجي لي تو، نحكيو على احقيه
1: الزعلوني جاي للواحد
0: الطرف، ماهوش مشكل الزعلوني خاطر النقطه اللي تداولوا فيها الناس، وانا مش تداولها خاطرها نقطه مهمه، لكن ثم احقيه وثم فونتاج. كي نحكيو على دراجر اليوم بالبليسيور نتاعو من عمنيول، انت تعرف دراجر على تقييم على مستوى الاداء، كي نحكيو على كشريده عمنيول تعرف في ليتوال والسنيز اللي كيف كيف والعوده نتاعو. اليوم كي نحكيو على البيرفورمانس، كي نحكيو على البيرفورمانس زعلوني والبقية، علاش اليوم كي راه دراجر بالمستوى هذاك ونجي تقول لي انت راه زعلوني ماهوش حاضر دي بيت سيزون؟ والله العظيم صدقني، يعني انا ريير ونعرف معناتها بيتيتر نعرف البلاصه هذيك قبل كده بمستواه نتاع البطوله، واللي سوا ديزون بالنسبه للفنيين وموش في افضل حالاته افضل منهم الزوز اليوم.
4: معناتها سامحنا نيس مع الاشكال اليوم نتاعنا الكل،
0: ليه ما ربطناش؟ ليه يا جميل يا جميل، نحكيو على بوست كلير
4: نتاع بقيه اللاعبين.

0: حلول لكن تبقين اخويا
1: جمال رد بيت يا جمال رد بيت مش كل شيء الا
2: ليزريرنا ليزريرنا نحكي على بوست انا ما عنديش مشكله مش المشكله مش المشكله مش المشكله على خاطر الزعلوني بالعكس انا نحكي على البوست كليك
0: احنا على البروفيل زعيد مش مشكلتنا انا حبيت نوصله لك معناتها على اساس اللي جوار للروندمون الماتش اللي فات كل معناتها سافا جوست ريال لاتيرال البروبليم قاعد في الريال لاتيرال المشاكل الكل ما مشاتش ليكيب ناسيونال الماتش اللي فات ريال كوم من الريال لاتيرال اللي على اليمين
2: لا مو ثم درجات نتاع نتاع سوء ثم درجات اتعس اتعس مردود قام به في الجهه اليمنى
3: اللي هو جبت لك على اللاتيرال راك تدخل بعض عاشوري حسن مستوري هذوما الاقرب معني عاشوري مستوري هذوما جميعا مع كما قلنا فرجاني نسب سليمان اسماعيل الغربي
0: نتصور المستوري يلزمنا مهاجم
4: هي زوز في يلعبوا هم العاشوري
3: والعاشوري المستوري
0: مع بعضهم ولا قلت لي
4: مع بعضهم
0: اي نجموا يكملوا بعضهم
3: شديتوا في الليزاريال التيرو في الوسط
0: نجموا اي يكملوا بعضهم
3: ياسر العاشوري مستوري
0: يكملوا بعضهم
4: خويا انا عندي ما عارفش انا
2: اسالني انا توجه
4: علاش عنده في الكونسيونال
2: اسالني انا توجه
3: عنده 4 سنين
4: عنده هيك هيك 4 سنين عمل لي يظهر لي ماتش به في الكوب دافري
1: وغندا مركز بونتو
4: معناها الى حد الان في 3 سنين عمل ماتش به الحقيقه نقطه استفهام راه ما نشكوش في الكاليتي نتاعو
3: حتى تونيكي
4: ما الى حد الان المهاجم الثاني اللي باش تلعبه مع المستوري ولا مع القديده ولا مع اللومي مع اللي باش يلعب معاه الى حد الان ما ثماش واحد متالق اللي تقوله يلزمه يلعب هذا بالنسبه لي يلعب تونكتي ولا يلعب العاشوري ولا يلعب الطيف ولا يلعب كلهم كلهم الى حد الان معناه ما ثماش واحد خير من
2: في ثواني آه ثواني
3: صحيح
2: والله لا تهمني الخطه ولا التوليفه ولا يهمني حتى شيء والاداء ولا حتى شيء اللي يهمني في مباراه اليوم ثلاثه نقاط جيبهم كيما جات
1: هذا هو
2: جيبهم كيما جات لانهم ثلاثه نقاط مصيريين
1: مباراه مهمه بعد
2: سلسله سيئه سلسله سلبيه كرهنا روحنا خسائر ان شاء الله اليوم الاولاد يعملوا بيرفورمانس
3: تروح
2: الملعبيه ثلاثه نقاط جرحه جيبونا ثلاثه نقاط
3: يا اخويا ان شاء الله ثلاثه نقاط اي غدوه نرجع نحكيه في الوقت هذا من 3-5 على انتصار في الجولة الثانية من تصفية كأس الأمم
2: إن شاء الله
3: الفريقية مرسي كوتش يعطيك صحة جمال خشير مرسي نيس العياري حسين دكتور يعطيكم صحة البنات مرسي نادية مرسي إيمان بوكو. مرسي هاني وكل فريق قسم الرياضة على دي وأنا فاهم أنيس الغولي يجيكم في ديجيتال ويفز بعد قسم الأخبار موجز أخبار الساعة الخامسة وينطلق المشوار مع سماح وبقية فريق ناس الديوان أجمل أوقات مع أحلى الإذاعات إكسترا تايم
5: حصرياً مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
6: أريدو طور عالمك
5: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
7: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان فما خدمة جديدة باش تغير علاقتنا اللي تعودنا بها مع الشات بوت تطرحها شركة جوجل في الوقت الحالي للشركات هي جيميني لايف افاتار بوت داسيستونس الخاصين بالشركات اصبح عندهم ان افاتار يتحدث مع الحرفاء اون طون ريال وعنده ملامح وتحركات وتقاسيم وجه تتغير حسب معاني الحوار تخلي ديسكوسيون بلو ناتشورال مع انتشار نماذج ال ال ام العديد من الشركات دمجت في خدمتها دعم للحرفاء روبوتات الدرتشه اللي اصبحوا يفهموا بصفه اوضح وافضل طلباتنا من قبل لكنهم ايضا يبقوا برامج مخبيه وراي صبغوا فنتر دو ديسكوسيون وبعد كثيرا على الفوليتي الموجوده في حوار مباشر مع انسان حقيقي جوجل اليوم تحب تغير النقطه هذه بالفونكسيوناليتي جديده جيميني لايف افاتار واللي اصبح من الممكن رؤيه الشات بوت اترافير اون فيديو كونفرنس وذكاء الصناعي يجمع ما بين جينيراسيون فيديو اون طون ريال والريكونيسونس فوكال في مقطع فيديو دو ديمونستراسيون شوفوا الافاتار على شكل امراه وهي تسجل وصول حريف للنزل وتقوم بذلك اون اريير بلان من دون ان تقطع المحادثه وايضا تعدي في كوموند الفطور للكليون وتاكد ان باش يوصلوا بعد 30 دقيقة وهذا الكل يتم اون طون ريال. الافاتار يمكن له التحدث في 97 لغة يمكن له انه يحكي في عدة لغات في محادثة واحدة. جيميني لايف افاتار اي ديجا اكسيسيبل للشركات الحليفة عن جوجل انتربريز ونتصور قريبا لعامة الناس وبداية تغيير جذري في طريقة الحديث مع الذكاء والوكلاء الاصطناعيين. الشركة الصينية هواوي أعلنت يوم 25 سبتمبر الفارط أنها باش تقدم ديسبوزيتيف دو مزور دو لا غليسيمي قريبا وبعد 4 سنوات من الأبحاث المكثفة. قيس السكر في الدم من دون أخذ عينات من الدم أو من دون أوكون بيكور هدف كل الشركات اليوم اللي أعلنوا قبل سنوات على عزمهم لطرح ساعة ذكية في السوق عندها ست فونكسيوناليتي لكنهم لحد هذه الساعة فشلوا أو

0: ما توصلوش لطريقة سهلة وناجحة. هواوي تقول أنها تجاوزت كل المراحل ولقات الحل، وقالت عن طريق هيغانغ لو باترون دو لا برانش غران بوبليك أن الشركة خدمت 4 سنوات حتى توصل لتكنولوجيا مقبولة اندستريالزابل، وهي اليوم حاضرة باش تتعدل لمرحلة البرودكسيون. لكن زاد ما زاد حتى تفاصيل أخرى تخص الساعة الذكية هذه ولا تاريخ إمكانية بداية تسويقها. ونعرفوا أن أبل عندها أكثر من 10 سنوات وهي تخدم على نفس الموضوع من دون الوصول إلى نتيجة مقنعة بديسبوزيتيف لازير اللي سماته E5 ويعمل سكان في الجلوكوز دون لو سان. اما سامسونج فانها لليوم ما نجحتش في اطلاق هذه التكنولوجيا فوت دو فاليداسيون ريغلومونتير. الفرق بين هذه الشركات باش يكون اولا في سوسيتي السابقه واللي تطرح اول اجهزتها قبل الناس الكل، ثم ثانيا في جوده ونجاعه التكنولوجيا في تقديم معلومات دقيقه وارقام صحيحه كما يقوموا بها وسائل القياس الحاليه. L'actualité gaming du jour تخص شركة سوني اللي تحب أنها تحول سمانات بلاي ستيشن لأن غولي دو بيمون. حركة صغيرة قريبا باش تكفي أنه لاعب يشري أي جو أو سيرفيس على البلاي ستيشن ستور بتمرير له بطاقته البنكية فوق المنات متاعه بكل بساطة. Video Game Controller Driven Information Transferred هو اسم البروفي ديبوزي في شهر مارس 2025، ويصف اون منات تنزاد لها الفونكسيوناليتي جديدة وهي أموين دو بيمون. وقت اللي عملية الشراء يتم طلبها فأنه المستعمل يقرب هاتفه أو اون كارت بنكية أو الكونترولور يقرأ كل المعلومات اللازمة با NFC أو بلوتوث أو كونتاكت ديركت ثم يبعثهم للكونسول. المانيت تعمل اون كونفيرماسيون لومينوز وسونور اي ابتيك وتؤكد أن القراءة نجحت وتم عملية الدفع. سوني عندها أمروفي آخر يركز على انتليجنس ارتيفيسيل باش يعاون أصحاب الاحتياجات الخاصة من إنهاء لور كوموند باستعمال اون مانيت أدابتاتيف وانتيرمون تاكتيل. شركة سوني ما أعلنتش على رغبتها في دمج لي بيمون فيا لا مانيت مباشرة على سي كونسول، وفي جل الحالات لما تعمل ديبوزيسيون دامروفي فهي تحمي في فكرة ربما باش تستعملها في مستقبل قريب. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Zone FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
1: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز. حصرياً مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك ان موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
2: أريدو طور عالمك.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: Mujazou al-Khamisa, Diouana Fama Aslama. الوحدة الأمنية بمختلف جهات الجمهورية تمكنت مؤخرا في عدد من الجهات من إيقاف أشخاص محل تفتيش لفائدة العدالة وفق ما أكد مصدر أمني لديوان فما اليوم. أسفرت التدخلات الأمنية عن ضبط كمية هامة من المواد المخدرة إلى جانب أسلحة بيضاء ودراجات نارية يشتبه في استعمالها في نشاط الترويج فضلا عن مبالغ مالية يعتقد أنها من عائدات الاتجار بالمخدرات. وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أصلح الزواري يشارك اليوم بالقاهرة في فعاليات منتدى مصر الخامس للتعدين الذي نظمته وزارة البترول والثروة المعدنية على مدى يومين تحت شعار اطلقوا الإمكانات الاستكشافية لمصر ودرع العربي النوبي تحت إشراف الرئاسة المصرية. وخلال حلقتين نقاش تضمت ضمن فعاليات المنتدى أكد الزواري حرص تونس المتواصل على تحقيق تكامل في المنطقة الإقليمية وتعزيز سلاسل القيمة المحلية والمشتركة بما يدعم الصناعات ذات القيمة المضافة العالية ويخفض الاعتماد على المدخلات المستوردة فضلا عن خلق فرص تصديرية جديدة وواعدة وذلك بحضور وزير الصناعة المصري. عضو المجلس الجهوي ببن عروس عن دائرة المحمدية نجوى السويه تطالب بتسريع تركيز إشارات مرورية ومخفضات سرعة وتهيئة الطرقات بالمحمدية وذلك بعد الحادث الذي جد اليوم وخلف ضحيتين ومصابين. وقال التسويه في تصريح لديوان فما أن هذه المطالب قديمة وينادي بها سكان المحمدية منذ مدة مشددة كذلك على ضرورة تكثيف الحملات الأمنية بمحيط المؤسسات التربوية وتركيز كاميرات مراقبة في عديد النقاط. وأبرزت عضو المجلس الجهوي ضرورة المحاسبة وفق القانون إذا أثبتت الأبحاث الأمنية والقضائية بخصوص الحادث المذكور أن هناك تقصيرا أو تأخيرا أو عدم احترام لشروط السلامة المرورية. المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني يؤكد في بيان أن مضيق هرمز ليس مغلقا فحسب بل هو أيضا مكان لقنص الغواصات الأمريكية من قبل القوات البحرية التابعة للحرس الثوري بحسب تعبيره.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.

0: 5:09. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. بداية أسبوع موفقة للجميع. هذه ناس الديوان موعدكم اليوم كل يوم 5-7. تحياتي لكم وين ما كنتوا. طريق السلامة للجميع الجميلة جدا. نادية في الإخراج مين أمونة، بوزيتيف فايبس في الإخراج الرقمي سامح مفتاح. من قدم الميكرو على يميني كالعادة سيد عمي توفيق ديدي. أهلا وسهلا ومرحبا
1: محمد
2: أخويا متعب بلدي متعب.
0: أي
2: عملت بس
0: أحلى تونس.
2: عملت سليانة روحية
0: السبيبة. أي
2: وخذيت تفاح ب6 دينارات الكيلو. تشوفوه كيف تصور أنتم تشوفوه أنتم أنا يا جماعة
0: عايشين في تونس.
2: أقسم بالله تشوفوه كيف تصور. لا لا حاجة أخرى حتى
1: بالليسانس
2: في تونس. لا لا مش حكاية ليسانس هي. أولا الساعة العملية عملية مش حكاية ليسانس ونطلع رابح في الأخرة. خذيت 35 كيلو
1: محوسة
2: لكن محوسة طيارة وشفت. لكن يا سماح بربي يسمعوا فيه وزارة الفلاح ثم حاجة استرعت انتباه على الطريق الوطني رقم 3 ما بين واد مرقليل واد زروت سير 30 كيلومتر زيتون ميت محروق. مانيش عارف اكيد راهو متأكد من معلومتي متأكد اللي راهو الزيتون محروق ميت. مانيش عارف من الجفاف ولا مرض اما سير 30 كيلومتر على اليمين وعلى اليسار الزيتون شايح ميت. مش معناها كلا لا لا كربونيزي انا فهمتني. انا كلمت جماعة باش يشوفوا مع هدى بعد تتكلم مندوبية الفلاحة تاع قروان اذا كان مرض يعملناش كيما عمل شو اسمه اللفحة الحرارية اللي قلت لنا شو اسمه الانزاص الكل ولا شو اسمه هذه اللي جاتنا الدودة هذه اللي جاتنا
0: القرموزية
2: في قبل ما تقع الفاس في الراس. يا ترى انا نشوف عباد اخرى ما تشوفش اول مرة تو لا سمعت اذاعة تكلمت ولا التلفزة تكلمت لكن فينومين سير 30 كيلومتر راهو البيعة تخوف. أخويا ما أنا ما عنديش الإجابة راهو أنا ملاحظة شفتها هاني قلتها
0: أبون أنتوندور هكا
2: هو
3: للتشاؤم ده عندنا حتى التفألولة
2: التفألولة الزيتون تاعنا
0: أوكي بديلك بالتفألولة
2: أكبر ثروة في بلادنا لازم نستحفظ عليها وردوا بالنا
0: با جوستومون شكرا سيد العميد. أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي. أهلا وسهلا ومرحبا
1: أهلا بك سماح.
0: أهلا بالدكتور.
1: تحية ليك تحية لسيد العميد نوروز لافتيست والفنان
0: الحبيب
1: الحساس
0: حبيب
1: محمد لاتكيستو محمد سعيد وشهر ديما سعيد محمد هذاك سعيد هذاك زين سي سي هاني مسيو سبور
0: نمس
1: نتاعنا لمساك مين نتاعنا ولا فهمت كونترول باس ودريبل ودريبل دخل معنا نادية جميلة نادية جميلة إيمان زادة جميلة. تحياتي للسادة المستمعين السادة المشاهدين باش نبدا سور نوت بوزيتيف إن شاء الله إن شاء الله اليوم الفريق الوطني نورنا إن شاء الله نربحوا ان شاء الله تونسية اليوم خلي تنحى لنا الغمه. تحيه الكابتن تفضل كابتن تفضل رد بك الكاميراك اهو تحيه ليك كابتن فهمت اهلا وسهلا دونك تحيه للجميع وان شاء الله نعديو ساعتين كيفاش يقول الكابتن
0: هيت فين
1: ولا
0: عاد غير شي زيت طلياني اهلا وسهلا مرحبا بونجور كابتن
4: لاباس
0: سافا لاباس
4: بقى تو كنت بحذا جهيل
0: تحياتنا المدام جيجي
4: مدام جيجي شخيلك سيد العميد
2: والله الحمد لله مشيت لسبيبة وخذيت تفاح أكيد شوفوا كيف تصور خذيت كعبة هكا وأحمر شيء يعمل
4: كيف ليش بلي تصوير أنا مشيت تفاح
2: لا لا غدا غدا لا لا غدا مش جيبكم
0: لا يجيب لنا لا يجيب مدلنا
1: دكتور الغالي
4: شخيلك لباس حسة هادفة وبناءة وواعدة
0: واعدة مرحبا بك طليل
5: الحمد لله منور
1: الحمد لله
0: يا مرحبا بك طليني كابتن خالد حسني رفيقة الدرب نوروزة الجميلة أهلا وسهلا مرحبا
6: أهلا بك سماح تحياتي ليك تحياتي لكافة الحضور كالعادة سيد العميد دكتور كابتن هاني ندو لارتيستو بيان سور نسلم عليك نسلم على أمونا نسلم عليك ما فينا ويشاهدوا فينا وين ما كانوا كالعادة على رأسهم الكتيبة
0: الكتيبة النمسا بيرسون هاني براهمي أهلا وسهلا مرحبا
5: مرحبا بك سماح مرحبا بنسمع الكل مرحبا بسيد العميد عودة ميمونة مرحبا بالكابتن منور باللحظة
0: هو الكابتن فما مرة حكينا عليش اسمه نمس وش معنى هالحيوان هذاك اسمه نمس وعليش ساعات نقوله على حد نمس حاجة باهية معنى
4: نمس حاجة باهية ما شو تبارك الله عليه حشاك بحشاك لكم حتى أفهم حتى ولو سامة ما تجي معه
2: أكل
4: يا أكل
2: حيوان صغير كما
5: صحيح
2: قد توصل
4: بالحق والله بالحق. اسمع يعني سامحوني يا سادة المستمعين والمستمعات، لا يأثر أي في أي سم
2: لا مانغوست
4: لا مانغوست
2: لا مانغوست مانغوست
4: أي فوبا رد بالك
1: هي ذك ذك النمس ولا الورد الكابتن
2: لا النمس
4: لا مانغوست
1: أي خد خد الورد ما
4: ما بكونفوندر لا مانغوست هذاك لا مانغوست رد بالك
0: هلا
5: هلا
0: سلامونيا
4: سلامونيا
0: إيمان
1: شفتوا
0: برافو إنها الرائعة إيمان
5: نمس زيد يعطيك الصحة إيمان
1: القصة دون مضاوة
0: ونادية
5: نادية ديما طبعا
0: تكتل هذا تكتل سفاهيني شحن
5: الحمد لله مرحبا بك مرة أخرى سماح مرحبا بالناس تسمع فينا الكل والكتيبة الفريق الكل نكمل نسلم على محمد نورز والدكتور نادية وإيمان والكتيبة بالطبيعة والناس تسمع فينا الكل والتبع فينا كما كل جمعة من اثنين حتى الجمعة
0: مرحبا بك
1: ويتفكر انه وقف في سلام
0: ما نعاودش
6: ماتشي ماتشي هو دكتور
0: اي ماتشي ماتشي صحة فرحة الأولاد يلا محمد سعيد مسائك سعيد يا فنان مشغول

0: الله الله محمد سعيد
1: شبه شوية البوس الوابة فيها شبه يعني
2: بوس الوابة محمود
1: يعني الجيب أنا قلت النبر أنا
0: هو العميد شو قد ديما يقول نهارة اللي جبنا فنان جبنا محمد سعيد
3: وش متى في اليوتيوب
0: وش متى في اليوتيوب وش متى في بوس الوابة
3: خاطر في اليوتيوب
2: خاطر ما دمش حكي نجاوب أنا في مناسبكم زوز تقعدوا تفضل تفضل خاطر جاوب أنا على خاطر مو حقوق الواحد
3: التأليف
2: ما نجموش عديو هنا كاملة عندنا الحق في دي سكوند بركة دونك نحن نعديهم صوت محمد ونعديهم
1: كيما يحبوا
0: يبدا محمد يورور ساعتين معنا حتى مشكل
2: والديوان والديوان مفيد ما تدفعش صوت فهمت ونسمعوا الاغنيه
0: ما يصيرنيش سترايك ما يقصوش علينا
3: خاصه علينا
1: كل يوم نقولوا شي كلامنا واحد بك الشركات ذوك الماكينات يقول له شو السيد هذا يكتشفوا كي يسمعوه تو يجي ويجير ويقول له خاطر مصلي على النبي طاقه
0: ما شاء الله عليك
1: ما عادوش برشا
2: والله السيد العميد لما السيد العميد بلاي مع الجبده بلاي بوسوا والله من الاغاني المفضله نتاعي
4: لا حول ولا
0: قوه الا بالله كي تجيب من الدكتور
4: ليك الواوا بوس الواوا خلي الواوا يصح
1: بح بح من لقوه كلماته من شعر ولا شعر من لقوه في كلماته بوس الواوا خلي الواوا يصح تسمع معه لما جست الواوا شلت صار الواوا يودي نزار قباني
2: اعمل روحك تسمع
1: نزار قباني يقف يقول بطل
3: حبس يمشي معايا معها تصوير
0: نزار قباني
2: شو في كان جحيل نزار قباني هو في الشارع
0: رويك لنا في الشارع هايفة انا تلمو شفنا حاجات احنا في الفن ما عادش نعرف ما عادش نصدقوا يلا 5:17 مرحبا بكم وين ما كنتوا تحية كبيرة برشا الكتيبة دمتم ذخرا لناس الديوان باش نمشي واحنا لبوزيتيف فايبز
5: بوزيتيف فايبز
0: يلا
3: في بوزيتيف فايبز باش نحكيوا على صغيرات يسكنوا في المرسى تحديدا حي الربيع هكا لموا فلوس بال5000 بالدينار بال10000 كل قدير وقدر وشنو عملوا شريوا الدهينه الدهن معناتها شريوا الماتريال الكل علاش هذا الكل باش يقوموا بصيانه الحديقه نتاعهم يلقاو وين يقعدوا العائلات يلقاو هما وين يلعبوا هات نسمعوا هكا شويه من الكواليس نتاع لمين الفلوس ومن بعد النتيجه من اكستري لصفحه المرسى تي في
6: احلى رجال والمرسى
7: طيب عندنا 20 هنا هذوما 115 طبعا
8: وعندنا كل شيء يا مدري جبنا
6: ايه ارحموا يا ده
8: نسي ورجين دورونا نحن ماتريال كل شيء
6: نسي ورجين احلى حوم احلى حار ربيع وقفت لحومها كل ما بعضها اخوي ما شاء الله عليها ام امي
9: ما شاء الله عليك
6: زيد برا جيب
9: جيب السلمات
6: كملتوها توا جنينه المرحله الاولى كملناها اللي هي نظافه والدهينه كيما حكينا البارح شوفوا قداش نورت الجنينه ما شاء الله ياسر مزينه ذويت الجنينه ولا اي هاي برا ورينا رايين هاي شوفها هذا الاخضر
8: ومغاديك
6: زاد نصوروهم بعد هاي ندخل لداخل هذا قلنا انا تيران ان شاء الله لهنا
8: تيران عملنا بالكريفي والرمال هذوك البارتي هكا قاعدين ننظفوا فيها باش نكمسوها البارتي ما باش نديرو فيها قرصه
6: باش تزرعوا فيها قرصه
8: انا لوناها بالله
6: ان شاء الله يا سيدي ولاد نزلوا يخدموا هاكا دهينا الكل هذاك السور كله تدهن
3: احلى المرسى تتفرجوا في الفيديوهات على باج المرسى تي في وتنجموا تاو تتفرجوا في اللايف نتاعنا زاده قاعدين عاديو في الفيديوهات نتاع الجنينه كيفاش ولات
0: المرسى حي الربيع طالياني لموا بالدينار وبال2000 وبال10000 فرحانين نسيت زغره على 125 دينار صغيرات قالوا احنا رانا نساو رجال المرسى وروها وجنينا شنو باش نعملوا فيها يفكرنا بك قبل كالحومه اللي يخرجوا رجال الحومه اللي الصغيرات التيرام تاعهم يبداو مستحفظين

0: هذاك هو الجيل اللي نستناو فيه واللي هو زعما انحرفنا به. ثانيا كما قلت لك هك الجمعيات اللي نفخرنا روسنا بطلعباش والكلمات والهولميات والكلمات ها بلا ماك عندك فلوس هاي اخوي ها ورحب مديك ها وعنا فهمتني على فكرة والله حكيت كابتن خالد صحيحة 100% أمين أتعديت يجي تقريبا 5 أو 6 مدن كبرى سليانة تقول عليها في أوروبا استغربت وقفت أنا أخويا هبط نتفرج مش مصدق يا بلدي سليانة ها وتحية من عندي أنا الصباح أقسم بالله العظيم تلمع بلاد كاملة بعد يا أخويا مدن أخرى الزبلة الكرومة العملية عملية وقفة نتاع مسؤولين نتاع وعي مجتمعي يتلمش كل بعض ونوليو في أجمل بلاد مش صعيبة الحكاية مش صعيبة أما هك شفت البداية تبدأ من هنا تبدأ من المدرسة تبدأ من المجتمع المدني اللي ولا معاش نعرف معاش اللي تفسير ليه أنا المجتمع المدني فش قاعد يعمل فاش قاعد يعمل هاو هاي هاي الأماكن هاي الانيسيتيف حبالة وعنا في كل الأماكن حاجة كم هكاية فهم انهار اللي جاوني في باجة قالوا لي كما ذايا اللي عندي الإمكانيات تاع القوات المسلحة مدتهم لهم قالوا لي رانا باش ننظفوا البلاد صغار كما هكايا راهو اللي عندي خذاوه وردها هكا الوسطية نتاع باجة هكا ردها بحد شيء كابتن والله بستيلة نتاع بستيلات تاع سيرفاتير وشوية حايد مكان تاع تنظيف
1: كما ايامات الثورة دفعنا على الحوم نتاعنا وكذا
0: حاجتها بثورة
1: وين عرفت اسم جاري وقت
0: حاجتها بثورة أخرى
2: اي تعرفت عليهم والله اي تعرفنا على جيراننا وقت الثورة دكتور
3: الوعي المجتمعي المواطنة هذوما دروس يعطيو فيهم الولادات هذوما اللي أهم اللي هما ولاد صغار معناتها يبدأ الوعي المجتمعي والمواطنة والانتماء من الحومة وإن شاء الله يقبل الوطن خاطر هذوما هم مستقبل تونس معناتها يبدأ بحومته ومن بعد كي يكبر يكبر الوعي تاعو اللي خم في بلاده ولا يخم في البلدة تاعو من بعد بلاده ومعناتها وتتطور الحكاية وكيما نحكيو برشا مرات وننقدوا نحن ونقولوا المواطنة ما نجمش نقضيو فيها هاو فما ديزيكزومبل باهيين تاع مواطنة نجموا نبنيو عليهم ونجموا نسوقوهم كإعلام ولا كسياسة الدولة ولا كهو معناتها بلادنا في الأخر هذه بلادنا هذوما حومتهم يحسوا على حومتهم حابوا ينظفوا حومتهم يقدوا حومتهم إكسيتيرا في ظل معناتها هل الأزمة الاقتصادية الخانقة خاطر له أكثر المشاكل توا في تونس اللي هي مشكلة سيولة وأزمة اقتصادية بون نزيدوا إلى المجالس البلدية ما ثماش قائمين بالأعمال ما ثماش عباد معناتها منتخبين عندهم أوبليغاسيون دو ريزولتا قدام مواطنين تاعهم اللي انتخبوهم هذا الكل يتحط دون لو ميم كونتكست مي اللي عملوه معناتها الأهالي نتاع الحومة هذية معناتها بارك الله فيهم يعطيهم الصحة
2: وهو كذلك محلالة في اختي اللي يحكيوا بها الولاد الصغار حنا ديما نقولوا سي كوا لا ريفيرونس شنو هو المثال شنو هو المواطن المثال ليدول اللي ما عادش موجود نحكيوا ديما على القدوه يعطيك صحة طلياني نحكيوا ديما على اليوم القدوه هو اللي موشم ولا اللي ما يعمل في المشاكل ولا البندي شوف قديش فرحانين وقديش يسون فيغ باللي عملوه وقديش الصغيرات هذوما باش يتعزز عندهم غدوه الانتماء يلا لكم بو محمد سعيد هني البرامي هني طلب له الكلمة تفضل هني
4: دونك أنا حبيت نحكي على الحاجتين اللي اشتركوا فيهم الحملات هذوم أولا حملة تكون بمبادرة من ناس مش من جهة والجمعية ولا طرف وزيد حبيت نلوج ونشوف أكبر الحملات اللي صاروا في العالم على مر السنوات الأخيرة حبيت ديما نرتكز على الحاجتين هذوم لأنه المبادرات نتاع الجمعيات وغيرهم الحقيقة ما يهموناش برشا الهند 2014 مثلا فما حملة وطنية ضخمة شارك فيها حوالي 3 ملايين موظف حكومي بمبادرة من الموظفين هذوما وفي اطلاقها وانتشرت بين المدن والقرى عام 2014 ايضا نحكيوا على استونيا
2: حملة نتاعهم تاع النظافة
4: هذوما كل حملات نظافة باش نحكي عليهم في استونيا بلاد كاملة استونيا كاملة في اوروبا الناس ما تعرفش اكثر من 50,000 شخص نظفوا البلاد في 5 ساعات فقط اللي هما حوالي 4% فقط من السكان راهو العدد هذايا صار عام 2008 2012 في سلوفينيا في اوروبا ايضا كيف حوالي 289,000 مشارك قرابه 14% من السكان في يوم واحد زاده مش في 5 ساعات في
2: نظفوا البلاد
4: بلغاريا سلوفينيا كامله بلغاريا ايضا كامله عام 2013 375,000 شخص نحو 13.9 من مجموع السكان اوكرانيا عام 2015 قرابه 500,000 مشارك في حملات النظافه هذوما في يوم واحد زاده وهزوا النفايات للمكب نتاع النفايات هذا الرقم مهم جدا سماح صارت حمله دوليه انترناسيونال عام 2019 نظمت في 116 دوله حول العالم في نفس اليوم واللي شاركوا فيها 943,195 متطوع جمعوا اكثر من 9,422 طن من النفايات من

0: مساحة متاع سواحل توصل تقريبا 39,358 كيلومتر.
1: وفات دقيقة هني، شكرا ليك. نمشي محمدي.
2: قديش الأولاد الصغار ذوما ظاهرين معناتها محتاجين دور أي. شباب ودور ثقافة ومحتاجين بلايص يلعبوا فيهم الكورة وديز سباس فير. أنا باش نحكي على مبادرة صارت 4 أو 5 سنين التالي اللي هي جنينة الحفصية. المهندس فراس الخليفي اللي هو مهندس فلاحي ولد الحومة، ثم جنينة في نهج عاشور في الحفصية كانت مكان متاع حاشاكم البوبال وكانت بالحق البلاصة تخوف على الأخر. دونك لم أولاد الحومة عمل مبادرة، حبي لم أولاد الحومة قعدوا عامين كاملين يتلموا كل نهار حد كبار وصغار نساء ورجال ينظفوا يزرعوا، كل مرة يعملوا حاجة ويجيوا ناس ينحيوها حتى كشي لين وفات الحكاية وكملت الجنينة وتنظفت وكذا وكل شيء. والتقرير متاع سيتيز أليونس المبادرة خرجت من سيدي فرج في الحفصية ضمن برنامج فام مدينة اللي هو تو نحكي لكم عليه شنو. تزرعت في وسط الجنينة ذيك أكثر من 500 نبتة، دخلوا زادة بعد 50 فيها 50 نشاط مجتمعي، 60 ورشة تعليمية. في البداية بدأوا 7 عائلات هما اللي قاعدين لهين،
1: عائلات فقط مرام حتى حد.
2: بعد جاءوا الناس الكل ولاوا يعملوا غديكة لفيلم ولنشطة ثقافية والكل في 2025 في نهار واحد غرسوا 10 أشجار وأكثر من 30 نبتة طبية. بالنسبة للبرنامج متاع فام مدينة اللي هو برنامج يشجعوا فيه النساء أنه يكون عندهم صوت مباشر في كيفاش تخطط وتصلح الحومة امتاعك، يمشيوا مع بعضهم يحدوا البلايس اللي فيهم النقص واللي فيهم الحاجات اللي كيما هكاكا وينظفوهم ويرقلوهم. والمبادرة ما كانتش كان في تونس العاصمة، مشيت لسيدي بوزيد وللقروان الملاسين سوسة حومة القباجي ونهج فيكتور يقول أيوة. في القروان زادة معناتها بالحق المبادرة
3: قباجي سوسة
2: سوسة شملت برشا بلايس في تونس وكانت هي الهدف منها يشاركوا منها الأولاد صغار وأولاد الحومة.
3: سكتوه
1: شكرا محمد. أي ياسر لونغ لمحمد ما واحد بشيء هني بالنسبة قبولوا
3: في السجيل. أنا والله في بالي محمد ماذا كتو هني ماشيين لإستونيا ولا دبشقول وسلوفيا مخلي الحفصية.
4: زوز نسيت أكثر دولة في العالم كانت مصر.
1: زوز نسيت.
4: زوز نسيت أحسن مثال في العالم، دولة كانت متخلفة برشا وجاء إنسان ردها أنظف بلاد في أفريقيا اللي هي رواندا. رواندا اليوم أجمل بلدان العالم، ولكن كل سبت يخرجوا الشعب الكل نهار سبت باش يخدم.
1: شكون اللي يخرج الشعب الكل؟
4: القائد نتاعهم
1: قرار حكومي. احنا نحكي على المبادره الفرديه.
4: نقص حبيت نقول لك اللي تولى تعال
1: انت حكيت انجلي اخر وما نساوش
4: فهمتنيش. انا حبيت نقول لك سيده ليس كتره وتو ولا تو تعال
3: انا مع سيد العميد انا نحمشك هو هذا
4: عاده ولات عاده سي فيني الحكايه قديمه ياسر اما تو ولاو بار انرسي يخدموا وحدهم كل سبت الناس كل تخرج تنظف.
5: وقداش مهم سماح الباجيت فيسبوك هذوما اللي نشوف فيهم المبادرات، خاطر الحقيقه ديما نحن نحكيوا على باجيت فيسبوك من الجانب السلبي لكن ما نشوفوش مبادرات كيما هكا
1: قدوه في بوزيتيف فايبس. حضرنا كلكو باج فيسبوك اللي قاعدين يخدموا في في الحاجه هذه وصناعه المحتوى الهادف. غدوه هكا نحكيوا عليهم نعطيهم حقهم في بوزيتيف فايبس ويقولوش علينا ديما راه احنا ما يعجبناش الديجيتال. لا فوالا فاصل فاصل ورجعنا.
6: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح. خليك قريب فيم وراجعين.
7: كيلومتر ابي سا يوز دي سولير ام 18 كيلومتر ابي مع راني كارتاج تربحكم بري قيمته 10000 دينار وكالعاده فما دو باركور 18 كيلومتر اي 6 كيلومتر. سي بارتي بور ليفينمون انترناسيونال لا 10ايام اديسيون راني كارتاج نهار الاحد 4 اكتوبر 8 متاع الصباح. الديبار من قدام المسرح الاثري بكارتاج والباركور مانيفيك اترافير لا بونليو نور دو تونس. يخليكم تتمتعوا تعب أحلى المناظر الطبيعية والآثار العريقة. ما لما تفلتوش الغونديفو راني كارتاج نهار 4 أكتوبر اي انسخيبيفو على www.raninkartage.com برعاية بيات فيتالي كلينيك المرسى اي ديوان افام.
8: اه بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار صحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدلك حياتك.

0: انتم تسمعوا في نس دي ويل مع سامح مفتاح من 5 للـ7
1: 5:35 دقيقة. تحياتي ليكم وين ما كنتوا. طريق السلامة للجميع. هذه ناس الديوان متواصلين من توا حتى للسبعة. نسلم برشا على كتيبة ناس الديوان, نسلم على هويام جريدي, تحية ليك صديقتي هويام, حبوبة حبيب بن صالح, رشيدة مرحبا يا رشيدة, هدى الشني, ليتوال دو ماتان, سمسومة, سامية سليتي, إن شاء الله تكون بألف خير, محمد مرحبا بيك, سعيدة مبروك, رياض البجاوي البجبوج, ألفة مرحبا, هاجر هجورة مرحبا يا هجورة, تحية لرئيسة الكتيبة فدوى دلي بيبي طبعا, وحلومة أحلام عمارة, سيدة حكيمة مرحبا يا سيدة, رؤوف زنجير مرحبا يا رؤوف, عبدو التومي الشوقي مرحبا بيك, معز مرحبا بولعز, إن شاء الله تكون بألف خير, ستيفان نسلم عليك برشا, بالون ديور هكا اسمه, رامي خليل مرحبا يا رامي, شكرا لكم الكل على المتابعة, تحياتي لكم, فاتن النفزي تحية ليك يا فاتن, وشكرا على المتابعة. طبعا نكتبونا الناس اللي ما قلناش اسميهم, ما سلمناش عليكم, باش نمشيو توا سان ترانزيسيون لي توب ريتشر. توب ريتش يلا انا وشعنا اليوم
2: في توب ريتش باش نحكي, نمشيو لبن عروس وتحديدا في المحمديه. الحقيقه حادثه صادمه, حادثه هزت الرأي العام وخاصة هزت المنطقة في بن عروس. نحكيه على كاميونة اصطدمت بمجموعة من الناس موجودين في محيط أحد المعاهد الثانوية, الشيء اللي تسبب في وفاة زوز نساء على عين المكان وإصابة زوز تلامذة تعرضوا لإصابات متفاوتة الخطورة, تمثلت في كسور وجروح على مستوى الوجه وتم نقلهم على جناح السرعة المستشفى لتلقي الرعاية الطبية. كيف نحكي على التعرض مصاب بالشاحنة معناها بكسور في الساق, استوجب نقله هو زيدا للمستشفى. الناس الكل معناها مصدومة, حالة من الهلع والصدمة بسبب اللي صار في المحمدية. الحقيقة الناس كلها معناها تحكي وتقول, فما بعض الكلام اللي قال انه اللي كان يسوق في الشاحنة ما كانش عنده بيرمي, يقال بتبيع نحن ما عندناش
1: طبعا كثير الحديث. اسكو نسميها حادثة ولا لا, ولا اصطدام شاحنة بمجموعة متاع الناس. مشكورة جدا السيدة النائبة بالمجلس الجهوي عن دائرة المحمدية مدام نجوى السويهي معنا مباشرة في ناس الدين. وين مدام نجوى, مرحبا بيك للا.
3: مرحبا بيك للا, يعطيك الصحه ومرحبا. نحب نبدا بالامر نقدم اليوم بالتعازي لعائلات ضحايا الحادثه, ومش عائلات فقط, لكل سكان المحمديه. الحقيقه الحادثه هذه ما هيش الاولى ولا الاخيره, ان شاء الله ربي يرحم الضحايا ان شاء الله, وكل التعازي, وان شاء الله في جنات الخلد يا ربي, وربي يصبرهم ويصبر يصبر عائلاتهم, وان شاء الله بالشفاء للمصابين. هو توا بلغني اللي حتى معناها واحد من المصابين اللي هو معناها توفى. الحقيقه اللي صابيت هذه وتتسمى
1: يعني توا فما 3 وفيات سيده النائبه.
3: اي نورمال مون حاطين على معناها هذا المكان, والتوا هذا مبلغني معناها, لان معناها كيما نقولوا يتم التثبت اليوم الحادث اللي تسبب كيما نقول في وفاة امهات إصابة كين وزوز كلين ذا توها, وتلميذ منهم تلميذ منهم توفى. لهنا يخشي نحكيه على الحادث يتمثل في معنيها شيحنا زبط, نحكيه على المسببات الحقيقة جراء بش يكون حادث كين هكا. بطبيعة مانيش بش نتوى بش نخليه ومعنيها
1: هيت. نبدأ سيدة نيبة, شو التفاصيل اللي عندك سيدة نيبة على الحادثة متاع اليوم؟ كيف صارت الحادثة؟
3: والله التفاصيل اللي هو صار الحادث مدينة 9 و9 ورجاء, فما حاد شيحنا معناها صارت حالة انزلاق اوتوماتيكمون, ضربوا زوز ديما النسي, تضربوا زوز كلين زيت. نحب نقول راهو معناها المنطقة اللي ضربوا فيها معنا كوليج معني إعدادية
1: في بني زوزة,
3: عنا إعدادية حي الأقصر بجنبها معهد معنيها ثانوي, فما مدرسة كنا نقوله قريبة, طريق واسعة تمشي وتجي نهار كامل الشاحنات والكناين والكراهب وكل الخضرة, هي نقطة كما نقوله طريق, هي طريق وطنية معنيها طريق مرقمة. قبل كانت فيها دودانة والكل تنحاتك المخفض متاع السرعة بكيجي والكيران جدد عمي والكل, ونتوندون تكون معناها كما قلت السلامة المرورية تسمح وتكون معناها دودانة سو معني لينا غمسنت مطابقة للمواصفات.
1: فما دي دودان تقول انت سيدة نيبة مش مطابقين للمواصفات.
4: اللي كانوا قبل
3: ما فماش هما اللي دودان كانوا قبل موجودين بعدش الدودانات تنحى
1: نحاهم كي جاو الشاحنات الكيران الجدد
3: وناتوندون معناها يتم من
1: ما تمش تعويضهم
3: نورمالمون
1: في طريق فيه كوليج وليسي ومكتب.
3: طريق فيه كوليج فيه مكتب على اليسار تطلع الفوق تقدم القدام تلقى معهد الدور على اليمين تلقى مدرسة فهمت كيفاش معناها طريق
1: لحقيقة والشاحنات ماشية جاية على طول النهار.
4: الوطنية رقم اثنين هذايا مدام
3: منه معناها فهمت
4: مدام الوطنية رقم اثنين هذايا اللي وقع في الحادث
3: نعم
4: الوطنية رقم اثنين هكا ولا
3: شنو الوطنية رقم اثنين
4: الطريق اللي صار في
1: الوطنية رقم اثنين
4: الطريق لازل قفصة وهز القروان وهز الباطن
3: احنا لي لي لي اذية الطريق اخذنا احنا عنا جي بي تروا ديريكت قبل ما نوصلوا معناه جي بي تروا فما الرامبون اللي مقابل البوس ندوروا معاه ديريكت ما ونطلعوا الفوق البقية يظهر لي متاع 576 اللي هزك جهة بيرين
4: واضح عرفتوا
3: العطار وجهة منوبة يخرج بينا معناها في الطريقة ديك
1: سيدة نيبة قلت كلمة في الأول قلت لي سماح ذي لي حتى للولة ولا الأخرى فسر هنا الجملة هذه يعني الطريق هذه فيه حوادث بكثرة صايرة
3: ما نجمش نحدد لك بالضبط يعني قديش من حادث وشنو اللي فما يعني ديما نخليه كل حاجة الآن الاختصاص يعني كل اختصاص أمل ينقول لك راهو معناها الحوادث موجودة والحوادث كبيرة وعليش نستنيه وحتى لين معناها يصير الحادث باش ندخله راهو لاني نحكيه على الحادث هذه مثل في انزلاق معناها الشاحنة الكبيرة لاني نحكيه على المسببات نتاع الحوادث لاني فرقة الأبحاث معناها من السلطات الأمنية والسلطات القضائية اللي هي تعهدت بهذا مش ندخل
1: التفاصيل
3: أما نحن راهو لاني نحكيه على زوز ميمات مشيو ضحايا تلين ده كيف اللي قعد إن شاء الله ربي ينفخ في سورته ويقوم بالسلم ويشفي بقية المصابين
1: فما معلومات على السائق سيدة نيبة؟
3: لا ما عنديش برشا معلومات لحد الآن ما عنديش خاطر كيما قلت لك الحادثة ديرة وتصدر في حالة هلعة كبيرة سواء في صفوف تلين دولة وليرة ومعناها العبيد دينا بالكونتاكت نتاعي مع العبيد ما فماش واحد ما سألش على أمه ولا سأل على ولده ولا سأل على خالته ولا سأل اليوم الحقيقة ما يزلش الحادثة هذه تمر معناه مرور الكرام في المحمدية خاطر
1: سختو عندكم انتوما سيدة نيبة خاطر ترى برشا يسمعوا فيها يقولوا مدام نجوى نيبة في المجلس الجهوي ممكن المجلس الجهوي اليوم ممكن شنو اللي كيفاش يلزم يتحرك دون سو سونس
3: احنا راهو اغزى اللي راهو اليوم يلزم نعاود نقول ما تمرش مرور الكرام خاطر المحمدية تبق وطالبنا مرارا تاهية الطرقات وتركيز الإشارة المرورية ومخفضات السرعة ومراقبة النقاط الخطيرة وطالبنا حتى بتركيز كاميرات مراقبة إضافية لتكثيف الحملات الأمنية بمحيط مؤسسات تربوية خاطر راهو عندنا ياسر إشكاليات راهو المحمدية تصدر صفحة المصائب راهو ما يتفكروا المحمدية كي تبدأ حالة هلع على هلع وكارثة صارت وكل ما يتفكروا
1: وغدوة ننساو
3: في حاجة
1: واليوم نحكيو على المشاكل هذه غدوة ننساو سيدة النايبة ما هو المشكل غادي
3: خاصة عندنا المعهد هذايا حيل اقتر ولا معهد مستخرج كيف راهي جاية علاش نحكيو على السلامة المرورية والزون ترونت والكل وشنو هي معناها خاطر راهي جاية في مفترقات وجاية في مناطق اللي هي فيها حركة هي أكثر من معناها اللازم علاش يلزم فما معناها تجاوب خاطر
1: الإجابة شنو تكون سيدة النايبة أنتوما كمجلس جهوي كي تطلبوا شنو يقولوا لكم؟
3: الإمكانيات
1: كي أنتوما تطلبوا هذايا كمجلس جهوي الإجابة شنو تكون سيدة نيبة؟
3: مجلس جهوي وقبله موجود المجلس المحلي راهي ديما تقعد للأسف التجاوب ظل محدود راك راهو مواد كي نطلبوا دودان معناها مخففات سرعة ولا تشوير ولا راهو مواطن تحت طلب المواطنين مساكن يعرضوك يقول لك خايف على ولده تبدا تجري اقعد أنت حتى دورك الحلقة والتسلسل الإداري والسلم الإداري والتعليم
1: البيروقراطية
3: وتقعد كلها وحتى السلامة
1: دودان يلزمنا عام ونص باش يجيبونا
3: واتجه الى السلامة المرورية واتجه ورأى توصار الحادث وكل شيء يزيدوا جمعة أخرى أختي العزيزة ما تلقى ما تميش كي نجيو نلوجوا على الأسباب لنا والمسببات من أهمها نقولوا نخفي وسائل السلامة احنا ليش ننتظروا باش معناها يا اخي بربي انا نحكيوا على خدمات صحيه واستعجاليه ما تتناسبش جمله مع حاجيات مدينه المحمديه راهي كبيره على الاخر مدينه المحمديه ما نفكروها كان في الكوارث نحن لا لين أريد اتهام أي طرف قبل أن ينتهي التحقيق، لكن نطالب بفتح معناه تحقيق جدي يحدد أسباب المسؤوليات خاصة
1: وعلاج الأسباب
3: تبقى وبالسلامة المرورية خاطر بالحق المواطن اللي يجب أن يموت حتى تتحرك الإدارة. يا أخي ما تحرك
1: سيدة
3: النايب على حساب شكون هذاك اللي توفيه؟
1: شكرا سيدة النايب.
3: سبقنا ووجهنا عديد النداءات وطلبنا معناه كما نقولوا زيارة حتى من سيد رئيس الجمهورية، راي الملفات عديدة ومتراكمة وتحتاج لحقيقة للتدخل العاجل. المطلوب اليوم ليس فقط التراحم على الضحايا ونسكر الملف ونمشي على رواحنا، لازم اتخاذ الإجراءات الحقيقية معناها باش نمنعوا على قليلة نمنعوا تكرر هالمآسي هذيا. لازم تترتب المسؤوليات إذا وجب وجوب، فما تقصير يا خويا كل واحد يتحمل مسؤوليته،
1: كل حد يتحمل مسؤوليته.
3: خاطر راهو المحمدية تستحق طرقات آمنة، خدمة تحية لائقة، حماية حقيقية لأبنائنا. حياة المواطن الحقيقة راهي لما يش ملف باش يتوضع على الرف وتقع على الكارثة.
1: معاك 100%. شكرا سيدة
3: نايف. انا معناها جوست اشاره صغيره، انا في عام 2003 معناها وانا نقرا وقتها في معهد المحمدية اللي هو يسمى الاحداث اللي هو معهد المحمدية، صارت حادثه مزلزله انه انا ام معناها زميلتي وقتها بالنسبه لي انا عميد كلاس، صارت الفيزا انه هي في اخر السوق مروحه كما نقولوا ما نحبش نحكي في الديتاي، مروحه قاضيه قضيتها باش توكل لخمسه صغيرات وليداتها، هي يدور عليها كاميون تموت مسكينه على البلاصه
1: 20 سنه التالي
3: ومعناها في الحادثه كيفاش تلقاوها ولادها كيفاش تلقيناها احنا اذا كان احنا زملاء صغارها وقرابلها تلقيناها يعني راي وجيعتها ما نجموش حتى حد ما ينجم يقدرها. بقى نحن تو يلزم شنو هو الاجراءات والترتيبات اللي هي تمنع معناها الحادث هذا باش تكرار.
1: شكرا جزيلا سيدة نايبة، وصلت الفكر. شكرا ليك سيدة نايبة.
3: وحيدة راهو خاطر حياة المواطن ما هيش ملف نحطوه على الرف ولا نستناه والكارثة. المطلوب اليوم مش نترحموا اكاهو على اللي فقدناهم، ولكن نتحركوا وتكون معناها يعني فما حلول اخرى باش ما نعاودوش ما تعودش عائلات اخرين تعيش نفس الألم.
1: وصلت الفكرة، وصلت الرسالة.
3: والوقاية يجب ان تكون
1: شكرا شكرا مدام نجوى سويهي سيدة نايبة بالمجلس الجهوي عن دائرة المحمدية. وانا نفهم هذا، نفهم انه سيدة النايبة عودت نفس الجمل تقريبا 10 مرات، رانا نحكيه على 3 من الناس ميتوا، راهو نحكيه على زوز نساء كانوا ماشيين ولا مروحين لديارهم راهو ميتوا، نحكيه على تلميذ والديه بعثوه يقرأ فما كياس فما مشاكل ما يهمناش احنا في هذايا. هذايا دور السلطة انها تقول لنا شنو الاسباب بالضبط، لكن فما تلميذ توفى حسب كلام السيدة النائبة. دونك رانا نحكيو على 3 وفيات، إن شاء الله ربي يرحمهم والله لا يعاود علينا غيار. والسيدة النائبة كي تحكي على حادث مشابه جدا في نفس الظروف 24 سنة التالي، راهو هذي لخصت به كل شيء. فاصل ورجعينا.
0: خليك قريب فيم ورجعينا.
5: كومار سانتي انترناسيونال toujours confiant une protection santé complète ليك ولعائلتك في تونس ولا في الخارج من اهم مسؤولياتك. votre contrat Comar Santé International vous permet un accès aux soins auprès des meilleurs spécialistes et établissements في تونس ولا في العالم. une solution complète comprenant une couverture كامله المصاريف العلاج توصل حتى 2.5 مليون دينار للفرد الواحد في العام avec une prise en charge intégrale des frais d'hospitalisation et de maladie من غير حتى تسبق في تونس ولا في الخارج. انت تختار librement les bleds ou l'établissement de prise en charge. Le remboursement des frais في 7 أيام au maximum. فيها كل مصاريف العلاج والخدمات الصحية ليك ولعائلتك. Des plans d'assurance sur mesure. Plan fondamental, plan confort, plan optimal. Comar, santé internationale, toujours confiant.
0: زهوان القيروان باشا وسليانة على 103.2
6: على 103.2
0: ديوان فام. انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7.
1: ما زلنا نحكي على حادثة صادمة في المحمدية، الشاحنات تدهس مواطنين. نحكي على قتيلتين والسيدة النايبة توكلت معنا مدام نجوى سويهي النايبة بالمجلس الجهوي عند دائرة المحمدية تقول حسب كلامها أنه التلميذ الثالث توفى ذي نقولوه طبعا تحت كلام السيدة النايبة. إن شاء الله ربي يرحم اللي توفى ويصبر برشا عائلتهم وأهلي المنطقة الكل. عميد
4: لا لا الله يرحمهم. أما أنا والله أنتم مستغربين، مش مستغرب بالله، أنا وكبت توا عنا عامي يوميا نتكلم على الشاحنات يوميا. أنا أقول لكم توا أنا جاي في لوطروت هف عليه واحد نمشي في سرعة 100 دبل عليا خليني واقف سير بلاس سمية كبار خلاص. أسمع فما أشياء ما عادش تسكت عليها في البلاد هذه. الحادثة هذه ظاهر عليش أولا ساعة المحمدية راهو قصها جي بي 3 الطريق الوطنية رقم 3 وين توصل هذه التوزر. تصور انت القروير الدنيا كل معناها تصور انت هذا الجنوب الغربي كل فهمتني دونك المفروض راهي ثم تعمل حزاميه تعمل حاجه تبعدها على البلاد تخرجها ومش يعملوا طروت لما حالهم تو الحادثه هذه تعرف ايش صار كابتن الكيران اللي جبناه مش جدد احنا مالنا كنا عاملين دودان مش دودان عاملين حيوط تكسروا الكيران جدد كسر ايش عملوا تو الحل السهل جاوا نحاوه بالبلدوزير ونحاول دودان
7: وخليوه حفره
8: وخليوه يضربوا لي بنو هذوكم عندك شويه
4: حبيت نقول لك بركه تو نحاول دودان عجل الكيران شو ولا صار جماعه ولا رجعت قدام المكاتب وقدام المعاهد وفي البلايص اللي فيها سيركولاسيون سماح رجعوا يجريوا كالعاده تو في المخفض السرعه لازم ترجع 30 بالسيف عليك ما كانش الشحنه ولا السياره تضرب غلط عملناها قلت لك مش نحيهم كان في وقتها يحطوا دي دودانك البلاستيك عرفتهم اكل اونورم هان نستناو وربي يجيب القصب ان شاء الله انا طوندون تو تشوفوا قداش الروح تمشي في جر تنحيتها اللي دودان هذوما من قدام المعاهد ومن قدام الاعداديات ومدارس الابتدائيه خاطر نحيناهم ما عوضناهمش على خاطر نحيوا خفنا على كيران جدد صحيح لازم نخاف عليهم جدد وهم واطين كيران الصين هذوما واطين هي اللي نحى جاي ما فكرش في الحل البديل هكا خلاوها تو عريانه الحكايه وربي يقدر خير هكا
1: فلاح وهو كذلك هيني
7: حبيت نحكي على دودان الحقيقه اللي كان يحكي فيه سيد العميد معناها نشوف فيه يوميا في الطرقات نتاعنا ساعه نعرف اللي السرعه تكون اجباريه في حدود 30 كيلومتر في الساعه كما نعرفوا في دودان في محيط المؤسسات التربويه التكوينيه وكذلك التعليم العالي وبحث المؤسسات الشبابيه والمنشات الرياضيه راه مهم جدا راه مشكل المؤسسات الرياضيه راه حتى ملعب قاعه اي حاجه راه كيف تابعين الشيء هذا فما قرار سماح صدر في 11 سبتمبر 2017 يضبط الشروط وقواعد التركيز نتاع دودان هذوما نحكي وعلى شروط محددة مثلا من بين الشروط هذوم انه يكون المخفض ذي متاع السرعة واضح ومميز عن لون الطريق معناها بلون اخر كما شفوهم يعملوا بالاصفر وغيره لا يعرقل تصريف المياه الامطار باش الماء ما يشدش فيه وقت الامطار ما يشكلش خطر على المترجلين والدراجات راه مهم خموش كان في الكراهب والشاحنات كيف انه تكون عملية

0: المدرسه ولا المكتب. المؤسسه سميتهم التعليم العالي الشبيه والرياضيه اجباري انه يتحط. معناها ما تجيش انت تعمل مؤسسه وتعمل كياس ومن بعد تقول تو نحط الدودان في مره اخرى. معناها لازم يتحط كي تبدا المؤسسه مع بعضهم مع بعضهم. هذا مدرسه مثلا ولا حاجه ما تخدمش كانك تحطهم الدودان. دونك هذه اجباري في القانون المحاين عام 2023 نهار 5 جوان.
1: فلا هو المواطن يقول لك انك يودي يقرا في مدرسه ما فماش دودان لشكون نشكي؟
2: بارك الله
1: وين باش نمشي؟ وهاو القانون موجود يا سيدي. كي ما يصيرش القانون هذا انا كمواطن شنو نعمل؟ معناها راهو التلميذ نحكيوا على زوج تلامذه ينجم يكون واحد فيهم متوفى ان شاء الله ربي يرحم اللي ماتوا الكل. لي دودان ما فماش. تقول لي نجم يكون الدودان موجوده ويصير حد؟ طبعا الحوادث تصير لكن اللي موجود في القانون طبقوه. طليني
2: والله عندي اقتراح ب 10 ثواني.
1: اي
2: باش ناخذ نختزل الامر ليكزامبل تاع الوليدات تاع المرسى.
1: اي
2: هما قاموا بالواجب قاموا ما عادش فما معني واحد واحد. انا زاد نقول جماعه محمديه اعمل كوليكت ونمشي وشوفوا لي واحد الشروط نتاع
1: ما تنجمش ما عندكش الحق
2: كي ما عنديش الحق مالا راهو البيروقراطيه هذه راهي معطله البلاد وقاعد تقتل في الناس. فوالا
0: والإشارات بربي سميح الإشارات تحطوا قبل مسافة معينة راهي محسوبة وكون واضحين مش ساعات تلقى إشارة
1: لا إشارة فوق الدودان
0: ساعات قريبة للدودان
1: فوق الدودان يحط الإشارة
0: ساعات يحترم المسافة قبل الدودان سميح مقام تخبي بحيط بشجرة والله معناها راهو ساعات مخك معناها ما تصدقش
1: وفي الليل ما فماش ضوء في الإشارة
2: واللوطه فما
1: ما تنجمش
2: ما تعرفش على روحك
1: شوف كين ذول كميونك
2: لا ما تعرفش على روحك كيفاش تتهز وتحط في دودان
3: تصدمك
2: البحثه تو رادس هذاك ما عندك عندهم زوز ما عندكش فكره
0: آه.
1: دكتور
4: صحيح لا صحيح انا ما معناتها مع راي الجماعه الكل شو أصلا فما دودان مخفف السرعه جيت انت ناحيته بوغ اون ريزون اكس راهو نورمالمون باش تعاود تعمل واحده على البلاصه
0: مع البلاصه بالوقت
4: على البلاصه سينو انو اللي نسالك نقول لك اذا كان انت ما تعوضهاش غابيدمون علاش عاملها؟ معناتها انت في تناقض تولي مع روحك اذا كان البلاصه هذيك ما تستحقش دودان واش عاملها من الاصل ومن الاول؟ هذا واحد معناتها سي تان بروبليم دو برانسيب معناتها انا نحيت باب داري يلزمني نركب باب هذه هي سي باساج ا نيفو نتاع تران تكسرت البارير نحيها ونخليها كيكا مثلا
1: قعدت سنوات
5: يا ودي انا وكابتن كل يوم
1: كل يوم
5: في بقعه مخترة تعب من الحمام شط
1: اي دكتور
4: دونك هذا ان بوان دوزيام بوان اللي حكى عليه هاني نتاع الاشارات بالحق راهو فما اشارات معناتها جوست 15 متر قبل دودان وفما اشارات معمولين صحاح زاد بهذا لو كوتي نتاع مشكل الكياس وفما زاد السائقين يا خويا تو انت ثنيه سمي رومارك سوبوزي تعرفها ثنيه وتعدى منها كل يوم وتعرف اللي فما اللي سي غادي خويا تمشي في 80 ولا في 70 ولا فاش قام مو لاباس وعلي قالت ونورس قالت ممكن فما إشاعات وفما
1: يقال
4: لسوق ما عندوش رخص السياق يا خيبة المسعى وقتها
1: إن شاء الله ما يطلعش
4: إن شاء الله يطلع
1: بالتأمين تاعه
4: إن شاء الله تطلع إشاعة دونك هذا لو كوميل كله اللوم بعد القضاء بدعة وفهمت كل واحد وقتها ساعته تحضر دكر مي نجمو نقصوا من الغيسك نحن نقصوا من الغيسك دونك فوالا معناتها تنحي دودان وتخليها كيك شنو هذه معناتها نرجعوا السيده النائبه قالت انا عملت مطالب وعملنا اي لشكون المطالب خلينا نفهموا نحن هالدودان هذه والاشارات شكون يلزم يعملهم
1: وزاره التجهيز راسا ثم
5: المناطق البلديه والبرة
4: التسلسل الاداري كيفاش؟ كيفاش اسكو انا نعم مطلب بلديه وبلديه تعدي وزاره التجهيز اسكو بلديه
0: التجهيز جهويه
4: جهويه اسكو البلديه عندها بيجي باش تعمل حاجات اون اورجونس شفت هذه كل البيروقراطيه راهو يلزم دي بيجي الوي الحكايات هذوما انا بالنسبه لي نحيد دودان لازم تحط دودان
1: وين نسال زايده من بعد شكون يتحمل المسؤوليه باهي صار التوحد وديما نسمو احنا على التحقيقات من يتحمل المسؤوليه باش تقعد بين اللي تضرب ولا اللي توفى والسائق نتاع الشاحنه وفقط
5: يعني
1: هل المواطن في تونس اسيغي هو يمشي في الكياس ولا موش اسيغي هل ينجم هو يطلب انه الناس اللي ما وفرتش الامكانيات هذيا ومستلزمات الطريق تتحمل مسؤوليتها والا فقط تقعد بين السائق واللي متضرر اللي هو موجود في الكياس لو فما طرف ثالث زاد كذلك يزمو يتحمل المسؤوليه نتاعو اللي احنا ما نعرفوش شكون

اكسترا تايم، وكل خميس وجمعه تبعد تفوت واستاد الديوان كل عشويه سبت وحد. ناس الديوان، الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 لـ 7، في 60 دقيقه تعرف الحقيقه وتتبع الاكتواليتي حتى للـ 9. كمل السهريه نص الليل مع نايت كلوب.

0: نكمل معاك نص النهار أستاذ. كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين، ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكش نورمال وعندك مع الحكاية البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من المري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز
2: موجز السادسة ديوان فام. عسلامة. ارتفاع صادرات المنتجات الفلاحية البيولوجية التونسية إلى غاية موفى شهر أوت الفارط ب 14.5% حيث بلغت 51.9 ألف طن بقيمة 669.2 مليون دينار، أي بزيادة تقدر ب 19.8%. وحسب بيانات نشرها المرصد الوطني للفلاحة، فقد تم تصدير هذه المنتجات إلى 46 بلدا عبر 69 مصدرا بيولوجيا. وتتركز صادرات المنتجات البيولوجية التونسية أساسا على زيت الزيتون البيولوجي ب 89.2% والتمور البيولوجية ب 23.3% من حجم الصادرات. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظم يوم الأربعاء 30 سبتمبر بمختلف ولايات الجمهورية دورة ثانية من الأيام الجهوية رائدات، وتهدف هذه الدورة إلى تيسير عملية التسجيل في المنصة الرقمية الخاصة بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات، والتعريف بآلية الانتفاع به ودعم انخراط النساء الراغبات في بعث أو تطوير مشاريعهن ضمن مسار ريادة الأعمال النسائية وفق بلاغ صدر اليوم عن وزارة الأسرة. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول أن طهران لا تزال تنتظر ردا أمريكيا ينقله الوسطاء بشأن مقترحها لوقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز رغم أعلان الرئيس دونالد ترامب رفضه للخطة. ووصف عرقجي في مقابلة على شبكة أم بي سي اليوم الخطة التي قدمها الوفد الإيراني بأنها معقولة، وأضاف أن طهران سمعت رفض ترامب لكنها ما زالت تنتظر ردا رسميا عبر الوسطاء. رئيس الحكومة البريطانية يقول اليوم أنه دعا إلى اجتماع أزمة طارئة على خلفية مخطط مهاجمة قاعدة فيرفورد التي تستخدمها الولايات المتحدة بعد توقيف 5 بريطانيين. من جانبها أفادت الشرطة البريطانية بأنه سيتم الإفراج عن الرجال الخمسة الذين اعتقلوا بخصوص الحادثة بكفالة قصد التحقيق. ختاما، طقس ليلة تميز بسحب أحيانا كثيفة قرب السواحل الشرقية هذه الليلة وسحب عابرة ببقية الجهات، وتتواصل ريح جنوبية شرقية بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر يكون مضطربا بالشمال وقليل الاضطراب فمتموجا ببقية السواحل. أما درجة الحرارة فتتراوح ليلا عامة بين 20 و25 درجة، وتكون في حدود 17 درجة بالمرتفعات الغربية.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.
3: فلاش سبور. فلاش سبور. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بآخر أخبار منتخبنا الوطني التونسي اللي واجه بعد أقل من ساعتين من توا 8 تعليل منتخب بوتسوانا في ثاني جولات تصفيات كان 2027. منتخبنا يواجه منتخب بوتسوانا على أرضية ملعب حمادي العقربي برادس، تشكيلة محتملة للمنتخب.

0: الوطني، واللي متوقع أنه معين الشعبين يبدل الخطة التكتيكية إلى 3-5-2، تشكيلة محتملة. ديما نعاود نقول النجم يكون فيها أيمن دحمان، محمد النصراوي، إدم عروس، ومنتصر الطالبي في الدفاع، أيضا علي معلول، وكيف كيف نلقاو سيف الله الطايف على الجهة اليمنى واليسرى، في وسط الميدان فرجاني ساسي، أنيس بن سليمان، وإسماعيل الغربي، وفي خط الهجوم الثنائي الياس العاشوري وحازم المستوري. دونك كما قلت هذه التشكيلة تبقى محتملة في انتظار التشكيلة الأساسية. اليوم الصباح كانت الجلسة العامة العادية التقييمية للنجم المتلوي انعقدت للموسم الرياضي الماضي، وسجلت عاجز مالي يقدر ب 383,000 دينار في الموسم الماضي. كما قلنا كيف كيف 1.6 مليون دينار هو قيمة العجز المالي في آخر زوز مواسم مع بعضهم، في الوقت اللي شركة فوسفات قفصة لم ترصد المنحة منذ شهر نوفمبر الماضي. نمشي ونحكيه على مواجهات الدوري الأبطال وأيضا كأس الكاف بالنسبة للترجي الرياضي التونسي وسويحلي الليبي. مبدئيا أو بشكل رسمي عفوا، حسب الاتحاد الفريق لكرة القدم، الذهاب باش يكون نهار 16 أكتوبر في ملعب مصراتة الدولي، والإياب باش يكون نهار 24 أكتوبر في ملعب حمادي العقربي برادس. نواصلوا ديما على دور التمهيدي الثاني، لكن نحكي المرة هذه على كأس الكونفدرالية الإفريقية. نادي صفاقس يواجه نهار السبت 17 أكتوبر انطلاقا من الأربعة متاع العشية في تونس طبعا، في الكوت ديفوار، مضيفه نحكيه على أكاديمية أمادو ديالو الإيفواري كما قلنا. وأيضا بالنسبة لمباراة الإياب تلعب إن شاء الله نهار 14 أكتوبر في ملعب طيب المهيري في صفاقس. بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي أيضا كما قلنا مباراة بالنسبة للسي اس اس الإياب عفوا باش تكون نهار 24 أكتوبر مش 14 أكتوبر انطلاقا من 6 متاع العشية في ملعب المهيري في صفاقس. الترجي الجرجيسي هو بدوره اللي يلعب مواجهة الدور التمهيدي الثاني لكأس الكونفدرالية الإفريقية، ومش يستضيف فريق ريال باماكو المالي في الذهاب نهار 17 أكتوبر في الطيب المهيري في صفاقس 3:30 متاع العشية، ومباراة الإياب نهار 24 أكتوبر في العاصمة المالية باماكو، ماتش انطلاقا من 5 متاع العشية. الختام بأبرز مباريات اليوم في أوروبا، نحكي تحديد على مواجهات دوري الأمم الأوروبية. نعطيكم أبرز المواجهات حاليا تتلعب مواجهة جورجيا وأوكرانيا. نذكر عادل الشاد اللي هو مساعد مدرب في منتخب جورجيا 0-0 في شوط أول. أيضا مواجهات منتظرة كبيرة 8:15 بلجيكيا تواجه المنتخب الفرنسي، وفي نفس التوقيت تركيا تواجه المنتخب الإيطالي.
1: احنا الجوار نمرة 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فام حكاية غرامة.

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام. احنا صوتكم في الساقس
1: على 91.2
0: ديوان فام.

0: 16 دقيقة رجعنا الكونفينيس الديوان متواصلين من توا حتى للسبعة. شكرا على المتابعة. شوي آخر عنا تليفون سواسة ما قبل الميتيو مع ميس ميتيو.
1: زوم ميتيو.
2: مساء الفل للناس الكل من جديد. بالنسبة لأحوال الطقس لليلة الاثنين 28 سبتمبر 2026، باش يكون فما سحب أحيانا كثيفة قرب السواحل الشرقية وسحب عابرة ببقية الجهات. تتواصل الريح جنوبية شرقية بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر مضطرب بالشمال وقليل اضطراب فمتموج ببقية السواحل. تتراوح الحرارة ليلا عامة بين 20 و25 درجة وتكون في حدود 17 درجة بالمرتفعات الغربية. هذا طبعا حسب نشرية للمعهد الوطني للرصد الجوي.
1: زوم ميتيو.
3: الخريف طقس هبط سرتو في الليل يبرد ولا نحسوا بالبرد الكريم. ان شاء الله يقولوا حسب النماذج شهر اكتوبر باش يكون ممطر. جاي في مطر ان شاء الله ابتداء من الجمعة الجاية نهار الجمعة ان شاء الله تقريبا اذا ثبتت وربي يرحمنا. وكهو
0: ربي يرحمنا.
4: كل خريف جاي كتر الدبان.
0: خريف
3: قلب خريف.
0: نحسوا بعودة الخريف. 6:17 وتحت شعال لكل طفل الحق في بيت يأويه جمعت تونس من 26 لـ29 سبتمبر 2026 بمدينة الحمامات ممثلي 28 جمعية من شبكة قرى الأطفال سواس من مختلف قارات العالم إلى جانب أعضاء المجلس الدولي للفيدرالية. وكان الملتقى مناسبة للحوار وتبادل التجارب حول مستقبل رعاية الأطفال دعم الأسر وكذلك تمكين الشباب مع بحث سبل تعزيز التعاون داخل العائلة الدولية لقرى الأطفال سواس. ومعنا بالهاتف سيسامي لكشاو مستشار الاتصال والتطوع بالجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس. سيسامي مرحبا بك.
5: أهلا بك تحية ليك وكل المستمعين وكل ضيوفك طبعا.
0: وتحية كبيرة لكم سيسامي. لو تعطينا أكثر تفاصيل سيسامي على الملتقى هذا.
5: والله الحقيقة اللي أنت قدمته تو الملتقى هذا ملتقى دولي بأربع أيام وأربع فعاليات كبرى خليني أقول.
0: أي.
5: ومن 26 لـ29 يعني نهار السبت والأحد والاثنين والثلاث معناتها اليوم وغدوة. الفعاليات الكبرى الأربعة هي تتمثل في الملتقى الدولي لجمعيات قرى الأطفال SOS من العالم من عديد مناطق العالم. هذا ملتقى دولي كان في اليوم الأول وجمع بخلاف الجمعيات هذه من المكتب الدولي.
0: أيوة.
5: المكتب الدولي الفيدرالية الدولية قرى الأطفال SOS ومن عديد القارات الحقيقة من أفريقيا خاصة من المنطقة اللي نقولها احنا اللي هي منطقة وسط وغرب وشمال أفريقيا الواكنايت سما. وكذلك طبعا هنالك شركاء الجمعية التونسية قرى الأطفال SOS وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن السيدة وزيرة كانت حاضرة معنا وكذلك عديد الشركاء الآخرين اللي عندهم اهتمام بشأن الطفولة. هذا اليوم الأول اللي كان حقيقة يوم مليء جدا بالأحداث وبال كيف أقول بالتثمين نتاع التجربة التونسية ثم ربما نتحدث عليها المسألة هذه. ثم جلسة ثانية يوم أمس هي جلسة عامة لرؤساء ومديري جمعيات قرى أطفال سويس للمنطقة منطقة وكنا في إفريقيا اللي هي ضد تقريبا 28 جمعية واللي أبرز ما فيها تمخضت يعني الجلسة العامة هذه عن إعلان
0: إعلان تونس
5: إعلان تونس يعني صح إعلان تونس اللي هو الحقيقة هو بيدو يحتاج وقفة لأنه يختزل العديد الأشياء الجميلة واللي تبعث على الاعتزاز.
0: أي نحكيه لهنا نحكيه سيسامي كان فسر اللي اسمه فينا على وثيقة تحمل جملة من التوجهات والالتزامات المشتركة. شنو يتضمنوا الإعلان هذية وشو الأهمية متاعه في تحديد أولويات العمل المشترك للعائلة الدولية لقرى الأطفال SOS نحكيه خلال المرحلة القادمة.
5: في مجموعة من المجالات ستة مجالات هي حددتها الوثيقة.
0: أيوة.
5: تحديدا في تعزيز المؤسسات لأنه تسريع إرساء مجالس إدارة في الجمعيات 18 من مجموعة 28 لأنه احنا في المنطقة اللي احنا فيها 28 جمعية فما فقط 10 منهم تونس اللي عندهم مجلس إدارة وإلا هيئة مديرة نقول احنا كما اللي عندنا احنا، واللي هي للي ما يعرفش هي الجهاز نتاع المتطوعين اللي يرسموا السياسات، اللي ياخذوا القرارات، اللي عندهم الدور الاستراتيجي التخطيطي الرقابي اللي تحب انت. ففي افريقيا للاسف مازالوا برشا برشا جمعيات وبرشا دول ما عندهمش. فالوثيقه نتاع تونس حدد لهم اجل حلول سنه 2028 انه يكون على الاقل 10 دول جمعيات اخرى او يستكملوا من كل يكون عندهم. هذا على المستوى المؤسساتي. الاستقلاليه الماليه وما ادرك، لانه تقريبا التمويل هو الحلقه الضعيفه في كل شيء، وهو والمال قوام الاعمال. يعني اذا جمعيه ما عندهاش امكانيات ماليه اكيد هذا مش ينعكس على البرامج وعلى عدد المستفيدين وعلى نوعيه الخدمات وعلى مجره. فتم هنالك توصيه بتنويع مصادر التمويل وانشاء فريق عمل اقليمي مخصص لحجز الموارد. النقطه الثالثه هي تتعلق بالمراجع، توحيد مؤشرات المتابعه والتقييم وتعزيز المقاربات المندمجه، لا سيما في مجال الصحه النفسيه ومشاركه الشباب. حتى هذه فيه ما يقال، لانه احنا نراهو في افريقيا هذا قوس نفتحه، يعني في الدرجيه الدوليه اللي فيها 137 دوله، في العام 2025 استفاد من خدماتها 8 ملايين طفل عبر العالم. تعرفش قديش من افريقيا من بينها 8 ملايين؟
0: قديش؟
5: 6.4. يعني هذا رقم مخيف باش تعرف. وثم رقم اخر يبين هذا التركيز على افريقيا، لانه يعني ثم حاجه كبيره جدا، 35 مليون طفل دون رعايه اسريه او والديه
0: في افريقيا.
5: في افريقيا فهذا مهم جدا. وبالتالي مساله النقطه الثالثه اللي تتعلق بالبرامج
0: مهمة جدا طبعا،
5: المتابعة مهمة جدا. ثم التنسيق الإقليمي، ثم آلية المتابعة، ثم المناصرة، هذه النقاط كلها. ولكن أهميتها من الجزء الثاني من سؤالك، أهميتها فقط هي أول حاجة أهمية على الأقل الأولى، لأن تجمع كيف أقول تحمل بصمة تونس. هذه الاجتماع إعلان تونس يحمل بصمة تونس، وهذا فيها أهمية دلالة كبرى. احنا حتى الحضور بتاع الناس الكل وكل الفعاليات والجمعيات وكل على فكرة اجتماع المجلس الدولي اللي صار بخلاف الاجتماع اللي كنت نحكي لك عليه اللولي، معني قلت لك انا 4 فعاليات والملتقى الدولي وثاني جلسة عام اللي صارت خرجت منها الوثيقة هذه بعد المجتمع، اجتماع المجلس الدولي الفيدرالية لأول مرة من عام 49 وقت تحسست الفيدرالية يجتمع خارج أوروبا، اجتماع في تونس. وبالتالي هذه تقدير تونس في رعاية. هذه ماهوش بالسهرة
0: وماهوش
5: مجانية، وبعدها ورشة تطبيقية. فأنا نعود للقيمة هذه متاع الإعلام تونس، وأنه يبين مكان تونس. هو ما موش رضا عن نفسه، أنا والله أخجل أن أقول الأشياء هذه، ولكن هذا هو
0: هذا الموجود سي سامي،
5: وهذا الموجود ويقروا به كلهم. إلى الآن أنا مازلت كي انتهيت من ورشة من الورشات كنت أنشط فيها مع زميلة كوثر عيد حول التطوع والاتصال، يعني تقريبا كلهم مهتمين بالتجربة التونسية وبتفاصيلها، ويطلبوا يعني لا أقول نقل ولكن الاستلهام من عديد الأشياء. نجم نحكي لك عليهم شو الأشياء لو المجال يسمع، ولكن هذه خلينا نحكي على وثيقة إعلام تونس. إذا كانت حابة المجالات اللي هي ممكن اهتموا بها
0: تفضل. ممكن مازال عندنا دقيقة، تفضل سي
5: سامي. أنهي في دقيقة أو في أقل.
0: تفضل.
5: يعني الحوكمة والتطوع، بناء منظومة مستدامة لحماية الرعاية، لأنه الاستدامة حاجة مهمة برشا. كيف أقول، الخيار الرقمي، الشفافية، خيار ربما الشفافية هذه يعطينا مؤشر ثقة مرتفع جدا هناك عليك راولي يعملوا تعملوا اسويات الحقيقة يلقى صدى كبير ياسر عند التوانسة داخل تونس وخارج تونس. اليوم نرافق 12,000 طفل بعد ما كنا تقريبا في 9,000 في 2019، وهذا مهم جدا. ثم تجربة تونس خلينا نقول خصوصيتها هذا النجاح والانسجام بين الجمعية وهيكل الدولة اللي أعطى نتائج مثمرة جدا.
0: إن شاء الله من نجاح لنجاح سي سامي، ونجاحكم أنتم هو ضمانة وسند الأطفال تونس ولجيل الغد. شكرا جزيلا سي سامي، كنت معنا المستشار الاتصال والتطوع بالجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. ومرة أخرى قولوا شكرا SOS.
1: أنتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح.
0: الستة وخمسة وعشرين دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى للسبعة. شكرا على المتابعة. شوية خلينا نمشيو لناس السبور توباكشو نتابعوا في بعض الأكشواليتي اللي صايرة في البلاد. ما هيت نبداو توا ستة ونص حكينا برشا نمشيو لكويز أغاني.
1: كويز أغاني
0: فرحت محمد أهزو كويز الأغاني. يلا تابعوا معنا كيف كيف الكتيبة نستنى إجاباتكم. باش نبدأ بي
4: سيد العميد
0: العميد. يلا عميد.

0: وردة الجزائرية.
1: أيوة الغناية
0: نحفظ
2: في كي ما طلعتش شكون تحب من زملائك طلع في بلاستيك؟
0: سليم.
2: سليم تفضل.
3: وردة وردة
2: فن. سليم كان ما طلعتش شكون
1: اختار انت؟
2: اي شكون تعدي الكلمة؟
4: طب وانا مالي وانا مالي؟
1: لا لا يكيد مالي يكيد تمام
4: مالي
5: بالاحسن انا مالي
4: انا عارف الاغنية محلاه
5: بالاحسن انا مالي
4: كان
2: غضو مهند في الكتيبة
5: ويا حبيبي الغالي بحبك اوي عيوني بحبك مهما لموني
2: من السيد العميد نمشي للدكتور محمد
1: نمشي للدكتور
2: دكتور يا
1: دكتور
0: سهلا كرثوم
1: والله مزيد بسمعك
0: كرثوم
2: عميد ما عندكش حق

0: مش كنت عاتل كلمة
1: العميد سيد عميد
2: قلبي يعشق كل جميل
1: الله
2: الله الله من أول نوت عرفته من أول نوت عرفته
3: رياس سنباتي زي

0: Δεν είναι εμείς μόνοι σου.
1: Σε δάμι θα το πλήγα δάμι του μένα σου αέρα ο κάτω γανείς
2: χαρά. Ελβε άσα κολλή
1: γεμί. Δάμι του μένα τα ουσού αέρα κάτω γανείς.
2: Με είναι σας σας.
1: Ναι, ναι, γανείς χαρά.
3: Κάμπελα.
1: Γανείς χαρά.
3: Όμορη με γανείς χαρά. Θα δακά.
1: Να τον γανείς.
2: Ελβε άσα κολλή γεμί. مشيو
1: للطلياني
2: واحنا نحكي على الجميل
0: حليم معروف على الغنية عبد حليم
1: اي
4: تاع فيلم
0: اي
1: تاع فيلم اي اي
0: تخونوه
2: الغالط شكون تاع شكون تحب يطلع في بلاصتك؟
3: انا راه في الفيلم توا راه في ظلموني
2: ظلموه
1: فيلم
0: بلاصتك تخونوه دخلت لا يظلموك
3: ظلموني انا
2: مبروك
3: العالمين راه في الفيلم انا توا
0: اليوم مانيش في بنات اليوم
3: موت على بالك الافلام السود البيض
1: فيلم بنات اليوم انتاج 1957 وغنية ظلموه هي من كلمات حسين السيد ومن الحان موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب
2: برافو محمد حليم يا حليم نمشيو للعميقة
1: العميقة جدا
2: العميقة يلا
3: شو هذا
2: شو طلعها زيد العميدة
3: عرفت ولا
0: شو المال سيد عميدة
2: اشكيت حاجة
3: لا نراجع
0: يقول لي عبد الوهاب
3: عبد الوهاب
2: اسكت وين
0: يقول لي عبد الوهاب
2: والاسمهان
3: اسمهان لا اسمهان
2: امتى حتعرف
0: هلا هلا هلا هلا
2: امتى حتعرف
3: فين
2: عرفت امتى حتعرف امتى اني بحبك انت امتى حتعرف اني بحبك انت
1: دوك مقامة شنو دوك
0: خويا اليوم مانيش في فورة كنقول لك علاش
1: هذايا فيك كيما لا هذا كيما الجو نتاع يا وردي من يشتريك وهذايا
2: مقام
1: النهاوند انت حتعرف انت اللي هي انتاج فيلم غرام وانتقام عام 1944 من كلمات مأمون الشناوي والحان الموسيقار محمد القصبجي
0: القصبجي خويا
1: امتى حتعرف

0: انت امتى هتعرف؟
1: حلو. امتى هتعرف؟ النمس
0: صاحبي النمس.
1: صاحبي النمس
2: اول بومزيوت
0: صاحبي النمس.
3: يلا والله كان بومزيوت كيف جدك المرة العاشرة على التوالي. سهل
1: هاي
3: تسحر عينيك ربيني تسحر عينيك
0: الله.
1: نمس نمس حليلم
3: وش فرع سلم وزي
1: حليلم
2: نجاوبك في الأرض مثال

0: أما راهو عندي احتراز
1: أي
0: لمصلحة البرنامج. أنا مصلحتي خلي لي تنطلع
1: مصلحة البرنامج خلي عندي أنا
2: مخافش
0: أنا لحظة أنا عندي الدور متاع النصح وانت تاخو ولا ما تاخوش.
1: ايش انا ننصحك حاجه
0: لا في طن غنيه
1: ايش انا ننصحك حاجه ننصح
3: خليت على روحك ببلي
4: جبت الروح
1: ايش توا باش ننصح
2: ما تدخلناش معاه في العجله نحن ما طلبناش باش ننصحو وحده
1: ما تعطي نصيحه كان الحد طلبها منك
0: فهمتي نعطيها لمحمد ما طلبهاش مني
1: كان الحد شنو اسمك تترامى
0: باهي نعمل احتراز
2: شوف
0: الكوره
1: قولي
0: برشا مزود نوعنا شوي
2: اي عرفت
5: نجاوبك
0: اي نوعنا برشا
5: تحب نجاوبك
1: جاوبني
5: انا ماذا بيك نجاوبك في الاوف
0: لا جاوبني في الاون
5: سير
3: اصدقائنا يسمعوا فينا ويعطوا اجابه
5: الغنايه هذه كانت بطلب
2: ايوه
5: من مدام سامح محمد
2: ايوه
3: ضبطها بالذنب
0: هيك كيك حاجه اخرى اما انا لا لا هيك حاجه اخرى انا مش بدي اجتهادك الشخصي
6: وشكون اللي يحكم انا
4: سامح
2: طيب حط طل كيلو كيلو يا ولدي
1: اخويا سيد عميد شبيه المزود
5: والله
3: ليه محلل
2: المزود انا عندك مشكله مع المزود
5: انا قلت حاجه شوف انا كل حاجه جايه من التراث انا للنخاع فهمتي
0: والله حطينا للنخاع كل يوم مزود
5: مش ننكر اصلا ولا يلعب بالحق برسمي نتكلم مش ننكر اصلا وعراسنا
0: ليه ما بش صعب لي شوي انا وعلي باش انا ما نلقاش الموجه
5: جات فتره مسخوه شويه
2: شنو حصلت
5: خمريات اما كي يقولوا حبوبه نقولوا راهو عمرنا ما صارت يعني فن اصيل شنو
2: ايه ماذا يسوي بصلوا
0: لا مش هكا خلينا في المزح
2: هذا سمير سمير لصيف
5: سمير
1: اعطينا غنيه الكتيبه
5: غنيه الكتيبه يلا
1: يلا طلعين
2: صح صح صح
0: سهلة يا كبير
2: لطفي لطفي
4: لطفي
2: لطفي بشنات
1: اي تعرف
2: اي مثل القراية هذيك
4: هي ببيس واللعب
2: اي
4: اي اي
5: نسايا نسايا
4: نحيي اخونا لطفي
5: في فورمة
4: في
5: عزمة لطفي بشنات
4: سيد عميد أفضل

0: غلط فيه.
1: طب حلو هو
0: خنسية.
2: حمادي بن عثمان.
3: حمادي بن عثمان.
0: حمادي بن الحمد لله يا شكرا. نسية حلوة برشا الأغنية للكتيبة. سيدة المخرجة تقول أنا عندي تشالنج مع سيد العميد.
1: باه.
0: تقول اليوم سيد العميد في فورما.
1: باه.
0: دونك أختنا نادية.
3: إن شاء الله إن شاء الله سيد العميد.
0: ما يتكلم حتى حد.
3: لحظة لحظة قبل الأغنية إن شاء الله مش كيما الجوالات الكبار اللي عندي وماتش كبير ويجي البينالتي أنت تذبح ويفلتها.
0: أها.
3: هاو الدفي نعمله في الضغط.
2: أنا عندي فيه ثقة سيد العميد.
3: أنا قاعد نعمله في الضغط.
4: إذا كان يفرق يفرق يلعب السكر وأنا ما عنديش خلق للعرق.
2: إذا كان يفرق
3: باهي نشوفوا
0: خلينا نشوفوا الأغنية.

0: سيد معروف زي ما باش
1: نقول لك شكون الفنانة
2: غريبة والله غريبة مش جدد مش من القديمة
1: شوف نادية قديه العميد قاري فيك الخير من قبل ما يسمع قال يشك بشك ما نجاوبش
2: خاطر عرفت باش تعمل
1: شكون طلع شكون تحب يختار يطلع في بلاصتك
0: لا انا ما طلعتش
1: هاني
3: رموش عيونك
1: برافو
0: شو اسمه الاغنيه
4: رموش عيونك حتى هكا
1: شكون اللي تغني فيه
2: رموش عيونك اللي جات
1: عطيه عرض رسال زهير رسال
2: يعني تعرف الاغنيه ما تعرفش ما نعرفش
4: نعرف كل
2: قديش عمرك
1: عمرك
4: طول وقت
2: نسيناها زهير رسال بالحق
1: رحمني
2: الله ولا تخلي
1: قلبي في
2: حالة يا دوك صعيبة صعيبة صعيبة ولا صعيبة
0: دوخني
4: النغمة ألوفة
0: أنا طبعا ما ذكرتك في
4: كي كنت صغير
0: وقت اللي كنت صغير وفي الأيام التي مضت وي بين أوكي اخي ولا واحد ولا مية مش انسبيري منها
4: بالضبط سبالها
0: ولا واحد ولا مية
1: بالحكيمة
4: ولا 1300
1: عندنا تشالنج الهيني
4: يا ستار
1: مدام مطلع
4: مش نطلعها
0: كيف كيف بلنتي

0: عرفت امريش مش الخول
1: عرفت شكون
0: والدخت
2: مراء هي مراء
1: لا والدخت اسمه حسني مبارك يقرب حسني مبارك يقرب انا مقمر بحسني مبارك
0: العميد مركب فيلانتين العميد مركب فيلانتين
1: والله العظيم الحق بالحق تذكرت
3: شو مال جماعة انت اليوم سيد العميد
1: والدخت والدخت
2: اكثر من كده ايه
1: حسني مبارك اي
0: شكون والدخت
1: هذاك هي توفيق والدخت
3: سوري شاعر
1: من كده ايه لا صحيح
3: صحيح عقل
1: صحيح
2: هو عطى الاسيست وانا مركيت
3: نمس
1: معروفه وهذه عملت ضربه كبيره كده
3: شوف كبتك فيش بيت
1: لا هذا المفروض علينا كبتك هذاك تحط الراديو لا مش خايب مش خايب
2: ها هاي ها هي النغمه هذه مألوفة هذه
1: خرج مستر كوين
3: لا النغمه اعرفها العميد
4: لا دوخني
3: دكتور شقولك في العميد انا دوخني بها طفيف
4: دوخني انا عندي الي جوش والي دروا بجنبي عند العميد هاني
0: ايوزا انا سنتينيل انا سنتينيل خويا الليانات ياخو في المنشطات عسل ومبكي
4: زعرون اسمع كبت تميم الحزامي عبد الرؤوف بن عزيز اول انا جيب لي مال
3: يلا برافو عليكم بالصدفة هذه كانت كويز أغاني برعاية العميد توفيق ديدي يلا نمشيو شوية سبورة مع هني يلا ناس سبورة
1: حتى ما تشكروا
5: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح
3: يلا هني شعنا لليوم
2: يلا نحكيو معناش نسبور
3: عنا نسبور معك انت هني برامي تفضل
2: به اي نحكيو على
4: شبكت شبك شبوك هني اليوم
2: ليه استنيت
3: ما نكاش يوم لأول مرة لأول مرة اليوم في الاجتماع شكرتو هك شوي شوف ما شاء الله
4: لا ما شاء الله
3: غدوة حدا اللي روح
2: في 14 نستنى في الدين خلينا نحكيهم بعد شوي على مباراة البارح في النيشنز ليج نحكي على دور الأمم الأوروبية بين منتخب إيرلندا ومنتخب ما نسميهوش
1: ما تسميهوش
2: أنا قلت ما نسميهوش أنا لكن خلينا نبدأ من تونس البارح كانت في الويكاند عفوا السبت وحد كانت بداية وانطلاق بطولة الرابطة المحترف الثاني لكرة القدم وقيمة الجولة الأولى على دفعتين نهار السبت ونهار الأحد شفنا حادثة غريبة جدا صارت في البطولة هذه اللي هي زوج مقابلات نحكيو على المباراة الأولى بين أولمبيك الكاف واتحاد قصور السيف اللي المباراة هذه شفنا في أولمبيك الكاف ما فما حتى لاعب على بنك الاحتياط
3: فمش بنك احتياط
2: حارس مرمى ربيع شوشي وعشر لاعبين دونك ما فما حتى حارس مرمى ما فما حتى عفوا لاعب على بنك الاحتياط نفس الشيء في المباراة الثانية اللي هي مباراة جمعية ريانا والضيف الملعب الجيبسي الملعب الجيبسي عنده على بنك الاحتياط لاعب وحيد اللي هو سيم زغدود رقم 28
1: شوف كيف نفس الشيء
2: ماهوش حارس داير تخلى العب والمدرب من بعد حتى أصيب له لاعب ما لقاش كيفاش يبد شنو اللي صار بالضبط مع فرقة ضم أولمبيك الكيف ملعب الجيبسي اللي صار بالنسبة لأولمبيك الكيف فإنه عنده أربع لاعبين خمسة لاعبين بالضبط مصابين وعنده بعض اللاعبين اللي مازال ما تمش تأهيلهم بشكل رسمي داير أنا اليوم اتصلت حتى بإدارة أولمبيك الكيف واللي أكدوا لي أنه انطلاقا من الجولة الجاية باش يكونوا لاعبين مؤهلين وموجودين المدرب زاد البارح كان يتكلم في الصفحة الرسمية أولمبيك الكيف يقول خدمنا بالموجود حققنا تعادل وزوج فرق ما خسروش يا سامح راه الزوج البارح تعادل ورغم ذلك الكل أيضا بالنسبة للملعب الجيبسي الملعب الجيبسي اللي مشكلته أخرى تماما اللي هي الملعب الجيبسي تقريبا تدب عدد كبير من اللاعبين تقريبا 9 أو 10 لاعبين لكن لم يتم تأهيل حتى لاعب منهم إلى حد الآن والسبب هو أن الفريق ممنوع من الانتداب لمبالغ مالية لازم يدفعها من أبرز الانتدابات نحكيه على علاء الدين المرزوقي المهاجم اللي لعب في عدد الأندية التونسية الكبرى وتسعة انتدابات أخرين دونك المشكلة هذه واجهة زوج فرق لكن رغم هذايا عملوا مضاعف قوة البارح وخلقوا وجابوا تعادل بالنسبة للملعب الجيبسي جاب تعادل مع جمعية أريانا من أريانا وأولمبيك كيف تعادل في ملعبه أمام اتحاد قصور السيف الشيء اللي خلى حتى جماهير مسامح البارح راضين على النتائج هذوما لأنه يقول لك في الأخر ما لهمهمش عملوا اللي عليهم الكل لكن تبقى هذه سابقة في الرابطة المحترفة الثانية التونسية ولأول مرة نشوف الحقيقة حاجة هكا حتى في ظل الكوفيد راهو والإصابات هذيك ما شفناش حاجة كيما هكا شفنا 3-4-5 لاعبين في العالم كذا في تونس في المنتخب نتاعنا في كوب دافريكا نفكروا لكن ما شفناش بنك احتياط فارغ خاوي في حتى لاعب بالتالي لأول مرة تصير الحكاية
3: ملا زوز مباراة طالين شو رايك
6: عمرها ما صارت تداعيات هذه تداعيات للأزمات المالية خاصة، تداعيات اللي حتى حد لعاد توا معناها عنده رغبة باش يشد مسؤول في نادي انتهى، معناها ما عادش فما مسؤولين، الناس كل هاربة. وباش نقول لك توا كما الملعب الجيبسي، الملعب الجيبسي
2: مش الملعب الجيبسي،
6: الملعب الجيبسي توا ممنوع من الانتدابات،
1: صيدا
6: ممنوع،
1: فريق عريق
6: وماخو 9 انتدابات، عندك أزمة مالية مش وين خبوا شو تعمل. اي بي نقول بكل صراحه فما تسحر توا صار، عنده اسبابه، عنده توا 10 سنين اسباب نتاعو، ما عادش فما ملاعبيه، ريبتور دو ستوك
1: هذيك صح ولا برات بيان دي
3: ريبتور دو ستوك
6: انتهى، ورحمه بابا انتهى حتى في اعلى مستوى.
3: قابلت حاجة هكا قبل كابتن؟ حكيت على مباراة في تونس بنك الاحتياط فارغ؟
6: جميع حتى في ديفيزيون 3 ديفيزيون
1: مستحيل
6: مستحيل
1: حتى في الهوات
6: باش وريك كورتنا وين وصلت،
3: وين وصلنا،
6: وصلنا راهو اتونسيون توا دو مير، شوفوا ما تعرفش الناس ساكتة وما فماش حل، خاطر فماش حل فماش ناس اللي عندها الحل، فهمتي؟
3: فماش ناس عندها الحل دكتور.
4: والله أنا نحب نتسأل سؤال، ما الأزمة ما خدموش الإدارات على الفرق الزوز، ما أهلوش جواراتهم، مشكل منهم هما ولا ما عندهمش فلوس ما عنديداب، مي اسكو ما نجموش طلعهم الجونيور ولا من النخبة نتاعهم الإسبوار يحطوهم على البنك؟ هذا هي تساؤل
6: سفار
4: اي لا خاطر تو لعبنا نحن في الليجان ونعرفوا ساعه ساعه السنيور تبدا ناقص الافكتيف، يطلع واحد ولا زوز من الجونيور باش يقعد على البنك هكا ولا كابتن؟
2: بالنسبه لل
4: سور كلاسي يقول
2: بالنسبه لفرق النخبه حسب معلومات اللي عندي اللي حسب اللي نعرفه انا على الاقل، انه مثلا ملعب الجيبسي حتى اولمبيك كيف ما يلعبوش في الرابطه الاولى في الشبان معناه داير، حتى تو مازالوا ما بداوش بطولاتهم السفلى، ونتصور حتى الافكتيف باش يلموا في الليجان زاد راهو مهم
4: في لي جون راهو جونيور سي براتيكمون سينيور جونيور راهو 18
6: ans 19 ans دكتور. احنا نتكلموا هنا على العاصمه وفرق
2: صغار وفرق الكبرى،
6: لازمك تمشي غاديك
2: وتكون ما فهمش
4: معناتها المشكل من النوادي، هذا هو معناتها انت ما تعرفش عندك افكتيف وما تعيطش الجوار دي جون باش يشدوا البنك، تقعد تلعب كي بوم هم برافو عليهم على الماتش نول في الاخر. والحالة هذه تاع كرة القدم من جوجوان الكابتن اللي الأزمة تاع ريبتور دو ستوك وريبتور دو كوماندمون دو شيفري، شو الفضيحة اللي صارت تاع ماتش تونس وغندا اللي إيكيب ناسيونال تلعب وانترنور يلعب وما يعرفش الماتش كونتابيليزي ولا معناتها، شوف ما عادش تحكي على هذوما عباد معناتها اور سوجي اور سوجي بالحق ضاع ضايع عمرها ما سابت تلعب تلعب ماتش.
3: كملنا التصريح نتاع الكوتش بعد ما كملنا قال الحمد لله مباراة تعتبر وكأنها مباراة
6: وين هنا قلت مباراة تحذيرية انا
3: تحذيرية
2: شوف الكل
4: لا, لا لا تقول لي ما الكاف لا شوف انت فيدراسيون يزمك عندك عبادك وتعرف وموا يقولوا لك راه يمكن يتحسب باش تعطي انت لو مودور تقول له راه باش يتحسب باش يعرف كيفاش حضر الماتش.
3: وحسام الشاويلي وهو معناه هو يعلق على
4: مباراة
3: قال راولا مش
4: بشي تحسين عصام الشوالي مهوش مونبر فيدرال
6: المشكل دقيقة المشكل
3: ما قلتكش مونبر فيدرال
4: اي لا معناتها عصام الشوالي
2: تقبل منه
4: تقبل منه بشي يغلط اما انت في بوست عن مسؤولية وتدافع على الوان بلاد يلزم تكون عندك المعلومة سامحني.
6: المشكل اللي المفروض كي تصير انتخابات رئيس نائب رئيس وهو يختار بعدش الاخرين كلاش مي ان جينيرال تشوف انت الاتحادات العالمية تلقى فما كاتب العام يقعد غادي
2: ما يتبدلش
6: ما يتبدلش 20 سنة يعرف لي رواج ويعرف كذا وحاجة اخرى. وخلني نقولها كي انت كاتب عام في 2026 في الفيفا وفي الدنيا يجمك تعرف الانجليز ومو تعرف الفرنسي والانجليز واللغة العربية تاعك سينو تنجمش تعيش تنجمش تاخذ مسؤولية. اليوم شو اللي صار؟ صار فيك نيوز شي خالد ونعرفش كان في بالك به أن المباراة نتاع تونس والأخرى قد تأجلت وحطوها وهي شنو المباراة
2: هذه موضوع تأجلت. آخر
6: لا موضوع كيف آخر. كيف كيف مش جيك بعدين المباراة تأجلت نتاع ليه اللي مش نلعبوه احنا في
2: ما هو خاطر قلبنا
6: ما خاطر قلبنا كي حطوها في الجوجل وكذا والناس مش قالوا يا جماعة والله يعطيهم الصحة توانسة أخويا ضمار قالوا تمشي وش ما تجيوش ما تلعبوش اليوم معناها خموا على المباراة الأخرى تعال كذا معناها وليت قالوا تبي يا جماعة مسؤولين في الجامعة تمشيش ما تجيش المنتخب اليوم راهو ذاك يتكلموا على كذا معناها وصلنا شو ريت كيفاش الكيف وقابس راهو تدعي كل شيء ما عاد سيفيني أنا بلو ريبرودو ستوك حتى في المسؤولين الرياضيين.
4: اكزاكتومون.
6: والله ورحمه
0: عميد.
1: والله انا اقول لك توا الانحدار هذا مازال متواصل ويخوف. انا هنا اللوم على الجامعه واللوم على الكاف زاد قال لك ساعتين قبل جاء علمه اللي هو تحتسب حسب ما اسمع
2: في لا علمه بعد المباراه
1: ولا بعد المباراه
2: هي ستر جرام. لكن المقال ولا
1: تقول في
2: سته الكاف
1: ظهر ثم شكون يضرب في النوم.
0: لحظه
2: فما المقال في السيت نتاع الكاف من وقت اللي صارت القرعه موجود.
6: صارت القرعه موجود.
2: معناها لو اجتهد المكتب الجامعي مش من هم المطالبين ان يشوف
0: نحكي من الفيدراسيون
2: حتى عن اداره منتخبات فيها 70 مواطن
6: في 70 مواطن
4: هوني في الديوان فام ils ont évoqué الموضوع هذا الولاد قبل بجمعه قبل بجمعتين قالوا الولاد يثبتوا
2: راهو ينجم يتحسب قالوا لنا راهو ما يتحسبش اوكي ما يتحسبش
4: المقني قبل الماتش قال يظهر لي باش يتحسب
1: معناتها
4: معناتها
6: علاش
4: ما
6: يتحسبش
4: قلت لك انا
6: علاش ما يتحسبش مستحيل عمرها ما صارت فريق باش ينظم كاس افريقيا خاطر ما عندوش الوقت باش يعمل لي ماتش ميكو يحطوه في مجموعه باش يلعب لي ماتش يلقى روحه كذا مي تحطوا مي لي بوان تاعو ما يتحسبوش مفروض شو جي الاول هو جي الثاني
1: انا موافق الكابتن لما الانحدار يتم على جميع المستويات ملاعبا ولاعبين ومسؤولين يعني انا نشوف ما عادش حتى بقعه مضيئه في الحكايه هذه وبصراحه قاعد نشوف في اشياء غريبه وعجيبه تو نسمع قبيله في التشكيله المحتمله وربما تكون صحيحه ولا غلطه انا مانيش مختص في الكوره عملناها في كوب دي مونت تو عندنا نتذكر فريق 70 وين كانت قوته؟ كانت قوته في الكعبي وذويب كانت العالم كله يتكلم على لي لاتيرو نتاعنا جينا توا ماتش كوب دي مونت جينا نحينا الريال لاتيرال وحطينا مدري شكون وقتها
2: نفيت
1: حطينا
2: عطيه على محمد الحاج
1: محمود يعني. الباري ما عادش ان شاء الله ما تصدقش باش يحطوا ايدي دروا
0: فما تشكيله
2: محتمله فيها
1: كان باش يطلع بالحق حتى الطيف الريال دروا ولا
6: حتى الطيف يحط عبديف يحط بن قاسم يحط كيف
0: خليه هني يحطنا في الايطال لانه فما ناس تسمع ما في بالها بحد شيء
2: بالضبط خلينا نحكيوا على المنتخبات ونرجعوا منتخب ايرلندا عارف انت كابتن
0: عارف
2: ايه بيان سور التشكيله المحتمله منتخبنا نذكر 8 نتاع ليل تونس بوتسوانا الجوله الثانيه من تصفيات كان 2027 تشكيله محتمله منتظر يكون فيها ايمن دحمان في حراسه المرمى اليوم منتظر معين شعبان يلعب 3-5-2 باش نلقاو في المحور الدفاع النصراوي ادم عروس ومنتصر الطالبي ك دو بيستون تسميهم انتوما كابتن ولا دو زاريير اللي يطلعوا تسميه تختلف على اليمين وعلى اليسار
6: بيستون خاطر الرول هذاك صعيب لا ريبيتيسيون دي كورس نمشي ويجي
2: علي روتور
6: والمساهمه نتاعهم في الاتاك اتونسيون
2: كيما قلنا طالبي عروس نصراوي في محور الدفاع على اليسار علي معلول على اليمين نجموا نشوفوا سيف الله الطيب في خطه جديده اللي هو مش مستانس يلعبه اللي كان يلعب بجناح هجومي على اليمين نجم نشوفوه اليوم على اليمين لكن في وسط الميدان تقريبا في وسط الميدان نلقاو فرجاني ساسي وايضا اسماعيل الغربي وانيس بن سليمان ومنتظر نعتمدوا على المهاجمين اليوم اللي هما حازم مستوري والياس العاشوري دونك هذه التشكيله المحتمله نعاودها فيسع دحمان نصراوي ادم عروس طالبي معلول والطيف في وسط الميدان فرجاني ساسي انيس بن سليمان واسماعيل الغربي وفي الهجوم الياس العاشوري وحازم المستوري هذه التشكيله المحتمله في انتظار جين التشكيله الاساسيه بعد
0: شكون يحب يعلق على التشكيله
6: الاولاد التشكيله باش يلعب 4-3-3 4 كذا المحتوى لا كاليتي دي جوور بلون بوني بوني بلون وانتهى
0: بالنسبه ليك طاليني ما
6: كيف كيف نلعب انا يلعب السيد العميد يلعب هذاك في بلاستي سوني با لو بروبليم شكون مش يلعب في البوست هذاك سي تان بروبليم جينيرال كوليكتيف دو كاليتي تصور زيدان انت اول انترينمون يقولوا يعيط يقول كاليتي دو كونترول يا معلم افيك دي جوار معناه دي معناه ما عندكش فكره عملوا اجتماع قال الاخر قالوا نو نو قالوا انا با اون ايدونتيتي دو جو فرانسيس قال لك انا با اون فيلوزوفي دو جو قالوا شكون قالوا الاسبانيول ايزون اون فيلوزوفي دو جو دي الجناج دي الجناج 5-6 ans سي وقت عندك الكرة مش تعمل عندكش مش تعمل ما عندكش هذي رايح كذي حاجة أخرى عطا اكزامبل في الأخر يوني باش يكمل قال إسبانيا tu peux mettre 11 nouveaux joueurs تنجم تحط 11 ملاعب جدد مع مدرب جديد يلعبوا نفس اللعب
1: بالضبط والله عندهم ايدنتيتي وعندهم هويه تعرف ماتش شفتوا ماتش اسبانيا الاخراني في انجلترا ولا يا اخويا جو كوليكتيف انكرويابل
2: رغم لي الاسماء اللي في انجلترا كي تشوفها يمكن اكثر من
6: اسبانيا الاسماء ما يكونوش فريق ما يكونوش مجموعه ولا
0: يعني دكتور نكملوا معك في دقيقة
4: لا هو بصراحة فما التساؤل فما التساؤل انت هز دوز اغير دغوا معيت لهم وفما انا غير دغوا النفاتي هذي مشي لكوب دي موند ومعيت له الماتش هذي مرتين لغير دغوا التيتولير فاليري ندون با ساتيسفاكسيون كي مبدلوه نجيبو جوار مهوش في البوست نتاعو يلعب لعبنا عروس في الكوب دي موند لعبنا الحاج محمود في الكوب دي موند هذي دغوا واليوم ابارمون باش لعبوا لطيف فما التساؤل
2: مشكلة النفاتي
4: النفاتي
2: صارت مع ثلاثة مدربين مختلفين الحكاية هذي راه

0: تنعاودوا نحكيوا فيه
1: حكي على طالين يحكي على ليدونتيتي دو جو عند الفرنسيس فما اون اوتر ايدونتيتي
2: عند لي اسبانيول لي اسبانيول
1: عند لي اسبانيول تو اون اوتر ايدونتيتي باش نحكيوا عليها
3: اللي هي ليدونتيتي نتاع ايرلندا نسميه ايرلندا الحره والابيه لانه ايرلندا الحقيقه قدام الناس الكل ساعه هي باش تواجه منتخب الكيان كانت البارح باش تواجه الساعه اللي صار قبل المباراه انه خرج حارس المرمى في تصريح قال انا مانيش نلعب المباراه هذه ثم لقى برشا من لاعبيه اصحابه اللي ماشيين في نفس التواجد ما يحبوش يلعبوا تعرف شنو صار صار تصويت في ليفستير نتاع منتخب ايرلندا اسكو نلعب مباراه ولا علاش صار تصويت مش موقف ضد الكيان كلهم ضد لكن خوفا من العقوبات نتاع اليوفا وغيره صار التصويت انه لازمهم يلعبوا المباراه لاسباب قانونيه وغيره فلعبوا المباراه وقت لعبوا المباراه اولا ساعه في الدخول في تحيه العلم ساعه كي دخلوا ساعه لابسين الشاره السوداء للاعبين الكل على ضحايا الحرب في غزه لاعبيه ايرلندا الكل كما تشوفوا توا في الصوره ثم خلال النشيد الوطني هبطوا روسهم الكل اثناء عاصفه النشيد نتاع الاخرين ثم بعد رفضوا مصافحه الملاعبيه نتاع المنتخب هذايا وايضا بعد شفنا احتفال خاص هذاك اللاعب اللي سجل هدف الثالث قائد منتخب ايرلندا اللي بعد ما سجل نحى الشاره هذيك السوداء وقام بتقبيلها كتعبير على تضامنه وغيره ورفض تام اللي يعمل فيه الكيان دونك الحقيقه البارح امشيوا تفرجوا في الملخص تفرجوا في لقطات راكم تشيخوا معناها بخلاف الكره
1: حول العالم نحكيوا على ايرلندا اللي راهو ناس هذوما عاشوا
2: الظلم وعاشوا الاستعمار وعاشوا كذا
1: وعندهم حساسيه كبيره ضد كل ما هو استعمار راهو ايرلندا مثلا ايرلندا عام 1980 كانت أول دولة في الاتحاد الأوروبي تؤيد مبدأ إقامة دولة فلسطينية وقتها عام 1980 دعمت مشاركة منظمة التحرير الفلسطينية في أي تسوية سياسية 28 ماي 2024 إيرلندا تعترف رسميا بدولة فلسطين معها إسبانيا والنرويج الحكومة الإيرلندية قالت راو احنا نأمن بمبدأ تقرير المصير والعدالة والقانون الدولي معناها علاقة إيرلندا بالقضايا التحريرية في العالم بالقضايا العادلة كما تسميهم هي قديمة واليوم ولا لفخوي اليوم نحكيه على منتخب حر منتخب عملوا كل شيء باش يقولوا رانا ضد اللي صاير في غزة فلسطين
4: في برلمانهم في برلمانهم ريت الكوره هذاك ريت الملعبيه الشعب كله هكاك هم ديجا مسمينهم المقاتلين راهم الفايترز هذوما ناس عندهم مبادئ انا نتمنى برشا قاده عرب يتفرجوا عليهم برشا قاده عربك المطبعين هذوكم فهمتي يتفرجوا اكل ما حبوش يخرجوا من 77 دوله خرجت وثلاثه دول بقاو في القاعه يصفقوا نتنياهو نتمنىهم يتفرجوا عليها باش يعرفوا الرجوله اش معناها ويعرفوا شو معناها الإيمان بالقضايا العادلة ويعرفوا شو معناها قيمة الشعوب وقيمة أسمع زي تحديث والله كيتفرج هكا واحد قلبه يوجعوا برا
2: فما عندهم البرلمان
4: لا ضمها يا كابتن أي لا لا لا, لا عندنا نفس الدين ولا نفس اللغة ولا نفس الأصل ولا نفس حد شيء وشوف كيفاش عملوا كيفاش بتفرج فيها اللقطة كاملة راهو واحد لحمه يشوك والله يقوم يحييها
2: فما عندهم البرلمان دارت في العالم ريتو يبكي ويدعي نتنياهو ويقول له يا ربي هزوا رجعنا
4: اي لا خلوا احنا رق في الهواء
2: كريمون
4: اي في البرلمان
2: يبكي في البرلمان على فلسطين
3: رغم انه ما همش مسلمين زاده وفما حتى اسكتلندا جماهير سلتيك اللي معروفه عالميا في دعم هالقضيه الفلسطينيه أنا الحقيقة ونلقى حاجة هكا تبدأ جديدة معناها صارت في الليمات هذوما تحب ديما نحكي عليها معناها
1: ممكن نحكي عليها
3: ولازمنا نحكي
1: دكتور
0: ما تنجم كان تحييهم في نحن نعود نذكروا لي العلم الفلسطيني ممنوع في برشا ملاعب عربية
1: صحيح.
0: ما عندكش الحق ترفع العلم الفلسطيني وفي برشا ملاعب أوروبية زادة ناحية إسبانيا ممكن شو نقولك شوف المبادئ لا تتجزأ فهمت وما عندهاش على علاقة لا بالدين ها وهذا موش مسلم وهوك واقف مع قضية عادلة ونحن نحن شكون قال سي عادل نحن وين
1: وراهو زيدا أكثر من هكا منيش نحكيو على تعاطف فقط نحكيو على مواقف رسمية خاطر فما فرق بين التعاطف والله راني أنا متعاطف معك وبين موقف رسمي تدعم القضية رسميا نيامة بلدان يخرجوا يتكلموا على تعاطف وكذا وبعد تلقاه أو يبيع لهم في السلاح من هوني هاو مثلا هو متعاطف
2: اليوم الإنجليزي وزير خارجية اليوم قال راو قضية فلسطين راو عار على العالم أجمع بديت الأمور بشوية بشوية بشوية بشوية هذه كل ما كان اسمه توفين
3: ديجا في مباراة من قبل مباراة إيرلندا فما لاعب منحبش نستحضر الأسامي منحبش نغلط فما لاعب احتفل باللقطة هذيك نتاع الركنية وعمل إشارة نتاع كذا

0: حكم أقصى مباشرة للتحية الحكم نذير يعطي ألف صح
1: شيء كبير أيه. والله برافو عليك
2: أقصاه مباشرة قديش الحكم
1: عمل مدفع زعما رشاش
2: سوادي زو مدفع
0: وهو ارتكز على انه ما لازمكش تلبس العصام تاعك
3: ان شاء الله مربوحه وان شاء الله
2: رصيد محمد كل كلمه محمد مازال بحذنا
3: حق محمد وينو
4: الدوري هو العلم الفلسطيني راهو بشكل عام ماهوش ممنوع في البطولات اللي يتبعوا الفيفا وكانت الفيفا حكيت قالت راهو مسموح به وعادي جدا اما في لي جوز اولمبيك نتاع 2024 اللي صاروا في باريس الشرطه منعت احيانا انهم معناتها باش يرفعوا العلم الفلسطيني وفي الملاس بيان سور اللي هي الدوري نتاع أمريكا ممنوع أيه. وثم بطولة أخرى زادة اللي حسب القوانين متاع الدولة
2: ثم اللي يمنوه من غير ما يقولوا
4: بين سوء
0: سنحكي لك واقع سمحني 30 ثانية 2023 سافرت مع النادي الأفريقي كي واجه ريفرز يونايتد في نيجيريا جماهير النادي الأفريقي كانت موجودة غادي تقريبا مش عدد كبير رفعوا علم فلسطين واتحاد الفريق لكرة قدم عاقبا بعد ذلك النادي الأفريقي بمبلغ 50,000 دولار وذا قاله لي وقتها رئيس النادي يوسف العلمي كنت حاضر في شيء هذا الكاف
2: شكرا هني شكرا لكم كل كنتوا معنا في المتابعة نتقابل إن شاء الله غدا في نفس التوقيت ديسي لا ربي يحفظكم ويحفظ البلاد هذه العزيز الغالية تونس تحية لكم في لمنة
5: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7 ديوان ديوان صوتكم ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز
6: موجز السابعة ديوان افهم عسلمة النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تؤكد في بيان أصدرته اليوم عقب جلستها العامة العادية المنعقدة السبت الماضي تواصل الاضطراب في توفر الأدوية وصعوبات التزود من الصيدلية المركزية مشددة على أن ضمان توفر الدواء واستمرارية وصوله إلى المواطن يجب أن يظل أولوية ودعت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة إلى استئناف مسار الرقمنة الكاملة بين الصيدلية المركزية والصيدليات الخاصة لما توفره من سرعة ونجاعة وإلى تطبيق القانون وأحكام الرقابة على جميع مسالك التوزيع الأدوية الحيوانية والمواد الصحية والتصدي لكل أشكال الترويج خارج الأطر القانونية جمعية سفراء السلام المرورية تواجه نداء عاجل لتطبيق قانون تحديد السرعة ب 30 كم في الساعة في محيط المؤسسات التعليمية والتربوية والجامعية ومراكز التكوين والمنشآت الرياضية لوضع حد للسلوكيات اللامسؤولة والمتهورة لبعض السواق وطلبت الجمعية في بلاغ لها اليوم بمراقبة السرعة وردع المخالفين مؤكدة على ضرورة تأمين محيط المدارس بالبنية التحتية الملائمة لإجبار السواق على السرعة الأمنة جاء ذلك أثر حادث مرور جد صباح اليوم قرب أحد المعاهد بمنطقة المحمدية من ولاية بن عروس وأسفر عن وفاة امرأتين على عين المكان وعدد من الإصابات في حصيلة أولية ارتفاع صادرات المنتوجات الفلاحية البيولوجية التونسية إلى غاية موفى أوت 2026 ب14.5% حيث بلغت 51.9 ألف طن بقيمة 669.2 مليون دينار أي بزيادة تقدر ب19.8% وحسب بيانات نشرها المرصد الوطني للفلاحة فقد تم تصدير هذه المنتوجات إلى 46 بلدا عبر 69 مصدرا بيولوجيا إلى الشأن الدولي وكالة الأنباء العراقية تفيد بأن الخطوط الجوية العراقية استأنفت رحلاتها بين النجف والمطارات الإيرانية وزير الدفاع الدنماركي يقول إن كوبنهاغن واثقة من أن حلف شمال الأطلسي سيحتفظ بوجود مكثف في غرينلاند ومنطقة القطب الشمالي الأوسع نطاقا على المدى الطويل وذلك عقب توقيع اتفاقية أمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية
5: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة ديوان فام صوتكم
7: سويي أليرت البرمجة الشتوية على كارت رجعت الشتوية من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

سبت واحد ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب

يكمل معاك النص النهار. أوساخ كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين، ونهار الحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان ترانس. ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من المري ساعتين. أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا، تحياتي للجميع. في 60 دقيقة مشورنا ينطلق معكم توا، يتوصل حتى للتسعة متاع الليل كالعادة، عودة على هم الأخبار والأحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر بأكثر تفاصيل. تحية لكل مستمعينا، إلى كل متابعينا، إلى كل مشاهدينا، شكرا على اختياركم لفريكونس متاعنا. تابعونا عشان اليوتيوب تاعنا للديوان فم لايف، على صفحتنا على فيسبوك على ديوان فم. تحية لكل مستعملي الطريق، طريق السلام للجميع، إن شاء الله ربي يوصلكم سالمين غانمين. تحية للناس اللي تبع فينا في ديارهم، إن شاء الله ربي يعينكم ربي يعطيكم القوة. الناس اللي تخدم تاوز في الليل، مرحبا أهلا وسهلا. والجيلاتون سيارة تبع فينا من الخارج، شنية مواضيعنا لليلة، شكون هما ضيوفنا؟ يلا تتشويته. فيديو لطائر غريب يظهر في جربه يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. خبير ضيفنا الليلة في فيسبوك، أين وصلت عملية البحث عن المفقودين في بنزرت وما صحة خبر العثور عليهم في الأراضي الإيطالية؟ مضانا في أنفوانتكس. منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية خارج أوقات الدراسة بداية من شهر أكتوبر، مضانا في اللكتوة. صادرات التمور التونسية تتجاوز 1 مليار دينار لأول مرة، مضانا في اللوشيفرة. منح عدد من البحارة في غنوش محركات كهربائية بديلة في جابس، مضانة في اللقرية. فرع الرياضات الإلكترونية لشبيبة القيروان يواجه نادي برشلونة، مضانة في عليون. هل تراجعت أسعار الفضة في السوق؟ نحكي في الموضوع مع لفيت دجورة. وفيلم كوميدي يحكي قصة صانعة محتوى يعيش أحداث غيرت مجرى حياته، نحكي في الموضوع في بون بلون.
0: مع ديوان فام، كل ما يهمك

0: انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، محمد زعبار في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، أشرف رباحي كوتي ديجيتال، هدر ورغمي معكم كوتي ميكرو. مرحبا، أهلا وسهلا، تحية للجميع، شكرا لكل الناس اللي قاعدة تسمع فينا. إن شاء الله بداية أسبوع تكون موفقة ورائقة وجميلة للجميع. مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي لكم ومرحبا، ونردوا بينا على رواحنا خاصة لمستعملية طريق. مرحبا بالإنترنت اللي موجودين معنا في اليوتيوب، مساء الخيرات، أهلا وسهلا، مهدي المحب رقم واحد لبرنامج في 60 دقيقة، سامية سليتي مرحبا، حمزاوي نور الدين مرحبا، ياسين مرحبا، فارس العياري مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور، شكرا لكم جميعا وأهلا وسهلا، وشكرا على التفاعل التفاعلات متاعكم. مرحبا، أهلا وسهلا، ضيفنا حاضر ولا مازال؟ يلا فاصل ونتواصل.
0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة.
2: Soyez alerte. البرمجة

يكمل معاك النص النهار. أوساخ كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للماري ساعتين، ونهار الحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكس نورمال وعندك مع الحكاية البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتير من الماري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سارية كل حد من العشرة نص الليل.

0: انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى المرغني.
1: مرحبا بكم. 7:16 على موجاتنا, مشوارنا متواصل معكم حتى للتسعة. فيديو دار على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص عثر على طائر قيل أنه طائر غريب, وفما حدش كون وصل به معناتها الموضوع. قال أنه هذا الطائر الأبابيل الذي ذكر في القرآن الكريم وغيره من الكلام اللي تقال. شنو هو الطائر هذايا؟ هل هو موجود في بلادنا ولا غير موجود؟ هل هو طائر نادر ولا غير نادر؟ غريب غير غريب؟ الناس اللي تفرج فينا عشان اللي تبتان على ديوانا فام لايف ولا على فيسبوك نجموا تشوفوا الفيديو معنا في المباشر وشوفوا التصويرة متاع الطائر هذايا. نحكي في الموضوع وتفاصيل ويلا تتشويته. ضيفنا الخبير في التنوع البيولوجي رئيس الجمعية التونسية لعلوم الطيور سيد رضا العوني. مرحبا بك, أهلا وسهلا, مساء الخيرات.
2: أهلا بك, مرحبا يا هودة,
1: مساء النور
2: المستمعين متاعك.
1: شكرا لفضلك, أهلا وسهلا, مرحبا, شكرا على قبول دعوتنا. الطائر الذي ظهر في الفيديو هل فعلا هو طائر غريب, طائر نادر؟ شو نجم نوصفه قبل ما نقوله هو شنو بالضبط؟
2: والله هو طائر عادي, ساعة والحاجة لا نادر لا غريب, دونك طائر عادي. لكن الإشكالية هو طائر معناته ليل اتباع, دونك ما يخرج في النهار, يخرج في الليل, يصطاد في الليل, دونك الحياة نتاعو ليلية. وهذاك علاش يمكن عند أغلبية العباد اللي ما تعرفوش يقول لك غريب, على خاطر هو في الفم نتاعو معناتها المنقار نتاعو كيحل, وخاصة انك
1: فم واسع
2: واسع برشا, دونك يستغربوا من الحكاية يقول لك طائر غريب. لكن هو طائر عادي, دونك متواجد في تونس. خاصة هو السبب بالنسبة للطائر اللي شدوا سيد في جربة, هو السبد الأوروبي.
1: شو اسمه؟
2: سبد سبد
1: سبد
2: سبد هي.
1: سبد
2: أونغولفون أونغولفون دوروب بالفرنسية.
1: السبد الأوروبي
2: العربي
1: هي.
2: السبد الأوروبي
1: هاي موجود في تونس يعيش.
2: الطائر هذا يجينا في الربيع, يعشش في الشمال في أقصى الشمال, وفي الفصل الخريف يرجع الموطن معناتها في نشاطي في وسط افريقيا,
1: يرجع لافريقيا.
2: لافريقيا عادي, دونك يعمل رحله كما نقولوا الربيع والخريف. الربيع يطلع من افريقيا لاوروبا, وفي الخريف يعمل العكس من اوروبا لافريقيا.
1: معناتها هو تو في طريقه ماشي لافريقيا,
2: هو تو في طريقه وماشي معناتها في الهجره نتاعو, في المسار نتاعو لمسار الهجره. دونك
1: تونس هي منطقه الهجرة. عبور بالنسبه لي له, معناتها ما يقعدش بحذانا برشا.
2: لا هو يقعد بالنسبه هو فما طيور من نوع هذا اللي هي تهاجر تكمل الهجره نتاعها في الربيع باش تعشش في اوروبا, وفما البعض منها اللي يبقى في شمال افريقيا كما تونس في أقصى الشمال, يعشش عنا تونس, دونك هذوك يعشوا وبعد يرجعوا لوسط أفريقيا معناتها قضاء وفصل الشتاء معناتها
1: في يقول قايل أنت تحكي على الشمال, معناتها على شمال تونس, احنا لقيناه في الجنوب في جربة, هو معناتها مسافر ماشي
2: هذاك بالنسبة توا اللي لقيناه توا موجود اللي لقاه سيد في جربة هذاك كان معشش في أوروبا, دونك وحسب المكان معناتها في جربة اللي هو تعدى البحر الابيض المتوسط معناتها من سيسيلا الجربة ديريكتومون, وقت هو تعب هو قلت لك انا يسافر في الليل, هو فهمتني سفر نتاعو ليلي, دونك لقى روحو اول دار يمكن ولا ضيعه على خاطر هو يرقد تحت الاشجار معناتها والنباتات معناتها الغابيه كل شيء, دونك اول دار مسكين بالتعب لقاها وفي يمكن فيها اشجار ولا نباتات
1: تخلل
2: تخلل الدار
1: فوالا. يا اخي طاح عنا احنا التوينسه اللي ما نعرفوش, فخويا لا لا لا انه طائر الابابيل وانه طائر غريب وكل واحد شنو سماه هكا ولا
2: والله هذيك الاشكاليه هي شفت احنا ساعات ثم حاجات ما نقولوش نجهلوا نقولوا برا نقولوها كلمه جهل تنطبق على حاجات خفيه ما نجهلوا المعلومات
1: نجهلوا المعلومه معناتها فوالا هاي مش بمعنى الجهل هاي
2: حتى في القرآن كلمة أبابيل ماهيش نوع, راهو طير أبابيل ماهوش نوع, الأبابيل ماهيش نوع. كلمة أبابيل في القرآن هي معناتها مجموعة
1: نتاع من الطيور,
2: طير من الطيور, سراب من الطيور, مجموعات من الطيور. طير أبابيل معناه مش موجود في
1: الأرض, فماش نوعية ولا اسم اسمه هكا فوالا
2: ما فهمش حتى نوعية, حتى كلمة أبابيل معناتها ماهيش صفة العصفور ولا اسمه صفة، هي صفة من الوقت لقى الطير أبي وقت بعثة مربي هذا مرسلهم على الفيلة بالشقتهم معناتها في صورة فيلة موجودة دونك كلمة طير سلوى أرسل طيرا أبابيل معناتها طير في مجموعات في أسراب متتابعة في باش تقتل في الفيلة هذيك
1: واضح
2: أنا غلط مش مشكلة احنا كنا نتمنى السيد هذاك رجل كبير وقار وكل شيء على الأقل يعرف الكلمة هو ما مشكور نقوله مش مشكور إنه ما أنت ما عرفش
1: مين سيد شوقة خلينا فرصة باش احنا نتعرفه أنا شخصيا معناتها سيدي دام ما نعرفوش السبد الأوروبي والمرة معناتها نشوفه كطائر لأن أنت قلت ده هو ليل الطباع ربما هذاك علاش ماهوش معروف وما نشوفوش برشا ليزانترنوت سي فرحات حمدي على الفيسبوك يقول لك حتى في القيروان موجود ونعرفوه معناتها الطير هذايا
2: باش نعطيك أنا بخلي مادام احنا جبدنا على الطير هذا خلي ياخذ المعلومة كاملة ما نكونوش ما نقصروش في حق المعلومة فهمتني الطير بالنسبة للطير اللي لقاه السيد ذاك في جربة كما قلت لك هو طير يعيش عنا في أقصى الشمال فهمتني أقصى الشمال يعيش والمجموعة اللي شافها هو هذيك عاشت أوروبا وراجع طول إفريقيا عنا طير آخر اللي هو نفسه هو السبد المطوق معناته الأحمر هذا يعيش من الشمال حتى معناتها المستوى نقوله جبلي جبلي وبعد عنا نوع ثالث اللي هو يشتي وزاد يعشش في الصحراء اللي يبدا معناتها التشتي نتاعو اقصى معناتها شمال الشمال نتاعو هو دوز ونلقاو يعشش في سيرة معناتها التطاوين صرغلان في الصحراء حسيلو
1: معناتها ثلاثة انواع تقريبا
2: ثلاثة انواع بالنسبة تونس عندنا ثلاثة أنواع علومة دونك الموجودين في تونس احنا يا حبة ذا كان هو راهو النجم نشوفوه كان هو الخروج نتاعه بعد دقائق بعد غروب الشمس يخرج يتمخطط دونك يد حال فمه باش الكبير فمك الكبير هذاك باش يلتقط أكثر ما يمكن من الحشرات واللي هي ناموس وعلاش نقول احنا راهو مفيد للطبيعة بالتوازن راهو ياكل كمية كبيرة
1: من الحشرات
2: حشراتك الصغيرة خاصة الناموس
1: صور
2: كده طاير وحال فمه قديش 3 سنتي على أكثر 4 سنتي
1: أكثر فرع فمه واسع هو الغريب في فمه أكثر مع تلقيت
2: هذاك على سيقول غريب هو في الوقت يحل فمه دونك باش يلمد أكثر ما يمكن من الحشرات ما ينزلش على ما يقتلش على الأرض يقتلته هو طائر
1: واضح. شكرا على كل هذه المعلومات وشكرا على كل هذه التفاصيل نورتنا الخبير في التنوع البيولوجي ورئيس الجمعية التونسية لعلوم الطير الطيور سيد رضا العوني شكرا لك فضلك هذا هو السبد الأوروبي هذا الطير اللي خرج في جربة ولعمل بوليميك على مواقع التواصل الاجتماعي يلا مصلين معكم مشوارنا مرحبا بكم أهلا وسهلا 7:24 دقيقة على موجتنا
0: في 60 دقيقة

0: Mundo DJing, el mix ou el remix. Parcours les têtes ou ajoutez les tubes. Durant toute la semaine, à la Diwan FM. Kulila, mettez à nos l'île, vi nightclub, ma Mohamed El Karqni. Music non-stop sur Diwan FM. Diwan FM, Soudkom. في 60 دقيقة تعرف الحقيقة تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. الخبر الذي تم تداوله بكثرة نهاية الأسبوع لدى تقريبا كل التونسيين والتونسيات، لأنه شأن التربوي يهم كل العائلة التونسية دون استثناء. كل عائلة تونسية عندها تلميذ موجود، سواء كان في الابتدائي في الإعدادي وإلا في الثانوي. هذاك علاش كيكون فما شأن تربوي وقرار تربوي تونسي الكل يداوله فيه. نحكيه على إعلان وزير التربية نور الدين النوري خلال زيارته إلى المهدية نهار السبت على منع خروج التلاميذ والمؤسسات التربوية. القرار هذا قال باش يكون كليا بداية من شهر أكتوبر المقبل في إطار البرنامج التنفيذي لمواجهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر وتعزيز حماية التلاميذ والوقاية من كل ما من شأنه تهديد سلامتهم الجسدية والنفسية. وتم تعميم المنشور تقريبا على كل المندوبيات الجهوية للتربية. نحكي على هذا القرار، على خلفية هذا القرار وعلى تداعيات أيضا هذا القرار. يلا تتسويته. رئيس لجنة التربية بالبرلمان السيد عبد الرزاق عويدي ضيفنا في المباشر. مرحبا، أهلا وسهلا، شو أحوالك سيد عبد الرزاق؟
2: مرحبا عافية أنا هدى، تحية ليك والسيدات والسادة المستمعين.
1: شكرا على قبول دعوتنا، مرحبا. خبر مفرح للعائلة التونسية، للأولياء، وحنا كلنا أولياء ونعرفوا جيدا معناتها معناتها أنه صغيرك يكون في ليزور دو كروز البرة، معناتها في الساحة وما كل ما تحمله معناها محيط المدرسة من مخاطر على التلاميذ. هذا القرار تقييمك ليه ومن بعده ونمشيو، هل هو قابل للتنفيذ اليوم في وضعية المؤسسة التربوية نتاعنا؟
2: القرار في حد ذاته رائع وممتاز ويعني إيجابي بالنسبة للتلميذ وإيجابي بالنسبة للوالي، لأنه أنت إذا كان تشوف خاصة في مستوى التعليم الابتدائي أكثر العائلات اللي مشيت للتعليم الخاص السبب هو يعني الحفاظ على أبنائهم داخل محيط المدرسة طوال مدة الدراسة. يعني الولي كيف يحط ولده في مدرسة خاصة ضامنه داخل أسوار المدرسة من الوقت اللي أودعه في المدرسة إلى أن يأتي لأخذه من المدرسة. يعني متهني عليه، فالعائلة التونسية تنفق معناها أموال ربما طائلة مقارنة بدخلها وتمشي للتعليم الخاص بسبب انتهاء خروج التلامذة في أوقات الفراغ من المدرسة إلى الشارع وما يمكن أن يتسبب فيه ذلك من مخاطر على تربية الطفل وعلى سلوكياته وحتى على مردوده الدراسة. يعني ممتاز جدا ومهم جدا أنه التلميذ يدخل الصباح 8 يخرج له بعد الدوام، يخرج له بعد انتهاء الحصص. وإذا كان ثم ساعة فراغ ولا إذا كان ثم معلم غاب التلميذ يكون عنده قاعة مراجعة يبقى فيها يراجع دروسه ويطالع يعمل ليزيكزرسيز دابليكاسيون في المواد العلمية، وهذا يمشي قويه من الناحية العلمية ومشي يساعده على مراجعة الدروس أثناء يوم الدراسة باش ما معناه يقل عليه الإرهاق في الليل، وكذلك نحمي أخلاق الطفل ونخليه ديما في إطار معناها رقابي ومؤطر من المشرفين عليه. ممتاز جدا، وهذا يعني ما يرجع ربما للمدرسة التونسية وللمدرسة العمومية يرجع لها إشعاعها ويرجع لها مكانتها اللي عرفناها عليه في الستينات والسبعينات وحتى الثمانينات من القرن الماضي. لكن السؤال الآن، هل لدينا الإمكانيات ولدينا يعني يعني الاستعداد اللوجستي لمثل هذا القرار؟ الواقع متاع مؤسساتنا التربوية الكل بدون استثناء ما عناش الإطار التربوي لنجم يقوم بعملية الإشراف على التلامذة أثناء حصص الفراغ.
1: يعني مؤسسة تربوية عندها نقص في القايمين وفي القايمين العامين.
2: يعني ما تماش أنا تو مثلا أنا عندي في ولاية منوبة ما تماش عندنا مؤسسة تربوية الإطار من القايمين كامل، الكلهم ناقصين قايمين، الكلهم ناقصين عملاء. إلى جانب ذلك ثم مشكلة القاعات، المؤسسات التربوية تخدم كل قاعة تخدم بها قسم ونصف. يعني مثلا أنا عندي صال إين نخدم عليها كيما نقولوا ستيام باز إين وستيام باز دو. ستيام باز دو تعمل نصف الوقت وستيام باز إين تعمل كامل الوقت. إذن القاعة الواحدة نستغلها لقسمين مش لقسم واحد. إذا كان القاعة هذيك معناها معبية والقاعات الأخرين كلهم معبين وثم نصف ذاك زايد على كل قاعة خارج المؤسسة ولا خارج قاعات الدرس نمشي نجيب القاعة اللي باش نحطه فيها يعمل معناها بيرمانونس في وقت الساعة كرو نمشي نجيب القاعة. إذا عندنا نقص في القاعات عندنا نقص في القيمين ما نجموش ننفذوا القرار هذا اللي هو قرار رائد وقرار ثوري وقرار مهم ويرجع إشعاع المدرسة التونسية. لكن أراه الإمكانيات نتاع مؤسساتنا التربوية لا يمكن أن تسمح لنا بتنفيذ مثل هذا القرار رغم أنه القرار إيجابي ورغم أنه القرار مهم جدا.
1: فمشكون تحدث على انتدابات اليوم حتى تاع منشطين مختصين في هذا الموضوع يعني في المؤسسات التربوية.
2: احنا لو كان نوفر قيمين أنا عندي قيم وندخل مثلا حتى 60 تلميذ في قاعة ويبقى القيم مشرف عليهم ينحيلهم ببورتابل ويخليهم قدام الكتب متاعهم وقدام الدروس متاعهم أراه ما نأري نقلة نوعية في مستوى حتى التحصيل البيداغوجي. أنا وينه وين القيم هو القيمين ما ثماش. احنا عندنا مؤسسات تربوية مش يعمل إحصائية تشوف أكثر مش أكثر معناها كثير من المؤسسات التربوية ما فيهاش قيم عام. ثم مؤسسات كانوا فيها زوج قيمين عامين اللي خرج تقاعد واللي نقل واللي ما تعوضش. ثم عندنا عملة أنا ثم مؤسسات فيها عملة ماتوا ما تعوضوش وعملة خرجوا ما للتقاعد ما تعوضوش. إذا عندنا نقص في العملة عندنا نقص في القيمين. أنا مرة مشيت المؤسسة التربوية مديرة المدرسة تكلس في الدروش قبل ما يبدأ الدوام مديرة المدرسة تفيدها تبركة وتكنس في الدروج على خاطر مثلا ما شكون يكنس في الدروج متاع الإدارة لابس كان زادة يجيني ولي ما نجمش يشوف معناها
1: المدرسة في وضعية خايبة
2: نتحمل مسؤوليتي ونكنسها واحد.
1: أي في ظل السلوكيات اليوم المحفوفة بالمخاطر اللي موجودة في محيط المدارس متاعنا وفي ظل الوضع اليوم من جهة أخرى أنه ما عندناش إمكانيات وما عندناش قاعات وما عندناش زاد بشري كيفاش نجمو نعملوا معناتها شنو المعادلة اللي لازمها تصير في وضع كيما هكا عطا سي عبد الرزاق؟
2: المعادلة أنهم الدولة كيما العائلة نضحي بحاجات من أجل حاجة أخرى.
1: أنا مثلا
2: يلزمنا الرفع في ميزانية وزارة التربية 8000 مليار و 8000 مليار وشوية بالنسبة لوزارة التربية شوية 90% منها ماشي للأجور وعدد الموظفين في وزارة التربية ما يقارب 250 ألف.
1: أنا تفاجأت بحاجة تفاجأت أن المدارس الابتدائية ما عندهمش ميزانية معناتها ولا لا ترصد لهم ميزانية.
2: المدرسة ما عندهاش ميزانية عندها جمعية العمل التنموي دخل معناها منها شوية اللي يعملوا يتيوت ثم بورسنتاج تمشي للجمعية العمل التنموي وثم معناها تقريب ميزانية تتصب فيها حكاية 300 دينار. لكن أنت تفرض على جمعية كمن هذية باش تعمل باتيندا وخلاص الباتيندا 30 دينار في الشهر معناها يخلص الباتيندا 360 دينار وتصب له منها ميزانية ب 300 دينار معناها
1: يخرج في الأخر مسال
2: ويخرج يخرج مسال. هذا كلام مش معقول. وقلنا للشيء للوزير الكلام هذا للوزير وقال انه باش يولي يجمع برشا مدارس في جمعيه واحده باش على الاقل كلفه الباتين ده معناها يتحملوها عديد المدارس. لكن الى حد الان ما ماش حل في موضوع المدارس. لكن الموضوع المدارس هدايا وموضوع اضافه قاعات راهو ماهوش عمل هين راهي ميزانيه كبيره يلزمنا وميزانيه كبيره يلزمنا. اذا كان ميزانيه وزاره التربيه ما توليش على الأقل 16,000 مليار يعني الدوبل نتاع الميزانية اللي هي موجودة تو المدة 3 سنوات على الأقل المدة 3 سنوات يزن معناه يفوت دوبلي الميزانية نتاع وزارة التربية المدة 3 سنوات باش نجمو نهيئوا الفضاءات التربوية وترجع من المكان اللي كانت عليها في الثمانينات من القرن الماضي. أنا بديت التدريس في 82 من القرن الماضي وخرجت من التدريس في 2019. فرق كبير كيفاش كانت المؤسسة قبل.
1: معنى عشت تقريبا الثمانينات والتسعينات والألفينات.
2: نعم عشتهم كله اللي معناها
1: ما شاء الله تجربة
2: اللي مرت بها وزارة التربية كله اللي مرت بها القطاع التربية كل مريت به. يعني المؤسسة التربوية شنو اللي كان عندنا في اللابوراتوار نتاع السيون، شنو اللي كان عندنا في اللابوراتوار نتاع الجيوغرافي، شنو اللي كان عندنا في اللابوراتوار نتاع الفيزيك، هذايا معناها راهي كانت عندنا إمكانيات كبيرة التلميذ يلامس بيده معناها ليزيكسبيريونس ويعملهم وكذا، وعنده الماتريال وعنده المعدات وعنده المادة اللي يعملوا منها ليزيكسبيريونس في مختلف معناها المواد اللي تتطلب العمل يعني التطبيقي، العمل التطبيقي كما في التكنيك. يعني هذايا باش نرجعوا المدرسة عنده الإمكانيات هذيك يلزمنا على الأقل معناها نضاعفوا من ميزانية وزارة التربية. لعلمك سيدتي أراه في وقت من الأوقات ميزانية التربية كانت تقارب ثلث ميزانية الدولة.
1: وعلى ماله ترجع بتولي بتولي تو قديش نسبة
2: أكثر من 28%
1: تو قديش
2: تمثل ما أنا وارشة 9% ولا 8%
1: تراجع
2: كبير من 28% ل 21% ل 13% تويك أقل حتى من 10%. معناها كيف نقولوا لا تم العشرة في المئة، خاطر 8000 مليار من 79000 مليار تقريبا 10% تو.
1: دالة
2: 10% على الأقل تولي 20% من الميزانية.
1: هو المشكل مش في هو المش أنه هي في قداش نسبتها من الميزانية، المشكل في الميزانية هي في حد ذاتها وين ماشية. إذا كان احنا معنا تقريبا قلت لي 90% منها ماشية أجور، يعني شق عد للاستثمارات.
2: علاش أنا قلت لك على الأقل نضاعف الميزانية. أنت وقت اللي عندك 8000 مليار تويكة 90% منهم ماشية أجور، لو تولي هي ما سيدي مش 16000 تولي 14000 مليار. ما نعنا 90% من 8000 مليار شات أجور، تبقانا 9000 مليار. 9000 مليار تمشي للمؤسسات، تمشي للبنية التحتية، تمشي لإضافة قاعات،
1: لانتدابات جديدة،
2: لانتدابات جديدة. في الوقت ذاك لو نعملوا هذا لمدة 3 سنوات فقط تو تشوف كيفاش تقفز المدرسة العمومية إلى المدار اللي كانت فيه قبل معناها في القرن الماضي، خاصة نتحدث على السبعينات والثمانينات اللي أنا كنت فيهم تلميذ.
1: واضح. شكرا لفضلك، يعطيك الف صحه على كل هذه المعطيات. رئيس لجنه التربيه بالبرلمان النائب عبد الرزاق عودة، شكرا لك لتجزينا على لقاء 37 دقيقه على موجاتنا
0: في 60 دقيقه.

0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة. تابع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 لل 9 مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. على 7 و 42 دقيقة على موجاتنا، مشوارنا متواصل معكم حتى لل 9. تعليل قيمة صادرات التمور تجاوزت خلال موسم 25-26 لأول مرة حاجز المليار دينار، لتبلغ أكثر من 1000 مليون دينار مقابل نحو 830 مليون دينار خلال الموسم السابق، حسب المعطيات التي أوردها المجمع المهني المشترك للتمور. قراءة في هذا الرقم، في الحجم تاع الصادرات، وفي هذا الموضوع يلا تتسويته. النائب عن ولاية قبلي سيد طاهر بن منصور، مساء النور. أهلا وسهلا، شنو
2: مساء النور، مساء النور ليك ولكل المستمعين.
1: مرحبا، أهلا وسهلا
2: مرة أخرى.
1: مرحبا، عضو لجنة الفلاحة أيضا، مرحبا، شكرا جزيلا. نائب الساعة عن قبلي ونائب عن لجنة الفلاحة، الزوز هكا ولا لا؟
2: أيه.
1: سيد طاهر، معناتها موضوع اليوم من صلب الاختصاص متاعك. خبر مفرح وكي نقراو معناتها الخبر هذا، كي نقولوا أنه صادرات التمور التونسية ساعة أول مرة معناتها في تاريخ صادراتنا نتجاوزوا هالرقم هذا، نتأكد معك ساعة من المعلومات.
2: شكرا، هو معناتها لأول مرة. هو راهو بإمكاننا ديما نسمعوا أخبار مفرحة في تونس، رغم الظروف الصعبة ورغم الصيف اللي مرنا بها ورغم الصعوبات اللي عيشها الفلاح، راه بإمكاننا في تونس نفرح، وراه عندنا من الإمكانيات وعندنا من القدرات وعندنا من الكفاءات وعندنا من الإرادة الشعبية عند المواطن وعند الفلاح أن ديما نفرح وأن نحقق أرقام أكثر من هيك. طبعا هو الرقم هذا هو كما ذكرت ورد عن مؤسسة رسمية اللي هي المجمع المهني المشترك للتمور جيت، وفي معناتها نسبة نمو تقريبا تجاوزت 29% في الصادرات، لأن الصعبة للموسم الفارط كانت صعبة قياسية، تجاوزت 400 ألف طن. وهال 400 ألف طن هذه طبعا رغم الصعوبات اللي عاشها الفلاح في موسم الفارط، وتونا لو سمح الوقت حتى نحكوا عليها لأنها عندها انعكاساتها على الموسم هذا وعلى المواسم معناتها اللاحقة. رغم هذا تحقق الرقم هذا، الرقم اللي وقع ذكره، وهو طبعا هو استفادة للدولة التونسية واستفادة للموازنات المالية، ويساهم في تحسين الميزان التجاري اللي يشهد صعوبات، يساهم في إدخال وتوفير العملة الصعبة اللي فيها صعوبات في ظل التحولات سواء في الداخل في تونس أو في محيط تونس معناتها في شمال افريقيا وحوض المتوسط او في العالم الكل. تعرف العالم تم تحولات كبرى ويأثر طبعا على التجاره البينيه وعلى التجاره معناتها الدوليه. اللي يهمنا اليوم هو في معناتها الرقم هذا، كيفاش جه الرقم هذا؟ هذا الرقم هذا هو جه مقابل تصدير 160 الف طن تقريبا نسبه كبيره ياسر من دجلة النور. 160 الف طن هذه من اكثر من 400 الف طن. يعني عندنا حوالي 240 ألف طن بقت في تونس. يعني هي تراوجت داخل الأسواق التونسية.
1: ماذا ما الكل استهلكناهم ولا ما زال استوكيس؟
2: ما زال استوكيس، هذا اللي حبيت نوصلين. أنا ما زال أنا استوكيس. وحتى كيف معناتها نجحنا صدرنا الكمية هذه، كيفاش صدرناها؟ كيف قوة؟ بأي ثمن؟ ثمن ما حكيش على الثمن المادي. الثمن هنا هل انعكست الصادرات هذه ونمو الصادرات على معناتها مواطن الانتاج؟ هل انعكست على وحيات الجنوب التونسي وفي قبلي خاصة اللي تمثل حوالي بين 75% و80% من الانتاج والوحيات اللي تنتج غير موجودة في ولاية قبلي؟ هل انعكس ذلك؟ مع الأسف لا. الفلاح اليومي باقي هي عادي، لأن يا إما بيع صابتة بأسوان بخسة وسط دينار 700 مليم وبدينارين للكيلو، وفي أحسن الحالات 3 دينارات، هذا في أحسن الحالات، وإلا باعها كريتي، وإلا ما زالت كميات لحد الآن مخزنة في المخازن. وتعرف شنو صار في الصيف ضايق قصان ذو وكذ ظروف ذيك، وطبعا رأي كثير من الصعبة تلفت وخرجت، حتى إما خرجت من الجودة الجيدة متاحة وإلا هبطت الجودة. هذا علاش اليوم راهو اللي انتج الكميه هذه هي احداثات ومستغلات خاصه، ليس مستغلات عموميه، يعني هي انشاءات فلاحيه قام بها الفلاح على هامش الانتاج الرسمي على هامش الوحدات الوظيفية عملتها الدولة. شيء هو حفر البير متاع صفح الأرض، فك الصعوبات الموجودة في الصحراء التونسية وفي الجنوب التونسي، ضد الرياح، ضد السخانة، ضد الرمل، ضد الشمس، ضد شح المياه، وخرج أكثره هذيك وحقق بها
1: معناتها هل عائداتها الرقم هذا
2: اليوم على الأسف
1: معنى هو لا. خبر مفرح لكن متب التداعيات متاعه والخلفية متاعه والكلفة بعضها معناتها
2: فلا ما انعكسش على التنمية وما انعكسش على الفلاح في الجزء.
1: والله أنا معناتها الحقيقة كل قطاع اليوم معناتها خاصة في الفلاحة كل ما نحكي على معناتها قطاع من القطاعات، تمور، زيت، الحبوب، قطاع الماشي، معناتها ديما نلقى فما صعوبات كبيرة وكبيرة جدا يتكبدها الفلاح. شو المطلوب اليوم ستار بن منصور وانت في دار دورك التشريعي؟ يقولك اليوم أي انتوما في البرلمان نواب متاع الشعب، نستنيو منكم في تشريعات، نستنيو منكم في قوانين، نستنيو منكم في تشريعات للفلاح. علاش ديما القطاع الفلاحي وعلاش ديما الفلاح هو اللي يدفع الفاتورة؟
2: هو مسألة تشريعات ولا قوانين. عندنا من التشريعات والقوانين اللي قادرين نعموا بها على كل القطاع. كما حكيت الأزمة ليس أزمة قطاع التمور فقط، هي أزمة القطاعات الإنتاجية الفلاحية الكل.
1: كل منظومات الإنتاج تقريبا
2: كلها ما معناتها الإشكالية له إشكاليات إرادة، معناتها إرادة الفلاح، وله إشكاليات إمكانيات مالية، ولها إشكاليات ظروف طبيعية. الإشكاليات هي إشكاليات إرادات سياسية. هل عندنا توجهات سياسية؟ عندنا برامج دولة كبرى ولا؟ هنا مربط
1: الفرس.
2: لأن اليوم على أسف قطاع التمور مع الأسف باقي في حوالي 80-90% منها هو ريعي، هو خارج مرقبة الدولة، هو غير معترف به الدولة.
1: كيفاش
2: هو كيفاش غير معترف به الدولة؟ لأن الدولة شغلت عملت وحدات عمومية من الخمسينات والستينات، وأحسن شيء أحسن ممكن وقت السبعينات وتوقفت غادي. هالوحدات العمومية التقليدية هذه ما عادش خرج من دورة الإنتاج، إما بتشتت الملكية أو بتهرم معناتها النخيل أو بنضوب المياه. الفلاح ما بقاش مكتف في ده، أمشي على بجنب الواحة واستصلح أراضي أخرى واستخرج المياه بكالكو بأي كلفة كانت وعمل معاتها مستغلاتها الخاصة. الدولة قالت له أنت خارج القانون، أنت توسعات خاصة لا أعترف بك. ولكنها الصادرات أكثر من 80% من إنتاج التمور هو موجود من هالمستغلات الخاصة
1: اللي تعتبرها من الدولة خارج النظام القانوني.
2: يعني الدولة بالنسبة لها هالمنتوج هذا محلى عائداتها عائداتها باهية ياسر للدولة،
1: ولكن هو خارج القانون،
2: ولكن هي تعتبر خارج القانون. هي تعتبر خارج القانون ولكن مش مستعدة تعترف به، لأن تعرف اعتراف به باش يكلفها كلفة مالية وكلفة إدارية باش يحملها مسؤولية. إذا فهي اختارت أنها تبقى على الربوة تأكل
1: وقعد الفلاح على الهامش
2: بالضبط، تستفيد من الفائدات ولكنها غير ملزمة بأي التزامات حولها. بالله إني حبيت نستغل بعد إذنك حبيت نستغل نقطة. رأيك كيف تحدثت عندك ذكرت رقم ليس بالصدفة، كيف قلت أنا تم من 400,000 طن نصدره في 100 كيلو، يعني لنا حوالي 240,000 طن توزع تقريبا توزع في الأسواق الداخلية. كيف توزع الأسواق الداخلية؟ كيف توزع هذا راهو يجي الفلاح البسيط اللي عنده 20 نخلة و50 نخلة ونخلتين وثلاثة وغيره، ويجي التاجر البسيط اللي هو ما يخدم في حد شيء، اللي هو قد يكون عامل يوم من غيره، نستغل الموسم من أجل أن ينهز التمور من جهات من مراكز الإنتاج ونوزعها في الأسواق الداخلية. الفلاح هذا يعاني والتاجر هذا يعاني من صعوبات كبيرة ياسر. كيف يجي خارج من قبلي ولا خارج من توزر هذا التمر متاعه يتوقفها الأمر في الطريق الفاتورة.
1: أعطيني
2: فلاح منه بجيب فاتورة. تاجر بسيط اللي هو مش تاجر، هو مواطن عادي عنده سيارة متاع ماشي بش يبيع تمر في صفاقس ولا في نابل ولا في تونس ولا في أي مدينة أخرى لا تنتج، مين بش يجيب فاتورة؟ إذا شو يصير هنا؟ يصير ما حجز السلعة
1: ولا محضر
2: وإلا محضر. هذا شيء يؤدي، هذا يؤدي إلى أن التمور ترجع والمواطن الموجود اليوم ما عادش نجم ياكل البنان وما عادش نجم ياكل التفاح، خلي ياكل الدقلة باهي، خلي ياكل الدقلة بيسوم معتها مقبول وبجودة مقبول. يعني بهالمعطى المناسبة دي نداء وفيه إلحاح، وهو صوت الفلاح وصوت التاجر وصوت المواطن الموجود في جنوب التونسي إلى السيد وزير الداخلية أن يخرج يخرج أمر، يخرج قرار، يخرج توصية إلى عوان الأمن، عوان الأمن اللي ما لهمش هم طبقوا في القانون طبقوا في الأوامر، أنهم بطريقة استثنائية في المواسم الفلاحية يخلوا الفلاح يسوق ويهز السلعة متاعه رغم ثم حتى فايدة كيف نمنعه ويرجع معتها مثلا المنتوج متاعه إلى موقع الإنتاج وما يخرج إلا التاجر الكبير بطرق معينة ويستطلع فيه الكلفة ولا يربح الفلاح ولا يربح المواطن اللي يستهلك في الأسواق.
1: ذاك علاش معناتها كي نسمعوا أسعار الدقلة نسمعوها في قبلي بحاجة ونسمعوها مثلا في المناطق الأخرى بأسعار فترة وفكاتر هكا ولا؟
2: فترة وفكاتر نعطيك نعطيك وهذا متحمل مسؤوليتي أن وقفت عليه هذا بأمي عيني الكيلو دقلة بدينار و700 مليم
1: أي
2: بدينار و700 مليم اللي تشتقي أنت للمستهلك في تونس العاصمة وإلا في مدن الشمال 6000 و7000 يوصل حتى 12 دينار. وعليها
1: على التونسي محروم من خيرات بلاد هكا ولا
2: وهي الخيرات باقية سبحني في الكلمة مرمية ملوحة في معناتها المخازن أو عند الفلاح لن تفسد ولن معناتها تفقد الجودة متاعها ويحرم الفلاح أنه يبيع ويحرم التاجر أنه يستفيد ويحرم المواطن أنه يأكل ويستفيد
1: للأسف. إن شاء الله نلقاو حل.
2: هذه ما تكلف حد شيء الدولة، لا تكلفها مصاريف ولا تكلفها التزامات، تكلفها إصدار قرار ويعيد مرة أخرى من السيد وزير الداخلية أو أمر إلى السلطة والأعوان الأمن في الطرقات أنهم يسهلوا وما يعطلوش الفلاح أن يوصل سلعته إلى مراكز أو مواطن الاستهلاك.
1: شكرا لفضلك عضو لجنة الفلاحة بالبرلمان النائب عن ولاية قبلي سيد طاهر بن منصور، شكرا على كل هذه المعطيات. احنا واصل معكم مشوارنا، مرحبا بكم بعد الأخبار والأخبار الرياضية، مشوارنا وتصل معكم حتى

0: Atlantic Chai. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الثامنة ديوان FM عسلمة. الغرفة الوطنية النقابية للمساحات الخاصة توجه نداء استغاثة للتدخل العاجل لتفادي توقف نشاط العديد من المساحات وأجزاء خدماتها للمضمونين الاجتماعيين بسبب أزمة مالية خانقة نتيجة تراكم ديونها وعدم استخلاص مستحقاتها. والغرفة توضح في بيان صادر إثر جلسة عامة طارئة عقدت يوم 24 سبتمبر بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، توضح أن هذه الأزمة تعود بالأساس إلى عدم خلاص مستحقاتها المالية من طرف الصندوق الوطني للتأمين على المرض منذ 8 أشهر كاملة، مما تسبب في عجزها عن الإيفاء بتعهداتها تجاه المزودين وخلاص أجور موظفيها، داعية إلى ضبط رزنامة خلاص تضمن استمرارية نشاطها. كما أكدت الغرفة أن حجم المعاملات مع صندوق التأمين على المرض يمثل نسبة تتراوح بين 30 و70% من الرقم الإجمالي لمعاملات المساحات باختلاف الجهات. سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى تونس يقول أن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية واستقطاب الاستثمارات وتوسيع التعاون في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والنقل تمثل محاور أساسية في رؤيته للعلاقات بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية، مشددا على أن مهمته تقوم على البناء على شراكة تعود إلى أكثر من قرنين ودفعها نحو مرحلة جديدة تقوم على المصالح المشتركة. وأضاف سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى تونس في حوار خاص مع إذاعة ديوان فام خلال زيارته لصفاقس إن العلاقات بين البلدين تمتد إلى نحو 229 عاما، معتبرا أن هذه الأرضية التاريخية تتيح اليوم الانتقال إلى مستوى أوسع من التعاون خاصة في هذه المجالات. انطلاق أشغال مشروع بناء قاعة الرياضات الجماعية بملعب عمر دغمان بولاية كابس، ويبلغ الأجل التعاقدي لمشروع بناء القاعة حوالي 360 يوما، فيما تناهز كلفة هذا المشروع الذي تبلغ طاقة استيعاب مدارجه 200 مقعد بكلفة تناهز 4.7 مليون دينار وفق بلاغ صادر عن ولاية كابس. إلى الشأن الدولي، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية يقول أن اقتحامات مستوطنين ووزراء إسرائيليين للمسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية المحتلة محاولة فاشلة لفرض سياسة الأمر الواقع، وقال أيضا إن الاقتحامات الإسرائيلية لن تمنح الاحتلال أي شرعية وهي انتهاك صارخ للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.
2: كل ما يهم سبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات معنا، ما يفوتك شيء. تيران، فيسيير وحتى الكوليس. ديوان فام، صوتكم.
3: الجرايم هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبيونال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة، نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة، حكايات من قلب الواقع ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
4: فلاش سبور. فلاش سبور.
5: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور.
4: البداية بالمنتخب الوطني التونسي اللي واجه حاليا بوتسوانا في إطار الجولة الثانية من تصفية كان 2027. التشكيلة الأساسية والأجواء ناخذوها في المباشر من استاد حماد العقربي برادس مع مهيب بن حسين. مهيب مساء النور.
5: مساء الخير قدور, مساء الخير لكل متابعينا على راديو ديوان افام. مباشرة من ملعب حمادي العقربي برادس مسرح مواجهة الجولة الثانية من تصفية أمم أفريقيا 2027, المنتخب التونسي في مواجهة المنتخب البوتسواني. مواجهة بداية قدور الحضور الجماهيري ضعيف العدد مقارنة بمباراة أوغندا, في انتظار أن يرتفع العدد أكثر ممكن. نعرف الجماهير تكون حاضرة يعني بعد بداية المباراة, خاصة جماهير المنتخب التونسي. قرابة 2000 شخص موجودين هنا في ملعب رادس لمتابعة هذه المباراة. استعرضا لتشكيلة المنتخب الوطني التونسي, في المرمى نلقاو أيمن دحمان مع إيد معروس, محمد النصراوي, منتصر الدتالبي, علي معلول, فرجاني السيسي, عيسى العيدوني, إسماعيل الغربي, أميس بن سليمان, سيف الله الطيب, وحازم المسوري على البنك. نلقاو عبد المهيب الشامخ حارس ثاني, معها كل من بن حميدة فاليري, معتز النفاتي, أمين الشيرني, وحمد أمين بن رمضان, سامي شوشان, حمزة رفيع, خليل العياري, سيباستيان تونيكتي, إلياس العشوري, وريان اللومي. مباراة إن شاء الله نتمنى كل التوفيق لعناصرنا الوطنية في هذا اللقاء اللي نذكره يندرج ضمن الجولة الثانية من تصفية أمم أفريقيا لكرة القدم.
4: توقيت قديش مهيب؟
5: إن شاء الله نتمنى لعناصرنا الوطنية.
4: توقيت مهيب في المباراة؟
5: لعبوا تقريبا قدور 5 لاعب في هذا الشوط الأول لحد الآن, مو افتدار حتى الفرص يعني في هذا الشوط الأول.
4: واضح, حياتك صحة مهيب بن حسين, كنت معنا في المباشر. نمشيو للمنتخب الأولمبي اللي واجه غدوة بدايه السبعة المنتخب البنيني في سوسة في إطار تصفية كأس أمم إفريقيا. أنيس بوجلبان مدرب المنتخب التونسي تحدث اليوم في ندوة صحفية على مباراة غدوة وطموحات ليكيب ناسيونال في الوصول للكان.
6: نتصور أنه ماتش هذا ما حضرناهوش الجمعية الثانية لينا بكري, وجمعنا أول أسبوع اللي فات لكن ما أعتقد أنه عنا بس عام نحضر في المنتخب ريحة كترجع كاسيو 24 لاعبين اللي تم دعوتهم فيه 21 متعودين بينا في جد كاري كل متعودين ويعرفوا طريقة لعب خدمة مع بعضنا زوج دورات. دونك حضرنا كيما يلزم, نقول انه حضرنا كيما يلزم, عنا متعة نحضروا نسبيرهم ان شاء الله يكونوا حاضرين قدوة وتبدا رحلتنا ان شاء الله نجح. لكن فكر عنا ثوابت نتاعنا ان شاء الله ثوابت نتاعنا تكون موجودة, لانه شوف اللي كان الاولاد ان شاء الله يكونوا في النهار اللي لازم يكونوا فيه حتى منتخب يجي
4: دونك. بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي الأولمبي في مباراة غدوة. اليوم صباح الجلسة العامة العادية التقييمية للنجم الرياضي بالمكلاوي الموسم الرياضي 2025-2026. الجلسة أكدت على عجز مالي يقدر ب 383 ألف دينار في الموسم الماضي, كيف 1.6 مليون دينار قيمة العجز المالي في آخر زوز مواسم, في الوقت اللي شركة فصفات قفصة لم ترصد المنحة منذ شهر نوفمبر الماضي. نهار الأربعاء تجرى مباريات الجولة الثانية من بطولة كرة السلة القسم الوطني أليف. البرنامج بداية من 3 متاع العشية, النادي الإفريقي النجم الرياضي الساحلي, بداية من 6 الاتحاد الرياضي المونستيري, النادي الرياضي الصفاقسي, شبيبة المنازه, النادي حمام سوسة, النجم الراتسي, شبيبة القيروان, الدالية الرياضية بجرومباليا ضد اتحاد الأنصار, الملعب النابلي ضد نجم حلق الواد. الختام بأبرز مباريات الليلة في تصفية الكان. غينيا فازت ضد سيراليون 1-1, زيمبابوي انهزم ضد الكونغو الديمقراطية 2-1. حاليا تونس تواجه بوتسوانا في دوري الأمم الأوروبية, نلعب في 20 دقيقة في مختلف الملاعب. بلجيكا في ماتش قمة ضد فرنسا, تركيا أيضا قمة ثانية ضد المنتخب الإيطالي, جورجيا ضد أوكرانيا, أيرلندا الشمالية ضد المنتخب المجري, رومانيا ضد البوسنة والهرسكو, منتخب السويد يواجه منتخب بولندا.

0: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7. على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ذيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورمي على ديوان فام.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. موصلين معكم مشوارنا حتى للتسعة متاع الليل. شكرا على اختياركم لي فريكونس متاعنا 8:21 على موجاتنا. نمشي واللقابس نحكيه على منح عدد من البحارة في غنوش محركات كهربائية بديلة. شنية تفاصيل هل تجربة هذية وشنو الهدف منها؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتسويتا. رئيس مجمع التنمية للصيد البحري بغنوش سيد ساسي عليا، مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مساء الخير وتحية لكل مستمعي إذاعة ديوان فام، ونشكرها على المتابعة المتواصلة بقطاع الصيد البحري وبمشاغل البحار.
1: مرحبا، أهلا وسهلا. تجربة نجم نقولوا تجربة رائدة هكا ولا لا؟ نحكي على تجربة في غنوش، محركات كهربائية بديلة، في أي إطار وشنو الهدف منها؟
2: والله المحركات هذه هي تجربة رائدة، خاصة أول مرة تصير في إفريقيا.
1: أول مرة في إفريقيا،
2: أول في إفريقيا يجربوا بحارة محركات بالباتري، تمشي بتشارجها بالطاقة الشمسية وتمشي بالباتري. لندرج هذا في إطار مشروع الصندوق العالمي للطبيعة بتمويل من وكالة التعاون البريطاني. مشروع هذا هو إزالة الكربون من قطاع الصيد البحري اسمه. في المشروع هذا جربنا 3 محركات بحرية يمشوا بالباتري، تيجي منا ألواح طاقة شمسية في المجمع.
1: معناتها فما انستالاسيون تاع طاقة شمسية في في في في في المركب
2: المجمع البحاري. الصباح يجي يخلي باتريتك يروح من البحر العشية تشارجي في المجمع، والصباح يهز الباتري يقصد بها ربي يخدم.
1: قداش تكفيه الباتري شارج؟ قداش يقعد
2: كل هم زوز باتريات، كل واحدة تشد 4 ساعات، يعني زوز 8 ساعات يشدوا.
1: 8 ساعات.
2: وهي تجربة نموذجية، وباش نشوفوا المشاكل اللي تعترض المحرك هذا وباش نحسنوا فيها. والدعم هذا بالتعاون مع وكالة التعاون البريطاني حاجة هامة ياسر، خاصة البحارة كما تعرف الغلاء اللي صامس المحركات الصغيرة خاصة. كي تولي يبدا يستغنى عن الليسانس، يولي المصاريف الخارجه البحريه تنقص برشا، تبدا معاش يصرف برشا. كذلك المحرك هذا ما فيش تلوث سمعي، يعني ما فيش حس، ما فيش اصوات، ما غير صوت المحرك هذا. هو ما يساعد على الصيد، فما انواع تاع اسماك ما تحبش الاصوات ما تحبش الحس. كذلك يبعد علينا الأثر تاع الدلفين، كما تعرف في مشكلة الدلفين يجي يقطع الشباك ويأكل الحوت، يولي الموتور ما فيش حس وما فيش صوت، يولي
1: ما يجيش
2: يعطيك الصح. وكذلك هو كما قلت لك، هي في إطار برنامج الطاقة البديلة، فهمت انك فاش نقتصد في الطاقة، خاصة الطاقة طاقة المحروقات وبرشا طاقات أخرى بالشمس، حاجة متجددة وحاجة ديما نلقاها، حاجة ديما موجودة.
1: قديش من مركب تمتع بهذه التجربة؟
2: أول تجربة هذه 3 منتفعين في
1: ثلاثة منتفعين في ولاية جبس. هي بدأت كان في جبس كهو مع تجربة.
2: فما زوج منتفعين في الصفاقس في الحشاشين، وفما 3 منتفعين كذلك في جربة في أجين جرب. 3 تجارب في 3 مناطق مختلفة. وإن شاء الله هي التجربة هذه نفد على شهرين، نجربه شهرين وبعد شهرين نظام، وإن شاء الله فما دعم آخر من المحادد كبير من المحركات هذه إن شاء الله.
1: معناتها باش تتعمم التجربة على البحارة الأخرين،
2: تتعمم على برشا بحارة أخرين.
1: نحكي على بحارة الصيد الساحلي هكا ولا؟
2: بحارة الصيد الساحلي هي منحة، فهمت يعني البحار مش يدفع شيء في الأخر. وزاد حاجة أخرى باش يبدأ يستعمل حاجة تربح برشا فلوس وتقتصد له في المصروف نتاعها في البحر.
1: واضح. ان شاء الله بالتوفيق والنجاح ونفرحوا معناتها كي نشوفوا هكا مبادره. اول حاجه تنقص من الكلفه على الفلاح هكا ولا على البحر.
2: صحيح.
1: وثاني حاجه فوالا معناتها حاجه صديقه للبيئه وحاجه غير ملوثه وحاجه تزيد في رزقه وتعاونوا معناتها باش يزيد في رزقه. كي نحكيوا على محركات ما فيهاش اصوات نجم تعاونوا على عمليه الصيد. ان شاء الله بالنجاح والتوفيق.
2: عايشك. وحبيت نشكر الجهة اللي عاونتنا برشا في الموضوع هذا، الصندوق العالمي للطبيعة بي بي اف، اللي قاعدة تحاول ديما باش تحافظ على الهدف نتاعها، كيفاش تحافظ على البيئة وكيفاش تعمل حاجات صديقة للبيئة وتحمي المكونات البيئية. قاعدة تدعم فينا برشا بحارة غنوش وقاعدة تدعم فينا بالباهي بالباهي. يعني كذلك قاعدين نحاولوا كيفاش نوصل الحاجات باش تعاوننا وباش نعملوا الرنفورسمون دي كاباسيتي نقول قدراتنا، دعم قدراتنا المادية والمعنوية بحاجات كما هيك كما المحركات هذه مثل.
1: واضح. شكرا لفضلك، يعطيك الصحة رئيس مجمع التنمية رصيد البحري بغنوش استاذ علي. شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. احنا واصلين معكم مشوارنا، مرحبا بكم، اهلا وسهلا حتى للتسعة في 60 دقيقة.
0: في 60 دقيقة

ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوانا فام صوتكم هكا يبدأ الصباح على ديوانا فام رفيق بوشناق ولراف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة

0: دلوقتي. انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم. نحكي على بطولة عالمية، بطولة أوروبا وشمال إفريقيا في الرياضات الإلكترونية، شبيبة القيروان تزيح نادي برشلونة وتتأهل للربع النهائي. نحكي في الموضوع وتفاصيله، يلا تتفيته. المسؤول في شبيبة القيروان المكلف بالرياضات الإلكترونية سيد ذرار العلويني، مرحبا أهلا وسهلا، مساء النور.
2: أهلا بيك، مرحبا بيك، كيف تستمعيني؟ وأنا سامع.
1: شكرا، مرحبا، مبروك هذا التأهل على الربع النهائي من بطولة أوروبا وشمال أفريقيا للرياضات الإلكترونية.
2: عاشك، بارك فيك. الحمد لله التأهل جاء بعد تعب، بعد خدمة تقريبا حوالي ثاني عام دينا في المشروع هذا، ديجا مشروع شبابي بحت، مثل معناتها كيف لعب الشباب المغرومين معناتها بالرياضة هذه اللي هي تسمى رياضة العصر، معناتها اللي هي الرياضات الإلكترونية. نحن تو هنا قاعدين نشرفوا ريبريزونتيو معناتها في تونس، تقريبا نحن جمعية تونسية الوحيدة تو اللي موجودة في الكومبيتيسيون هذه، بين أندية موجودة في أوروبا وأنت معناتها كبيرة، بس كما نادي برشلونة معناتها مش بسهل أنك تربح فريق معناتها بالحجم هذا، خاصة اسم معروف معناتها كما برشلونة، خاصة في الرياضة معناتها. دونك تسمى هذا شرف لينا وشرف للتونس كله، القراء والجمعية معناتها تحسب في تاريخ الجيسكا وتاريخ الإسبورت التونسي.
1: أول مرة جمعية تونسية في الرياضة هذه تتأهل لربع نهائي، ولا معنا جمعية وصلت للمرحلة هذه؟
2: أول مرة جمعية تعمل باركور هذا معناتها، فما الحقيقة فما شكون خلط قبل، فما جمعية تونسية قبل خلطوا معناتها في البطولة، أما ما محل فهمش الحظ معناتها باش يكملوا معناتها
1: يوصلوا للربع النهائي مثلا. ناي شبيبة القيروان من ستواجه في الربع النهائي؟
2: باش نواجه ان شاء الله مسيرة القرعة، الحقيقة ديما هي تصير بعد كل نهار معناتها، دونك اليوم هو هي غدوة الصباح ان شاء الله تصير
1: معناها يا اما يا اما. شكون فرق المحطوطة قدام؟
2: مازلنا ما نعرفوش ما بين تقريبا فما تقريبا شي 8 كيبات رينا محطة فيهم معناتها عادي تيح، ضدنا فما كيبات من فرنسا، كيبات من تركيا، من بولندا، من ألمانيا، معناتها معروفين معناتها في الرياضات الإلكترونية، حتى في العالم، حتى في الرياضة معناتها أون جينيرال. دونك لهنا
1: شنو هما الرياضات الإلكترونية؟ هتنفسروا للسادة المستمعين بعد شيء الألعاب اللي تتلعب في الرياضة الإلكترونية.
2: في الرياضات الإلكترونية هي سي تاسبور معناتها كما نجم يكون كوليكتيف، كما نجم يكون انديفيديوال معناتها مش بحاجتين، هو سبور كما السبور الكل، فما فيه اختصاصات. الاختصاص معناتها فما الجو اللي تلعبوا على لي كونسول بلاي ستيشن كما على لي بي سي ولا على الموبيل، انت وديسبلي معناتها كل اختصاص وظروفه، كل اختصاص والقانون نتاعو، كل اختصاص وال معناتها كم قفا والميرت نتاعو، فما برشا اختصاصات الحقيقه، كما فما برشا كما نقولوا نحن دي جو معناتها في الخاصين كنقولوا نحن دي جو 5 ضد 5 ولا دي جو 3 ضد 3 ولا 1 ضد 1 معناتها موجودين كما ليج اوف ليجندز مثلا، نحن الاختصاص اللي تو موجودين فيه في البطوله هذه هي اختصاص ليج اوف ليجندز، فما الفالورنت، فما سي اس، فما الفيفا، فما الاي فوتبول، فما لي جو تاع السبور، فما لي جو تاع الفايت، معناتها أنواع، فما الموبا، فما معناتها أنواع، معناتها أنواع مشكلة. دونك الحكاية الإسبورت أو الرياضات الإلكترونية هي أكثر رياضة ديفلوبي بارافور للرياضات الأخرين، ممارستها معناتها حتى القوانين نتاعها كومبليكي شوية، خاطر دونك في كل اختصاص القانون نتاعو، كل اختصاص الأبليكاسيون نتاعو.
1: إن شاء الله بالتوفيق والنجاح، نتمنى لكم كل النجاحات، وإن شاء الله نسمع بكم في النصف النهائي يا رب إن شاء الله، ولما لا إن شاء الله في النهائي علاش لا، معناتها نحلم أنه معناتها فريق تونسي يصل إلى النهائي وربما يفوز حتى بهذه البطولة. تمنياتي بالنجاح لشبيبة القيروان. شكرا سيد رار العلويني، شكرا لك، أنا مسؤول شبيبة القيروان مكلف بالرياضات الإلكترونية، واصلين معكم مشوارنا، مرحبا بكم 8:33 على موجاتنا.
0: في 60 دقيقة

0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة. تابع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 للتسعة مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، تحياتي للجميع، اهلا وسهلا. 8:36 دقيقة على موجاتنا، مشوارنا متواصل معكم حتى للتسعة متاع الليل، حتى للتسعة متاع الليل. فوالا، شكرا على اختياركم للفريكونس نتاعنا، شكرا للجميع على التفاعل وعلى التواصل. مرحبا، اهلا وسهلا. حبيت نسلم على كل الاصدقاء اللي قاعدين يتفاعلوا، معز المندوبي، فارس العياري، نصاف الدهش، ياسين، مرحبا، سيدة يحيى، سامية الهواري، مرحبا، اهلا وسهلا، زيزو بسمة، مرحبا، مساء النور، شكرا لكم جميعا ومرحبا بكم، شكرا على تفاعلاتكم معنا في كل المواضيع اللي قاعدين نطرحوا فيها في هذا الجزء الثاني. شو الاصدقاء الجزء الاولاني سلمت عليكم منذ البدايه، مرحبا الناس اللي موجوده، فالا تقول كوكو، جسويلا، مرحبا، اهلا وسهلا، شكرا لكم الناس الكل، والله حتى نحبكم برشا ومحليكم حتى انتم، شكرا شكرا. عجبتكم اصاله واحمد سعد، فالا اختيار شكون شباب؟ اختيار هيف، فالا اختيار هيفوفه. احنا الكل، هو المشكله احنا الكل نحبوا اصاله، هيك المشكل وين يعني؟ حتى كما لقيتوش اصاله وحدا تلقاو اصاله موجود، شكون معاه؟ يلا مرحبا، اهلا وسهلا. نحكيوا على اسعار الفضه في السوق، موضوع طرحناه الاسبوع اللي فات وقت حكينا على اسعار الذهب، وقلنا راهو زادت 10,000 في الجرام خلال 24 ساعه تقريبا سوم الذهب. وقتها كان حاضر معنا رئيس غرفه تجار الذهب، قال انه الفضه تراجعت، يقول الجرام كان ب 12 دينار رجع ل 6,000. هل انه حقيقه تراجعت الاسعار متاع الفضه والا لا؟ نحكيوا مع حرفي الفضه مع الغرفه، يلا تتسويتا.
2: لانفيتي دو جور،
1: رئيس الغرفة الوطنية لحرفي الفضة سيد بهاء الدين المؤذن ضيفنا في المباشر. مرحبا، مساء النور، أهلا وسهلا.
3: السلام مدام هدى، ومرحبا بكم ومرحبا كامل المستمعين.
1: شكرا لفضلك، أهلا وسهلا. شبدا معاك من الأخر، فما تراجع في أسعار الفضة ساعة ولا لا؟
3: والله بل ما نبدأ من الأخر مدام هدى، حاجة صغيرة بركة حاب نقولها، اللي راهو الفضة بالنسبة لنا احنا كرئيس غرفة وطنية، عندي راهو ناس رؤساء غرف جهوية في كل معناها ولاية موجودين. معناها كما قلنا احنا باش نتكلموا على الفضة والذهب مع بعضهم، اختلت الأمور زمنا كان عندنا رئيس غرفة جهوية،
1: لكن التجار هذي عند الحرفيين هكا ولا؟ لكن على مستوى التجار، مش الصيغ يبيع الذهب والفضة؟
3: اي اما فما علاش فما اختلاف؟ طبعا احنا كي نسمعوا نقولوا مثال، راهي رئيس غرفه جويه تاع الذهب يتكلم على الفضه، يقول لك رئيس غرفه وطنيه وين موجود؟ وين لهنا موجود؟ شبيه فما في قروان ما رئيس غرفه جويه في تاع الفضه؟ احنا عندنا في قروان، في المهديه، في الساقس، في كل بلايص معناها موجودين.
1: هذي في الحرفيين هكا ولا؟
3: الحرفيين هي الحرفي كمان رئيس غرفه حرفي ورئيس غرفه وطنيه نتاع الفضه. معناها كي والناس كل تعرف اللي فما معناها نوامر تاع رؤساء غرفة جهوية، وفما رئيس غرفة وطنية عنده معناها الناس كل تعرف اللي عنده نمره، الناس كل تعرف في الإذاعات الكل عنده النمر، ينجم يوضح الإشكال هذا باش ما نقعدوش.
1: مش إشكال هو، خلينا نفسرلك حاجة بيسيبها. احنا حكينا مع التجار، هل أنه أنا عندي سؤال مباشر ليلك، هل أنه تاجر الذهب يبيع فقط يعني سيغي اللي هو فلا مش الحرف، سيغي اللي موجود اللي يبيع الذهب بركة ولا يبيع الذهب والفض؟
3: لا لا، الذهب بركة بالنسبة لنا احنا. بالنسبة لنا احنا كحرفي هم حرفيين بتاع الذهب وحدهم.
1: نحكي على التجار، على التجار احنا خلينا غرفة التجار.
3: الذهب بركة ما فهمش فضة،
1: معناها يساغي بيع ذهب يساغي بيع فضة، ما ينجمش يبيع ذهب والفضة من بعضهم.
3: لا لا، ما ينجمش يبيع. بالنسبة لنا احنا كانت قبل كما تقول انت رئيس غرفة وطنية فضة وذهب، بعد تقسمت ولات الفضة واحدة والذهب وحده، حرفي وحده معناها مسؤول 7,000 حرفي بتاع الفضة مسؤول على الحرفيين هذوما، وفهم وقتها الذهب مدام هدى مسؤول زادة على الحرفيين نتاع.
1: انت ما فهمتنيش، انت تحكي على الحرفيين، انا نحكي على التجار.
3: تجار ذهب بركه مدام
1: ذهب بركه، معناتها انت كحرفي تبيع التاجر فضه فقط، ما يبيعش ذهب.
3: اي بتبيع، ما يبيعش ذهب. انا نصنع بيدينا.
1: لا نقصد انت كي تصنع قطعه مثلا براسلي، خاتم، غيره، كي يجيك الصايغي اللي يمشي يشريها من عندك ويبيعها في الفيترينا، هو صايغي نتاع فضه، ماهوش فوالا مش صايغي يبيع الذهب والفضه.
3: لا لا بتاع فضة معناها تديني إنسان بتاع كما تقولتي مش ياخذ كما تقولتي كمية بتاع فضة ما ياخذش ستارة هذا ويرحم والديك
1: واضح
3: هذا حبينا معناها نوصحه مش معناها ما يقولوا لي
1: تدخلش الأمور ببعضها معناتها فوالا
3: خاطر كلموا لي قالوا لي سيبها هكذا قلت والله ما في بالي حتى المدام كلمتني كذا قالت لي راهو فما واحد تاجر يقول لك كذا قلت له والله ما في بالي يحكي على شنو قالت لي يحكي على الفضة ولا والله ما في بالي تو نشوف الموضوع ندخلوا تو في موضوعنا
1: في الأسعار
3: يرحم والديك بالنسبة لنا احنا تو اللي قالوا الأخ معناها الجمعة اللي فاتت يقول شيء كما تقول انت يتقارب معناها في الحكاية معناها في حكاية التكسير قداش والصارمة قداش واللي بيوع الفضة في الحانوت قداش الجرام بتاعه واحد وكل شيء على مقدار كل عالمي ما نجموش نحت معناها نشدوه نشدوا مره فوق مره الوطه مره في الوسط مره يطلع هكا مره هكا مره كذا فما كما كان التكسير تو احنا اليوم انا في السوق موجود قاعد ندور ونشوف وكل شيء فما معناها التكسير من 3500 ل 4000 فهمني هذا الشراء اللي يشري معناها انا مادام هدى جبت لها قطعه باش نبيعها لها تكسير وكل شيء فما 3500 ل 4000 فما اللي يبيع 4500 خمسة إنتي والقطعة فما قطايا معناها زمنية باهية ينجم ما يذوبوهمش هذوما يخلوهم معناها للحانوت معناها يخليهم في حانوته ينجم يبيعهم معناها لللباس وكل شيء
1: واضح
3: مدام
1: والسارمة
3: والسارمة
1: شو معناتها السارمة
3: هذه السارمة جينا من فرنسا سارمة بيسة هذوما مدورة
1: البروت معناتها البروت
3: اي البروت هذه السارمة باش تعبر انت وحدك فما ناس تحط 200 جرام نحاس فما ناس تحط 250 فما ناس تحط 300 جرام هو والعبار معناها باش نحط 800 850 900 انت والعبار كيفاش باش يعمل العبار هذا وبعدها يمشي للماكينة الذواب من الذواب للماكينة والماكينة شنو يحب هو يحرجها كما تقول انت سبيكة يخرجها كما تقول انت نتاع حاجه باش يعملها القبقاب المشموم وكل شيء فهمتني هذا احنا توا بون باش نقول لك حط على قبل قبل كانت التكسير وصل 7000 و 8000 و 9000 والصارمه توصل 12 و 13 مليون معناها على الكيلو توا الحمد لله بدات معناها الامور تتحسن وكل شيء كما معناها التكسير ولا كما السرمة معناها تو الحرفي ينجم معناها ياخذ شويه تكسير باش ينجم يخدم بيه واحد وكل شيء معناها الغلاء هذا بدا يتيح بالحق برزي برجلي برجلي مش قطعه وقتي مدام هدى قطعه كما تقول انت باش تاخذ انت قطعه من عند اللي هو حرفي وتاجر في نفس الوقت عنده قانون تحفظ فالجرام من 10 الى فرنك حتى 15 دينار اما اللي يبيع ب 20 دينار فما اللي يبيع ب 20 فما اللي يبيع
1: شو اللي يفرق؟
3: اي كل واحد كذا انت وقطعها قطعت كما تقول انت
1: تقول انا شدت يد الحرفي فيها خدمه هكا
3: تو انت يرحم والديك تو انت كما نقولوا احنا خرخال هذاك الخرخال كل شيء ياخذ وقت ياخذ وقت ينجم يتباع حتى الجرام 11 دينار فما هذاك الشيشخان اللي نحكي لك عليه فرد شيشخان هذاك ب 11 دينار 10 11 12 دينار هذاك ياخذ الوقت واحد وكل شيء فهمتني هذا الموديل هذا بالنسبه لنا احنا تو الاشكاليه هذه بدات معناها قدره ربي الايامات القدام تو نقول لك معناها عندنا سكوب باهي واحد كل شيء قلت له مدام هايفه وكل شيء هذه قدام تو نحكيو فيه اللي باش يخلي تو الحرفي يخدم وضعه تربي مرتاح ما عنده مشكل نتاع اسعار فضه ولا ما فماش فضه وكذا هذا قلت تربي هذا تو نحكي
1: تو انت قلتوا الهايف وانا والمستمعين ما قلتولناش
3: معناتها لا لا معليش هو علاش هو علاش مدام هدى شوف رجعت للمصدر رجعت المصدر السيقه اللي توا انا توا خلينا مازلنا في فتره تاسيس جمعه اخرى في التربيه تهبط
1: معناها فما هيكل باش يتاسس
3: يا رحم والدي هو ايش يتأسس يعبط في الرائد الرسمي، تبدا اموره مريقله، السكون تبدا في بالها بي وكل شيء. وقتها نحكي واحد
1: شو باش يزيد للقطاع هذا؟
3: لا باش يزيد ياسر حاجات بالنسبه لي نحن اللي ما كانش عنده فضه، فهمني؟ هذيك كما تقول انت كالسكوبا تنجم تاخذ 100 غرام 200 غرام 300 غرام 500 غرام رطل كيلو، معناها ما عادش عندك
1: مشكل نتاع الفضه. معناها
3: تزود الفضه هذه معناها سوى خاصه الصرمه مدام هدى، فهمني؟ وخاصه الصرمه معناها هذه اشكال كنت تربي
1: باش يتحل
3: هذا، كنت تربي باش يتحل وما عادش فما حتى مشكل معناها فيه. وخاصه هي شنو؟
1: هي
3: اخر فضه وما عندكش فاتورة، تولي عندك فاتورة مطبوعة مريقلة من هيكل مستعرفين بيه وكل شيء، حكي يوقفك أمن سياحي ولا يوقفك الديوانة ولا يوقفك أي واحد، توريله معناها الفاتورة هذية اللي تنجم معناها محطوطة التيتر نتاعها قداش وما عندك شكون وكذا ومطبوعة وامورها واضحة، واحد كل شيء ينجم حتى كما كنت يحرر سلعته من الماكينة وذواب وكذا، يلقى فاتورته واموره مريقلة حتى توصل يبدا ماشي للكليون تاعو واحد وكل شيء. هذه اللي كنا احنا خايفين فيك كغرفه معناها واحد وكل شيء، خاطر ماك تعرف الحرف شنو مشكلته. اذا نحيت الفرصه صاي خليت مش خليت عليه حطم جمله ما عادش تحكي عليه.
1: باش نقولوا توا معناتها للراي العام، نقولوا لهم تراجع في اسعار الفضه ولا نقولوا لهم استقرار؟
3: لا تراجع، تراجع هو يعطي الصحه. سيد رئيس الغرفة الجهوية تعذبك يا حكاية وكذا، ورجعت المرجع. أنا ديما نرجع الناس للمرجع مثبت وقاعد خطر باش ما تختلش الأمور وكل شيء. كي جيت نثبت هو واحد وكل شيء قالوا لي صحيح راهو 3500 ل 4000 من 5500 ل 6000 السارمة معقولة، خطر كنا مقبل لك تسمع أنت الفرط 13 مليون الكيلو والتكسير ب 8 منين صامي الحرفي ما عادش قادر عليه. الحرفي المشكل الحرفيين راهو يا انا كديوان ولا كوزاره ولا يلزموا يتحط معناها الحرفي في بلاصته. راهي المشكل الحرفي شنو هو كيف يتزود من وجه الاوليه، هذه حاجه. وثاني حاجه هذاك نتاع باش يبيع واحد كل شيء ديوان وطني السنة التقليدية مشكور مخصص معناها فضاءات في كامل تراب الجمهورية في معارض في كل شيء خاصة نتاع رأس العام وكل شيء معنا راه ديت هذاك مهم زادة للحرفيين باش يعرف على سلعته وللشركات والبنوك هذا نتاع رأس العام ونقولوا احنا وكل شيء هذا يتعمل كل عام وكل شيء. هذا هو احنا شنو طالبين معناها من السلط ومن الوزاره والديوان باش يدزوا مع الحرفي باش يقفوا معاه يقفوا معاه كل شيء باش يلقى باش يخدم كل شيء خاطر عنده ابداعات وعنده كل شيء. وفما حاجه مدام صراحه انا تو قعدت بيت مواضيع الكل جبدت في تونس الا مشاكل تاع الصناعه التقليديه، مواضيع الكل جبدت او جبدت نتاع الحروق تاع اكل الليسونس او جبنه تاع الطماطم او البطاطا وكذا، وين الصناعه التقليديه؟ وين الحرفي؟ وين الحرفي عنده مشاكل اخرى زاد؟ ما كانش الفضه كما تقول انت، اما فما حاجه مشاكل اخرى، علاش ما يعملوش حلقه من الحلقات ولا يعملوا برنامج من برامج يعيطوا كما نقولوا احنا واحد من الديو انا واحد من الوزاره واحد من النقابه نتاع الجامعه من الجامعه الوطنيه الصغيره ونحلوا فما عندنا مشاكل.
1: نحلوا مشاكل فوالا نحلوا مشاكل قطاع الصناعات التقليدية
3: على الإقضاء ياسر على العباد بنقتضم عليهم من القوش على في الحد الصغير سيد الرئيس الجمهوري أعفاه عليهم واحد كل شيء. علاش احنا ما يعفيش علينا سيد الرئيس الجمهوري؟ شحالنا احنا قديش عنا احنا معنا حرفيين واحد كل شيء ماشي ليك علاش ما نحولهمش هذوما الوعدين ويبدا من جديد؟ علاش ما تعملوش جدولة؟ كي تعملوا جدولة كل كلا سنة تقريبا فيها جدولة علاش ودي فيها جدولة؟ أركض إيش عنا احنا 5 ملايين 3 ملايين علاش هذوما سيد الرئيس ما يعطيه ما يدرش فيهم العفو ويقول لك يا سيدي أنا نسامحهم وخلي يخدم الحرفي على روحه ويقوم من الأول جديد وهذاك شنو هو الحرفي فلاحين صغار كي نسمعوا معناها عفي عليهم واحد يقول شيء إيه شيخ تقولي قالوا المالية تقولي كذا إيه شنو معناها شكل مليارات المليارات عنا مليار مليار رز زوج هكا ولا ما دام موديه معناها يعني ثم إشكاليات باش الحرفي يقعد يخدم ويقعد ديما
1: في الدورة الاقتصادية في دورة الإنتاج واضح حاجة. شكرا سيد بهادين مؤذن رئيس الغرفة الوطنية لحرفية الفضة شكرا على كل هذه المعلومات نحكي إن شاء الله بأكثر تفاصيل في مشاكل قطاع الفضة ربما في لقاء آخر تكون حاضر معنا إن شاء الله في المباشر سبهاء على خلفية حادث لمحمدية للأسف الشديد الحادث اللي خلف ثلاثة ضحايا حادث موجع شاحنة تدهس مواطنين وخلفت قتلين على عين مكان ثم العشية سمعنا أنه فما تلميذة زاد توفيت ربي يرحمها جمعية سفر السلامة المرورية توجه نداء عاجل لتطبيق قانون تحديد السرعة 30 كيلومتر في محيط المؤسسات التربوية فيدباك ضيفتنا في المباشر رئيسة الجمعية سيدة عفيف بن غنية مرحبا أهلا وسهلا شحولك
4: يا عايشة مساء النور هدى تحية ليك ولا كل المستمعين
1: شكرا جزيلا في محيط معهد ثانوي في المحمدية في ولاية بن عروس حادث قاتل فاجعة في محيط مؤسسة تربوية تحت أنظار التلاميذ مؤسسة تربوية الأصل في الشيء وإحنا حكينا في بداية السنة الدراسية قلنا راه القانون 30 كيلومتر في الساعة ولا مرارا وتكرارا وعطيت أنت قديش من تلميذ معناتها قاعدين نخسروا قديش من طفل سنوين قديش قاعدين نخسروا معناتها
4: صحيح وهذا دليل دليل اللي تحديث وتوعية وحده مش كافي هدى مش كافي أول حاجة نترحموا على أرواح الضحايا وهوني بالحق معناتها مأساة كبيرة وكل التعازي للعائلات اللي اليوم نتصوروا شنو قاعدين يحسوا هدى معناتها بالحق
1: فاجعة بأتم معنى الكلمة
4: بأتم معنى الكلمة في محيط مؤسسة تربوية واحنا في بداية السنة معناتها دعينا معناتها بالحق معناتها كانت حملات كبيرة ونداءات كبيرة وبلاغات وتحسيس وتوعية إلى كل معناتها مستعملي الطريق إلى الاحترام السرعة والتخفيض في السرعة في محيط المؤسسة التربوية صدقني هدي خطر هذي راهو أتوندو معناتها من المنتظر خطر احنا قاعدين نشوفه في التهور وقاعدين نشوفه في السلوك اللي مسؤول وخفنا على الصغيرات اللي راجعين للقراية صدقني معناتها كان فما تخوف خطر تخوف خطر احنا نشوفوا اكثر المشهد المروري عن قرب معناتها هدي معناتها احنا قاعدين نتبعوا الاحصائيات المؤشرات الاسباب معناتها هذي أتوندو راهو تحسيس وتوعية قلنا ما هوش كافي بينا الى الرضا وحتى كنت تذكر هدى في مداخله معك قلنا اللي هي مسؤوليه مشتركه ودعينا كل الاطراف من بلديات الى تحسين البنيه التحتيه الى الاطار التربوي من اجل التحسيس والتوعيه والى السلطات الامنيه الى تطبيق القانون قلنا دعوة كبيرة كانت إلى تكثيف الدوريات في الأماكن والنقاط السوداء معناتها وده هذا شيء معروف راهو معناتها احنا مانيش باش نخدموا خدمة الأمنيين هما يعرفوا ان هما المؤسسات التربوية اللي قاعدة تصير قدام متجاوزات كبيرة للسرعة وكانت عنا معناتها العديد من المداخلات وعملنا ورشات تحسيسية كانت آخر ورشة في جمع 2026 معناتها كانت عنا لقاء مع رؤساء الوحدات نتاع شرطة وحرس المرور تاع إقليم تونس الكبرى الكل اللي دعيناهم إلى تطبيق القانون نتاع 30 كيلومتر في السرعة وكانت حوار ونقاشات معاهم إلى كيفية تطبيق باش نروح على أرض

0: فبالتالي معناتها يلزمنا راهو ودي يلزمنا الكلنا مع بعضنا راهو يلزمنا خطر هذية باش تتكرر المشاهد هذية باش تتكرر. سمحني للأسف الناس اللي تسمع فينا راهو بالحق راهو خوف كبير وإنك أنت كل يوم تهز ولدك للمكتب راهو معناتها وخاصة خاصة اللي المتراجعين اللي هما الوليدات الصغار اللي شقوا الكياس وهما موجودين على الأرض وموجودين هذاك هو المشهد المروري نتاعنا هذاك هو
1: والله العظيم المروري. أنا فما تصويرة قعدت في بالي في المدرسة نتاع بناتي معناتها فما معناتها سلوكيات نشوفها للأمانة نقول الولي هذاك اللي عمل السلوك هذاك كيفاش يخمم يحطش صغاره في الوضعيه هذيك كرهبته يطلعها فوق التروتوار بجنب الباب الرئيسي نتاع الصغار معناتها وين يخرجوا صغار ويمشيوا
0: انت فوالا
1: فوالا يولي صغير هارب من كرهبه اللي هي فوق التروتوار وشق الكفاية شق الكياس هذيك هي
0: هذا هو معناتها انت تجي تحمي صغيرك وما تخممش صغير غيرك انا اللي نقول لهم
1: منطق الانانيه اللي موجود متمرس في برشة ناس للأمانة ما نعرفش أنا كيفاش عبيت تخمم
0: هذا هو هذا هو معناتها انا كنقول سلوك لمسؤول ومتعور معناتها هذا هو المشهد معناتها مفزع ترى كل يوم انت كل يوم تقول احنا هكا عايشين في تونس ولينا معناتها تلقى انت كراهب تلقى ناس تلقى موتورات تلقى ناس مانيش تحترم انت هذاك ولدك هذاك صغيرك هذاك امانه كيفاش انت تقرب من مؤسسه تربويه وتبدا تجري في سرعه جنونيه والا حتى سرعه فوق 30 تينا معناتها احنا طلبنا باقل من 30 كيلومتر في الساعه فقدام المؤسسات التربويه راهو الصغير راهي الاوليه راهي الكثافه اللي توجد وقت الذروه وقت حلان البيبان والتسكير وقت الخروج والدخول هذوما حاجات ما نجموش نتحكموا فيهم يكون الاقل من السائق اللي هو معناتها يلزمه ينتظر يلزمه يقف هذا واجب عليه هذا واجب مش احنا مش نطلبوا منه بكل لطف لا لا لا ماهوش بكل لطف راهو هوني انت مجبر وانك تحترم كصغيرات مجبر قدام المؤسسه التربويه وانك تخفض من السرعه مجبر امام المؤسسه التربويه وانك تقف وتنتظر المتراجلين الكل حتى لين يتعداو شنو هذايا هذايا معناتها ما يحبلوش برشا معناتها هذايا اليوم مأساة تصير كيف هكا كيفاش ينجم يرقد ولي اخر ما تتصورش اللي هو ولدك هذاك اللي كان ينجم يموت اليوم
1: هو ناكد لك الاولياء اللي في المؤسسه التربويه كلهم حتى حد مرقد فيهم اليوم معناتها بعد التصويره والفاجعه اللي عاشوها
0: حاجه كبيره ان شاء الله ان شاء الله يهودي يبدل ان شاء الله يهودي ما تكونش خاطر سمحني في الكلمه وللاسف نقولها ونعودها يدور لي استنسنا احنا وقت الفاجعه نحكيو نهايرين وبعد كاين وما كاين مكان شيرة
1: ولينا نطبعوا
0: وبعد على النسيان وبعد نعود نرجعوا للسلوكيات هذه والما أعظم من السلوكيات هذية معناتها ذيك عليه أنا ديما كان الموقف واضح وانت تعرف وداي الموقف واضح لجمعية سفراء السلام المروري تطبيق القانون بكل صرامة سامحوني معناتها هوني الهيكل الأمنية نعرفوا إثقال كامل كبير عليكم لكن هذاك هو الحل راهو التونسي لو كان ماكش باش تطبق عليه القانون راهو ماهوش باش يحد من السلوكيات هذه راهو ماهوش باغانسا والا هو متطور برشا ولا متحضر برشا باش يجي قدام المؤسسه وينقص لا لكن كي باش يراعوا الامن كي باش يراعوا الرادار كي باش يراعوا تطبيق كي باش تجيه الخطيه وقتها من غدوه ماعادش باش يجري قدام المؤسسه التربويه للاسف هذا هو الموقف باش يكون واضح وصريح تطبيق القانون بكل صرامه الى جانب الى جانب الهياكل المعنيه بالبنيه التحتيه وانها تهيئ البنية التحتية بكل المستلزمات اللي هي زادة تكون كفيلة بالتخفيض من السرعة في محيط المؤسسات هذه من مخفضات سرعة إذا استلزم الأمر من المخفضات هذيك الامتزاجية من كل كيفاش نقولوا التشوير العمودي والتشوير الأفقي هذا واجب حتى تظهر للعيان المؤسسة التربوية وهذا يكون زادة كيف مسؤولية مشتركة ما بين كل الأطراف مش كان الهياكل الأمنية لكن البنية التحتية عندها أهمية كبيرة وكبيرة برشا باش تخلي الفضاء هذايا امن راهي الامانه هذايا كان مش نحافظوا عليها الكل مع بعضنا راهو صدقوني معناتها هذايا مستقبل البلاد قاعد يضيع يوميا وباش نقعدوا كل يوم واحنا سامحني في الكلمه نحن في الموت على الطريق
1: واضح شكرا لفضلك سيدة عفيف بن غنية رئيسه جمعيه سفراء السلامه المروريه احنا هكا وصلنا لختام لقانا لليوم شكرا لكل الناس اللي تفاعلت معنا شكرا محمد شكرا هيفا شكرا اشرف اجمل تحيات هدى الاخبار مع بهيره نايت كلها مع محمد لتكم زينة صباح الخير نسكله
2: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة

0: Mundo DJing, el mix ou el remix. Parcours les têtes ou ajoutez les tubes. Durant toute la semaine, à la Diwan FM. Kulila, met 9 à 9 l'île, vi nightclub, ma Mohamed Al-Qarqni. Music non-stop sur Diwan FM. Diwan FM, soutkom. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز هو التاسعة ديوان FM عسلمة. رئيس لجنة التربية بالبرلمان عبد الرزاق عويداد يقول إن قرار وزير التربية بالمنع الكلي لخروج التلاميذ من المؤسسات التربوية أثناء ساعات الفراغ بداية من شهر أكتوبر القادم يهدف إلى وقايتهم من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وحماية سلامتهم الجسدية والنفسية. أوضح رئيس لجنة التربية في تصريح لبرنامج في 60 دقيقة على ديوان FM أن هذا القرار يهدف إلى ضمان بقاء التلميذ داخل أسوار المدرسة طوال مدة الدراسة ومراجعة دروسه بما يحد من الإرهاق اليومي ويحمي سلوكيته من مخاطر الشارع، مبينا أن التنفيذ الفعلي لهذا القرار يواجه تحديات لوجستية وبشرية كبرى في المؤسسة التربوية تتمثل في النقص الفادح في إطار الإشراف من قيمين وعملاء إلى جانب افتقار المدارس لقاعات مراجعة كافية نتيجة استغلال القاعة الواحدة لأكثر من قسم. رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري هيكل حشلاف يعطي إشارة انطلاق الفعاليات الوطنية لإحياء اليوم العالمي لمقاومة داء الكلب تحت شعار معا أقوى، وتندرج هذه المحطة ضمن برنامج وطني متكامل تقوده المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة، يتضمن خطة عمل ميدانية تشمل أرجاء الجمهورية كافة عبر أكثر من 160 نقطة تلقيح مجانية وتحسيسية مقامة في مختلف الفضاءات العمومية بكامل الولايات، وبرامج توعوية في أكثر من 220 مدرسة ابتدائية لنشر ثقافة الوقاية وتوعية الناشئة بأساليب الحماية من المخاطر وفق بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة. الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بسيدي بوزيد تشرع في تركيز مخفضات سرعة، حيث تم تركيز مخفضي سرعة في مسلك أولاد الهاني بمعتمدية السعيدة، كما تم تركيز مخفضين للسرعة بمسلك أولاد عبد الله بجلمة حسب ما أفاد به المدير الجهوي للتجهيز والإسكان رضوان حسين في تصريح لمراسل ديوان FM بالجهة. إلى الشأن الدولي، مجلس النواب اليمني يوافق على طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أعلان التعبئة العامة في ظل التصعيد الحوثي والتطورات التي تشهدها البلاد. وثائق حكومية طلعت عليها وكالة رويترز تكشف أن روسيا تعتزم أنفاق 202.58 مليار دولار على الدفاع في 2027 بزيادة تقارب 27% من المبلغ المرصود أصلا في الميزانية.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم. زهوان، القيروان، بيجة وسليانة على 103.2
2: على 103.2
0: ديوان FM.

0: الحلوان، القيروان، باجة وسريانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

بونسوار بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.duanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله، لو رانديفو اللي يكون معكم من اثنين للجمعه من 9 حتى للنص الليل. السلام عليكم ونتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه وين ما كنتوا. هذا محمد القرقني من وراء الميكروفون، نتمنى لكم سهريه ممتعه، نتمنى لكم برشا موسيقى تعملوا معها بون كيف من تو حتى للنص الليل. جيسبر بيان كون ننسيكم شويه في الاخبار اللي كومي ماشي اخبار به برشا اليوم في اللي نقراو فيه شويه حاجات هكا. اون توكا نقول حاول اني ننسيكم شويه في الاخبار هذيا، نحاول نخرجكم شويه من المود اللي بيتيتر قاعدين نشوفوا فيه في لي ريزو سوسيو بيتيتر ولا حاجات من نوع هذيا. ننسيكم في الجوج ما نهار كامل. سلام عليك محمد الزعبار السيد المخرج، سلام عليك هيفا بن يوسف في العداد، ليكيب الكل معاكم من توا حتى للنص الليل ثلاث ساعات كيما العاده يتعدي معاكم مع برشا موسيقى. اي دايور انا نقول لكم بعد شويه مش تكون معنا الكاسيت وين نرجع بكم للاغاني الشرقيه القديمه ومش نلقاو يسرى.

0: دونك هذه الموسيقى اكثر من هكا في كاسيت مي تو سويت باش نمشيو مع بعضنا الموسيقى نتاعنا والبلاي ليست مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب باش نسمعوا بعض شويه مريم شهاب. مريم شهاب في غصن الرومان.
2: تعالي بسرعة يا فلانة حبيبك عينة ذبلانة عسى الله لا ينومني واتركك ليلة زعلانة أنا مولع أنا ملوع أنا العاشق أنا الولهان لمديدي على الجنة
0: Et en plus, on a besoin de se mordre Doja Cat et Lisa في Burn Again. مش نسمو أحمد سعد يدير شاب مامي سوني فودر مش نسمو فضل شاكر ويتوسويب شخليكم مع لود لكشوري كراش. هذه الموسيقى متاعنا ونقولكم بونيكوت انتم تسمو في نت كلوب.

0: متساعدو يسرى في نغزة هذه الموسيقى اللي ترجعنا معكم مجيد في نت كلوب
1: موندو دي جيين الميكس والغوبيكس أقوى الهيتات وأجدد لتوب ديران دو بلاسمان على ديوان فام
0: تقريبا اجد غنيه بالنسبه ليسرى فينالمون اخر وحده ديجا غنيتها نتخيل يسرى لكن انا بعد شويه باش نرجع بكم للقديم والقديم برشا نتاع يسرى والالبوم اللي كان نجح في بدايه الالفينات لكن قبل هذا نقول لكم جوستومون بعد شويه في ساعتنا الثانيه باش نكونوا مع بيلبورد ونرجع بكم للاغاني نتاع 2004 خاصه نحكيوا على الاغاني اللي من المرتبه 25 حتى المرتبه 21 وين نلقاو تشينجي تشاكيس اشر كريستينا مليون نينا سكاي اي جي. Easier.

0: تقديمة تسمعها في كاسيت.
1: باش نمشي بيكم شوية للتيم هكا رومانتيك، بعد شوية باش نسمعوا شيرين على بالي، مدحت صالح في حبيبي عاش، ثامر حسني رجع لي، صابر الرباعي تحدى العالم، وائل كفوري قلبي. تو سويت كيما قلت باش نسمعوا يسرى في غنية حب، خلي الناس تحب ولا لوف كيما هي تقول. اون توكا الموسيقى تقريبا وقتها كانت من الاغاني القليلة وبداية عصر نتاع اغاني يتغنيو بالعربي والفرنسي والانجلي، يمكن هي اللي فتحت الباب للمجال هذا. ومن بعد جات برشا برشا برشا اغاني، ايداير باش نرجع بيهم في الايام الجايه ونسمعكم مزيكا حلوه. يسرى تو سويت، انا نقول لكم الاخبار شويه اخر، راجعين معكم في ساعتنا الثانيه من نايت كلوب.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: مجازوة العاشرة ديوان FM عسلمة. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أقاليم أدنين وتطاوين وجابس تعلن في بلاغ لها أنه سيتم تسجيل اضطراب وانقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب يوم الأربعاء القادم بداية من الساعة 6 مساء من نفس اليوم، وذلك بالمناطق العليا والمناطق المتواجدة بآخر الشبكات بولاية مدنين وولاية تطاوين وولاية جابس، أي بمعتمديات مدنين الشمالية ومدنين الجنوبية وجرجيس وبنقردان وسيدي مخلوف، ومعتمديات تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية وقمرة ومدينة جابس ومعتمديتي مارث وجابس الجنوبية. وقالت الصناد إنه من المنتظر استئناف التزويد تدريجيا يوم غرة أكتوبر القادم بداية من الساعة 10 ليلا بعد استكمال أشغال الصيانة التي ستتواصل على مدار الساعة، وسيسجل الاضطراب والانقطاع نظرا لأشغال صيانة وقائية ضرورية بمحطة تحلية مياه البحر بالزارات مبرمجة يوم الأربعاء 30 سبتمبر الجاري. انعقاد الجلسة الثالثة لسنة 2026 للجنة الوطنية المكلفة بالنظر في مطالب الانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بقانون الاستثمار، وقد نظرت اللجنة في 5 ملفات بقيمة استثمار جملية تفوق 100 مليون دينار، ومن المنتظر أن تساهم المشاريع المعنية في إحداث أكثر من 600 موطن شغل، من بينها مشروعين تم إنجازهما بمناطق التنمية الجهوية.

0: وصدقت اللجنة الوطنية بعد دراسة الملفات المعروضة على إسناد الحوافز المنصوص عليها بقانون الاستثمار لفائدة مشروعين في قطاعي الفلاحة والصناعة، فيما تم رفض 3 ملفات اعتبارا لعدم استيفائها للشروط القانونية المطلوبة. السلطات الجهوية بولاية نابل تبرمج زراعة حوالي 66,000 هكتار ضمن استعداداتها لموسم بذر الزراعة الكبرى، وتدارست أبرز الإشكاليات المتعلقة بانطلاق الموسم الفلاحي خلال جلسة عمل انعقدت اليوم. إلى الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة ستنتصر في الحرب مع إيران قريبا جدا، وأضاف في المكتب البيضاوي أن أسعار البنزين سترخفض بشكل حاد، وأشار إلى أن الولايات المتحدة منعت إيران من الحصول على السلاح النووي، وشدد أيضا على أنها لن تحصل عليه أبدا وأن الإيرانيين يدركون ذلك.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم. ديوان FM صوتكم في جيبس على 99.1.

0: السبور سكوبات حصريات تحاليل ومواكبات الأهم الماتشوات معانا ما يفوتك شيء تيران فيسير وحتى الكوليس ديوان اف ام صوتكم فلاش سبور فلاش سبور
1: مساء النور مرحبا بكم الناس كل في الفلاش سبور البداية بتكون بالمنتخب الوطني التونسي للأسف المنتخب الوطني التونسي لم يتمكن حتى في مباراة اليوم ضد بوتسوانا من تحقيق الانتصار يتعادل منذ لحظات 2-2 ضد المنتخب البوتسواني منتخب الوطني كان متأخر في سكور 1-0 ثم دوبلي كان سجلهم حازم المستوري ثم دقيقة 60 منتخب بوتسوانا كان عدل السكور نصف ساعة أخيرة منتخب الوطني عجز فيها عن تحقيق هدف الانتصار دونك في زوز ماتشوات في ملعب حمد العقربي زوز نقاط فقط لعناصرنا الوطنية وحظوظ الترشح زادت صعابة الحقيقة اللي كان 2027 أداء محير متواصل للمنتخب الوطني التونسي. نمشيو للمنتخب الأولمبي اللي واجه غدوة بداية من 7 متاع العشية منتخب البنين في سوسة في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا. أنيس بوجلبان مدرب المنتخب الوطني التونسي كان يتحدث اليوم في الندوة الصحفية عن المباراة غدوة أكد أنه مباراة مهمة والمنتخب الوطني التونسي جاهز لتحقيق الانتصار.
2: تصور أنه ماتش هذا ما حضرنا لهوش كان الجمعة هذا سهل لينا بكري وجمعنا أول أسبوع اللي فات لكن أعتقد أنه عنا بريس عام نحطه في المنتخب اللي حتى كانت ترجع للكونفوكاسيون 24 لاعبين اللي تم التعاقد فيه 21 متعاقدين بينا جد باقي كل متعاقدين ويعرفوا طريقة لعب خدمة مع بعضنا زوج دورات دونك حضرنا كما يلزم نقول أنه حضرنا كما يلزم عنا متعة نحضروا نسبيرو بيها إن شاء الله يكونوا حاضرين قدوة وتبدا رحلتنا إن شاء الله نجح لكن فكر عنا ثوابت إمتانة إن شاء الله ثوابت إمتانة تكون موجودة لأنه شوف اللي كان الأولاد إن شاء الله يكونوا في النهار اللي لازم يكونوا فيه حتى منتخب يجي قدامنا.
1: اليوم الصباح دارت الجلسة العامة العادية التقييمية للنجم الرياضي بالمتلاوي لموسم 2025-2026 عجز مالي ب 383 ألف دينار في الموسم الماضي كيف كيف 1.6 مليون دينار هو قيمة العجز المالي في الزوز مواسم الأخيرة سيرتو أنه التقرير أكد على عدم دعم شركة فصفات قفصة وعدم رصد المنحة منذ شهر نوفمبر الماضي. نهار الأربعاء تجرى مباريات الجولة الثانية من بطولة كرة السلة القسم الوطني أليف. بالنسبة للنتائج والبرنامج بليتو 6 أو 3 متاع العشية النادي الأفريقي النجم الساحلي ماتش القمة 6 متاع العشية بقية الماتشوات ليوسمو الاتحاد المونستيري ضد CSS شباب المنازة نادي حمام سوسة نجم الراسي شباب القيروان دارية جرومبيريا ضد اتحاد الأنصار والملعب النابلي ضد نجم حلق الواد. الختام بأبرز ماتشوات الليلة بالنسبة لتصفية الكان غينيا الاستوائية فاز ضد سيراليون 1-0 زيمبابوي انهزم ضد الكونغو الديمقراطية 2-1 في دوري الأمم الأوروبية ماتش القمة انتهى لفرنسا ضد بلجيكا في بروكسل 1-0 بالنسبة لتركيا تنهزم في ميدانها ضد إيطاليا 4-1 سكوادرا زورا جورجيا أوكرانيا 0-0 أيرلندا الشمالية المجر دون أهداف رومانيا انهزم ضد البوسنة والهرسك 4-2 السويد فاز ضد بولندا 3-1 أرمينيا انهزم ضد مونتينيغرو 3-2 وليتوانيا قبرص 0-0.
0: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.

مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل, وهذا ساعتنا الثانية العشرة أو 25 دقيقة على ديوان FM. نسلم عليكم ونقول لكم إن شاء الله مازلنا متواصلين معكم حتى للنص الليل, وما زلت برشا موزيكا كيما العادة, برشا أخبار قاعدين نطبعوا فيها. نحاول هكا أني نسيكم شوية, كمي ما نحبش نحكي في المواضيع خاطر نهار كامل الواحد معناها يعاد يقرأ في الأخبار, يشوف في الريزو سوسيو, يشوف في الحاجات اللي قاعدين بيزار كمي اليوم, ولاو في بلادنا واحد مش عارف شنو يعمل, شنو يقول, شنو باللي تحكي باللي كذا, معناها حاجات كل نهار الا تشوف حاجه جديده اوترومون, كل مره تشوف حاجه ما كنتش متوقعها, ما كنتش تنتظرها, ما كنتش تسمع بيها, حاجات غريبه وعجيبه جدا. على كل انا كما قلت نحاولوا ننسيكم شويه في الحاجات هذيا, ونحاولوا هكا نبدلوا ساعه بساعه اخرى بالموسيقى. هذيك علاش نرجع بكم ليامات وقت اللي كانت الدنيا خير, وقت اللي كانت الدنيا كانت مش كيما تاو, كانت عباد اخرى, ناس اخرى, كل شيء حاجه اخرى. على كل مش نرجع بكم البريود وين الموزيكا, ونرجع بكم ل 2004 اولديز. في اولديز الليله ومازلنا نحكيو على البيلبورد نتاع عام 2004, ومش نمشيو ديراكتومون مع المرتبه 25 وين نلقاو موزيكا ترجعنا للقلب نتاع 2004, للي بوب, للغامبي نتاع بدايه الالفينات. ومعنا واحد من لي رابور اللي لمعوا وقتها في بسرعه كيما تشينجي, تشينجي اللي اسمه الحقاني هوارد بايلي جونيور, اللي حكيت لكم عليه ديجا كيما قلت وقتها نهار الجمعه, قلت لكم رابور امريكي من مدينه سان لويس, واللي عرفناه خاصه بغاني كيما رايت ثيرد, كيما هوليداي ان. أما في 2004 خرج بألبوم ثاني اسمه Power Ballon, ومنه جاتنا غنية مختلفة شوية على اللي كلوب بيتس امتاعه اسمها One Call Away. في الغنية ذي تشينجي يبدل المود ويقرب أكثر للغامبي والغومانتيك, ومعه في الكورس المغني جي ويف اللي هو في الحقيقة الممثل والمغني جيسون ويفر. العنوان One Call Away لخص فكرة متاع الغنية, يقول مهما كانت المسافة ولا الظروف, الشخص اللي تحبه موجود ديما على بعد مكالمة واحدة. الغنية خرجت كسينجل في 2004 واربع, حققت نجاح كبير في امريكا, وصلت للمرتبه الثانيه في البيلبورد, لتكون من انجح اغاني تشينجي في المسيره متاعه.

نمشيو للمرتبة 24. نحكيو على عام اللي كما قلت لغامبي والبوب عايشين واحدة من أقوى الفترات متاحهم، ونلقاو ديو جمع بين زوز أسماء كبار أليتشا كيس وأشر. أشر اللي وقتها في قمة المسيرة متاعه، خاصة بعد النجاح الضخم متاع ألبوم Confessions اللي خرج في 2004، ولا واحد من أنجح الألبومات متاع لغامبي في التاريخ. ومن الألبوم هذي جاتنا My Boo، الغنية اللي تجمع أشر مع أليتشا كيس. الغنية تحكي على حب قديم مازال عنده تأثير، زوز أشخاص تفرقوا كل واحد مشى في طريقه، أما ذكريات والمشاعر ما اختفاوش. العنوان هو تعبير أمريكي نجم يعني الشخص اللي تحبه أو الشخص القريب لقلبك. الغنية في حاجة متميزة، أشر وأليتشا يغنيوا من زوز وجهات نظر، زوز أشخاص عندهم ماضي مشترك، وهذا اللي يعطي إحساس وكأنها محادثة بين زوز عشاق بعد سنوات من الفراق. والنجاح كان كبير برشا، مايبو وصلت للمرتبة الأولى في البيلبورد وقعدت في القمة لمدة 6 أسابيع، وكانت واحدة من أكبر الهيتس عام 2004. والغنية ربحت زادة للساول ترين ميوزيك أورد وترشحت الجوائز أخرى ورسخت أكثر نجاح الألبوم Confessions.

في المرتبة 23 نلقاو موسيقى بوب ورامبي زادا وكلوب بيتس ان توكا من بداية الألفينات. نلقاو موسيقى من عند كريستينا ميليان. كريستينا ميليان مغنية وممثلة أمريكية من أصول كوبية كانت في بداية مسيرتها تجمع بين الموسيقى والسينما وظهرت في أعمال كيما Love Don't Cost a Thing. أما في 2004 جاتها واحدة من أكبر أغاني مسيرتها Deep It Low الغنية اللي كانت ليد سينجل من ألبومها الثاني It's About Time وشارك في كتابتها وإنتاجها مجموعة من الأسماء من بينهم رودني داركشيلد جيركنز المعروف بالإنتاج متاعه والعدد كبير من نجوم الغامبي والبوب والساوند متاع ديب إت لو كان ميلانج بين الغامبي والبوب ويلي بوب ومع بيت في توش متاع كلوب واضحة وهذا اللي خلى الغنية تخدم برشا في الراديو في الدانس فلورز وزاد الغنية فيها مشاركة متاع فيبروس الرابر بيان سور في الرميكس وهذا ما زاد أعطاه حضور أكبر في عالم الهيب هوب والنجاح كان عالمي الموسيقى وصلت للمرتبة الخامسة في البيلبورد وكانت من أكبر الهيتس متاع كريستينا ميليان في المسيرة متاعها وفي بريطانيا الغنية وصلت للمرتبة الثانية ولت من أشهر الأغاني متاع صيف 2004 الفيديو كليب كان جزء كبير من نجاح الغنية بتصوير في أجواء متاع دانس متاع فاشن وهي صورة اللي كانت تتميز برشا في الفيديوهات متاع البوب واللي غامبي في الوقت ذاك يعني 2004 نحكيه على عام كما قلت كريستينا ميليان كانت من أشهر الفنانات وكانت من أكثر الناس اللي عملت نجاحات بما فيهم ديب إت لو

30 وعشرين نلقى ولا الدانسول والغاقي والأغنبي اللي كانوا عاملين حالة كبيرة في الكلوب وفي الراديو. معنا زوز اخوات توامم دخلوا المشهد الموسيقي باسم نينا سكاي. نينا سكاي هما التوأم نيكول وناتالي ألبينو من نيويورك ومن أصول بورتوريكو ومن إيطاليا زادا. في 2004 خرجوا بأول ألبوم ليهم نينا سكاي اسمه، ومن أشهر الأغاني اللي خرجت منه هي موفيا باري. الغنية تعاونوا فيها مع الـ مع الديو مع الدانسول ديو جابا، والنتيجة كانت ميلانج واضح بين البوب الأغنبي والكاريبيان دانسول. البيت متاع الغناء مبني على إشانتيون من كولي دانس الإليفانت مان، والساوند هذا كان حاضر بقوة في بداية الألفينات. أما الموسيقى عملت نجاح كبير وصلت للمرتبة الرابعة، ولت من الأغاني اللي مستحيل تسيباريها على صيف 2004. والغناء نجحت زادة في أوروبا ودخلت حتى لتوب 10 في برشا دول، خاصة في بريطانيا وإيرلندا. ونحكيه على فيديو كليب اللي مكمل المود متاع الغناية، نحكيه على دانس دي كولور ستريت هكا ستايل انرجي كبيرة، يعني بالضبط الصورة اللي كانت مثل الكلوب ولا الكلتور متاع الكلوب في بداية الألفينات، واللي خلى هالموزيكا ذي تكون من أنجح الأغاني وحتى التوا مازلت تلعب في الراديو.

نمشي للمرتبة 21 والأخيرة لليلة، ونمشي مع واحد من أكبر الأسماء في تاريخ الراب ويلي بوب، نلقاو جايزي والاسم الحقاني تشارن كارتر، اللي كان وقتها ديجا واحد من أنجح الرابر في العالم، وعنده مسيرة كبيرة فيها برشا ألبومات وديت. في 2003 خرج ألبوم اسمه The Black Album، واللي قال وقتها أنه باش يكون آخر ألبوم سولو لي، ومن الألبوم هذا جاتنا واحدة من أشهر الأغاني متاعه Dirt of Your Shoulder، الغنية من إنتاج تاملاند، والبيت متاعها معروف بالبركيسيون والساوند المتميز اللي خليها تتعرف من أول سجون. أما العنوان جاي من تعبير معناها تقريبا جاهل الانتقادات والمشاكل، ونفذ على روحك الغبرة من على كتفك وكمل طريقك وما يهمك في حد. يعني جايزي في الغناء يحكي على النجاح، على ثقة في النفس، وعلى كيفاش ما تخليش كلام الناس والمنافسين يخليك تقف، وإلا يكون لك من العرقيل في في في مسيرتك. الغناء كانت من أكبر الهيتس متاع الألبوم، وصلت للمرتبة 15 في البيلبورد، وتأثيرها تعدى الشارتس، خاصة مع الفيديو كليب الإيكونيك، لحظة اللي جايزي هو يغني قدام خلفية هكا باكراوند كحلة مسودة بسيطة، في فيديو يعكس المينيماليزم اللي كان حاضر في البلاك ألبوم. والغنية رجعت للواجهة بقوة في 2004، وقت اللي جايزي ظهر بها في واحدة من أشهر لحظات الهيب هوب التلفزيونية، مع الألبوم هذا اللي حاضر بقوة في الثقافة الشعبية في الوقت.

0: تلك الفوتو في ساعة سلطنة.
1: في ساعة سلطنة اللي باش اسمه ملحم بركات في تاع ننسى يجي وننسى وكمام شوية ما نقولش خسارة هو تعادل ولكن بتعمل خسارة للمنتخب الوطني اليوم أمام منتخب بوتسوانا. للأمانة وين ماشي بالكرة قدم ماذا تنتظرون من مكتب جامعي فشل سابقا وما زلنا صابرين على الفشل متاعه فشل سابقا معنا مش ينجح توا ما نتخيلش للأمانة وهاو نشوفه في النتيجة متاع شيء ذي وتقال الكلام هذا قبل وقلنا هذا خلنا نعطيهم فرصة يبقى مكتب وملعبية وكل معناها فما حاجة لازمتها تصير الكرة القدم التونسية باش ترجع شوية على الأقل للبريق متاعها لأنه هكا قدام بوتسوانا معناها وأوغندا نخرجوا بنتائج من نوع هذايا وكما أوغندا في بلادنا والأول مرة تمركينا معناها حاجة من عشنو نجم نحكي أنتو كا تعال ننسى يجيو ننسى شوية نسمع شوية موزيكا حلوة عملوا معها بون كيف بهيرة العوجي تكون معاكم شوية آخر بالأخبار وإحنا رجعنا معاكم في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب.

0: النهار متسمي على صباحه وصباح رباح. تسمعوا صباح الخير تونس كل نهار من 6 للسبعة. صباح خفيفة تبدأوا بها النهار في فورمة مع إيماد السكوحي. ديوانا فام صوتكم في ساعة سعيدة صحصح وزيدها. كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم.
1: الماتش ميوفيش في دقيقة 90 ديما فما ليكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب. 2-3-4 من 3-5 متاع العشية على ديوانا فام السبور غرام.
0: L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز 11 ديوان اف ام. عسلمة. الحملة الوطنية أكتوبر الوردي للتقصي المبكر لسرطان الثدي بعنوان السنة الحالية 2026 تنطلق يوم الأربعاء القادم من الساعة 9 صباحا بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة. وينظم الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بالمناسبة تظاهرة تحسيسية بالتعاون مع الهيكل الوطنية ومنظمات المجتمع المدني وبحضور عدد من الشركاء الدوليين، تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الوقاية والتقصي المبكر لسرطان الثدي وتشجيع النساء للإقبال على خدمات الكشف والمتابعة الصحية. المعهد الوطني للزراعة الكبرى يواصل تعزيز قدرات الفلاحين الرواد من خلال مسار تكويني مخصص لتثمين المياه الخضراء في الزراعة الكبرى وصحة التربة، وذلك في إطار مشروع تعزيز القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية من خلال حوكمة الموارد الطبيعية. وتساهم هذه الدورات عبر مقاربة تكوينية متسلسلة وتشاركية وتطبيقية وموجهة نحو الممارسة في تعزيز مهارات الفلاحين الرواد، بما يمكنهم بدورهم من نشر هذه الممارسات الفلاحية وتقاسمها داخل مناطقهم بولاية جندوبة. رئيس مجمع التنمية للصيد البحري بغنوش ساسي علي يقول إن التجربة النموذجية بتزويد مراكب الصيد البحري بمحركات كهربائية بديلة تعمل بالطاقة الشمسية تندرج ضمن مشروع إزالة الكربون من قطع الصيد البحري الممول من وكالة التعاون البريطاني بالشراكة مع الصندوق العالمي للطبيعة. وبيّن أن المجمع تولى تركيز ألواح شمسية بمقره لشحن البطاريات يوميا ووضعها على ذمة البحارة وفق قوله في برنامج 60 دقيقة لديوان فهم. إلى الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي في صحة ما نشره موقع أكسيوس رغم تأكيده أنه عرض على إيران تخفيف العقوبات والإفراج عن أموالها المجمدة، وقال لم أعرض على إيران أي شيء وتقرير أكسيوس كاذب وعليهم سحبه فورا. التلفزيون الحكومي الإيراني في نقل عن مصادر تعرض جزيرة قشم لهجوم أو ورود

0: تقارير عن وقوع انفجارات هناك، وذلك بعد أن أفادت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا بسماع دوي يشبه الانفجار من جهة البحر.
1: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم
2: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7
3: نايت كلاب.
4: نايت كلاب معناها موزيكا، هيت، جو وشو وبرشا انرجي. ملا أليزي وقيت نحفلوها في بلاي هيت بيهايند ذا سونغ. بلاي هيت بيهايند ذا سونغ. أكيد أنه راك كل غنية ناجحة فما ناس behind the song، شاعر كتب أحلى الكلمات وملحن صنع أحلى لحن وموزع خرج الغنية في أحلى صورة، وشكون منا ما يعرفش الهيتات هذه اللي كسرت الدنيا.

0: أنسيت هذه الكل وراها النفس كاتب الكلمات. الشاعر الغنائي الفنان التونسي المتميز حاتم الجيزاني اللي يعتبر واحد من أبرز القامات الفنية والأسماء اللي خلت بصمة ذهبية في تاريخ الأغنية والدراما التونسية، وما زالت أغانيه نسمعوها ونحبوها. مسيرته مليانة بأحلى الأعمال الناجحة فضل كلماته التونسية البسيطة والراقية واللي وصلت للجمهور العربي وعاشت في بال التوانسة والعرب وقت اللي تغنيت بصوت نجوم نحبوهم وترجمت الأحلى أغاني. أنجح تعامل فني في مسيرة الجيزاني كان مع النجم التونسي والعربي صابر الرباعي واللي شكلوا مع بعضهم ثنائية استثنائية صنعت منعرج حقيقي في بداية صابر، وقدموا مع بعضهم روائع تغنيت في برشا مواضيع ما بين لوعة الغربة، عشق البلاد، الحب والدلال، أغاني سمعت في العالم العربي الكل وكانت صرخة وصلت وزلزلت الساحة الفنية وقالت الأكبر النجوم إنه فما بلاصة بيناتهم. النجوم التوانسة نجحوا باش يلمعوا في سماء الفن ويفكوا الأضواء. عشيري الغالي كتبها حاتم الجيزاني ولحنها وغنيها صابر الرباعي وكانت من أحلى ما غنى هي وغنية الغربة وخلوني معها هي وماذا لو، كلهم كلمات بإمضاء الجيزاني وألحان صابر الرباعي بيدو.
1: لو تعرف يا عشير عمر قداش نبغاك.

0: ما نجموش نحكيو على الجيزاني وصابر من غير ما نذكروا العمل اللي كسر الدنيا وعمل بصمة كبيرة في الساحة الفنية والدرامية، وهو جينيريك مسلسل صيد الريم اللي خرج في عام 2008. كلمات أقل ما يتقال عليها أنها رائعة، وزادها لحن وتوزيع الموسيقار الكبير ربيع الزموري إبداع، وبصوت صابر هزتنا لدنيا أخرى، وهذا اللي خلى جينيريك صيد الريم يعتبر لليوم من أنجح وأقوى لي تيتخ. أغنية ناجحة ومحبوبة برشا عند الجمهور الكل، وديما يغنيها صابر في حفلاته في المباشر. نخليكم مع واحدة من روائع صيد الريم.
1: تحلم بغراب كبير

بخلاف النجاحات هذه الكل يقعد أقوى تعامل جمع صابر الرباعي وحاتم الجزاني هو غنية صرخة اللي خرجت عام 1996. غنية كانت بالفعل صرخة، صرخة زلزلت مسار صابر الفني وصنعت شهرته العربية فضل كلماتها القوية ولحنها المتميز، وهي من ألحان الموسيقار الراحل محمد علام وتوزيع حمادي بن عثمان. غنية لقات نجاح مش عادي واعتراف كبير من نجوم في العالم العربي بينها واحدة من الروائع وعلى رأسهم أميرة الطرب الراحلة وردة الجزائرية اللي صرحت بكل حب وانبهار في أكثر من حوار إنها تمنيت لو كان كانت غنية صرخة غنيتها هي ومن نصيبها على خطرها تحفة فنية متكاملة من حيث الكلمات واللحن والأداء المتميز لصابر الرباعي. صرخة صابر الرباعي إبداع حاتم الجزاني ومحمد علام.

وسط النجاحات والمحطات التاريخية اللي بنتها كلمة الجيزاني في مسيرة صابر الرباعي، بقى عنده لوم وعتاب على صابر. حاتم الجيزاني في أكثر من مناسبة صرح وقال اللوم على عشيري الغالي، على خطر قديش من مرة في قنوات عربية كيف يحكي على نجاح صرخة وكيفاش غيرت حياته ما يذكرش اسم الكاتب حاتم الجيزاني والملحن محمد علام اللي لولاهم هما الصرخة عمره ما كان باش يتسمع لها صوت.

بخلاف تعاملوا مع صابر الرباعي، حاتم الجيزاني كانوا رابر شهيتات وتعامل مع كبار النجوم، وهو اللي كتب كلمات جينيريك مسلسل من أيام مليحة اللي أبدعت في غنائه برشا إحساس عالي وراقي الديفا أمينة فاخت. في إحساس بالحب ماله حدود، هكا كتب الجيزاني وهكا غنيت الديفا أمينة فاخت. موجود.

ما زالت الإبداعات اللي عملها حاتم الجيزاني. لكن كان هذا كل شيء اليوم في بلاي هيت بيهايند ذا سونج. تابعوني ديما في نايت كلوب كل مرة تلقوا أقوى بلاي هيت باي فوفا. بلاي هيت all hits all the time. باي باي.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز منتصف الليل ديوان FM عسلمة. الغرفة الوطنية النقابية للمساحات الخاصة توجه نداء استغاثة للتدخل العاجل لتفادي توقف نشاط العديد من المساحات وإزداء خدماتها للمضمونين الاجتماعيين بسبب أزمة مالية خنقة ناتجة عن تراكم ديونها وعدم استخلاص مستحقاتها. أوضحت الغرفة في بيان صادر إثر جلسة عامة طارئة انعقدت يوم 24 من سبتمبر الجاري أن هذه الأزمة تعود بالأساس لعدم خلاص مستحقاتها المالية من طرف الصندوق الوطني للتأمين على المرض منذ 8 أشهر كاملة. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظم بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشرية اليوم الثلاثاء قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولايات الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. الصناعة الميكانيكية والكهربائية تتصدر قائمة الصادرات التونسية نحو السوق الجزائرية مستأثرة بنسبة 56.53% من أجمال الصادرات، تليها الصناعات المعمارية المختلفة بنسبة 31.53%، ثم المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة 7.5% وفق أحدث البيانات الصادرة عن الممثلية التجارية لمركز النهوض بالصادرات بالجزائر. مجموعة جمعيات غرب ووسط وشمال إفريقيا لقرى الأطفال سواس تنتخب رئيس الجمعية التونسية محمد مقديش لتولي رئاسة هذه الهيئة الإقليمية. ومحمد مقديش يوضح أن هذا الانتخاب يترجم الثقة في التجربة الوطنية في مجال رعاية الأطفال فاقدي السند العائلي، معتبرا أن هذه الخطوة تعكس الدور الريادي الذي تطلع به تونس على المستوى الإقليمي في هذا القطاع. إلى الشأن الدولي، وكالة إرنا تنقل عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تأكيده إجراء مباحثات مع الوسطاء القطريين بشأن تنفيذ شروط إيران، وقال عراقجي إن تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة الأمريكية عبر الوسيطين القطري والباكستاني كان قائما دائما لكنه أكثر جدية الآن.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم. انفو، ميوزيك، سبور، أكتي على ديوان FM. ما يفوتك شيء.
2: مرحبا بمستمعي ديوان FM وين ما كنتم، ونبهوكم أنه البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان FM.

0: مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وقضية اليوم باش تهزنا لسوريا الشقيقة، وبالتحديد البيت سحم، وهي مدينة موجودة في منطقة باب بيلا فيما يسمى بغوط دمشق، وهي مجموعة من الحقول الغناء والأشجار المثمرة، وما ثماش برشا كيفها في العالم الكل، وتعتبر أخصب مكان على وجه البسيطة. وعلى فكرة غوط دمشق تبعد 4 كيلومترات على مقام السيدة زينب بنت علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، ويقولوا اللي هي مدفونة في سوريا. بيت سحم هي مدينة سكانها مسلمين سنة، وشهدت معارك كبيرة ما بين القوات النظامية يعني الجيش والميليشيات الموالية لبشار الأسد والمعارضة المسلحة واللي يعتبرهم النظام انقلابيين، والتوى ما زالوا يأكلوا في بعضهم، والمدنيين الأبرياء هما اللي ماشيين ضحايا القصف المتبادل بيناتهم. ولو كان جات الأمور على حد الحرب يمكن الشعب السوري يصبر على محنته، لكن الانفلات الأمني اللي صار من تالي الصراع ما بين السلطة والقوى المعارضة المسلحة لها، والتقتيل والتخريب اللي يقوموا به الدواعش بتوكيل من الأمريكان وتركيا وبعض الدول الأخرى من الخليج، غيرت تماما المعطيات وخلات الشعب السوري يعيش في رعب ما عاشوا حتى شعب آخر قبله. هالحرب هذه تعملت من أجل إسقاط النظام تحت عنوان الربيع العربي، لكن النظام في نهاية الأمر ما سقطش، ومنسوب الجريمة زاد بشكل مهول، والميليشيات النظامية والعصابات اللي كونوها رجال المخابرات ترتع في البلاد وعايثة فيها فساد، واللي ما يقوموش به جماعة داعش يعملوه هما سطو، سرقة، اغتصاب، قتل وتنكيل. وباش ما نطولوش عليكم، هالانفلات هذا خلى العديد من عناصر الجيش والشرطة أو المخابرات يوليوا ضالعين في تجارة المخدرات. واليوم سوريا هي نقطة رئيسية متاع مهربين بأنواعهم، ومواني اللاذقية وطرطوس يشهدوا على هذا، لأن الكميات اللي دخلوها ضباط النظام واللي سيروا فيما لا يقل عن 255 شبكة متاع التجار تتوزع على الشرق الأوسط الكل، ومن غير ما نقولوا أن التجارة مساعدة الناس الكل داخل سوريا أو خارجها، وفيهم بعض أقطاب النظام نفسه باش ما نعموش. وفي نفس السياق يلزمكم تعرفوا أن سوريا ولات الخامسة في ترتيب الدول الأكثر إجراما في الشرق الأوسط، وتحتل المرتبة 31 عالميا، والفضائع اللي تصير فيها يصعب أحيانا تصديقها، وقضية اليوم خير دليل على ذلك. وبش ترجع بين 3 سنين للتالي، وبالتحديد لشهر جوان 2020. نهار 1 جوان 2020 مع 6:30 متاع الصباح، وموش بعيد على باب بيلا وفي نواحي شارع فلسطين وشارع عبدول، الناس بدأت تفيق من النوم وتقصد في ربي للأعمال متاعها. لونهجة ما زالت فارغة، وزوز شبان طلعوا للطاق الثالث متاع عمارة محترمة يسكنوا فيها تجار وموظفين وناس متيسرين. واحد منهم اسمه محمد أحمد مرزوق، عمره 20 سنة، وينتمي لميليشيات الأسد، شابحة كما يسميهم في سوريا. هالشاب هذا يعمل بلومبيي يعني لحام بلغتنا، وإلكتريسيان يصلح في الضوء. والآخر اسمه محمد عمر مصطفى، عمره 22 سنة، إلكتريسيان، وهو المعلم، وهو اللي دق الباب على مول الدار واللي اسمه ياسر صعب، عمره 38 سنة، سايغي ويخدم في حانوت بوه في بيت سحم، ومازال كيسكن هو وعائلته في هكا العمارة، عنده بالضبط 2 شهر ومازال كيخرج من مرمى يعني إصلاحات في الشقة متاعه. في ترابط هالأحداث ياسر صعب ومرته وصغاره 3 واللي هم على التوالي، بشار 11 سنة، هيفا 9 سنين، عبد الرحمن 4 سنين، كانوا راقدين في خطاية النوم وما سمعوش الدقان. ياسر هو اللي باش يفيق لأنه الضرب على الباب قوى. تقول شرطة بدا يتسائل أشكون هالمدعي اللي يطير عليه عقاب نومة. مختصر الحديث قام ومرته تتمل من البحذاه وخرج يدهشر حل الباب. يلقى عمر مصطفى واقف تبسم له وقال له صباح الخير عم ياسر، وراه شخص آخر ما يعرفوش هز كيساوتي يعني صندوق عدة أو دوزان متاع خدمة. دنكس راسه حاشم وباش نحطوكم في الإطار، عمر مصطفى هذا هو اللي عمل لانستالاسيون متاع شقة ياسر يعني من ماء وضو. الحاصل سألوا قالوا لاباس ماو في بالي كملت خدمتك. الآخر قالوا لا أما راني عندي شانتي في السيدة زينب، قلت قبل ما نمشي له نتعدالك نتفقد الأمور. قالوا الأمور راهي باهي على أحسن ما يرام، ما فما حتى مشكل، الضو يخدم والماء كيف كيف 5/5. عمر مصطفى قالوا ميسالش، خلي واحد يثبت الثبات باهي وإلا مستخسر فيه قهوة راهو ماء وملح. مختصر الحديث ياسر خلاه يدخل هو وصاحبه، لكن عن مضض قال لهم تفضلوا اقعدوا في الصالون واستاذن منهم دقيقة باش يمشي يجيب لهم القهوة. سكر هكا البيبان متاع الصالة واللي يسميهم أكورديون يعني كيما البرسيانات فردة تتسكر على فردة، ومشى للكوجينة. يلقى مرته واقفة في الكلوار متحيرة تحب تعرف شكون اللي جاوهم على الصباح. قال لها يجا معايا ساعة نعملوا قهوة. قالت له لشكون؟ قال لها العمر مصطفى الإلكتريسيان. ايش مجايبو على الصباح؟ قال لها جابش يتفقد الخدمة متاعو مريقلة ولا لا، ومش وقته توا الحديث، برا طيب قهوة. مرت ياسر دخلت للكوجينة وهو رجع بعدها كزويز يلقاهم مشعلين سواقر والدنيا عجعجوها بالدخان وغادسين في الحديث. قعد بحذاهم ويحكي بريحة الشوارب، وبعد مدة صغيرة سمع دقة خفيفة على بيبان الصالة. قام ومشيخ دائما عند مرته الطبق اللي فيه القهوة وكعبات الحلومة تبعهم، ورجع باش يحطهم على التابل باس يعني الميدة والطاولة متاع الصالون. ولهنا وعلى تطبيس تجيه ضربة بسكينة طويلة متاع ذبيحة دخلت له طول في كرشه والشفرة متاعها مشيت حتى الفوق ترشقت له ما بين زوز فقرات، وما بقات كان اليد متاعها باينة في فم المعدة. بطبيعة الحال الدم خرج نافورة ومشى طول الوجه عمر مصطفى اللي خرج السكينة وزادت عن بها ياسر في صدره. المسكين شهق شهقة واحدة وعينيه زعزت من قوة الطعنة، ولا نجم لا يسيح ولا حتى يتوجع لأنه ما كانش يتصور اللي صار له. والمفاجأة في حد ذاتها كانت قاتلة، وصاحب عمر مصطفى يعني محمد مرزوق جبد رشاش حربي يهدد به في ياسر ويتبع في المشهد على أساس أي حركة يعملها يطلق عليه النار. لكن هو المسكين طاح على ركايبه وتكب على هكا الطبق متاع القهوة طيح اللي فيه الكل، وما يكفيش اللي تلقاه من طعنات عمر مصطفى زاد كمله طعنة أخرى على مستوى الرقبة حب يذبحه. واختف الرشاش من يد صاحبه محمد مرزوق وبدأ يضرب فيه بالكراس متاعه على راسه حتى لين المسكين تكب وفارق الحياة. في نفس الإطار وفي وسطها كالدار مرت ياسر صعب كيما يقولوا قلبها خبيرها، ودوب ما سمعت اللطخة متاع راجلها حلت هاك الباب وشافته يعوم في بركة متاع دم. وقتها تسرعت وبدأت تسيح. محمد مرزوق مشي حتى لها الرشاش على راسها باش تسكت، وعمر مصطفى سكر لها فمها بيده وبدأ يكركر فيها حتى لبيت النوم. والحد هكا اللحظة هكا الصغيرات يعني بشار وهيفاء وعبد الرحمن ما فاقوا بحتى شيء، مازالوا راقدين وما فاقوش بأمهم كيفاش دخلها عمر للبيت وقال لها وين المصاري يعني وين الفلوس.
1: وين المصاري؟
0: قالت له ما فيش مصاري. وجات باش تسيح وعمرت عنها في كتفها. المسكينة السيحة بقات في حلقها وقال لها لو كانت تعاود تحل فمك نذبحك قدام ولادك. وعاود قال لها وين المصاري
1: وين المصاري.
0: ومنها قال لصاحبه محمد مرزوق هات الحبل. لاخر حلك الكاسة أوتي اللي فيها الدوزين وجبد منه مجموعة من الحبال ومشى البيت النوم ارماهم له. وباش ما نطولوش عليكم بحديث مرت ياسر مشيت بالسيف للجلس ودمها يشرشر، حلته وجبدت منه صندوق فيه 600,000 ليرة، يعني أقل من 4 ملايين بفلوسنا. وكي شاف اللي المبلغ صغير رشق لها السكينة تحت عينيها قريب يخرجها لها، وقال لها وينهم الفلوس الأخرين وهي تجبد الذهب. راجلك سايغي وبوه سايغي، أكيد راو عندكم تورناتا لهنا في الدار. المرأة المسكينة زادت تفتفت تحت الحوايج وفي مكاتب الفيستا متاع راجلها المعلقة ورا الباب، وخرجت منهم في قلب بعضه ما يقارب 70,000 ليرة، وزادت كملت له صياغتها الكل، المخبية واللي في رقبتها وصوابعها ومعاسمها، وشارك حبل فيها كعبتين ليرة احنا نقولوا لها دولار، وبلالة اخوات مفرادي حطتهم له في شكارة قماش ومدتهم له. عمر مصطفى خذاهم من عندها وتعنها تعنى في كرشها جابها المسكينة ملطوخة، وقرت لها يديها وسقيها وقطع غلاف متاع الخدة كملها بيه فمها. وصاحبه باقي البرة في الصالون يتفرج في ياسر صعب اللي عمه يختص في دموماته. لكن الغريب في الأمر أنه عمر مصطفى ما كفاش اللي عمله، وقام باغتصابها كالمرأة المسكينة المكمة ومقرتة، ومن بعد عيط لصاحبه باش يقوم بنفس العملية، يعني يغتصبها.
1: يقوم له بروح،
2: تعال هون خلينا ناخد مصاري بالأول.
1: هلا هي المصاري؟
0: وفي نهاية هالمشهد اللي يدمي القلب، عمر مصطفى كمل قتل مرت ياسر وذبحها من الوريد للوريد وصاحبه يتفرج فيه. في مجريات هالأحداث الدامية يقول القائل كالصغيرات وينهم؟ هذا الكل ما سمعوا شيء؟ الطفلة صفاء هي اللي طاش عليها النوم وخرجت من بيتها مرعوبة تجري، وتلقى روحها كف وغرزة هي وعمر مصطفى كلهم بلحت بالدم من راس ساقيه وفي يده سكينة. هي جات باش تسيح وتهرب واختفها خطفان، سكر لها فمها ورجعها لبيتها وقرتها كما أمها. وفي نفس الوقت صاحبه محمد مرزوق شاف بشار وعبد الرحمن خارجين من بيوتهم يفركوا في عينيهم، حتى كالرشاش متاعه على كتفه واختفهم الاثنين، سكر لهم وفامهم في انتظار أنه عمر مصطفى يجي ويربطهم كما ربط الأم والبنية صفاء. وهذاك هو اللي صار. من بعد رجعوا طفل بشار لبيته وأخوه عبد الرحمن حطوه في الكوجينة، ولهنا من المفروض خذاوا اللي حبوا عليه من ذهب وفلوس شنو اللي مازال باش يزيدوا يتفتوا حويجات، وهزوا ما خف حمله وغلى ثمنه من هواتف ذكية وحواسيب وتفاتف أخرين كما المناقل. ومن المفروض يمشيوا على رواحهم لأنه في نهاية الأمر هما جاءوا من أجل السرقة. لكن عمر مصطفى عنده رأي مغاير تماما، وبقية الأحداث اللي باش تسمعوها على غاية كبيرة من الفضاعة.
3: احكي لي كيف خططوا للجريمة وكيف نفذتوها؟
4: قبل بنهار كنت قاعد أنا ومحمد رفيقي ونعرفه أنه معه المصاري، فقررنا أن نفوت لعنده الساعة 6:30 الصبح بالوقت اللي هو بلازم ينزل فيه على المحل. وتوصلنا على البيت لقينا موجود، فتنا على البيت استغرب في ناس الصبح جايين بكير ناله نشرب فنجان قهوة جايين كفي لك الكهرباء، هو عم يحطنا القهوة، طعنته أول طعنة.
3: وين طعنته؟
4: خاصرته وبرقبته. فقال لي إنه شو بدك؟ قلت له ولا حرف. زوجته إجت تصرخ، حطيت إيدي على تمه، لوين المصاري؟ طلعت لي المصاري وسألتها على الذهب، طلعت لي المحبسين الذهب والليرتين ذهب، وربطت لها إيديها وتمه. طلع هون ولد الكبير من عندهم عمره 11 سنة،
3: طلع من غرفة تانية،
4: طلع من غرفة تانية عم يصرخ. ربطته وربطنا الأولاد مشان ما يضلوا يصرخوا. طعنت الأم.
3: قبل ما تطعنها شو عملت؟
4: اغتصبتها وطعنتها بعد ما خلصت.
3: كم طعمة؟
4: فوق 17 طعنة.
0: في تسلسل هالأحداث عمر مصطفى وبنفسها كالسكينة اللي قتل بها البو ياسر صعب تخلى البيت الطفلة متاع صفاء، والمسكينة كانت ملطوخة في القاعة تفارع تحب تحل الرباط متاعها، وطول سدلها طعنة في صدرها على مستوى القلب، وكمل عليها ب5 أو 6 طعنات أخرين في جرة بعضهم في نفس البلاصة. خربها المسكينة تخريب، والدم متاعها ولا نافورات حتى لين وصل للسقف. ووقتها تلفت لصاحبه محمد مرزوق وفي يده بارودة، يعني مسدس كما يقولوا السوريين واللبنانيين، وخزر له خزرة وكأنه يشجع فيه باش يكمل اللي بداه. ووقتها الاثنين مشاو لبيت الطفل الصغير بشار، وعمر تخلى عليه بالطعن في صدره وكرشه، وما كفاهش هذا كمل عليه بالطعن في ظهره. الحاصل ردوا أشلاء. وباش ما ندخلوش في أكثر تفاصيل، الطفل الصغير عبد الرحمن واللي عمره 4 سنين وخلاوها في الكوجينة، الموتة متاعه كانت أشنع وشنع. بعد التعانات اللي تلقاها حطولوا المحرمة متاع أمه في رقبته وبداوا يكبسوا عليه حتى لين المسكين تقطع عليه النفس ومات. بعد الإنجاز الإجرامي، عمر مصطفى ومحمد مرزوق خزروا لبعضهم على أساس جاء وقت الهربة، ودبروا ساشيات حطوا فيهم أكل مسروق، ومرزوق جاء خارج. يا أخي عمر جبدوا قالوا في باله كفينا، ما زالت الخدمة، استنى شوية. الآخر بقى باهت فيه شنو اللي ما زال يحب يعمل بعد اللي عمله. عمر مصطفى قالوا ما نمشي ولا ما نحيه البصمات متاعنا في الدار، معناها يطمسوا أثار الجريمة متاعهم، وبكل بساطة طمس الأثار باش يكون عن طريق الحرق متاع البورتمان، على أساس أنه ما عاد يبقى حتى دليل مادي. لكن كيفاش باش يشعلوا النار وهما لا قراوا حسابهم لا في إيسانس ولا في أي مادة حارقة أخرى؟ ولهنا عمر مصطفى القى الحل، مشال الكوجينة وصل الكواتشو متاع الغاز وحلو وشعل النار ببريكية، وهكا الكواتشو ولا كيشاليمو في ومية ولا سامور متاع نار، وهكا الدار لهبت الكل. وما كفاهم زادوا كملوا شعلوا الريدوات، ولقاو جرايد ومجلات طيشوهم في وسطك الحريقة مش تزيد تلهب. من بعد نحاو المفاتح الكل متاع الدار، خرجوا سكروا باب اللوح وباب الحديد البراني ولاذوا بالفرار كما يتكتب في تقارير الأمنيين. نهج التريبيونال

نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت وقائعها في سوريا في عام 2020 في العاصمة دمشق وفي منطقة يقولوا لها بيت سحم، أول نهار في جوان زوج شبان، واحد اسمه عمر مصطفى 22 سنة والآخر محمد مرزوق 20 سنة، دقوا على دار ياسر صعب مع 6:30 متاع الصباح. وعلى فكرة عمر مصطفى هذا هو اللي عمل الانستالاسيون تاع الضوء الماء في دار ياسر صعب، معناها يعرفوا مليح. لكن اللي ما يعرفوش مولا الدار أنه السيد هذا وصاحبه ينتميوا للميليشيات النظامية وجاءوا باش يسرقوه. فعلا سرقوه، لكن قبل السرقة قتلوا له مرته بعد ما اغتصبوها وتداولوا عليها، وقتلوا له ولاده الكل، صفاء اللي عمرها 9 سنين، بشار اللي عمره 11 سنة، وعبد الرحمن اللي عمره 4 سنين. وعملية القتل كانوا على غاية من البشاعة، وبطبيعة الحال بعد عملية القتل أضرموا النار في الدار وهربوا. في هالمرحلة هذه من القضية يلزمكم تعرفوا أنه إذا إنسان مازال عمره في الحياة يتكتب له عمر جديد، والأقدار تخليه يتجاوز كل العقبات، وهذا باش ينطبق على البو، واللي رغم الطعن اللي تلقاه والضرب اللي كلاه بك الكراس متاع المسدس على قبعته والكميات الهائلة من الدم اللي خسرها، القدر عطاه القوة باش يسحب في وسطك النار بحرارة الروح حتى البيت النوم، في باله باش ينقذ مرته، لكن الوهج متاع النار رجعه وباش يتخنق المسكين بالدخان. لكن وقت اللي الحريق اخذ أبعاد ما عادش ممكن أنه يعمل أي شيء، والنار شدت في زهزات البيبان وفي كل ما هو لوح، وهاك المحل ولا جهنم على حاله. والمصيبة أنه ياسر صعب ما عنده حتى وسيلة باش يطلب بها النجدة بما فيهم التليفون، وحتى من باب الدار اللوح والحديد مسكرين، وكما تعرفوا المجرمين هزوا المفاتح. والحالة اللي كان عليها ياسر صعب صعيبة أكثر من لازم وما تسمحلوش باش يسيح. ولهنا المسكين مشال شباك وهو يفغم الدخان باش يطل على جاره اللي بجنبه، وتشعبت تشعبيت وحلو، وبدا يشاور بيديه ويلطخ في البرسيانات على الحيط، فمش ما جاره يسمعه، لكن لا حياة لمن تنادي. وهذا ينجم يعطيكم فكرة على الحياة في بلدان تختل فيها الأمور ويصير انفلات أمني وانخرام تام للنظام العام، لأن وقتها لعاد جار يسمع جاره، ولعاد جار يخزر الجاره أو يحاول باش يعرف شنو حواله وشنو اللي صاير له. وهيك الناس الكل تولي لا يرد فاس على هراوة، ونفسي نفسي ولا ترحم من مات. في نفس هالإطار الجهنمي والنار تاكل في الدار، أولاد الجار شافوا ياسر صعب يضرب في البرسيانات وينادي بيديه، ووقتها نبهبوهم أنه الدار اللي بجنبهم طالع منها برشا دخان، وقالوا له راهو جارنا بكله دم ويحاول باش يطل من الشباك ويستغاث. وهوك في الأثناء الدخان ولا خارج من تحت الباب متاع الدخول، والجار اللوتاني حس بسخانة غير طبيعية، حتى لين الجيران الكل فاقوا أنه البرتمان متاع ياسر صعب كلاتوا النار، وخرجوا وفهموا منه أنه الباب مسكر وما عندوش مفاتح. ووقتها خلعوا هكا الباب الحديد وبعده الباب اللوح، وفي الأثناء سبق أنهم كلموا رجال المطافي والشرطة وسمعوا المنبهات متاع كمين الحماية المدنية كي جات.

0: في ترابة هالأحداث إسو كانت مكنوا من إخراج جارهم ياسر صعب من هكا الجحيم وبقاو مستغربين من الحالة اللي لقاوها عليها. في بالهم الحكاية فيها حريقة كهو، لكن كي شافوهم دمدم هكاكا وعنده آثار تعانات وضرب على راسه فهموا اللي الحكاية اختيرة واللي المسألة فيها هجوم مسلح. ياسر صعب المسكين فقد الوعي وما عاد عنده حتى قدرة باش يحكي على اللي صار، والأمنيين دوب مخلته بعد ما تم إخماد الحريق. كان الاكتشاف الرهيب بالنسبة ليهم، لأنهم باش يلقاوا عائلة ياسر صعب الكلها تعرضت للتنكيل والقتل. لقاوا مرته وصغاره الثلاثة مربوطين ومحروقين بدرجات مختلفة، وتقريبا ما عاد فيهم حتى جزء ماهوش ملطخ بالدم أو خالي من الطعنات، خلف الحروق البليغة واللي أغلبها من الدرجة الثالثة. وأكثر وحدة ضرت هي الأم، المسكينة لقاوها تقريبا فحمة، وهذا دليل أنها هي بيدها شعلوا فيها النار لإتلاف أثار الاغتصاب. وهكا الوليد عبد الرحمن هو الوحيد اللي منعوا الماء متاع البنوار، على خاطر بعد ما ضربوه بالسكينة وخنقوه وقتلوه حطوه في البانو وسيبوا عليه الماء. في هالمرحلة هذه من القضية، وفي انتظار أنه ياسر صعب يسترجع الوعي متاعه بعد ما خضع للعناية المركزة وينجم يقولوا له شنو اللي صار بالضبط، المحققين قاموا باستجواب الجيران الكل، فماش ما يدلوهم على هالمجرمين اللي قاموا بالمجزرة والحريق. ولهنا بشارة صعب، يعني بو ياسر صعب، دوب معلم بالمسألة جاي يجري، والأمنيين كي سألوه يشكش في حد قتل العائلة متاع ولده وحاول باش يقتله هو، ما كان يملك حتى إجابة. الراجل من كثر الصدمة بكش. وبالطبيعة في بلاد كما سوريا ما زالت في حالة حرب، وداعش الدور بكل حرية وتقتل حتى في قلب دمشق، الناس مشاوا العملية انتقامية نفذوها الإرهابيين وإلا جماعة أخرين، وقالوا أنه ياسر صعب عنده مشاكل مع الميليشيات النظامية، وبالتالي ينجموا يكونوا هما المسؤولين على تصفيته وتصفيت عائلته، وخلف هذا ما يعرفوا حد في هكا الحومة. وكما سبق وقلنا لكم الزال عنده شهرين كيسكن في هكا البرتمان، والناس ما يعرفوا عليه حتى شيء لا في سيرته أو توجهاته السياسية. وهذاك علاش اللي صار يبقى نقطة استفهام، والبو كيف كيف ما يملك حتى إجابة على تساؤلات المحققين والمواطنين. في تسلسل هالأحداث وباش ما نفوتكمش بالحديث، عمر مصطفى ومحمد مرزوق بعد ما نفذوا العملية الوحشية خرجوا من هكا العمارة واخذوا تاكسي ومشاوا الحي الزاهرة في دمشق. لقاو تركينة تحت الجسر اللي شق الحي هذاك، وجبدوا المسروق وعملوا قسمة بيناتهم، مش قسمته خيان بطبيعة الحال، لأنه عمر مصطفى كما قلنا لكم هو المعلم، يعني خذا نصيب الأسد. وعلى هذاك أعطى محمد مرزوق 200 ليرة وطيش له بلالة وخواتم ومعهم تليفون وأورديناتور، قال له هذاك بايك، أنت ما عملت شيء، وإذا كان باش نتشدوا الاثنين أنت تمنع، أما أنا نمشي إعدام. وبعد ما تمت القسمة الاثنين بقاوا يخموا شنو باش يعملوا. بالنسبة لمحمد مرزوق، وبما أنه من الميليشيات النظامية والسيد ديما يحوس برشاش حربي كيما برشا كيف وبتعلة حماية النظام، قال شكون شافني أنا ولا فاق بيا، وحتى اسمي ما يعرفوهش، وحتى حد ما تلمحنا وإحنا داخلين للبرتمان، ومادام اقتلناه واقتلنا عائلته الكل ما ثم حتى ريسك، ومن غير ما نقولولكم اللي ما في بالهمش بياسر منع. والأطباء بعد مجهودات كبيرة تمكنوا باش ينقذوه من موت محقق، وما بقى للمحققين إلا أنهم يستناوا اللحظة اللي نجموا يستجوبوه فيها على ظروف وملابسات المجزرة اللي صارت في داره. ولهنا نرجع للقاتل الرئيسي عمر مصطفى. في ترابة هالأحداث عمر مصطفى كلمبوه، ولهنا اللي يلزمكم تعرفوه أنه المقاولات متاع الكهرباء اللي يخدم فيها هي متاع والده واللي كان مدلله برشا، هو نهار يخدمه 10 لا وديما يلقى مصروفه تحت المخدة. وكي كلمبوه قالوا لي هو ناوي يسافر، معناها يهج من سوريا ما عادش يحب يقعد فيها. لكن بوه وقت اعطاها خبر زعزعه ما كانش ينتظر فيه. قال له الشرطة جات تفركس عليك في الدار لأنك مورط في هجوم على دار واحد اسمه ياسر صعب ومتهم اللي انت قتلته هو وعائلته الكل، أما راهو هو الوحيد اللي منع من الموت. عمر مصطفى دوب ما سمع الكلام هذا متعبوه قريب يستنقط وقلبه يقف، لأنه ما كان يتصور حتى لحظة أنه ياسر صعب باش يبقى حي. في تسلسل هالأحداث عمر مصطفى مشيت خبى في دار واحد من صحابه وعاود طلبوه وقال له يحب يتقابل معاه، والموعد تحت الجسر متاع الزاهرة، وبوه قال له اللي هو باش ياخذ تاكسي ويجي. لكن ما كانش يعرف اللي دار بوه كانت متوقة بالشرطة وأجبروه باش يتبع التعليمات متاعهم، لأنهم عملوا خطة باش ينصبوا كمين لعمر مصطفى. وفي لحظات الجسر متاع حي الزاهرة والمحيط متاعو ولاو منغمين بالشرطة والجيش والميليشيات النظامية والشبيحة بأنواعهم، وفي الأمور هذه السوريين ما يغلبهم حد. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، بو عمر مصطفى طلع في تاكسي مجهزين هالو بالذمة، واللي سوق فيها هو واحد من أعوان الأمن ومعاه زوز زملاء، ومشاو المكان الموعد. ودوب ما خلتو شافوا عمر لابت تحت عرسة من عرس القنطرة، ووقتها وقفوا بحذاه. بوها عبط من التاكسي على أساس باش يسلم على ولده، ودوب ما قرب له تنطروا عليه البوليسية وسلسلوه من يديه وساقيه وطاروا بيه باش يعملوا له استنطاق أسدي. والبو قعد باهت وكاشخ في الشي اللي صار، لكن هذا الجزء الأولاني من خطة الأمنيين. في المرحلة هذه من القضية، الجزء الثاني من خطة رجال الأمن السوريين يتمثل في أنهم طلبوا من عمر مصطفى باش يتصل بصاحبه محمد مرزوق ويطلب منه باش يجي هو وبنت خالته، علما وأنه بنت خالة محمد مرزوق هذا متزوجة سرا بعمر مصطفى. وبطبيعة الحال قال له في التليفون اللي هو يحب يهرب معاها لبنان ويحلوا مشروع بهك الفلوس اللي سرقوهم. محمد مرزوق ما في باله بشي وجد عليها كالفصل لأنه عنده ثقة في صاحبه، وخلف هذا ما في بالوش أنه حكايتهم اتفضحت بعد ما ياسر صعب منع من الموت وحكاه على اللي صار الكل في داره. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، مرزوق جاب بنت خالته وجاء للموعد، وكيف كيف الموعد كان تحت جسر حي الزاهرة، لكن محمد مرزوق وقت اللي جاء كان مسلح، يعني عنده رشاش ومسدس. ورجال الأمن السوريين قراوا حساب الشي هذا وجابوا الفرق الخاصة وطوقوا المكان بطريقة ما تجلبش الشبهات. ودوب ما محمد مرزوق هبط من التاكسي هو وبنت خالته، فهم اللي هو طاح في كمين وحاول باش يهرب وتخبى ورا كرهبة تحت كالجسر، وصار تبادل إطلاق نار بينه وبين الشرطة وعناصر القوات الخاصة، لكن تشخشب وتبهذل وما فاقش بثلاثة كوموندو جاوا يزحفوا من تالي كالحنوشة، وما تفطن إلا والرشاشات متاعهم كانوا في ظهره. وقتها طيش سلاحه وسلم نفسه. في مجريات الأحداث من القضية وفي الاستنطاق، محمد مرزوق اعترف أنه صاحب الفكرة هو صديقه عمر مصطفى، وهو اللي رسم الخطة وقام بالتنفيذ، وقال اللي هو مقتل حتى واحد من عائلة ياسر وما شاركش في الاغتصاب. الباحثين سألوها على دافع الجريمة، قالوا لهم على خاطر أموري ضعضعت، كنت نخدم وطردوني وليت بطال ما عنديش مني نصرف. من شيرته عمر مصطفى واللي بوه صاحب مقاولات لباس عليه، قال اللي هو غدر بياسر صعب واللي كان صاحبه لأنه عنده برشا ديون ومشاكل متاع فلوس، وبوه ما حبش يعاونه، علما وأنه عمر مصطفى كان معرس وعنده وليد عمره 7 أشهر، لكن طلق مرته لأسباب ما يعرفها كان هو. في نهاية هالقضية والوقائع اللي سمعتوها، لأول مرة فرضت على الرئيس بشار الأسد، لأنه الغضب الشعبي كان كبير، باش يصدر مرسوم في سبتمبر 2020 يقضي بإعدام كل من عمر مصطفى ومحمد مرزوق، وأول مرة رئيس يحل محل محكمة ويقرر عقوبة في مكان القضاء.
1: أصدر القضاء العسكري حكم الإعدام بحق مرتكبي جريمة بيت سحم المروعة التي ذهب ضحيتها امرأة وثلاثة أطفال، ونص قرار الحكم الذي جاء في جلسة علنية بما فيها ارتكاب جريمة القتل قصدا بحق عائلة ياسر الصعب. ونص الحكم القضائي تطبيق العقوبة الأشد بعدما تم توجيه العديد من العقوبات بحقهم بما فيها السجن ألا وهي الإعدام.
0: ولهنا ما بقاك مش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ناجي التريبينال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. ناجي التريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقتايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.

0: صباح الانوار، تحيه كبيره للجميع. مرحبا بكل من اختار بشي رفقنا في رحله جديده ومتينه للعاده. مرحبا بكم في رف ماك الاثنين 28 سبتمبر 2026. من توا للتسعة ونص نرجع لحصيلة مسار في تونس والعالم في ال 48 ساعه الاخيره. نحكيه على الاخبار، نحكيه على بوليميك في علاقة بالمنتخب والخطأ في علاقة باحتساب النقاط من عدمها في مقابلة أوغندا. تبين رسميا أن النقاط سيتم احتسابها، وبالتالي يكون خسرنا زوز نقاط في سباق الترشح للكان. على كل شيء لباس، وإن شاء الله يتم تدارك الأمور في قادم المقابلات. حسعيد للنصور المعين الشعباني لكل اللاعبين في بقية المشوار. نحكي على الفنان المغربي سعد المجرد اللي رسميا حكم بعشر سنوات سجن محكمة الاستئناف في فرنسا في انتظار مآل القضية، لأنه يبقى لي الحق في الطعن مرة أخرى في هذا القرار. ولكن حد اللحظة سعد المجرد محكوم بعشر سنوات سجن، قضية تقريبا تعود السنوات وطالت كثيرا في أروقة المحاكم وفي الويكاند. سمعنا الحكم، تفاصيل الحكاية نعرفوه بعد شوية. السلام عليكم مما كنتم، شهر نهاركم أسعد الأيام، طريق السلامة للجميع بالنجاح والتوفيق لوليداتنا اللي قاصدين ربي. شهر نهاركم أسعد الأيام، شهر بداية أسبوع موفقة، وشهر نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. يقود الفريق القيدوم والكابيتانو برنس. صباح الأنوار يا برنس.
1: صباح الخير، صباح النور. ربي فضلكم، ربي يهنيكم، ربي يعطيكم الوقت الطيب، ربي يبقى علينا الستر إلى يوم الستر. مبابي راهو لاباس عليه 10 12 يوم يقوم لاباس عليه. أما الحاجة نحب نركز عليها يا راف في كرة القدم، وين وصلنا نلعبوا في ديفيزيون 2 اللي هي راهي مختار كيما الناسيونال بالضبط. يلعبوا بدون دكة احتياط، كيف الجابس يلعبوا بدون دكة احتياط. اي وين وصلنا؟ شنو تعرف شنو يقول لك القانون؟ لا القانون واوراقهم وكل شيء تم، نعاونوهم وبربي. ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم سعيد، ومره اخرى نعاود لكم ونقولها لكم في بدايه الاسبوع. ان شاء الله ربي يبقى لينا وعليكم الستر الى يوم الستر.
0: مالي بالنشاط والحيويه. صباح خير زياد.
2: صباح خير.
3: راح بيك وراح بالناس الكل.
0: قص عليك الثويبة.
3: قص والله يا رفيق من الأربعة متاع السباح إنه مطير عليه.
1: شو عيدي بدأ؟
3: والله بيك عليه. قوم ترنو ترنو وتراك مش مقابل بداية أسبوع الهيبة متاعك المشي متاعك مع أنت ما دكتور عليه نوم. شان نهاركم مبروك، شان نهاركم زين. والله لاني مصدق حكاية المنتخب يا رفيق، والله نخسيبها راهو دار الأخبار. قلت ما يجيش بكشي نكتة بكشي كذا، تصور واحد ماشي يلعب. ايه اكيد مش حكيو فيهم بعد عملي هيك. حسنت عندك سكوب انت مخبي مش تعرف انتي ذهب مش تحكي شنية مش تزيد مش تقول مصدوق مش ايه مش تحق
0: ايه نحكي كولا بعد مصدوق
3: عندك عكس اخر ولا
0: بحية راسك انتي منخلق حتى اكس اما كولهم بعد مصدوق
3: تكلم واحد من الفيفا. ايه معناتها مش اخبار اخبار تنشر. وكان من عارف انتي كان كنت في سوبات في الويكاند وذات. كان شاء نهاركم زين وربي يحلها في وجوهكم العباد الكل ربي الخدمة بجانبي.
0: أمين يا ربي. يجينا بإصابة فريق كما قلت والموسم بتعدد الإصابات إصابة على مستوى الأنف. أعطانا الفيرسيون تيو في انتظار التحقيقات وينتواصل حاتم بالحاسب.
4: بونجور بونجور ناس الكل، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة.

0: لكن انا ما عادش يحك فيا ولا ضربه تاع بوكسير.
1: لطف عليك شان لاباس حتوب
0: شانعين
1: وثالث نمشي له مباشرة نتوحشناه وزيادة في تار العينين سيد لطف عليه يجينا بعد غياب ضربة خليني نقول سيريوز أكثر شوية من ضربة حتوب تدخل طبي والحمد لله لقين لاباس وعش كورو بليونات لعب الفرات لسبيح النور
2: أسعد الأيام الحمد لله يا ربي خرجنا لباس وذاك ولا أكثر ذاك يا ربي شحاب الحمد لله وما تعرف يا حراسة المرمى كما قال الناس الغاية فتو حكيت لأن نرتاح في الجول ما فيه في جاني السباح قال لك ما سهلها جول ما سهلها يا ودي نوير أنا يا ودي وقفت للرطح فخار ربي الله غالب ذاك ربي شحاب وتحية لعزوز المخرج متاعنا تفجع علي والناس الكل اللي تفاجعت غاديكا جمعة اصابات الكبارات الكل هنا مبابي الله غالب الله غالب باش نرتاحوا شويه وان شاء الله نرجع ونسلم برشا على العباد اللي سالت شكرا لكم والحمد لله يا ربي حاجه وتعديت
1: لطف عليك زاك تفجع
2: تفجع هاي ليه قاعد يكتشفه مش فاهم شويه يقع دم هكا ينزل في بلو فلسه في بلو بوتا هكا والحمد لله
1: لطف عليك سلام اخر الاصابات في الفريق نجم النجوم ملك التحاليل الرياضي ناصر بدوي سوره بونجور
3: مرحبا بكم مرحبا بحضور شان نهاركم زين نهاركم مبروك نهاركم أسعد أيام نسلوا على تبسة في تونس خارج تونس صلى بداية أسبوع موفقة لتونس كل ربي يحفظكم إن شاء الله ربي معكم زادة كيف كيف انسحاب ياسين مرياح ولا قولوا احنا اعتزاد ياسين مرياح من نادي الفريق زاد عمل بوليميك كبيرة إن شاء الله ربي معه إن شاء الله ربي يوفقه إن شاء الله ربي يعطي الوقت
1: نحكيوا فيها بعد شوية واحد من الأخبار اللي عملت بوليميك كبيرة في نهاية الأسبوع اعتزال المدافع الدولي مدافع الإفريقي والترجي سابقا والسياسيس ياسين مرياح في عمر ما زالنا جميعا فيه بحساب المنطق ولكن اختيارات والإصابات خاصة يبدو أنها عجلت باتخاذ هذا القرار جميلة الجميلات سندريلا صباح الفلة
4: صباح الورد والكل والياسمين وحاجة مزيانة الكل شهر نهاركم زين شهر نهاركم مبروك بداية أسبوع موافقة لتونس الكل وين ما كانوا يسمعوا فينا الحمد لله على سلامتك رامرو فرحت برشا كي ريتك لطف عليك حتوب كي تروح زيد نجم تقيل مصورة ياسين مريح إن شاء الله ميسيرش عنده مستقبل باهر في المستقبل والحشحوش صح المريول مريول جديد راهو للحشحوش
5: أول مرة لقيتوا محشي بين مريول
6: سليم فيت سليم فيت
5: نقرا فماش حاجه هكا ولكن خير
1: مريك لوس انجلوس
6: رفيق عمرو سامحني شوف اللي باش تعرف معناتها شوف الكتف وين باش تعرف لو اول مره رام مريول الكتف في المرفق هذه معناتها موذا
5: ودي ان شاء الله ربي يطول في عمرك ما تعرف علاش الكتف فيتيح والمسكولين شي على روحه
6: مش هكا
5: لا اكثر من هكا
1: لا تستهزئ بمفعول الزمن
5: نعم.
6: انا زمان شي شيخ حيفه بخطاب على الباب كتب مريك اسمع مريول شناي
0: رفيق مشكلة مش باش نخلط عليك يكبر
1: سندريلا ان
4: شاء الله ان شاء الله بداية اسبوع موفقة لكم الكل وكها ان شاء الله ربي يعطيكم الحد يسمع فينا ما يتمنى
1: ان شاء الله نهاركم اسعد الايام طريق السلامة للجميع ربي يعطيكم كل ما تتمناه وربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع البداية كالعادة باللي صار في حلقة نهار الجمعة فقدنا الزابينغ تاع رمروم في الحركتين اللي غاب فيهم نرجعوا نسمعوا الزابينغ وتنطلق الرحلة رفما قبل 9:30 ان شاء الله نهاركم اسعد الايام
7: زابينغ
2: هالبرنامج هذايا ولا أقول امتحان لا لا لا يا أخوي شنو الشيء هذايا يبديش الراجل قاعد على روحه سي زياد يقع روحه في سؤال فجئ شنو تو
0: فما حاجات زادا نحن يزمنا نتعلمو الأوفيسياليتي والأوفيسيوزيتي أوفيسياليتي تقبل بشهرين
1: سيكوالا ديفيرونز زياد أوفيسياليتي
6: أوفيسيوزيتي ربي
1: حاول تبقى الفرق
6: أوفيسيوز ربي اشتعمل كلام صعيب وشي
1: وراكي راكي
6: واضح
1: واضح قص عليه
2: من على ذكر حاتم اللي عاتينا الكلمتين بالفرنسية ما فهمه حتى حد بلاي سؤال توا حق الرد وكذا وحربت الدنيا وواحد وماشي وماشي وماشي البرة والداخل يا ودي سايبه ميمة
1: يلا سيد حاتم بالحاج تاك الدراج تلعب شيء للنقابه قبل وما تعلقش السيد النقيب سندريلا
6: يعلقوا يا رفيق
1: خلي البوس يعاود يرجع سلموا عليه النقيب كان في الاستماع
4: ناصر البدوي حرش فيا قال لي كيفاش مهله مي بعد مع رفيق انه مو في استاذ
1: صحيح اي تو نرمو انت تكلاشي تاخذ مصطفى كامل
4: قال لي غدوه جيب مصطفى
1: كامل لا خذ مصطفى كامل ولا اي حد من اللي يسميهم النقيب تاعنا
2: لا وكل واحد في ثنية رفع البرنامج كل واحد في ثنية انتي شوف لي زياد كيفاش يحكي مع الشيخ
5: كيف اليتيم
1: كيف لليتيم الإجابة السحرية